0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي، تحية طيبة لكل الأوفياء، لكل المستمعين، لكل من يلتحق بإذاعة الكيف في هذا التوقيت، في هذا الطقس الحار جدا جدا جدا. إن شاء الله ربي يكون في عونكم الناس الكل. تحية لأصدقائنا المسافرين اللي في رحلة، اللي ربي إن شاء الله يكون في عونهم، إن شاء الله طريقهم محفوفة بالسلامة والأمان للجميع. إن شاء الله تكونوا بخير أصدقائي كالعادة. نتمنى لكم رغم حرارة الطقس الشديدة هذه إنكم تكونوا في مأمن من كل المخاطر. نحييكم الناس الكل. اليوم معايا محمد أمين ببكري تقنية، تحية لي كمين، تحية لي يونس ورحمة معنا اليوم على الديجيتال، تحية كيف كيف المولدي الهميلي موجود معنا اليوم، مولدي في الخدمات الهاتفية، وكل عادة بعد إذنكم صديقتكم كريمة الكسوري في تأمين مشوارنا اليوم حتى 8 شوية آخر، ونستقبلوا مع بعضنا محمد عزيز مشيرية في ألاؤن. وخلينا توا مع أحلى باقة من الأغاني اللي نهديها لكم وين ما كنت في الاستماع لراديو كيف.
1: جريمة شو

0: على اون.
1: على اون نقول اهلا وسهلا مرحبا بكم مره اخرى اصدقائي. موضوع كالعاده للنقاش مع الشاب المبدع اللي معانا كرونيكر الحصه محمد عزيز مشيريه. بعد ما حكينا معها الجمعه اللي فاتت على المصايف، الجمعه هذه باش نتحدثوا على موضوع برشا مهم لانه باش يدوم شهر كامل اللي هو المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33. عزيز مساء النور، اهلا وسهلا.
2: مساء النور مدام كريمة، مساء النور لكل من يستمع إلينا في هذه الساعة وإلى حدود الساعة الثامنة معك في كل فقراتك. اليوم سعيد برشا بإني نتحدث على المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33. بعد من الجمعة اللي فاتت حكينا على المصائف، حكينا كيفاش نجم ونخلو هالمصائف هذية معناها فرصة باش نعبو وقتنا. واليوم باش نحكو على المهرجان الوطني لمصيف الكتاب.
1: نعم.
2: اللي هو مش حاجة واحدة ومش في بقعة واحدة، واللي معناها فيه برشا فروع وفيه برشا طاقات وفيه برشا إبداع.
1: نعم، المصيف هذي أكيد كما قلت عزيز هو فرصة للتلاقي للإبداع للفكر. أنت كشاب ربما طموحك معناها في المشاركة هذي كيفاش لو كان تحكينا عليها أكثر؟
2: هو المهرجان الوطني للكتاب ولمصيف الكتاب ما ينحصرش معناها في ديما في حاجة واحدة. نلقوا فيه معناها برمجة متميزة من وزارة الشؤون الثقافية.
1: نعم.
2: نلقوا فيه المسابقات الوطنية والجهوية. نلقوا فيه مختلف ورشات القراءة، ورشات الفكر والندوات الفكرية، استضافات الكتاب. نلقوا فيه ربما أنشطة كبيرة برشا كما البطولة الوطنية المطالعة. نندمجوا فيه مع الكتاب ونحاولوا نكسروا الجدران نتاع اللي تفصلنا بين الكتاب، نحاولوا نتخلصوا من الشاشات، نحاولوا ان نستغلوا الوقت بطريقة صحيحة وسليمة.
1: يعني عزيز يعني خلينا في تتمة وربما تسلسل مع الأفكار متاعنا في ركن ألاؤن، بما أنه الجمعة اللي فات حكينا على المصيف، على الترهيد، على البحر، على الأجواء مع الأصدقاء، على العائلة. ولكن اليوم الفكرة هذه أنه المصيف راه مش معناها كان هذية فقط في الجانب هذي، لا راه وزيدة نجم ننمي فيها قدراتنا الذهنية والفكرية والمطالعة، ونستعد خلينا نقوله ذهنيا للعام الجاي لملايه للدراسة ومشكلة الدراسة، حتى معناها لزيدنا المعرفي احنا كأشخاص ربما في الصيف، مش فقط معناها تكون الترفيه متاعنا ترفيه مادي بحت، وإنما ينجم يكون ترفيه معنوي في ذات الوقت. يعني عزيز
2: بطبيعة الحال معناها هو الصيف فصل واسع، وبما أنه نحن ما نقروش معناها فارغ الوقت، ما نخلوش طامور، نحاولوا أن نحيوه بحوايج بالمصائف كما قلنا، بالكتاب وبحوايج اخرى، الانشطه الرياضيه اللي حكينا عليها. معناها نحن حكينا على كل شيء نجمو نستعملو في الصيف ونجمو نستغلو في الصيف. ومصيف الكتاب هو اكثر حاجه معناها ما عندكش عذر، ما عندكش عذر باش تقول مثلا
1: ما نجمش
2: ولا ما عندكش عذر.
1: يعني الكلمه ربما اللي نسمعها ديما من شباب في عمرك، في اقل من عمرك وحتى اكبر منك، يعني حقيقه معناها نقول صيف وما نحبش يزيني من القرايه ومطالعه. الفكر هذيا نحسه معناها فيه تعسف كبير على الفكره المطالعه والقرايه اللي هي من أجل فقط معناها تكون إنسان منضبط في الوقت ذيك، عنده معناها حمل، كأنه حمل ماهوش كأنه كيفاش نجم نخليها الفكرة تولي عبارة إنه راهي أداة زادة هي للتسلية وللترفيه، ماهيش فقط للدراسة والمطالعة، هي ماهيش حمل كما يراه البعض. عزيز
2: باش نعطيكم سر صغرون هكا. حتى نيراني كنت من الجماعة هذوما اللي
1: كيفاش تخلص لنا العادة
2: اللي فد من
1: القرايه
2: من مطالعه لي، برغم اني كنت نطالع برشا كي كنت صغير، بعد جاتني فتره حسيت بالفده بالحق كي نقرا كتاب نولي نثاوب. بعد بالتدرج معناها وليت نوعا ما نختار المقروء نتاعي
1: تختار شنو تقرا.
2: نختار شنو نقرا. بعد بديت نتدرج في صعوبه المقروء اللي وصلت معناها لنقرا كتب 3000 4000 صفحه، ناخذ وقتي نطلع نكتب ملاحظاتي. تلقيني كتاب هو كتاب 400 صفحه نعمل عليه 800 صفحه ملاحظات
1: ما شاء الله. يعني تهتم بكل تفاصيله الكتاب هذيك، تحله بدقه
2: مطالعة مش قراءه،
1: مطالعة
2: تفاصيل التفاصيل. ساعات نبدا نتخيل في نهايه اخرى، نصنع في جزء ثاني للكتاب، نتخيل في النظريات اللي الكاتب حطهم، شنو هي السر وراء هذه، شنو هي الترمز له هذه. حتى كي يجي الكاتب مثلا لولايه الكيف، نبدا نحضر له الملاحظات نصدمه بهم، معناها نقول له هذي وش كنت نشده
1: وش كنت ناوي تعمل
2: بالحق. الإنسان كي نشوف كاتب في الكيف ولا نسمع بكاتب الكيف، نجري نمشي نقرأ الإصدارات نتاعه باش
1: نناقشوا،
2: مش باش نناقشوا بارك، باش نستفزوا حتى في حتى قاعد نستفزوا جاي للكيف هكاك
1: يلقى عزيز بالمرصاد بيو عزيز. وانت بطبيعة هذي خليك بعد وليت تكتب، يعني وليت وقتك تكتب وليت عندك كتب
2: نتاعك، تخفيف يديك وسرعة افكارك تخفيف،
1: تولي تكتب بسرعه وعندك افكار متسلسله
2: وعندك زاد يلزم تكون زاد معناها كبير. مش تقرا 30 40 50 60 70 كتاب بعد تقول لا عندي زاد كبير، لا لا لا، يلزم المقروء نتاعك يكون معناها عنده حجمه، مش حجمه معناها 9000 صفحه ولا 10000 صفحه، عنده حجمه مثلا كتب طه حسين. الشخص اللي تقرا له عنده حجمه، معناها كي تقرا له تتلقى استفاده. ويلزم المقروء نتاعك معناها يكون زاد عنده حجمه، يكون كتاب مفيد، مش
1: مفيد يعني عنده قيمه، عنده هدف،
2: قيمة. عنده هدف،
1: كاتب مش معروف معني مشهور، عنده برشا كتابات وهذا هو معني باش تترسخ
2: عنده صيغته الجماليه، عنده لغته. وبعد انت اللي تلوج عليه هذاك الحاجه اللي تحب انت تقراها، تحب انت تقراها تنجم تكتبها بنفسك وبزيدك اللغوي. اما في المطالعه راهو ديما باش نرغبوا روحنا نبدو بالبساطه، نبدو بحاجه صغيره. حاجه صغيره بعد نتدرجوا الى المستويات العليا،
1: وبعد تبدا تلوج على الحاجات اللي انت تحبها، يعني انت تحبها وتهويها اكثر، تمشي لها اكثر. هذاك اللي طريق، هذا هو السر، الفورمولا نتاعنا. ما نشجعوهم في ختام الركن نتاعنا، نعاودوا نذكروهم بالمصيف،
2: نعاودوا نذكروهم بالمصيف، نحاولوا ديما نطلعوا على البرمجات اللي تهبطها المكتبات العموميه ودور ثقافة. نتصور في ولاية الكيف ديجا ريت برمجة نوعا ما، ريت برمجة كبيرة وواسعة، مهرجان مصيف الكتاب، ومعناها فيها نوعا ما طاقة، فيها جو، فيها قتل الوقت الميت. ومعناها بالحق ننصحكم كشباب، ما عندكم ما تعملوا في الدار، اخرجوا شوفوا حتى طلة تعجبكم معناها.
1: حتى في هالطقس السخون هذيها كاريتو عزيز تبارك الله تحدى الطقس وجاب حذينا، دونك دوما اخرجوا ميسالش، خذوا احتياطاتكم،
2: اخرجوا ميسالش خل تضربكم الشمس شوي،
1: تاخذوا شوية فيتامينات واكيد تردوا بيكم على رواحكم. هذا هو مصيف الكتاب، اختارنا اليوم عزيز على اون، هو صاحب الفكرة وصاحب الموضوع. يعطيك صحة عزيز على الإفادة، موعدنا معك يتجدد إن شاء الله الجمعة الجاي، الأسبوع
2: القادم
1: تكون معنا في موضوع آخر وفي توقيتنا هذا بيدو. شكرا لك عزيز، وإلى اللقاء شوية آخر أصدقائي صديقاتي، وين ننتقلوا معكم الركن الموالي، ركن في دارنا، وين بشكون بحذينا ضيفتنا ذكرى المرزوقي المدربة في تطوير الذات. تبقى معنا تبتلوش الموجة إذا عطلك كيف ترافقكم وين ما كنتوا في الاستماع لنا أصدقائي صديقاتي.

0: العطار
1: في دارنا.
2: في دارنا أكيد، كما قلت أصدقائي، معنا صديقتنا ذكرى المرزوقي، المدربة في تطوير الذات. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك ذكرى.
3: مساء الفل، مرحبا بك. شنو
2: حوالك؟ لبس عليك
3: مستمعين
2: هكا. أنا الضيف اللي بحذينا، أنتم ولاد الدار قبل كل شيء، أما نقولوا يعطيك الصح كي خرجت معنا تحجيت الطقس
3: الحمد لله
2: وتحجيت الظروف المناخية الصعبة وجيتوا بحذينا. مرحبا بك ذكرى.
3: وتحية للناس اللي تخدم توا، تحية لكم أنتم، تحية لكل إنسان اللي هو توا سواق التاكسي، سواء الناس كلها، حتى العمال اللي في الشارع كذلك،
2: واللي عندهم أعمال معناها يعتمدوا فيها على الأعظام نتاعهم، الجسد نتاعهم، دونك تحس يخدموا مساكن بالجهد نتاعهم. ربي يكون في عونهم الكل إن شاء الله، ربي يعين الناس الكل
3: إن شاء الله،
2: حتى اللي بالفكر وبالساعد الكل،
3: حتى اللي في الدار، حتى المرأة
2: خاصة المرأة اللي في الدار.
3: تدخل كوجينا توا
2: هذيك مناضلة كبيرة، طيب السخانة هذه مناضلة كبيرة. إن شاء الله ربي يعطينا الكل معناها الوقت الطيب، وإن شاء الله ربي يخفف علينا هالحر الكبير. والله ميساش احنا موضوعنا مهم برشا اليوم، هو تحسين جودة العلاقات. وين والله ذكرى ديما باش نرتجل، سامحني، ساعات ملاحظات صغيرة بعين الصحفي اللي للأسف موجودة بعمق، حتى موقف صغير. ايه مثلا طلعت في سيارة متاع تاكسي وانا مش تذمرت، انا معناها قلت لطف يا ربي ما الاسخانة. فجأني السائق سيارة التاكسي بموقف محلي بالحق، عجبني على الاخر، على الاخر نحييه، هو رجلي كبير وربي عينه ان شاء الله. قال لي هذاك هو بنيتي وقتنا، توا راهو صيف صيف، راهو هذا هو من وقت قبل من جدودنا، الصيف راهو سخون، راهو الشمس فيه قويه، راهي ما فهمتش شنيا اللي انتم الكلكم تتشكوا وتتبكوا من الطقس سخون، الطقس سخون، هذيك هو الطقس،
3: هو صيف سخون لازم يكون، واش بارد
2: كان راهو بارد، وكان الصيف راهو سخون، راهو هذا ما فهمتش. قالوا اش بيكم اللي يطلع معايا يقول لي راهو الطقس سخون. ربما هو كلامه منطقي جدا، ويخلينا احنا في حد ذاتنا لازم نزيد نقصوا شويه من الشكوى على هو صحيح احنا معناها بالحق معناها مع قصان الماء وقصان الضوء معناها تعبنا شويه معناها في الفتره الاخيره، ولكن نقولوا هذيك هي الاحوال، لازم الواحد يتاقلم مع الطقس خاصه، وان شاء الله
3: ديما واحد حتى في الحاجات السلبيه اللي تصير له في حياته ماذا بينا ديما نشوفوا شنو هو الحاجه اللي ايجابيه صايره. فهو فما رساله من عند ربي سبحانه لينا باش نتعلموا من الحاجات هذه.
2: صحيح صحيح،
3: اللي انا باش نتعلم نحافظ على الماء، خاطر احنا كعالم كل قاعدين نهضروا يعني في الثروه المائيه كبير برشا،
2: صحيح، والماء
3: احنا نعرفوا اللي الماء ذكر يعني حاجة أساسية في حياتنا، ونعرفوا كيفاش نستعملوه، ونعرفوا كيفاش نحافظوا عليه،
2: كيفاش نحافظوا عليه، لأنه بالحق حاجة هامة برشا.
3: بالنسبة للسخانة، والله أنا راني بيرسونيل مو كونتر الكليماتيزور.
2: أنت مش عايشة
3: نحب شوية مش
2: عايشة، أنا عندي شوية ما تحركتش
3: يعني شوية مش برشا ما نستعملوش برشا، ليه؟ خاطر أنا يعني هذايا رأيي الخاص، كل واحد كيفاش يشوفها. فنشوف انه حاشتنا بدلنا حاشته بسخانه مش يتعرق، خطر العرق هذيك رو نطفى عليكم سموم قاعده تخرج من البدن. فانا اذا ما نتعرقش فما فماش سموم باش تخرج في بدني. احنا استنسنا الفتره الاخرانيه الانسانيه كلها، يعني العالم الكل استنس بالتكييف، ما عادش فما الانسان اللي يحب يتعرق ولا صحيح نعرف اللي دوش فما راح يكون كريهة كذا ميسيلش ندوشو ننظفو، لكن في نفس الوقت رو انت شوف انسان سبورتيف في اللي سال دو سبور مثلا فماش تكييف، خاطر يحبك تعرق باش انت تخرجك سموم اللي في بدنك الكل.
2: هي وجهة نظر، اما كل واحد وطاقة التحمل نتاعو زيادة بطبيعة، كل واحد وطاقة التحمل نتاعو.
3: اكيد اكيد.
2: به يلا مع الموضوع نتاعنا اللي هو تحسين العلاقات،
3: تحسين علاقاتنا ولا تحسين جودة علاقاتنا، كيفاش نحسن
2: به ذكرى فقط سامحني في فقط باش ناخذ اشهار لحظه الاشهار ونرجع لك.
4: اشهار
5: خواتنا ناسنا صحابنا واحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا با باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
4: إشهار
2: به نرجع معك ذكرى. إذن قلنا تحسين جودة العلاقات، يعني مش تجوزنا حتى العلاقات في حد ذاتها وإنما الجودة نتحدد على الكاليتي توا.
3: ربي سبحانه وتعالى هي علاقتنا بالإنسانية ككل. يعني احنا كمجتمع الإنسان مدني بطبعه، انا كي باش نحسن في علاقاتي فانا باش نكون مرتاحة وسعيدة ومتفرهدة. لكن كيفاش نجم نحسن علاقاتي او جودة العلاقات؟ خاطر انا نجم نحسن علاقاتي بتحسين الاشخاص، يعني نختار اشخاص معينة نتفاهم معه، لكن الجودة الكاليتي متاع العلاقة، يعني انا علاقتي باش تكون بين ضفرين ما هيش توكسيك، ما هيش سامة، باش تكون علاقة داعمة، باش تكون علاقة انت مثلا ترتاح فيها، سواء علاقة صداقة، علاقة رومانسية، اجتماعية، في العمل الى غير ذلك. ففما عنا 5 نصائح اذا نتبعوهم احنا فان شاء الله بقدرة ربي تتحسن علاقاتنا.
2: خل نشوفوهم النصائح مهمة لانه مستحقين بالرسمي ان نحسنوا علاقاتنا، في انه تشوف ساعات برشا توتر يعني في العلاقات الانسانية، حتى علاقات عابرة يعني
3: عابرة.
2: بعض الحين شخص ما يتقابلوا معني فجأة
3: تشعل النار
2: والتوتر يشعل في نفس
3: النار بينيتهم. صحيح. اول حاجة هي التواصل والكلام. كلامنا كيفاش كلامنا؟ اولا اذا انا باش نتواصل مع شخص نوضح كلامي، وايضا نحاول ما نردش فيسع، لانه كرد سريع كفيسع فيسع هذاك راهو معناها راك
2: يقول المثل الفرنسي فوتو غني سا لونغ سيت فوا،
3: يعطيك الصحة
2: دون سا بوش افون دو سو
3: يعطيك الصحة. فهنا انا لازم نراقب روحي وما نرجعش بسرعة، وايضا نسال الشخص الاخر اللي مقابلني الطرف الاخر، انت ايش تقصد؟ بالحق وضح لي شو تقصد، مثلا سامحني وضح لي بالضبط شو تقصد.
2: خمم شوية
3: بشتعال. اكثر الحاجات وحتى في الكوبل اللي تصير تشعل النار على كلمة.
2: صحيح.
3: هو يقصد بها حاجة وهي فهمتها حاجة، ولا العكس هي تقصد بها حاجة وهو فهمها حاجة اخرى. فهنا ميسالش نستفسر منك سامحني شو تقصد بالضبط، ولا
2: انت شو حبيبك،
3: ولا ايضا بالله الكلام نوصله كما هو، خاطر احنا في في المجتمع ككل عنا حذف. هو فما الحذف اللي تحذف احيانا بعض الكلمات اللي توصل للطرف الاخر، اذا فما هما 3 اطراف في العلاقة توصل للطرف الثالث حاجة اخرى تماما،
2: تبدل السونس الكل متاع الكلمة من الاخر معني.
3: فانا هنا نرجع للتواصل، انت اذا طرف ثالث في العلاقة امشي للطرف اللي قال الكلام واستفسر منه
2: ديريكتومون من غير ما تبقى تعمل فراغ.
3: انا سمعت كذا كذا كذا، هل انت تقصد هكا ولا لا؟ هذه اول حاجه. ثاني حاجه، ماذا بينا ما نعملوش ردة فعل واحنا متغشين.
2: ايوه،
3: يعني في حاله الغضب السريع الغضب الكبير ما نعملش ردة، ما ناخذش قرار نتسرع قراراتنا، نحاول في لحظه غضب في لحظه غش ما ناخذش قرار، بدل الساعة بساعة أخرى كما يقولوها، لأنه القرار وقت الغضب راهو بعد باش نندموا عليه. عندك زوز قرارات ماهمش باين، وقت تبدا فرحان على الاخر ما توعد حد، خاطر انت فرحان وطاير في السماء وباش توصل تقول لي نهزك قدوة للمالديف كريم،
2: وتحس انه الصعوبات كلها تذلت معناها.
3: صحيح، قدوة انا باش نهزك للمالديف. كيفاش انت فرحان ارزم ما توعد حد؟ ثاني حاجة، ما تاخذش حتى قرار في حالة غش غضب شديد، حاول انك تتريث في قراراتك.
2: الحالتين الغضب والفرح يعني زوز قرارات لي، هذه حاجة ثانية.
3: الثالثة هو انه اذا انا غلطت نعتذر.
2: صحيح،
3: ما نحاولش نأجل الاعتذار، خلي تو غدوة نطلب السماح، تو بعد غدوة يا ودي اطلب تو، اش خسارة
2: الاعتذار مش يعمل كبار معنية ما فيها حد شيء بالعكس.
3: انت مش تعتذر غدوة ولا تو، بلكي موت الشخص لاخر غدوة
2: ما تخلطش عليه،
3: تبقى انت نادم، راه تبقى تتحسر عمرك كامل، يا ريتني طلبت السماح يا كذا. ماذا بينا ما نأجلوش الاعتذار،
2: الاعتذار ما نأجلوش.
3: الحاجة الرابعة هي الشكر والتقدير. نسيلش كي واحد عمل لي حاجه كله يعطيك الصحه ما احلاها زيد كلمه كي تشوف واحد لابس حاجه مزيانه ما احلاك صحه ما احلاها اللون هذايا وتيك
2: ابروبو ما احلاها اللون نتاعك عايش راه ماهوش نستنى فيها للاخر ما ميزاش نقولها توا هكا ليلى يتسمى ليلى ما احلاها ياسر ما احلاها وتيك بكره ما شاء الله عليك
3: شكرا شكرا عايشك نستقبل بكل حب
2: نعرفك وعلمتنا نستقبله بكل حب
3: هو جميل ان نستقبله كلمات الاطراء والشكر من الطرف الاخر يعني خاطر هو انا ديما نقول كي تبدا في حاله بالاخص الاناث يعني استقبل الكلام الحلو مثال لا ما تقولش لا لا لا ليه استقبل قال لك واحد ما احلاك ولا عايشك
2: عايشك يعطيك الصحه
3: استقبل مثالش مش لا مش باهي وراه كذا ولا شريتها من كذا ولا شريتها من فريبول تي لا قول له مثالش يعطيك الصحه قال لك ما احلاك كاو
2: سي بون اشكرك كاو
3: فانا نتعلموا نشكروا بعضنا ونقولوا كلمه مزيانه لبعضنا كلمه حلوه لبعضنا خمس حاجه واهم حاجه هي ان نضع حدود ونحترموا شكون يحط حدود صحيه ولكن نقول حدود صحيه معناها نعرف نقول لا فأنا إذا أنا مثلا عندي ديزانجاجمون كذا نعرف كيفاش بكل أدب بكل لطف نقول لي سامحني راني ما نجمش نعمل حاجة هذه كتوا ولا كذا ولا حتى في العمل هو كلمة لي دي ديما في العمل والناس اللي تخدم صعيب باش تقولها إذا أنت ما تقدرش تخدم العمل هذيك توا ميسالش حاول قول له مثلا عرفي ولا عرفتي غدوة تونا نخدمها أنا المهمة هذه ولا كذا ولا رو هكا ولا نتعلم نقولوا لا بأدب أيضا حتى النساء نتعلم نقول لا بأدب حتى لأولادكم خاطر احنا عنا للأسف أمومة معناها عطاء بلا حدود
2: لا
3: ما نقولش لا لأولادي لا تعلم نقول لا
2: بالعكس
3: وبحب وبأدب هو يتقبل وهو بعد يتربى انه يعرف يتقبل كلمة لا من الطرف الآخر مش يحسبها رفض لانه احنا كلمة ليه تحسها كأنه واحد صدق
2: جبل معني
3: عادي هو لو ينجم يكون يحبك ويحترمك لكن الوقت ذاك هو ما ينجمش يقولك على الخدمة هذه ولا على التصرف
2: دونك ما فيها بيس
3: فنتعلموا نحطوا حدود صحية ونتعلموا نتقبلوا الناس لأنه فما برشا ناس توصل حتى تدمر العلاقات علاقات اجتماعية علاقات في العائلة الموسعة تدمر علاقات خاطر فلان قال فلان لا استدعاني على فطور ولا عشاء قلت له ليه ما نجمش اليوم ما يحبش يجيني وما تاكلش ما كلتي سبحان الله
2: ما ينجمش
3: بالكمريض هو ما نجمش يقول
2: ولا ما ياكلش في الليل
3: ولا ما ياكلش في الليل مثلا
2: في الليل مثلا
3: مثلا
2: ما ليس ما تاكلش كل شيء
3: ولا عنده التزامات اخرى ولا عنده ما نعرفش
2: يعني
3: انا سبحان
2: أي
3: الله
2: اي رفض يجيك اقبله
3: اقبله كما هو كما بحب هو. بحب اقبله عادي
2: نلقى ومساش نلقاو العذار لبعضنا زيدا خاطر كل إنسان عنده ظروف حتى كان حتى أنت معناها في ساعة وساعة ينجم يكون الإنسان الآخر في ساعة ضيق دونك أنت عديله لجوغ اللي هو يتفرهد نفسانيا باش يعديلك زيدا هكا تتحسن العلاقات
3: فإحنا إذا بالحق نتبقوا هذوما النصائح فإن شاء الله بقدرة ربي تتحسن العلاقات خاطر نوصلوا نفهموا بعضنا ونحبوا بعضنا هي العلاقات راهي تعملت باش نحبوا بعضنا ونكونوا دعم لبعضنا
2: صحيح.
3: وربي سبحانه وتعالى سخرنا كلنا لبعضنا
2: صحيح.
3: يعني كما سخر لنا كل ما في هذه الأرض وكل ما في هذا الكون لو سخرنا احنا كإنسان كل واحد سخرنا للآخر
2: نعم واضح شكرا لك يعطيك على النصائح العميقة هذه نحييك برشا ونقول لك إن شاء الله موعدنا يجدد وش الأسبوع المقبل سامحوني أصدقائي الأسبوع اللي بعده إن شاء الله نكونوا مع بعضنا مرة أخرى في كريمة شو بإذن الله معكم الكل اللي كيب الجميلة هذه الحلوة اللي معنيها مضحين مع بعضنا باش نقدموا مادة إن شاء الله تكون
3: شاء الله.
2: في مستوى تقبل جميل لأصدقائي المستمعين اللي تقبلوا فينا محبة كبيرة وين يجيني الفيدباك صراحة يجيني الفيدباك مزيين بارشة برشة على كل فقراتنا معاكم
3: ويعطيك صحة انت ويعطي صحة للزملاء العاملين معاك الكل
2: شكرا لك ذكرى يعطيك صحة تحياتي ليك بكل حب ونقول لك بقية أمسية طيبة
3: يعيشك ومساء سعادة للناس كل
2: يعيشك ذكرى تحياتي ليك واحنا أصدقائي صديقاتي موصلين المشوار أهلا وسهلا مرحبا بالناس الكل على موجات إذاعة الكيف
0: كريمة شو

0: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
1: نرجع معكم إذن أصدقائي صديقاتي، تحية طيبة للجميع، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بأحلى الأنغام اللي اخترناها اليوم خصيصا لكم وين ما كنتوا في الاستماع. ذكركم من اليوم عنا مسابقة، الجائزة نتاعها 100 دينار مهدية من إذاعة الكيف. أكيد إن شاء الله نستقبل

0: مكالماتكم الهاتفية بعد الساعة السابعة، كونوا في الموعد شوية آخر يكونوا بحضينا زملائنا من قسم الأخبار في تقديم النشرة الإخبارية الثانية لنهار اليوم، ونرجع لكم بعدها ببقية فقراتنا بعد الرياضة كيف كيف، نرجع لدبارة غدوة، نرجع زيدا كيف كيف. اليوم إن شاء الله عنا ركن جمالك جميل يعود لهذا الأسبوع، ما تبدلوش الموجة، إذا عطل كيف معاكم وين ما كنتم. شوية زيدا بعد الستة ونعطيكم نص المسابقة.
1: كريمة شو
2: كريمة ايه؟ هما بس هتاكل لكريمة؟
1: كريمة شو مع كريمة.

0: ونرجع معكم. اهلا وسهلا مرحبا، اهلا بكل الاوفياء، تحيه لكل الامهات، نهدي لكم الاغنيه هذه وين ما كنتوا في الاستماع على الراديو كيف. ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. كريمه شو مازلنا متواصلين معكم حتى للثمانية، و اكيد يعني اصدقائي نعطيكم فكره على المسابقه نتاعنا. اذا عطيت كيف تهدي لكم 100 دينار اليوم، اذا كان عرفتوا تجاوبوا على هذا السؤال. حكيت انا وعزيز على المهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي انطلق يوم 15 جويلية، يتواصل حتى نهار 15 أول. نسألوا على المهرجان الوطني إذن لمصيف الكتاب في أي دورة؟ هذه الدورة عدد كم؟ هل هي الدورة 30 31 وإلا 32 وإلا 33؟ بعد السبعة نستقبلوا مكالمتكم الهاتفية. شوية آخر يكون معنا شيف محمود، دونك ما تبدلوش الموجة، أبقى معنا في الاستماع لراديو كيف.
1: كريمة شو شو شو شو شو

0: زعما ايش نطيب غدوة؟ إذن أصدقائي صديقاتي، أكيد شارت الركن معناها الشيف محمود حاضر معانا اليوم بكل طاقته الإيجابية. الشيف محمود مع كل أطباق والشهية زيدة، هكا تكون وصفات دائما سحرية لصديقاتنا وأصدقائنا ربيت البيوت اللي أكيد يحتاروا خاصة نهار لحد فهالطقس السخون هذية شنو زعمة إيش بشي طيبه غدوة. خلينا نشوفوا الشيف محمود شنو حاضر لنا منو الغدوة إن شاء الله. مرحبا بيك شايف، مساء النور.
1: مساء النور مدام كريمة، مساء النور مستمعين الكل الجديد يسمعوا فينا،
0: تحية طيبة ليك يا شايف. شنو حوالك؟
1: مرحبا بك مرة أخرى،
0: يعيشك. مرحبا
1: والله الحمد لله مدام كريمة، الناس كلها تسأل عليك إن شاء الله ديما كل بخير.
0: سلموا عليهم الكل الكل شايف، إن شاء الله ديما ملمومين في الأفراح والمسرات إن شاء الله.
1: والله كل مسلمين عليك لآخر ما يكون،
0: يعيشك. نسلموا عليهم الكل الكل فردا فردا، كل الفريق اللي معاك شايف.
1: يعطيك الصحة مدام كريمة،
0: يعيشك يا شايف. كيما قلت بكري شوية شايف، ملا الأصدقاء منتظرين كما عودنا بالوصفات متاعك. أنا قلت وصفات سحرية بما أنها وصفات صيفية خفيفة وباهية هكا تلم معها العائلة نهار لحد فالطقس السخون هذية. شنو حضرت لنا منو الغدوة إن شاء الله؟
1: أكيد مدام كريمة كل حد إن شاء الله نلقوا فكر هكا تعجب مستمعينا الكل. واليوم عدنا فكر هكا إن شاء الله تعجبهم، تلم عليها العائلة غدوة لحد إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: حابين نعملوا حاجة هكا جديدة شوية، حابين نعملوا سباجيتي بالفريد مير. طلبوها مني برشا، حبوا يحضروا باش نعملوا معاها سلطه خضراء تونسيه ونعملوا معاها باركيت. وكالعاده بعد الدباره الكامله باش نعملوا عشويه صيفيه مع حاجه هكا دباره عشويه تعجب الناس هكا يبدوا مرتاحين. حابين نعملوا شباتي
0: شباتي
1: في الدار. شباتي نعملوا له
0: ساندويتش هذيك الحاجه الصيفيه.
1: حاجه صيفيه عملوها كل عشيه
0: تفضل. هو حتى السباجيتي بالفرويد ماير معناها حاجه زاده صيفيه هكا باهيه تجي حتى في الصيف.
1: ان شاء الله تعجبهم وان شاء الله نعطيهم الوصفه تاعتها ان شاء الله تعجبهم.
0: يلا كيفاش نحضروها؟
1: نبدو نحكوا عليها كيفاش نحضروها.
0: يلا شيف.
1: ناخذوا الفرويد مير تاعنا نحضروها ننظفوها نحاولوا نحوا لك بالكردون كي ثم الخيط هكا من الوسط هكا نقسموها في الوسط ونحوا الراس من فوق ونحوا ثمك الزيل تاعها ونخلوا الكسور في الوسط خاطر ثم الكسور عندها حكمه في تتقلب الزيت نتاعها هذيك عندها دواء فيها. ناخذ الكاسرونه تاعنا نحطوا زيت نقلوا شويه فلفل اخضر نخرجوه ومن بعد نحطوا الشفريت نقلى معاها شويه ثوم تتحمر شويه نخرجوا الشفريت ونخرجوا من المقله تاعنا من الكاسرونه تاعنا. خذت راحتها شوي تغير لون الزيت، خذت النكهه سيبت النكهه نتاع الشفريت هذيك في الكاسرونه تاعنا معها الثوم نخرجوها خاطر ما فيش روح يذوب اللي شبك تقل شويه تخرج. ناخذ نحط طماطم من المعجونه ومعها شويه طماطم كان مذابينا ديما يعني طماطم مكعب مرحيه تعطي نكهه الزوز نحطهم مع بعضهم نحط معهم شويه ثوم وفلفل هكا حلو وفلفل احمر وشويه فلفل شايح للبنة تاعو وشويه تابل تابل ثم اللي يحب ثم اللي ما يحبش مع الحوت يعني مع الفريد مير ما يحبوش التابل وثم اللي يحب يحط التابل مش مشكل وكالعاده الرند وشويه ملح
0: باهي هذه التفيحه نتاع
1: نخلوها تطيب في نزيدوها شويه ما تطيب في عقلها شوي تبدا تحسها تطيب شويه نرجعوا الشفرات تكمل تطيب معاها خاطر ما فيش روح في الاخر نحطها معاها تبدا هي تحسها تطيب تطيب شويه زيت نحط غرينات فلفل تاعنا اون برانسيب يعني الصوص تبدا حضره تاع المقرونه يبدا حاضر ما يقلقش في الترتيب نطيبوا مقرونتنا على جنب مذابين نخلوها ما طيبوش برشا برشا شوي باش مع الصوص تجيب الضبط.
0: به
1: هذه سباجيتي فريد مير ان شاء الله تعجب مستمعينا الكل ان شاء الله.
0: به يا شيف يعطيك الصحه. بين واصلوا توا
1: نتعدوا للسلطه الخضراء نعملوا فقوس وطماطم وبصل تاع الموجودين وقتنا تو شوية زيت زيتونة معها شوية نعناع شايح وحبينا نعملوا باركيت اليوم معها مع الفريد مير ومع السلطة ناخذوا كعبات عظم نطيبوهم في الماء نحضروا لهم الجبن الفارس تاع جبن مرحي ومعها جبن طوابع معها شوية تون ومعها معدنوس وشوية ريكوتا هذه الفارس تاعي مكسروا مكعب عظم والكارتين حسب الكونتيتي اللي عندك
0: باش
1: عليها باش تخلط شوي لا اله الا الله محمد رسول الله. هذول الكل نحطهم مع بعضهم الكل، ومن بعد نحطهم في الباركيت نتاعنا ونحطهم في الفور مده من 10 دقائق ل 15 دقيقه.
0: ل 15 دقيقه.
1: هي ما فيها حتى شيء.
0: سهله برشا شيف.
1: هذه دبارت، هذه دبارت غدوه ان شاء الله، اللي ان شاء الله تعجبها من اللي يسمعوا فينا الكل.
0: اي ويبقى توا الشفات توا.
1: ناخذ الشفات مثلا مستمعينا الكريم اللي قالوا لك مثلا ما تبين نقولش دبارة هكا يومين. شي حظها
0: حاجه خفيفه فاست فود،
1: حاجه خفيفه اللي ياخذوا فيها ديريكت من الشارع ساعات تبدا تنجم تعملها في الدار دبارة عشويه بها. ما تقلقش وفيسا فيسا تحضروا بنينة على الاخر.
0: انا انت الجمعه اللي فاتت عملت لنا الميني بيتزا،
1: عملنا بيتزا اليوم. اليوم نعملوا دبارة،
0: اليوم نعملوا شباتي.
1: انا شباتي
0: يلا كيفاش نخدموا
1: الشباتي؟ ناخذوا 250 غرام سميد ارطب، ومعها 250 غرام فارينه، ومعهم شويه خميره، مغرفه صغيره ملح، مغرفه صغيره سكر. هذوك نحطهم في قصعه صغيره مع نخلطهم مع بعضهم، نزيدهم من فنجان زيت زيتونه ولا زيت مع زيت عادي، ومعهم شويه ماء سخون. نحاولوا نلموها كل مع بعضهم بالباهي. نلموها اللي تتولي لنا عجينه، نحصوها طري شويه، نحاولوا نخلطها بالباهي. تتلم لنا الكل مع بعضها، نخلوها ترتاح حتى نص ساعة كيكة،
0: نصيف ساعة تخمر
1: بالباهي. ومن بعد نجبدوها نلقوها خيارنا صحيح، نحاولوا نعجنوها بالباهي ونقسموها على كعبير صغار على قد الصابون باش تحط الطيب عليها. نطيبوها على نار هادئة، يعني كل انت عندك باش تعمل كعبير باش تحلها كيما الخبز عادي. يعني خبز الطابونة الدورة هذيك تحطها على نار هادئة، عندها هي بالنسبة عندها سبيسيال الكرياض تطيب عليها، ولا كان عندك حاجة كي المقلة
0: نجم تطيب عليها زيدة. اي
1: طيب عليها زيدة هي على نار هادئة بشوية طيب على الجناب للزوز. يجيك شاباتي ما شاء الله عليه، خفيف
0: به برشا.
1: نعملوا له تو الحشو نتاعو، نعملوا الاومليت على الجنب نتاعو. نحطوا جبن وتون وكعب عظم ولا كعبتين عظم، صدق معهم شويه معدنوس يتركزوا مع بعضهم. نعاود اومليت، تحطي العظم،
0: عظم
1: جبن لابي، كان تحب جبن طوابع معاها، وثم نحط شويه هريسه هكا على الفان، وثم ما يحبش نحبها الخبز الهريسه ما نحط الخبز عادي، ومعها التون وزيتون مخصوص. هذه كلها معناها تتحط كل الاومليت اللي تخرج مع بعضها
0: مع بعضها.
1: وناخذ اللي يحب حاجه اكثر ياخذ موتزاريلا، شويه موتزاريلا يحط الاومليت، يحل الخبز نتاعه ويحط شويه هريسه، يحط معاه شويه جبن رابي هذاك اللي موتزاريلا، ويحط على الاومليت نتاعه تطيب شويه بصح تذوب، يجي كاسكروت بنين ما شاء الله.
0: ايوه به،
1: وان شاء الله يجربوها في ديارهم، هي بنينه كيما تاخذها من الشارع
0: ولا من الشارع. وخير حتى نتاع الدار انظف وخير. هذا هو يعطيك الصح.
1: وما فيش حاجه يتبعنا على الصفحه يا مدام كريمه، مثلا يسال اي حاجه موجوده معاه ان شاء الله
0: يرجع للصف. وزاد كيف ينجموا زاد يقترحوا علينا هكا احنا شايف ياخذ بالخاطر، معناها كي تطلبوا حاجه راه ما يدخرش عليكم حتى جهد.
1: مرحبا بها،
0: يعيشك يا شيخ، بارك الله فيك، شكرا.
1: وان شاء الله
0: ان شاء الله حيك برشا شيف، وان شاء الله تحيه للكيب الكل معاك، وان شاء الله بالتوفيق في العمل.
1: بالله مدام كريم مسلمين عليكم الكل.
0: يسلمك يسلمهم، يعيشك يا شيخ، بارك الله فيك، شكرا لك، يعيشك شيف محمود وعزيزي، يعطيك الصحه، تحياتي ليك والى اللقاء. واحنا مازلنا متواصلين ديما على موجه إذاعة الكيف مع أحلى الإيقاعات، مع أحلى الأغاني، مع كل التوقيعات. ما تنساوش المسابقة 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف، وسؤالنا سهل برشا حول المصيف الوطني للكتاب في أي دورة. أعطينا الاحتمالات، دورة 30 31 32 وإلا 33، وحظ سعيد. لكن بربي المكالمات الهاتفية نستقبلوها راهو بعد 7:15، ما يسالش نزيدوا ندقوا أكثر لأنه باش نكملوا في ركن جمالك جمال، ومن بعد نتفضوا مكالماتكم الهاتفيه باش تاخذوا راحتكم في الاتصال بينا. دونك ما غير ما تكلمونا من توا، كلمونا بعد 7:15. ومرحبا بكل الاصدقاء والصديقات، يلا نواصل مع اجمل الايقاعات وتوقيعاتنا الغنائيه. وزيد كيف مانيش ناسي يا اصدقائي على الباج شويه اخر، ونرجع للفيدباك.
2: قلوب اسال شو بدك وانا دوخني الجمال.

شو الجو يبدا توا، ضحك حكايات مفاجئات كل سبت معاكم اذاعه الكاف، ما تفوتوش الرونديفو.

مرحبا بكم مرة أخرى، أهلا وسهلا كما قلت أصدقائي في توقيتنا الآن على موجات إذاعة الكيف. باش نقدم تحية لأصدقائي المتفاعلين معنا على الباج، نبدأ باللي كومنتير اللي وصلونا الفيدباك بطبيعة الأولي. شكرا صديقتنا ريم الكافي تقول متألقة دائما غاليتي، شكرا لك يا ريم، يعطيك الصحة ومرحبا بكم معنا في الاستماع لإذاعة الكيف. نجينا رودينا غنجيتي تقول مساء النور والسرور كريمة، تحية طيبة ليك والكيف الفريق العامل معك في هذا المساء، ليك وحشة كبيرة، مرحبا بك يا لجينة ورودينا، مرحبا بك صابرين، شكرا لك على الكلمات. صابرين يوسي تقول مساء النور والورد المنثور ومحبة الرسول، تحية طيبة ليك كريمة، الكيف العاملين معك، بالتوفيق للجميع وتحية عطرة لمستمعي إذاعة الكيف. شكرا لك صابرين على التفاعل. عماد همامي من بيجا يقول بالتوفيق كريمة، يعيشك يا عماد، شكرا لك. شكري جويني من تبرسق يقول مساء الخيرات والمسرات، بالنجاح والتوفيق للجميع، عايشك، شكرا لك. شكري بن يوسف زهير مساء النور والسرور والفل والياسمين والجمال، احلى كريمه ايقون، شكرا يعيشك، ان شاء الله امسيه طيبه. يقول من ربوع الكيف العاليه الشامخه لكريمه، وان شاء الله ربي يوفقك ويكون في عونك في هذا الطقس الحار جدا ان شاء الله يا زهير، ان شاء الله ربي يكون في عون الجميع، بالحق طقس صعيب برشا البرا، ان شاء الله ربي يكون في عون الناس الكل ويعطيك الصحه على الكلمات الحلوه يا زهير. تزير تزير يقول مساء النور كريمه يعيشك، شكرا لك. تحيه لي عزيز جهاب يقول مساء الخير من الحدود الجزائريه التونسيه، كل اشقائنا في الجزائر الغاليه يعيشكم يعطيكم الصحه. امال ورغي تقول مساء النور ومساء الورد يعيشك يا امال. منير بيعي مساء النور والسرور يعيشك. نبيل بن علي الورفلي مساء الرضا والتوفيق واكسب وامتع الاوقات واجملها، الف تحيه لي كريمه، كيف الفريق التقني، كيف المستمعين، وان شاء الله بالتوفيق وامسيه طيبه للجميع وشكرا. يعيشك يا نبيل، شكرا لك انت ويعطيك الصحه على التفاعل. شكرا لكل أصدقاء والصديقات انتم زيد أصدقاء، إذا كان وصلتوا توا لقاءنا تنجموا تدخلوا تكتبونا لكومنتير متاعكم مقترحاتكم زيدة كيف نقبلوها بكل محبة في هذه الأمسية على موجات إذاعة الكيف في كريمة شو. مازلنا متواصلين مع أجمل إيقاعات حتى 8 في أهلا وسهلا بالناس اللي توا وصلت للقاءنا.

كل نهار سبت متفوتوش الفرصة، خلي السبت ديما بنكهة كريمة شو، واستناو المفاجآت وخلوا الراديو ديما قريب.

كل نهار سبت متفوتوش الفرصة، خلي السبت ديما بنكهة كريمة شو، واستنوا المفاجآت وخلوا الراديو ديما قريب.

0: الجامعة كم أهلا وسهلا مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي، تحية طيبة لكل الأوفياء لكل المستمعين لكل من يلتحق بإذاعة الكيف الآن على موجاتنا. شوية آخر ناخذ مكالماتكم الهاتفية، ولكن توا خلينا في ركن جميلك جميل نسمعوا شارة الركن ونرجع لكم. جمالك جمالك جمال ركن جمالك جمال. اليوم سعيدة جدا جدا باستضافة ضيفة معانا لأول مرة في كريمة شو، اللي هي رؤي جبابلي. هي مختصة في تقطير الزيوت وأيضا مختصة في كل ما هو معناها خاص بالتجميل والبشرة متاعنا، واخترنا معاها اليوم موضوع مهم برشا برشا. لكن خليني قبل كل شيء نرحب برؤي ونرجع لكم لطرح الموضوع. موضوع رؤية. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك معانا.
1: مساء الفل، يعيشك، ميرسي بوك على الاستضافة.
0: مرحبا بك يا رؤية، شنو حوالك قبل كل شيء في هالسخانة وفي هالطقس الحار؟
1: الحمد لله يا رب، الحمد لله.
0: إن شاء الله إن شاء الله نكونوا ديما لباس وبخير وطاقة إيجابية، ولكن باش نكونوا لباس في الطقس هذايا لازمنا برشا تحذيرات، ظهر لي لازمنا برشا حاجات، خاصة إذا كان يتعلق الأمر بالبشرة متاعنا. تبدا البشرة حتى كان مش حساسة في التوقيت هذايا لازمها عناية خاصة. احنا كي طرحنا الموضوع معاك رؤية، ربما وجهت أكثر الموضوع لاستعمال مش الزيوت فقط، وإنما الواقي الشمس، ولو فما ترتيبات وحاجات خاصة بالبشرة متاعنا لازمها تكون في المرحلة هذه موجودة، ولازمنا نهتم بها بطريقة معينة. لو كان أنت تزيد تعطينا فكرة أوضح على الكيفية متاع الوقاية هذه والاستعمالات، سواء كان في الزيوت سواء كان في وقي الشمس وإلا بعض المواد الأخرى اللي تنجم تعاوننا في الصيف رؤية.
1: أول حاجة مرحبا سيدة المستمعين، إن شاء الله يكونوا بخير في هالطقس السخون.
0: إن شاء الله يا رب.
1: دونك اليوم باش نحكيكم على أهم الحاجات اللي لازمنا نعملوهم باش نستحفظوا على البول نتاعنا في فصل الصيف وفي السخانة اللي نشوفوا فيها تويكا. دونك من أهم الحاجات اللي نجموا نبدو نحكوا عليها وهي الحماية. إن نحن نحمو البول تاعنا، الوجه، الشعر والبدن كيف كيف. دونك والحاجة اللي مسؤولة على الحماية وهي واقي الشمس اللي لازمنا نختاروه بكل عناية. دونك لهنا ثم برشا أنواع، نحن على قليلة لازمنا نعرفو أمواش هي المكونات والحاجات الأساسية باش نختاروا على أساسها هي الواقي الشمس المناسب. دونك لهنا ننصح سيدة المستمعين إنهم يختاروا ديما واقي الشمس اللي يكون معدني بالفرنسية مينيرال، ما يكونش أورجانيك شيميك، على خاطر المعدني ديما يكون صحي أكثر ومناسب أكثر حتى للبشرة الحساسة والعبيد اللي عندهم يعني هكا تحسس شوية من مواد التجميل ولا من اللي بخدويها نوع تاع البرودكت.
0: يعني احنا كي ناخذوه كي باش نشري الليكرون تاعي لازمني كي نمشي لوين يبيعوا ما نعرفش بالضبط، ناخذ من معناها حاجه معدنيه هكا، ما نقول له راه نحب الليكرون تاعي يكون مصنوع بالطريقه هذه هكا ولا لا؟
1: فوالا ديما نطلبوا الليكرون باش تكون معدنيه وانا ديما من غالب
0: بيه. واضحه النقطه هذه يا رؤية.
1: والأهم من هذا كل هي طريقة الاستعمال بتاع الإكران، حتى كان هي حاجة طيارة على الأخر كي تكون الطريقة غالطة ما تعطيش فايدة بالصحيح.
0: شنو الطريقة الصحيحة؟ شنو الطريقة الصحيحة؟
1: الطريقة الصحيحة أن نحن نستعملوا الإكران بتاعنا قبل بنصيب ساعم اللي نخرجوا، ننظفوا الفوق قبل ما نستعملوا الإكران، عملية التنظيف قبل بنص ساعة من الخروج وتعرض للشمس. وماذا بينا الإكران بتاعنا تتعاود كل ساعتين
0: نعاودوا كوش
1: اخرى من الليكرون باش
0: نعاودوا
1: نحمو بها
0: البوم تاعنا. واضح، يعني غلط انه اول ما تجي تخرج تعمل الليكرون تقول خلي باش تشدني اكثر، هذه تقريبا الغلطه اللي تعمل فيها الناس الكل. دونك قبل بنصيف ساعه تحط الليكرون تاعك باش يشربها الوجه نتاعنا وبعد تخرج، وكل ساعتين تعاود تجدد الليكرون مهما تكون معناها كيما قلت انت طياره معناها اي نوع هذا
1: اي
0: به نواصلوا رؤية معك.
1: بل كما حكينا على الحماية اللي هي لازمنا نخلوها كروتين يومي معانا، راهي ما هيش جزء كان فترة الصيف وكهو، راهو على طول العام ديما لازمنا نحمو البشرة
0: شتي
1: وصيف باش هكيكا ديما نستحفظ عليها، ما تصير الناس هكا البقع بيتنا اللي في الوجه وإلا الشوائب بتنجم تصير على الجلد نتاعنا، فتبقى ديما الفون تاعنا مزيانة على طول العام بإذن الله.
0: واضح واضح جدا. بعد ليكرون على شنو باش ربما فما زيد حتى الزيوت عندنا شويه يعني حاجات نقولوا فيهم مع الزيوت رؤي
1: اكيد لهنا زيد في فصل الصيف عندنا زيوت وعندنا الجدرلا اللي هما يعني المياه القطره ولا المياه الزهريه كما الورد الملكي اللي فوالا هذوما نجمو نستعملوه في الصيف تويكا نتاع الفرشيكا نستعملوه في كيتونيك دونك نحطو في الفيديو نتاعنا هاك الحاجه المقطره وبيان سور تكون صحيه بطريقه علميه يعني صحيه نحطوها في الفريجيدير نجبدوها في كل مره هكا نقصو فيها الفوم تاعنا على طول النهار نعملو

0: نوب المشماش نسجو باع لخطر خفيف نجمو تعملو جيس السمسون زادة اللي هو الجلجلين دونك هذوما الأنواع نجمو تعملوهم للوجه وللشعر للزوز
1: للزوز
0: ديجا هما في الناتور نتاعهم الزوز هذوما يعملو حماية دونك فيهم لسبيل هذيك اللي نشوفوها على الإكران هذيك ديجا موجودة فيهم ناتوغيلمون نجمو نعملو منهم شوية نحاولو ميساش نستعملوهم في الليل بحكم كيما قلنا طقس السخون وهكاكا باش نحيو شوية من هكا السخان والتعرض للشمس اللي صار في النهار ونغذيو البشرة
1: خاصة والشعر انت تكررت اللي هو زيدا مهم يعني في الصيف يتعرض برشا لأشعة الشمس نتصور زيدا كيف كيف كي نعمل كل مرة بام يعني بزيت من زيوت هذوما به برشا مفيد له سواء شمس ولا بحر وإلى أي معنيها عوامل طبيعية أخرى رؤية هكا
0: أكيد أكيد ديجا الشعر من أكثر الحاجات اللي ديجا متعرضة يعني للشمس يوميا وزيد أفرق للشمس معناها عندنا سويك البحر
1: فما
0: الكيسين فما الكلور ديجا فما حتى ما سبيل اللي فيه شوية كالكير وكل دونك هذوما كلها عوامل تخلي الشعرة تترشق تتقصف شوية هنا بيان سور نحنا لازمنا نحميو الشعرة نتاعنا دونك فما راهم دي زيكرون يتعملوا دي بروم يتعملوا للشعر نعملوهم قبل ما نخرجوا واكيد ماذا بينا هكايا في كل مره قبل الاستحمام زاد راهو يولي برشا في الصيف وهو ماهوش حاجه باهيه برشا للشعر ولا ماذا بينا ما نغسلوش على قليله بالشامبوانيت اكثر من مرتين في الجمعه حتى كان غسلنا نحاولوا ما نستعملوش مواد التنظيف للشعر
1: للشعر يعني نجمو نستعملوا ماء كهو
0: فوالا هكا نبردوه برا دونك وقبل في مره في الجمعه على قليله خاطر الشعر بالحق راهو مستحق برشا زيوت وفروه للشعر على فكره كريمه يعني تحب الزيوت تحبهم بالقدا بالقدا بالقدا
1: صحيح تغذي الشعر
0: وتشربهم مليح على خاطر فوالا الجلده نتاع الشعر تشرب بالزوز الماء والزيت
1: تحسها تتغذى منهم رؤي يعني خاصة انك تبدا هي متعطشة لك الزيت هذيك دونك في صعب باش تشرب بالزيت اي
0: فوالا الزيوت الحاجة البهية اللي فيهم هما معناها فيهم برشا فيتامينات بالاخص كي يكونوا معصورين على البارد يحافظوا على الفيتامينات الكل وفيهم الفيتامين او اللي هو يطول الشعرة وينبت الا سي لي زونتي اوكسيدون دونك فيهم كلهم اساسيين ومهمين وبيان سور نستحوذ على زمايلنا اللي هي هذيك اهم حاجة
1: اكيد اكيد هو خاطر بصراحة في فصل الصيف فصل معناها سبيسيال شويه معناها في عوامل طبيعيه قاسيه خلينا نقولوا هو الشتاء قاسي بنوعا ما ولكن الصيف السخانه ومع برشا شكون يحبوا يفتحوا ويحبوا ديما بشرتهم فاتحه معناها في الصيف باش تزيد تغمق شويه بالشموس دونك احنا هكا عنا روتين نقوموا بحمايه للبشره نتاعنا تحافظ لنا ومش معناها زيوت معناها راهو ما نستعملوهمش في الصيف لا نجموا نستعملوهم براحتنا زاده ولكن في اوقات معينه نتصور الليل اكثر حاجه معناها اكثر خيار نجموا نستعملوا فيه زيوت هذو
0: أكيد لا. أكيد لازم ديما نستعملوا في الليل بحكم كما قلنا تحت
1: السخون
0: وفوالا ديما نخلوهم هذوكم اللي
1: هذا هو هذوما هما تقريبا الحاجات المهمين اللي لازمنا نتبعوهم كما ذكرتهم معنا انت رؤية يعطيك الصحه نحب نشكرك برشا على تقديم معلومات هذه لاصدقائنا وصديقاتنا المستمعين والروتين هذا يمشي راهو نساء ورجال لك ولا ليه رؤية
0: اكيد
1: ماهوش مقتصر على النساء فقط ولا جمالك جمال راهو ماهوش ركن خاص بالنساء فقط لانه توا نتحدثوا على الحمايه نتحدثوا على حاجات ولد أصبحت في الروتين اليومي متاع كلنا معناها كلنا نسوي الجين نجمو نستعملوهم يعطيك الصحة رؤية نشكرك شكر خاص جدا لمداخلتك معنا اليوم وإن شاء الله بالتوفيق في العمل متاعك ونحييك مجددا إن شاء الله نقابلوك في لقاء آخر على موجاتنا شكرا رؤية يعيشك يا لالا إلى لقاء رؤية ونواصل احنا مشوارنا كانت معنا رؤية جبابلي مختصة في تقطير الزيوت واستعمالاتها التجميلية للبشرة احنا توا مواصلين معكم المشوار شوية آخر بعد النغم هذه نستقبل مجموعة من المكالمات الهاتفية في ركن ألوي مع المسابقة تستنى فيكم 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف.

0: جريمة شو ونرجع معكم. أهلا وسهلا مرة أخرى، مرحبا بكم الناس الكل على موجات إذاعة الكيف. لقانا مازال متواصل، إن نمشي مباشرة لأصدقائي عبر الهاتف لاستقبال مكالماتهم الهاتفية في ركن ألوية. ألو ألوي ألوي ألوي ألوي ألوي. إذا نستقبل المكالمة الأولى. ألو عسلامة، مرحبا.
1: ألو عسلامة،
0: مساء النور، شكون معانا؟
1: جيهان جميني من الكيف.
0: مرحبا يا جيهان، تحية طيبة ليك يا جيهان. إذا سمعت المسابقة جيهان؟
1: أي
0: شنو الدورة؟
1: الدورة
0: 33. سجلت محاولتك يا جيهان، يعطيك الصحة على الاتصال معانا وإلى اللقاء. نواصل مع المكالمة الثانية. ألو عسلامة. ألو عسلامة، مساء النور. مرحبا، شكون معانا الاسم؟
2: عمر نعيم جريس.
0: عمار، عسلامة يا عمار، شنو حوالك؟ لاباس، يعيشك يا عمار. يلا شنو هي اجابتك يا عمار؟ 33. شكرا لك عمار، يعطيك الصحة، تحياتي ليك. ما نعرفش فما مكالمة، ما فماش مكالمات هاتفية أخرين، ننتظر وصول مكالماتكم الهاتفية للفوز معنا ب 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف، 100 دينار نقدا حول المسابقة نتاعنا. نذكر إنه حكينا عليها مع عزيز اليوم في ركن ألا أون. انطلق المهرجان الوطني لمصيف الكتاب نهار 15 جويليا، يتواصل إلى يوم 15 أوت. سألنا على عدد الدورة، نعطيكم الاحتمالات باش نسهلوا عليكم المشوار. إذا هل هي دورة 30 31 وإلا 32 وإلا 33؟ وعنا مكلمة أخرى في الانتظار ناخذوها مباشرة. ألو عسلامة.
3: ألو عسلامة،
0: مرحبا، شكون معانا؟
3: وبيك عايشك، معك تسنيم الشيرني من الكيف.
0: تسنيم، مرحبا بك يا تسنيم، تحية طيبة ليك يا تسنيم. شنو إجابتك تسنيم؟ الدورة؟
3: الدورة 33.
0: 33، سجلنا محاولتك وشكرا لك على الاتصال. فما مكلمة أخرى. ألو عسلامة. ألو ألو ألو عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟ جاهزة المكالمة أمين. ألو عسلامة.
4: ألو عسلامة، لاباس؟
0: مرحبا عسلامة، شكون معانا؟ لاباس يا عايش؟
4: معك سونيا سيرني من الكيف.
0: مرحبا يا سونيا، مرحبا بك يا سونيا، يا عايشك انت بخير، يا عايشك يا سونيا. دورة 33 ب سجلنا محاولة، يا عايشك يا سونيا، نسألوا عليكم ان شاء الله تكوني بخير يا للا. شكرا، يا عايشك يا سونيا، شكرا لك على الاتصال والى اللقاء. ما عندناش تليفونات اخرين، اذا كان جات مكالمة هاتفية ناخذوها. مثالش من بعد الايقاعات اللي باش نسموها الان على موجتنا في لقاء كلمة شو، مازال فما كلمة خلينا ناخذوها ما نخليهاش في الانتظار. ألو عسلامة،
5: معكم إيمان عياري.
0: إيمان؟
5: إيمان عياري.
0: منين تكلم فينا إيمان؟ من؟
5: من كيف؟
0: من الكيف، مرحبا بك يا إيمان، يلا شنو إجابتك إيمان؟
5: دورة
0: 33. كيفاش الدورة؟ 33. الصوت متقطع به، سجلت محاولتك يا إيمان، يعطيك الصحة على الاتصال، تحياتي ليك وإلى اللقاء. المكالمة الموالية. ألو عسلامة.
6: ألو عسلامة،
0: مساء الخير، مساء النور،
6: عايشك الله يخليك. مرحبا مرام جويني من الكيف.
0: مرام جويني، مرحبا بك يا مرام. يلا يا مرام، شنو إجابتك؟
6: إجابة الدورة 33.
0: 33 سجلنا محاولتك، يعطيك الصحة يا للا، شكرا لك على الاتصال وإلى اللقاء. نكتفي بهذا القدر، ميساج فما مكالمة ناخذ آخر مكالمة هاتفية ونكتفي بهذا القدر. ألو عسلامة، مساء النور. مرحبا، عايشك، شكون معانا؟ يعيشك. الاسم عودي، راه الصوت متقطع.
5: ضحى شيرني من كيف.
0: ضحى شيرني، مرحبا بك يا ضحى، تحيه طيبه ليك يا للا. يلا ضحى، شنو اجابتك؟
5: الدوره 33.
0: شكرا، عايشك، شكرا ليك، يعطيك الصحه. باهي امين يشير لي فما مكالمه اخرى، خلينا ناخذوها، ما يسالش اخر مكالمه يا امين، ناخذوا ابي ونكتفي بهذا القدر. الو عسلامه.
7: الو عسلامه، منيره
8: النعيمي من الجريسة.
0: من الجريسة، مرحبا يا يلا اجابتك يا منيرة.
7: الدورة 33.
0: شكرا لك يا منيرة، سجلنا الاقتراح نتاعك، نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر، ونعتذر لكل المكالمات الهاتفية اللي مازالوا. إذا بالنسبة للجواب الصحيح، المهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي تظاهر اللي يحكي عليها محمد عزيز مشيرية، طلقت 15 جويلية تواصل 15 أوت، هي في دورتها بالفعل 33. الإجابات الكل إجابات صحيحة، نقوم بعملية القرعة في الكواليس ونعطيكم اسم الفائز بعد شوية. تبقى معنا مع أحلى الإيقاعات في كريمة شو. كريمة شو.

ديما شو الجو يبدا توا ضحك حكايات مفاجئات كل سبت معاكم إذاعة الكاف ما تفوتوش الرونديفو.

إذن أصدقائي صديقاتي، نوصل معكم للحظة الإعلان عن الفائز في لقاء كريمة شو. شكون اليوم ربح معنا 100 دينار؟ أكيد عملية القرعة في الكواليس جرت بكل شفافية مع اليد البريئة ليونس الشيري. اليوم هو اللي اختار لنا الرقم بطبيعة من غير ما يعرف الأسماء، وبطبيعة الحال كانت الفائزة معنا هي جيهان جويني من الكيف. ألف ألف مبروك لك يا جيهان، ربحت معنا 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. كل يوم عشية عندكم 100 دينار مهدية من إذاعة الكيف. دونك اليوم كانت اليد البريئة ليونس، كل يوم إن شاء الله تكون عندكم يد بريئة ونشوف ورحمة ربما ما رجي شنو هو الحظ لشكون باش يكون مواتي معاها. كل يوم إن شاء الله عنا شكون يربح معنا في لقاء كريمة شو، وأيضا في لقاءاتنا الكلها في عشوية الصيف. إذن مبروك جيهان، وحظ سعيد لبقية الأصدقاء الأسابيع المقبلة الأيام القادمة إن شاء الله. خبر محزن أنه منذ قليل معناها لقيت الخبر هذية على صفحة وزارة الشؤون الثقافية اللي تنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان الشعبي صالح الفرزيت اللي وفاته المنية اليوم السبت 18 جويلية 2026. الراحل من مواليد سنة 53 لمع نجمه في الغناء في السبعينات من القرن الماضي، ويعتبر من أشهر المبدعين في الفن الشعبي. صالح الفرزيت يعتبر من المجددين في الموسيقى الشعبية التونسية، الجمهور عرفوا بعدد كبير من الأغاني منها الوردة اللي نحكي عليها تو نسموها بعد شوية، وين اللي صمتك يا وردة، وفاضل كيس، وغريتي بيا، وترضى علينا يا لميمة، اللي لاقت صيت واسع ورسخت في الذكرى الجماعية للأغنية الشعبية ذات البعد الإنساني والاجتماعي. ربي يرحمه الفنان إذن شعبي صالح الفرزيت. وبش خليكم تسمعوا نغم ترضي علينا يا لميمة، كما قلت اللي أغنية هذه خاصة تعرفت برشا للفنان الراحل ولاقت صيت واسع ورسخت كما قلت في الذاكرة الجماعية للأغنية الشعبية. إذن أصدقائي هكا نوصل معكم الختام الموعد. نتبقى لي كم شكر الجميع، شكرا محمد أمين، يونس، رحمة، مولدي، تحية توصلكم من صديقتكم بعد إذنكم كريمة لوكسوري، وبقية استمتاع بكل فقراتنا في سهرتنا الليلة على موجات إذاعة الكيف.

أنا والله من قلبي أحبك يا رسول الله، وليس الحب مفروضا بأمر جاء، وما حبي أكاذيب ولا أهواء. أنا قد جئت للدنيا غريبة، كلنا غرباء، تتوق نفوسنا الظمأ لنبع الماء. وكان الكون معتلا ولا أمل بأي شفاء، طبيبا جئت للدنيا تشخص بالقلوب يدا، فأنت البلسم الشافي بكل دواء. وإن كان جميع الناس أكفاء، فأنت هنالك استثناء، فلا قبلك ولا بعدك ولا أحد يضاهيك، من الأزل إلى ما شاء وأحببتك. ليس الحب مكرما ولا منا، ولا خوفا من النار، ولا طمعا بفردوسين في الجنة، وليس لأنه فرض، وليس لأنه سنة، ولكني أحبك يا رسول الله، حبيبا لي، صديقا لي، قريبا لي، أبي عمي، أخي، جاري، ولو بحت بأسراري تصدقني؟

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء: صباح الإشراق والأرزاق، توكلوا على الله تجدوه، قولوا بسم الله، قولوا يا الله.

أسعد الله كل أيامكم ومن نهر الكوثر مشربكم ومن رحمته أعطاكم والجنة إن شاء الله مأواكم. صباح الأمان والغفران والمنى، صباح الحلوى والقهوة الحلوة، قولوا يا الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وليس رجلا كسائر البشر، وحتى إن فعل هذا فهو خالص لدين الله وليس لأجل دنيا يصيبها. بكى من خشية وخوف من ربه وتذرع لأمته التي هي نحن الذين نجهر بالمعاصي ونبكي لدنيا أحببناه. استغفر ربه لأجلنا نحن الذين نذنب كل يوم، أحب ربه وقال: ما من رجل في جوفه قلبان، الحب كله لله، ومن أحب الله سيكون رحيما لجميع البشر. سيدنا محمد سيد البشرية جمعاء، وحياته القرآن كلام الله، صلوا عليه وسلموا تسليماً.

نهانا الله تعالى عن الحزن وأمرنا ألا نهي ولا نحزن لنحيا بدون ماض يجعلنا نندم أو حاضر يجعلنا نتعب أو مستقبل يجعلنا نقلق. اللهم يا رب وأنت ربنا رب المستضعفين أرحم الراحمين اجعلنا من المتفائلين المبتسمين الراضين بما قسمت لنا وأنت المجيب.

ربي، ها أنت ترى مكاني وتسمع كلامي، وأنت أعلم من عبادك بحالي. ربي شكواي لك لا لأحد من خلقك، فاقبلني في رحابك في هذه الساعة المباركة. ربي إني طرقت بابك، فافتح لي أبواب سماواتك وأجرني من عظيم بلائك. اللهم يا مسخر القوي للضعيف، ومسخر الجن لنبينا سليمان، ومسخر الطير والحديد لنبينا داود، ومسخر النار لنبينا إبراهيم، سخر لعبادك الطيبين من حولي، ويسر لأموري، وارزقني من حيث لا أحتسب رزقا حلالا يرضيني.

ربي، وذلك بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك، أنت القادر على ذلك، وحدك لا شريك لك. اللهم يا رب، أسألك بخوف من عظمتك وطمع برحمتك أن ترزقني ما كان خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله.

اللهم إني أشكو لك قلة حيلتي وهوان أمري وضعف قوتي. اللهم إني أسألك أن تصرف عني شتات العقل والأمر والتفكير. ربي أثرني ولا تؤثر علي، ربي انصرني ولا تنصر علي. إلهي يا رب ارحم ضعفي وفرج همي وأجبر كسري وآمن خوفي، وامطرني برزق من عندك لا حد له، وفرج من عندك لا مد له، وخير من عندك لا عدد له. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجها، وإن كان بعيدا فقربها، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه.

اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا لأمري. ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق. ربي إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري فاغفره لي. أدعوك أرجوك أتوسل إليك رحمن رحيم سلام رؤوف لطيف غافر الذنوب جواد السائلين أرحم الراحمين أكرم الأكرمين وقريب ومن

أحبك يا رسول الله، وليس الحب تعبير عن التقوى أو الإيمان، وليس لأنني المسلم، وليس لأنني الولهان، وليس لأنني عبد ومأمور من الرحمن. فحبك داخلي نوع من الظمأ من الحرمان، أنا الماء على شفتي ودوما في الهوى ظمآن. أحبك يا رسول الله، أحب محمد الإنسان. اللهم صلي وسلم وبارك عليه صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلاما جميلا من القلب نابعة منذ بداية الخلق وإلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعزائي المستمعين، عطروا أيامكم ولحظاتكم بالصلاة على الحبيب المصطفى، فهي نور وهي نور وهي نور. إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيد الستار. إلى السلام. الصلاة.

0: الشمال الغربي في تبورسك على الذبذبة 102.2.
1: إذاعة الكاف،
2: صوتك يا بلادي ديما عالي.
0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك وجوارحي تسعى إليك لتستجير وتسألك يا صاحب المنن التي لا تنتهي أورد فؤادي من هلك يا صاحب الفضل العميم أتيت بابك أسألك الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك آيات فضلك قد تجلت في الظلام وفي الضياء وفي انبثاق النور من قلب الحلك لا كفء لك أنت الذي في الأرض رب والسماء فلا شريك من مليك أو ملك أجريت كل الكائنات بحكمة في الأرض في البحر الخضم وفي مدارات الفلك إلهي أجر الفؤاد بفيض لطفك إنه يا ربي يلجأ منك لك الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
2: Welcome.
3: مرحبا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي في من أوعات أرض الضيف. اليوم اخترنا أن نكون في ربوع الشمال الغربي، اخترنا أن نكون قرب صخرة الشيب، اخترنا أن نكون قرب فجر الطير، اخترنا أن نكون في ظهير جبال الخميل، اخترنا أن نكون في مدينة عين دراهم، اخترنا أن نكون في مرتفعات الغابات. وسعداء في بداية المنوعة أنه بالطبيعة نقدموا مدينة عين دراهم، أن نقدموا أيضا المسالك السياحية في هذه المدينة الجميلة، أن نقدموا أيضا أنواع المنتجات السياحية الموجودة في ربوع الشمال الغربي وتحديدا في مدينة عين دراهم. في البداية نرحب بالمدون والدليل السياحي سي عبود عرفاوي. أهلا وسهلا، مرحبا بك عبر موجود ذاقيف.
1: مرسي سي نبيل، مرحبا بكم في عروس الشمال الغربي عين دراهم، مرحبا بكل الناس اللي تسمع فينا توا على موجات الإذاعة. رحبوا بكم لهنا في عين دراهم، رحبوا بكم في هذا الفضاء الرائع اللي موجود في مدينة عين دراهم لهنا في المنتزه العائلي السهيلي، في إطلالة جميلة جدا على الغابات وعلى العيون لهنا، باش نعيشوكم أجواء عين دراهم الصيفية، أجواء عين دراهم المزيانة اللي يحلو فيها السهر. اللي عين دراهم راه مش في الشتاء بركة، ما يعني نزجوها حتى في الصيف زادة موجودة، احنا مناش بعد برشا على بعد تقريبا 2 كيلومتر من صخرة الشاعر الكبيرة بولقاسم الشابي.
0: هذا باش نسك عليه لانه ننظر الفوق في الجبل نلقوا البيت الشعري، ومن لا يحب صعود الجبال
1: ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفار.
0: اللي هو الموجودة الصخرة بالضبط؟
1: الصخرة تقريبا في منطقة فجر الأطلال كولدروين، ما تبعدش برشا لهنا على المنتزه العائلي. هذايا الفضاء اللي قبل ما ننسى باش نشكروا صاحبة الفضاء مدام راضية على الاستضافة وعلى البلاصة المزيانة اللي حضرت هنا باش نعيشوكم أجواء المباشرة على إذاعة الكيف. وزاد ما ننسوش اللي نمشيو مباشرة في صلب الموضوع، صخر الشعر الكبير أبو القاسم الشابي موجودة على فج الأطلال وتطل على مدينة المرجان تبرقة وتطل على بعض
0: يعني الزائر الآن باش يفهمها كأنه ماشي البابوش على يساره هذيك الصعد باتجاه فج الأطلال، بعد قديش يمشي تقريبا في المسلك الغابي؟
1: تقريبا 5 دقائق بالسيارة وإلا 15 دقيقة على الساقين ونوصلوا غاديكا لصخرة الشاعر الكبير أبو القاسم الشابي.
0: معناها فهمنا في الثلاثينات، بداية الثلاثينات الشابي كان موجود هنا في عين دراهم.
1: أيوة، والتاريخ اللي والمؤرخين اللي برشا ذكروا اللي أبو القاسم الشابي كان عنده يعني أزمة ولا مرض ذكاء يعني نتاع التنفس ما نثبتش برشا يعني، ونصحوا الأطباء باش يجي للمنطقة دي وسكن في

0: شارع بورقيبة، وكان يتنقل يوميا 5 كيلومترات مشي على الأقدام مرورا بجبال الفرسيك في اتجاه الصخرة دي اللي بالحق ألهمت وجدانه، وكتب عديد القصائد، ويعني عديد القصائد مشهورة، وكتب النشيد الوطني التونسي، ودي عنده مقولة هو ديما كيجي حبك الإطلالات من فوق بالكل الإلهام باش تبدأ الفيو مزيانة ويبدأ شيخ، ومتى الناس كل تعرفها الكلمة دي، سعيش ورغم الداء والأعداء كان نسري فوق القمة الشمائي. علاش هو اختار المكان هذايا، المكان الجميل اللي أدعو كل الزوار باش يزوروه مام ورغم حرق حرارة الطقس اللي راي البلاصة هذايا سيرتو باردة فيها عين غاديكا مزيانة على الاخر. ما ننصحش الناس باش يشربوا منها العين هذيك، ما يمشوا يتبردوا على خاطر هي ما هيش صالحة للشرب، لكن بلاصة مزيانة
1: حاجة باهية برشا. رينا، رغم ضغوطات الطقس في بعض مناطق البلاد التونسية، ونعرفوا ضغط درجة الحرارة، ربي يفرج ديما، نقولوا ان شاء الله ديما ربي يسترنا وربي يستر غاباتنا وكل شيء، لكن في المقابل رينا في عين دراهم انه تقريبا مكيف طبيعي، الهواء نقي، الماء موجود، العيون اللي هي تجري، يعني حاجه مزيانه ربما تعطي انطباع اخر، زوار ما يحيروش في عند راه.
0: والله سي نبيل انت خديتني على الطاير الصباح في التليفون قبل ما نجي لهنا الفضاء باش نعملوا الحصه نتاعنا. انا البارح بيت في الجبل في بلاصه والله العظيم ربي جرست ومتغطي بكويت في وسط الغابه، يعني في بلاصه مزيانه ياسر رغم حراره الطقس مرتفعه جدا، لكن مشيت انا وبعض الاصدقاء باش نعديو الليله غاديك. عملنا اكسبيريونس مزيانه على الاخر، طقس بارد، الماء تحتنا يمشي، وادعو الزوار باش يمشوا يشوفوها ولا يكتشفوها المكان هذا، ما تبعدش برشا ما بين بنيمتير وعين درام، لكن انصح الناس الكل ردوا بالكم تجنب اشعال النار في الغابات.
1: وتزين قريبه شويه الجهه اللي احنا فيها،
0: وتزين سي نبيل ما تبعدش برشا على عين درام، احنا توا في عين درام، وتزين 17 كيلو على مدينه عين درام، زاد فيها الواد هذاك يوم علاش يسموها وتزين، نظرا لبرشا فيها اشجار زين، شين زين موجود غاديكا، وفيها واد كبير هذاك علاش تسميت المنطقه واد زين، اللي هي مرورا تنجم تمشي لها على التبينية وانت ماشي التبينية ومسلك البيئي الغدير، وإلا تنجم تجيب لها على محمية دار فاطمة من الفوق في مناظر طبيعية خلابة، وتمشي الود زين. ود زين زادة راهي حاجة أخرى خاصة في فصل الشتاء يتوافدوا عليها عديد الزوار للقيام بالنشاطات نتاع حمات الهايكينج، يعني لي روندوني بيدستر وإلا مثال باش يعملوا بيكنيك غاديك في قلب الطبيعة.
1: حاجة مزيانة برشا برشا يركزوا الآن في السياحة الشاطئية. نلقوا الجمعيات الرياضية اختارت عين دراهم ومن بين فريق الترجي التونسي اللي موجود الآن في غابات عين دراهم، ومعسكر رياضي كامل في المدينة، نشط مليح سياحة في المدينة.
0: بالطبيعة سي نبيل عين دراهم راه مش كيما حكيت لكم الأول، عين دراهم يعني نخدموا بإذن الله وعلى 12 شهر هذاك شخال أغلب الفرق الرياضية التونسية والأجنبية يتوافدوا عليها باستمرار مع بداية فصل الصيف باش يقيموا التربصات نتاعهم لي بريباراسيون نتاعهم لهنا، عديد الفرق الاجنبيه والفرق التونسيه، وتوا بدايه يعني جانا فريق الترجي الرياضي التونسي اللي مقيم في نزل الغابه غاديك، يعني في غابات عين دراهم باش يكمل
1: معنا حتى باسم الترجي التونسي. ثم فرق اخرى موجوده
0: على ما اظن فريق النادي الافريقي يجي نهار 26 جويلية، فما عديد فرق الجزائريه، فما فريق سقيد داير على ما اظن في الايام القليله القادمه باش يجي ان شاء الله، ان شاء الله فما حركيه ان شاء الله باهيه. منسوس زاد سي نبيل وينجم الزائر او زوار عروس الشمال الغربي ديما انا نربطها تبرقه وعين دراهم بنيمتير وحمام بورقيبه، راهو ينجم يسكن في عين دراهم ويعمل غطسة في تبرقة ما تبعدش برشا لهنا بحكم في الليل فما شوية نسبة، وإن شاء الله ربي يرحمنا خلال أيام قليلة على ما أظن باش تطيح درجات الحرارة ويحلو العيش والسهر في مدينة عين دراهم.
1: حاجة مزيانة برشا، احنا توا بدليل توا 11 معناها قريب نصف نهار، نعرف مليح طقس حار في برشا مدن، في عين دراهم معناها تخرج عادي ظهر لي معناها تكون مرتاح في عين دراهم تشرب قهوة.
0: يعني نكونوا
1: جديين
0: حقيقة. انت معايا تاو ماهيش سخونة، انا نشوف الفضاء هذا فما نسمة هكا ولا لا؟
1: اي فهمتك. اي
0: فما نسمة والكليم باهي لهنا، يعني الكليمان تاع عين دراهم يعني رغم حرارة الطقس ما سبع.
1: شكرا لك. نرجع استديوهاتنا، نرجع لاكيد انه وحطات اشارية في اذاعاتنا انغامنا، وبعد نرجع نوصل معكم الرحلة دائما في ارض الضيف.
0: مرحبا بك.
2: إشهار يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
3: السنة في السيف، وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملكي تخمم باش تبرمج الخلاعة ما تنساش بلاي بوكس أورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
2: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج. إشهار

0: مرحبا بكم مجددا اصدقائي في مناوتر الضيافة. كما كنت تسمعوا بكري شويه اخترنا ان نكون اليوم في مدينه عين درام، اخترنا ان نكون في طريق فجدة ليل، اخترنا ان نكون قريب لساحه الشيبي، اخترنا ان نكون قريب لعيون، اخترنا ان نكون في طريق الرابطه ما بين عين درام وتبرق، اخترنا ان نكون في الظهير الشمالي لمدينه عين درام. لكن بالطبيعه نحكي على عين درام ما نجمش يتعدى وما يشوفش الصناعات التقليديه جميله، ما نجمش يحكي على الصناعات التقليديه وعود الزيتون وغيره وغيره. اليوم بالطبيعة على الطريق وحبيت نجرب تحية كبيرة برشا الحرفي نبيل الحاجي، مرحبا بك.
1: مرحبا بكم سيدي، مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة الكاف، مرحبا بإذاعة الكاف، مرحبا بك سي نبيل، مرحبا بالفريق اللي معاك، مرحبا بالخيانة الكل.
0: سي نبيل، وقت نقولوا عين درام نقولوا صناعات تقليدية ونقولوا خاصة عود الزيتون والسعف وحاجات مزيانة برشا برشا. اي احكي لنا توا كيفاش العمليه، معناها تتم في عمل منزلي في ورشات تستوردوها، معطيني عليهم فكره صغيره.
1: بون سيدي، بالنسبه للصناعات التقليديه هو يتم في العمليات الورشات للصناعات التقليديه.
0: اي
1: مثلا في ما زيتون، مثلا شكون يصنع الزيتون يصنع مثلا لا لا لا لا لا لا يجيب العود نتاع الحطب
0: ويغسلوا
1: كل واحد شنو مثلا غرامه فاش حجه
0: ما شاء الله. هاي
1: وعندك مثلا اللوحات القرانيه هذيك ولا الالوان
0: تكتبوها انت بخط اليد
1: تكتبوها، اذا مش كل مثلا يبدو عنده حرفه تاع الحكايه تاع الالوان فشحوا الخشب الى عمل هناك الكتيبه فهمتني، ويخدموا ما يزوق لك مثلا اللوحه ويعمل لك الالوان الدهينه ويخدمها بشكل تحفه.
0: ما شاء الله، حاجه مزيانه برشا. به خلينا نزيد نفهموا شويه توا الماده الاوليه هذيا الماده الاوليه تجيبوها انتم بالحاء معناها من الجبل ولا تشتروها شريان؟
1: بالنسبه للماده الاوليه اللي هي الخيزران، اللي هو الخيزران سيدي هو مؤتي من الخارج، مؤتي من برا، من نقولوا نحن من دوله اجنبيه.
0: به
1: ويتكلف علينا برشا غالي، السوم نتاعو في الواقع برسك في 40 دينار. به بالنسبة للمواد ساعدنا مواد أخرى اللي هو يسموه العود الأصفر، العود الأصفر اللي هو هذا العود الأصفر نجم نحط معنا العود الأصفر العود الأصفر هذا يا سيدي هو ولد عين دراهم، نحن تو قاعدين حاليا نخدموا عليه في برشا خدمة، وإن شاء الله بقدرة ربي أنا قاعدين نبذلوا في مجهودنا ونحبوا نزرعوا برشا منه في الأراضي اللي موجودة على حسابنا وبقدره
0: السنابيل. نعم خليني نفهم حاجه. أيوة. الصناعات نتاعكم ما شاء الله معناها ذكيه وفيها خصوصيه نتاع الجهه.
1: اي بالطبيعه.
0: سؤالنا ديما ليك، كنت حرفي تبارك الله عليك من مدينه عين درام.
1: أيوة.
0: سؤالنا ليك، ثم اقبال على السلع الحرفيين من عين درام؟
1: والله الجوده نتاع الخدمه نتاعنا هي اللي تخليها هي عندها رواج. تو انت كي باش تخدم القطعه وتعطيها الرونق نتاعها وتعطيها حقها تبيعها باش تلقى شكون يحبها ويولي يحترمها القطعه وقت اللي تبدا هي عند جوها. ليه؟ بالنسبه حاليا تو في الصيف مدينه عين دراهم عندنا نقص في الترويج، وان شاء الله بقدره ربي بحضوركم انت من اذاعه الكاف ان شاء الله توصلوا لنا صوتنا وان شاء الله يصير
0: الترويج نتاع ثم سؤال ديما نطرحوه نحن اللي نعرفوه برشا، ثم المشاركه في المعارض على مستوى محلي وجهه وعلى مستوى وطني ولا لا؟
1: لا ثم مشاركات بطبيعه المندوب الجهوي للصناعات التقليديه يعرض علينا على الواد وكل واحد والمنتوج نتاعو شنو نجم يهز، مثلا كل واحد يهز هو الاختصاص نتاعو، والا ساعات يوصل مثلا يوقع مثلا ميلونج يوقع خليط نتاع الصناعات التقليديه يهز مثلا شنو اللي يحب باش يمثل الجهه نتاعو.
0: فهمتك به. وبالنسبة تو باش نرجع لنقطة أخرى، إضافة عند وين تعرف بالخشب والزيتون وغيره، رينا ثم السنوات الأخيرة العسل، إنتاج عسل. أنتم تشتروه من عند نسموه نحن مربي النحل، وإلا أنتم نفسكم الحرفيين تقوم بتربية النحل وإنتاج العسل هذا؟
1: لا العسل هذا سيدي أنا هو اللي عندي في الثانية نتاعي، وني هو للربي ربي النحل، وني هو اللي نقايم بكل المعطيات الكل.
0: معناه العسل هذا كالسيزون نقولوا نحن هذا كذا
1: تنسى العسل. العسل اللي هو حسب الطبيعه اللي موجود في الغابه. ريت انت الغابه مثلا في الربيع تعطيك انواع الازهار الكل. هذا مكون من عده ازهار، ماهوش مثلا مختص كان مثلا نقولوا نحن كيف اللي يبيعوا فيه على الفيسبوك يقولوا روبا مكليل ولا زعتر ولا ما عرف شنو. هذه الزعتر هذه العسل اللي بيو صحيح
0: جبل الطبيعي
1: 100% 100% وهو هو عسل العند رام، والناس الكل تعرف عسل العند رام 100% صحيح.
0: وسنبيل الالتزام في هيدراه نجم توفر لقمة العيش آمنة في ليكم؟
1: والله إن شاء الله بالدعم المالي متاع البنك نقولوا نحن الاستي بي هي تعطينا قروض حتى هي. كان في صورة ما مثلا القروض ميسرة في الزون متاع 10 ملايين على قليلة زعما تهز الأخر المورال شوي، وإن شاء الله هما كيفاش ينجموا يعاونونا مثلا في حكاية مثلا نقولوا نحن كيفاش نرجعوا الفلوس مثلا على خاطر ثم إمكانية متاع كل شهر ثم عبء على المواطن يخلص مثلا في الزون تاع 240 دينار تولي مع مصاريف العائله ومصاريف نقولوا نحن الصغار المشاكل العائليه فهمت، تتكلم برشا على خاطر المواطن تو ولا مشكله عنده عبء كبير على عاتقه.
0: يعطيك الصحة سيدي بالحاجة، بشكر برشا حرفي في مدينة عين دراهم على الطريق، نشكرك برشا ونثمن مجهودك الخاص لأنه مشروع عائلي مشروع تنموي لقمة عيش في مدينة عين دراهم. إذا قيد احنا حابين نمشي شوية لو كنجوا عين دراهم حابين نمشي شوية للناس اللي معناها الحرفيين قاعدين يتعبوا من شوية، لقيت بعد شوية باش نخرجوا شوية من الجولة باش نخرجوا الصناعات التقليدية.
1: بالله يسامحني سي نبيل، حاجة أخرى لو عندنا المنطقة الحرفية بالله يسمى امكانيه كان في امكانيه كيف تعاونونا على حكايه مثلا المنطقه الحرفيه راهو حاولوا كيفاش يسرعوا فيها على خاطر راهي هذيك الشرايين الحياه لمدينه عين دراهم، راهي عين دراهم راهي تخدم الكل بريستك على المنطقه الحرفيه، منطقه حرفيه اللي هي مقابله دار الشباب عين دراهم راس البلاد فهمت، هذيك هي اللي خلتنا نحن تو تشلت عين دراهم من اجل هي كانت عين دراهم قبل كانت تسير الحرفيين يتعرفوها يعني مثلا من الجمهوريه التونسيه الكل كانوا يزوروها الكل عين دراهم ويعرفوا كونا عندنا سوق الارتيزانات تو بريسك تو اندثرت الواحد ولا
0: مشتت مشتت
1: مساكن تو قاعدين عندها مشكله في الحكايه هذه قاعدين تعبين برشا راهو في الحكايه هذه.
0: ان شاء الله يوصل صوتك واحنا بتبع مسؤوليتنا انه ايضا نوصلوا صوتك للمسؤولين اللي ساهرين، ان شاء الله بتبع نشوف في عند راهم احلى حله وقرى حرفيه متكامله. شكرا لكم، نرجع استديوهاتنا نرجع انغامه وبعد نرجع نسمعك مرحله في ارض الضيافه.

0: صوت الشمال الغربي في عين درهم على الذبذبة 90.3.
1: كنت في الاستماع لأغنية محسن مطر، أكيد جديد الصيف جديد البحر جديد الاستياف. سعداء أن نكونوا ديما في المدينة الجميلة، مدينة عين درهم، مدينة المزيانة، المدينة الغابية، مدينة الترحاب، وأحسن حاجة فيها أيضا سكانها، لأنه عقلية الترحاب، وأيضا يعتبروا كل من مار هنا في أسرته في بلاده وفي مكانه. ذاك علاش جيل عين درهم ترتاح، جيل عين درهم بالحق مصطلح جديد، أنتي ستريس مدينة عين درهم. سعداء أن يكون معنا فيفا اليوم في رحلة أرض ضيافة اليوم مباشرة مدينة عين درهم، سي عادل الدبوس رئيس جمعية التوجيه السياحي بمدينة عين درهم. سي عادل مرحبا بك.
2: شكرا سي نبيل، مرحبا بك، مرحبا بك في ربوع عين درهم، في ربيع، في ربوع مدينة عين درهم، مدينة الشمال الغربي. شكرا على الاستضافة سي نبيل، خاصة شكر لك الخاص على محبتك لعين درهم وجيتك العزيزة، وإن شاء الله معناها تكون معناها جاية معناها مثمرة كما العادة كما عودتنا، ومرحبا بكم في ربوع مدينة عين درهم.
1: باش نبدأ معاك، جمعية التوجيه السياحي بعين درهم، شو الوظائف اللي تنجم تقوم بها في تنمية أو تنشيط الحركة السياحية في عين درهم؟
2: جمعية التوجيه السياحي هي من أقدم الجمعيات في الجمهورية التونسية، اتبعثت عام 1976. كان معناها دورها كبير، خاصة قبل كانت اسمها جمعية نقابة جمعية التوجيه السياحي، توا تبدلت ما عادش نقابة جمعية التوجيه السياحي ولات جمعية التوجيه السياحي. من مهامها الرئيسية هي توجيه السائح، هي اعداد متويات، هي التعريف بالمخزون الثقافي والمخزون الرياضي والمخزون السياحي الموجود بمدينة عين درهم. مدينة عين درهم اللي تزخر بالعديد والعديد والعديد معناها من الأشياء الجميلة والأشياء التي نشجع على اكتشافها من السائح، من الزوار الذين يتوافدون على مدينة عين درهم، وهي خاصة ما زالت كليمنسية شوية، ماهيش معناها ماهيش ما تعرفهاش الناس الكل. عندنا العديد والعديد من أنواع السياحات، عندنا السياحة الجبلية.
1: باش نشوف بشوية سعاد دبوسي كما قلنا رئيس جمعية التوجيه السياحي بمدينة عين درهم، لكن تخدموا على يسمونا احنا تثمين وتنويع المنتجات السياحية. باش نبداو بالتنويع، اعطينا ابرز المنتجات السياحيه الموجوده في مدينه عين درهم.
2: عين درهم تمتاز بجميع انواع السياحه الموجوده بالجمهوريه التونسيه
1: اللي هي
2: وخارج الجمهوريه التونسيه. نبدا عندنا السياحه الرياضيه في جميع الفصول، في فصل الصيف وفي فصل الشتاء وجميع الاوقات. عندنا السياحه الثقافيه، عندنا السياحه الإيكولوجية، عندنا السياحة السينمائية، عندنا السياحة جميع معناها أنواع السياحة موجودة في عين درهم هنا.
1: به حنا نعودهم للسيد المستمعين. سعد البوسي قلت لي أنت تم منتجات سياحية، منها السياحة الرياضية، نذكر أيضا السياحة البديلة لأنه فيها ما برشا هنا، السياحة الجبلية، وثم ايضا امتياز اخر في مدينه عين درهم هي السياحه الثقافيه، لانكم انتم تقريبا انجزتوا مشروع سياحي كامل اللي هي نسموها نحن سينما الجبل، وكنتوا اشرفتوا عليه، واللي خلات عين درهم ايضا ابار سياحه جبليه وسياحه ثلجيه وسموها السياحه البيضاء، ثم سياحه اخرى ثقافيه خدمتوا عليها برشا هي سينما الجبل.
2: صحيح خدمنا على سينما الجبل، وسنا ان شاء الله كنا باش نعملوا الدوره السابعه لسينما الجبل، ولكن اعترضتنا شوية مشاكل، شوية معناها الحاصيل تأجل ما الدورة باش تقع، ان شاء الله باش تقع الدورة، اما تأجل وان شاء الله باش يكون في سبتمبر ولا اكتوبر على اقصى تقدير.
1: ومحافظين ايضا على ايام الثقافي اللي هو يعتبر مهرجان محلي مدينة عين درهم.
2: المهرجان الثقافي ان شاء الله السنه باش تتبناه دار ثقافه، باش يمتد في شهر اوت، باش يكون في الفضاء دار ثقافه، وفي الفضاء الخارجي، في الفضاء الخارجي زاد اي لوف عين دراهم، وان شاء الله يتمتعوا معنا الزوار. وانا ادعو من هذا المنبر، من اذاعه الكاف الرائده اذاعه الشمال الغربي، ندعو الزوار باش يكونوا معنا بكثافه، باش يحضروا معنا بكثافه في هذه التظاهرات الثقافيه، وباش يزوروا عين دراهم خاصة في الأيامات هذه، أيامات الحر. نحن راهو ما عندناش حر معناها كما الناس الكل، احنا راهي نسمع اللهم صل على النبي، ونسوق من هذا الفضاء، فضاء سلولي. ونشكر مدام راضي على هذا الفضاء اللي وفرته لنا اليوم. احنا قاعدين في النسمة توا نصف النهار بالضبط، ولكن احنا الدنيا متنسمة. اللهم صل على النبي، وأدعو من جميع الزوار باش يكونوا موجودين بكثافة في عين دراهم، باش يتمتعوا على الأقل بهذا الجو المنعش.
1: سي سعاد، نعرف الأدلة السياحيين قاعدين يخدموا بصفة فردية لجلب السياح لمدينة عين دراهم، أنتم كجمعية قاعدين تنشطوا أيضا لجلب السياح التضامني، سموحة تاع لاجونس دو فواياج وكالة أسفار تاع جمعيات منظمات تاع معاهد اللي يجوا لمدينة عين دراهم.
2: احنا انت بارك الله فيك سي نبيل، جبت مشكل ازلي وهو ما عندناش ادلاء سياحيين، ولكن عندنا مرافقين سياحيين. والمرافقين السياحيين هذوما حبينا باش نقننوه، باش نعطوهم معناها صفه قانونيه، باش يولوا يخدموا على رواحهم بدون ضغوطات، بدون تقلقات، بدون احراج. قاعدين معنا تعبين برشا، واللي هما عين دراهم، هما عين الجبل، هما اللي حافظون على على على جبل من الحرائق، هما اللي حافظون على جبل من الاوساخ، هما اللي يدلوا السائح، هما اللي يعرفوا لي بيست، هما اللي يعرفوا عين دراهم، يعرفوا الشقيقه والرقيقه على عين دراهم. من هذا المنبر ادعو معناها وزارة السياحة بتشوف لنا حل، واحنا في العديد من المناسبات وفي العديد معناها من التظاهرات وفي العديد من الملتقيات ركزنا على الأدلاء السياحيين، وركزنا على المرافقين هذوما باش يكونوا معناها
1: بصفة قانونية
2: يعطيك الصحة باش يخدموا على رواحهم. وهذه خبزة زاد عندهم تسمى مع الخبزة خبزتهم، وقاعدين ينشطوا معناها في الجبل، ولازم نشجعوهم ولازم نعطوهم صلاح.
1: هم وجه ساعات وجه البلاد، وجه السياحيين، وهذوما المرافقين السياحيين هم اللي قاعدين يخدموا. انت يعطيك الصحة، نرجع لك كيف بعد سعاد باش نرجعوا ايضا حول افاق التنمية السياحية في مدينة عين دراهم، حول البرامج السياحية ربما المستقبلية، لأنه يعني سي الناس تحبها عين دراهم، تحسها قطعة منهم، يعني يزور عين دراهم أكيد مرة مرتين في العام حتى كي يبدا بعيد، والأكيد أنتم ما عندكم برامج مستقبلية باش تمشوا فيها. نرجعوا استديوهاتنا، نرجعوا أنغام،
2: شكرا
1: سينا، وبعد نوصل معكم رحلة دائما في منوعات أرض الضيافة.

0: كان.
1: كنت في الاستماع، كنت في الاستماع لجديد رغب علامة عبر موجة إذاعة الكيف. أكيد مواصلين الرحلة معكم اليوم من مدينة عين دراهم. أكيد وقت نقولوا عين دراهم نقولوا بطبيعة الاستثمار في الترفيه، الاستثمار في السياحة، الاستثمار في الصناعات التقليدية، الاستثمار في مجال التنموي خاصة قطاع الخدمات، نعرفوا مليح قطاع ثالث قاعد ينمو برشا في الجهة السياحية تبرقة عين دراهم. كنا زرنا قبل فضاءات كانت عادية، لكن بعد غيرت الوجهه نتاعها ولات فضاءات سياحيه، فضاءات راقيه، مشات حسب المواصفات المعاصره نجم نقول للزائر والمواصفات المعاصره ايضا لزوار مدينه عين دراهم. اليوم نحب نوجه تحيه كبيره برشا للسيده راضيه محمد صاحب مشروع الفضاء العائلي السهيلي او المعروف هكا السلولي، معروف في مدينه عين دراهم. مرحبا بك.
2: مرحبا بكم انتوما ومرحبا بإذاعة الكيف، شرفتونا في عين دراهم، نورتونا، وهذا شرف كبير لعين دراهم، ونتمنى ديما باش تكون زيارات العين دراهم هكا.
1: الان تغيرت المنظومه، ما عادش السائح البسيط اللي تعدي يحب اي حاجه على الطريق ويتعدى، تغيرت المنظومه خلت اهالي عين دراهم يغيروا ايضا في فضاءات الترفيه ويغيروا ايضا في النسق تماشيا مع نوعيه حرفاء اللي تعدينا من حرفاء نتاع تلميذات يجوا يتعداوا نتاع طلبه، ولات ناس تحب تجي تحب عين دراهم، تحب تصرف في عين دراهم،
2: صحيح
1: تعيش اجواء عين دراهم. مشيتوا في التوجه هذا؟
2: مشينا في التوجه هذا بحكم تم العائلات اللي تدخل عين دراهم تحب تجي تقعد في الهواء الطلق، تحب ترتاح، تحب تاكل على كيفها، صغيرات هي يلزمهم يبدوا يلعبوا على عينيهم. مشينا في التوجه هذا، طورنا وحسنا
1: اي
2: وحصلنا من الخدمات
1: ما شاء الله،
2: وطونك البلاصه هي مزيانه يلزمنا باش نعطيوها حقها زاد.
1: بالضبط،
2: عطينا حق البلاصه وعطينا حق المواطن، يعني كي يدخل الحريف عندك ما يقلقش.
1: بالضبط،
2: يتبقى على راحته وصغيرته تجري وتلعب، وهذيك الفايده، هي الفايده فك الصغير اللي يدخل ويلقى الراحه نتاعو.
1: وما احلاها المدخل عين ماء ومن فوق الجبل، عين دراهم مصغره معناها
2: هي عين الميزاب. أيه. البلاصه تتسمى، وكانت اول عين هي تحت الفضاء تسمى عين الميزاب،
1: اللي هي موجوده معناها تجري تحت الفضاء من هنا،
2: تحت لا كانت تجري تحت الفضاء من هنا تحت الطريق.
1: أيه فهمت.
2: من بعد نجحت ما تبقاتش، كي خذينا احنا الفضاء هذا وجينا نخدموا فيه، كي بدينا نخدموا خرجت لنا العين هذه
1: ما شاء الله،
2: عملنا احنا الخارج نتاعها البصا نتاعها خدمنا هولها وعملنا الليتيو نتاعها وخرجناها للطريق. هي ما يجري العام 12 شهر، في الصيف ينقص شويه اما في الشتاء تجري بقوه، وما حلو ما حلو ما حلو، هزينا وحللناه وما حلو تبارك الله، والناس كل احنا شحشتنا حشتنا برحمه الوالدين قبل كل شيء.
1: وحاجة أخرى تو حابين نعرفوها معاك، زوار مدينة عين دراهم تخدموا أكثر على زوار محليين سكان مدينة عين دراهم، وإلا الزوار العرضيين اللي هما يتعداوا لتبرقة ولا متعدين جندوبة؟
2: لا، الزوار اللي تعداوا لعين لتبرقة ولا جندوبة باش يعمل لك الاستراحة نتاعو، حكاية سويعة من زمان. أما نخدموا مع أولاد البلاد ونخدموا مع الناس اللي جاية لعين دراهم باش تعدي أيامات، لكن هذا الكل هو عين دراهم مازال تنقص في الاشهار نتاعها، والاشهار باش يكون باللي جيد توريستيك اللي هما يلزمهم ياخذوا راحتهم، ونشجعوهم باش هما يستقطبوا اكثر زوار، على خاطر من غيرهم هما انت ما تنجمش تخدم،
1: اكيد
2: ما تنجمش باش تجيب ناس باش تعرفك. الجيد هذاك هو اللي يلزمو احنا الساعه قبل ما نمشوا لوزاره السياحه ونمشيوا للليطاب باش ندعمهم، احنا كمستثمرين يلزمنا نشجعوا الساعه اللي جيت قبل
1: اللي هما بتبيع وجه البلاد،
2: اللي هما وجه البلاد، اللي هما وجه البلاد، من غيرهم هما ما تنجمش باش توصل، من غيرهم هما ما تنجمش تشهر الفضاء نتاعك، شكون باش يجيك؟
1: يجيك حد
2: صحيح. يجيك حد
1: اللي يعني زوار محليين،
2: زوار محليين اللي هما يعرفوا البلاصه باش يدخلوا لك، اما ابرهم هما ما تنجمش.
1: حاجه مزيانه باهي، خلينا نمشي معاك تو. رينا ثم منظومة تبدلت، ما عادش فضاءات نسموها نحن نتاع مش تشرب كاس ماء جازوزة وقهوة وشعرة، وقت الناس تحب تصل، الناس تحب تقعد في الغابة، هذاك علاش تغيرتوا من خدمات اللي كانت خدمات نسموها نحن نتاع نتاع ليكيد معناها حاجات نتاع قهوه كذا
2: أيه.
1: المطعميه
2: أيه.
1: اللي هي مش تولي عائلات تجي لانه معاه صغيرات مع عائلات
2: صحيح.
1: وقت نجم يكون فضاء متكامل ليه.
2: فضاء متكامل وقت اللي هو بعائله باش تخرج باش تسهر
1: اكيد
2: كيما باش تاخذ هي عشاها باش تعشي صغيراتها يلزم باش تكون الماكله متنوعه. احنا قبل كنا نخدموا بيتزيريا قهوه
1: عاديه معناها بسيطه
2: دونك عند راه ماشيه وتكبر
1: صحيح.
2: ونحبوا نحصنوا من الخدمات نتاع عين دراهم ونحن نحبوا نبينوا عين دراهم كمنطقه سياحيه كامله اللي هي تفرح بالضيف اول حاجه واللي هي تعطيه حقه. اعطيناها احنا الصبغه هذه باش تكون صالون دو تي ريستورون متكامل بالالعاب نتاعو بالفضاء نتاعو وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن.
1: والحاجه اللي عجبتني عائله كامله ربي يفضلكم واقفين عليها
2: صحيح.
1: بنتك ولدك
2: انا راجلي ربي فضله هو صاحب المحل وانا وعندي بنتي طبيبه وعندي ولدي هما اللي شادين معايا. هو في الاخر شكون انت تخدم ولا شكون تجري ما تجري لصغيراتك ولا
1: اكيد
2: يلزم هما باش يشدوا باش يعرفوا الفضاء نتاعهم وخدمتهم
1: متحبين في الجهه لانه باش نخرجوا ايضا من عقليه
2: ما نحب شوف
1: غدوه يعني نعرفوا برشا يقول لك انا بعد ما كونت وانا كذا نخرج من المجال
2: صحيت
1: انت عملت العكس
2: انا عملت العكس
1: في المجال
2: نحب اولادي يحبوا خدمتهم
1: اي
2: ونحبهم يطوروا فيها ونهار اخر احنا مانيش باش ندوموا لهم لا انا لا بوهم
1: ايه؟
2: احنا كي باش نمشوا باش نخلوهم هما يواصلوا وهما يطوروا وهما يكملوا وهما بطبيعه بصغيراتهم من بعد صغارهم باش تعاود تشد.
1: هذه حاجه مزينه برشا وهنا نرجع لعين دراهم الفضاءات هذه حتى الوقتاش تخدم؟
2: احنا نبداو من 7 نتاع الصباح حتى نص الليل في بعض الاحيان نبقاو الماضي ساعه.
1: الماضي ساعه
2: على خاطر في بعض الاحيان ايه؟ تبدا عائله مثلا مروحه مضطره باش تدخل باش ترتاح باش تبرد روحها باش تعمل تواليت تبدا جيعانه عندهم صغيرات يلزمنا باش ناخذوا بخاطر الناس الكل ونرجعوا نحلوا ونعاودوا نخدموا معاهم ما نبغضوا حد وما نرجعوا حد.
1: حاجه مزينه برشا. الحاجه الاخرى توا اللي عجبتني الغابه بحذاكم وحافظتوا عليها ولات من مسؤوليتكم توا
2: بالطبيعه
1: لانه احنا ملاصقين الغابه ملاصقين الشجر بعدنا كل شيء معناها جزء من المسؤوليه هي اخلاقيه اكثر منها عمليه
2: صحيح
1: اللي هي نحافظ عليك نظافه المكان ونظافه الغابه لان هي اللي مخدمه عين دراهم اكثر من عين دراهم مخدمه الغابه.
2: شوف احنا عين دراهم باش مشهوره مشهوره بالخضار
1: بالضبط
2: بشجرها والناس ما منين تجيك تجيك من الشجره وطالما احنا في منطقه غاديه يلزمني انا باش ندور بيا الخضار
1: اكيد
2: وفوق من هذاك الكل انا بنت جارد تربيت الشجرة نحذيها والوردة نحذيها ما قصيش على هذيك احنا نطوروا انا وراجلي مغرومين بالخضار مغرومين بالورد
1: واضحة
2: نمشي ونشري كل عام الورد ونغرسوا ونزقوا حاتين خدامة هي اللي قايمة باللونطلتيا متاع الجر وهي اللي تزقي وهي اللي تصبر.
1: تقلقكش بنتك تقول تخدم في مدينة الصحة تقول لك هذيك ردي بالك منها وهذيك هذا ولا عادي؟
2: لا لا عادي هي ديجا بدات تاخذ عليا انا معشان
1: مش عادي
2: هي بدات تاخذ عليا انا كوني الشجره هذيك لازمها تحافظ عليها والورده هذيك تحافظ عليها
1: وحتى في الماك ما تراقبك
2: لا لا لا شوف هي تدخل تكونترولي الكوجينه هي تكونترولي الخدام هي تشوف النظافه هي سيرفيس ديجين فاش نتباعدوا شويه في حكايه دوايه في حكايه انا يلزمني ناخذ الراحه نتاعي هذيك اما بالنسبه للحاجات الاخرى ما تقلقنيش بالعكس معاونتني
1: ما شاء الله. بديتوا تبرمجوا تخدموا شويه مع سموها نحن رحلات منتظمه انهم يجوا يعملوا اسكان نتاعهم هنا
2: صحيح
1: ثم اتصالات
2: من بعض ثم اتصالات ثم اتصالات دونك احنا ماشيين للسال دو ريونيون باش نعملوها كبيره باش تولي عندنا رحلات وتولي عندنا فما لي سيمينير باش تجي كل شيء دونك انا عندي ليسباس متوفر
1: فوالا ونجم نقولوا خدمه برشا عين دراهم تخدم برشا على الطريق
2: اي صحيح
1: طريق الشرايين تاع عين دراهم
2: أي.
1: لانه عين دراهم صحيح ناس جاه وتحبها
2: أي.
1: لكن ثم اللي تعدى عليها يعني يتعامل مع اللي موجود على يمين ويسار الطريق
2: صحيح على خاطر كل واحد وكيفاش يشتهي باش يمشي النهار هذاك انت مثلا تحب تجي باش تاكل عندي مثلا مقرونه في رويد مير انا نشتهي باش نمشي للعين بومارشي ناكل مشوي
1: بالضبط
2: وخيين كنا كيف كيف وانا اللي نحب نوصل له في عين دراهم كونه ما يلزمناش نكونوا متفرقين مستثمرين يزمنا نكونوا يد واحده ويزمنا نعملوا قاعده مع بعضنا وما ثماش زحمني ونزاحمك، لا هي القسم للناس الكل. اما علاش ما نعملوش قاعده مع بعضنا ونتفاهموا وحشتنا احنا باش نطوروا عند راهم مش باش نبركوه.
1: بالضبط.
2: انت يا اخويا عندك اختصاصك وانا عندي اختصاصي، ما فيه بيس كي نتفاهموا. نتفاهموا.
1: كما اليوم الجلسه هاكا فيها من الجمعيه السياحيه، فيها زارتيزون، ادلاء سياحيين، سكان محليين هاكا موجودين، عبور كنا نشوفوا اخوه جزائريين موجودين هنا على الطريق، معناها عند راهم كانوا نجم نقولوا فضاء. هي الطبيعه تخليك تحس بالراحه وراحه تخليك تحس بالطمانينه.
2: صحيح.
1: الطمانينه ثم حتى الحوار هذا
2: صحيح. لكن شوف راهو احنا فينالمون ما نجموش نوصلوا كمستثمرين من غير سياحه من غير لي جيد توريستيك.
1: اكيد جدا.
2: عاودها لك راهو احنا ما نجموا نعملوا حتى شيء كان بهم هما. مثلا التوجيه السياحي يلزمه هو يدعمنا هو يجيب. واحنا شكون ندعموا؟ ندعموا الجيد توريستيك اللي هو باش يدخل لنا السياح.
1: أي.
2: احنا على خاطر علاش؟ احنا نخدموا مع السياحه الداخليه.
1: اكيد.
2: ما نخدموش مع لي زوروبيان اللي جايين باش يتفرهدوا، لا هذوك ماشيين لبلايص اخرى ماشيين
1: لوحده بطبيعتهم.
2: اما الجيد هو اللي باش يجيب لك السائح الداخلي اللي باش يعمل به.
1: في منطقته اليوم الجيد. دليل
2: صحيح. صحيح.
1: حسيت عند راهم.
2: لا.
1: مسؤوليه يعني
2: هو مسؤوليته هو مسؤوليته لكن هو مش ماخذ حظه منا احنا المستثمرين.
1: معناها دليل السياحي تقولي انت قاعد يبذل في مجهود.
2: اي. في الفراغ.
1: نسموه نحن ارضيه قانونيه.
2: صحيح.
1: اللي هي
2: صحيح.
1: اللي يزيد يعمل بلوس.
2: صحيح. احنا يلزمنا احنا يلزمنا نلموا لي جيد، علاش قلت لك احنا المستثمرين.
1: اي.
2: يلزمنا نقعدوا مع بعضنا ونحطوا اليد في اليد مع شكون؟ مع لي جيد. احنا كيف الجيد يجيب لك انت مجموع هو انت ما تعرفش المستثمر ما تعرفش الجبل ما تعرفش باش تهزه مثلا ما تعرفش باش تهزه مثلا البرمتير باش تهزه الشلالات نتاع برمتير باش تهزه حمام بورقيبه باش تدور به في الجبل نتاع عين دراهم احنا هذايا خطينا ما هوش التوجيه نتاعنا هو الاختصاص نتاعو فيه احنا كيفاش نخليوه هو دكوتي وما نمشوش نعاونوه لازمنا احنا نمدوله هو الساعه ونعاونوه باش هو ينجم يطور وينجم يجيب وينجم يخدم.
1: هذا هو صحيح. ربي يبارك لك ويطول في عمرك يعطيك الصحة. احنا تو قربنا شوي راس الساعة تقديم موز أنباء عبر موجود إذاعة كيف. نشكرك برشا سيد الراضي محمد صاحب مشروع الفضاء العالي السيني ونقول لكم سلولي تعرفوه هنا هكا سلولي من شغال في التسمية.
2: لا هو راجلي محمد بن أحمد السهيلي. لكن تو تعرف في عندهم بسلولي.
1: سلولي.
2: الفضاء هو ماشي باسم السهيلي لكن خذا الشهره نتاعو باسم السلولي.
1: هو تسمية محليه.
2: أي تسمية محليه للعائله اللي هي السلولي.
1: يعطيك الصحه. نرجعوا بعد نصف نهار من بعد راس الساعه لتقديم وزن الانباء. نرجع نوصل معكم الرحله دائما في منوعات ارض ضيافه. اليوم نذكر سيد المستمعين اخترنا مدينه عين درام باش تكون محط الانطلاق نتاعنا في ربوع الشمال الغربي. عوده لاستديوهاتنا.

0: عرض الضيافة مع نبيل الشيخاوي.
1: Welcome. مرحبا.

0: أرض الضيافة مع نبيل الشيخاوي.
1: مرحبا بكم أصدقائي مجددا في الجزء الثاني والأخير من منوعة أرض الضيافة. حاجة مزيرة برشا، احنا موجودين في مدينة عين درام. حاجة باهية هي العبور خاصة السيارات باتجاه تبرقة، ونعرف مليح مع حرارة الطقس مع اليوم يوم أحد يبدو أنه الرحلة باتجاه الشواطئ جميلة برشا في مدينة عين درام. درجات الحرارة تقريبا توصل 38 درجة في مكان مدينة عين درام المرتفع، لكن أيضا إن شاء الله نقولوا صبر لبعض المناطق المرتفعة واللي تشهد ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام. نرجع لموضوعنا، نرجع رحلتنا، نرجع أيضا لمنوعتنا. اليوم اخترنا أن نكون في مدينة عين درام، الهدف منها تعريف بالفضاءات السياحية، الفضاءات الترفيهية، الهدف أيضا تعريف بالسياحة مدينة عين درام، تعريف أيضا باللي يخدم في الخفاء في مدينة عين درام، ومن بينهم عديد الأسماء سنأتيها تباعا. بشديو سعاد بسرة جمعية التوجيه السياحي عين درام. سعاد أكيد الموجود عين درام معرفناه، لكن توا ديما كل مدينة تسحق تنمية، تسحق مجهود إضافي، تسحق رؤية عاجلة أم مؤجلة أو استراتيجية كاملة في لمخطط، ما نجموش نقولوا تنموي، مع الأقل رؤية مستقبلية لمدينة عين درام. أنتم كجمعية توجيه سياحي عندكم أفكار القدام لأيضا المحافظة على المنتوج السياحي في مدينة عين درام؟
2: شكرا سي نبيل. عين درام مزيانة وتستحق عناية أكثر من هيك. ديما على قد ما نعتنيو بعين درام، عين درام وحدة وعندنا عين درام وحيدة في الجمهورية التونسية كل، ولذا تستحق معناها عناية أكبر من الدولة، من الجمعيات، من جميع معناها المكونات المجتمع المدني ومكونات الدولة. بالنسبة للرؤية، الرؤية السياحية أنا راها نتلهاو شوية بالإنفراستركتور، بالبنية الأساسية خاصة في الأرياف، خاصة الجبال متاعنا، الجبال متاعنا اللي فيها مخزون كبير، معناها مخزون السياحة الجبلية باش نركزوا عليها. نعتنيو شوية زادة بنعاودوا المرافقين السياحيين اللي هما وجه عين دراهم. نعتنيو زادة نشجعوا الجمعيات المنخرطة في الميدان هذايا، نشجعوا أصحاب المشاريع اللي زادة عندهم قيمة كبيرة ياسر في باش السائح يجي يرتاح كيف الفضاء هذايا اللي احنا فيه اليوم. ونشكروا معناها السيدة راضية معناها على مجهوداتها وعلى تطوير هذا الفضاء الجميل المريح. و باش نضيف حويجة أخرى، أن معناها مضبيتنا عين درام ما تبقاش منطقة عبور. أنا ديما نشوفها معناها أن منطقة عبور ماهيش منطقة معناها باش العباد معناها تقيم فيها. وأنا را أن عين درام حاجة أخرى، عين درام تاع راحة، عين درام الراحة، عين درام الهواء النقي، عين درام الجمال، عين درام الجبل، عين درام العيون، عين درام كل شيء، كل شيء عين درام.
1: حاجة مزيانة برشا، يعطيك الصحة سي عادل. عندي سؤال آخر هام برشا، عين درام هل استفادت من إقليم تبرقة عين درام وإلا العكس؟ جاذبية تبرقة، جاذبية المهرجانات، جاذبية الشاطئ، جاذبية أيضا تبرقة بمنتوجاتها، ربما نقص الزيارة على عين درام أو الإقامة في عين درام.
2: أنا راسي نبيل ربما حاجة أخرى، أن عين درام وتبرقة يتكاملوا.
1: أي
2: عندنا الشط وعندنا الجبل.
1: بالضبط،
2: الشط في تبرقة والجبل في عين درام، ونبعدوا على بعضنا 20 كيلومتر. معناها نفس ال مانيش معناها باش
1: واضح. دقائق فقط باش نرجعوا نحكوا على الجزئيه هذه ودور جمعيه التوجيه السياحي في عين درام.
2: شكرا.
3: اشهار يلا جو سيف سني حافله انترنت
4: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
3: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنه حافله انترنت ملا. يلا جو عندك اورانج اشهار.
1: نرجع نواصل معكم الرحله في منوعه طرد ضيافه. مرحبا بكم مجددا. كنا منذ حين تعثر مع سعاد دبصرة جمعية تجي السياح بعين دراهم ومشينا في فكرة التنمية المستقبلية لهذا السياح الموجودة في ربوع مدينة عين دراهم. حبيت نرجع معك سعاد التو في السؤال الختامي معك، هل بإمكان أيضا توظيف بعض المهرجانات الثقافية في مدينة عين دراهم كما عندنا سينما الجبل في قلب الشتاء؟ نجموش كيف كيف في الصيف وفي الخريف وفي الربيع كل مرة نعمل تظاهرة نجم الثمن الموجود السياح في المدينة؟
2: أكيد جدا سي نبيل، بالنسبة للسياحة الثقافية هي مهمة ومهمة جدا في تنشيط المدينة، في تنشيط السياحة، في تنشيط الفضاءات الجميلة هذه الموجودة في عين دراهم. بالنسبة لسينما الجبل، علاش سمينا سينما الجبل؟ احنا ساعة سي نبيل بين قوسين، هو راهو يمشي السينما، هو اللي يمشي للجبل، معناه باش يمشي للمواطن، باش يمشي لكن اللي ما يعرفش السينما، اللي ما عاش السينما كيفنا احنا في الستينات وفي السبعينات وفي الثمانينات، فهمتني، يقرب له غادي. ولذا انا اراها ان معناها مهم جدا، ومهم جدا باش تكون السياحه الثقافيه موجوده في كل الفصول في عين دراهم، في الربيع، في الشتاء، في الصيف، خاصه في فصل الشتاء.
1: شتاء. يعطيك صحة سعد دبصرة جمعية تجي السياح بعين دراهم. مشوش توا للحرف، وبالطبيعة الحرف أنتم ما تصنعوا صحيح، لكن أيضا فيها نقطة أخرى. سي نبيل مرحبا بك مجدد.
5: مرحبا بك سي نبيل، ومرحبا بالطاقم نتاعكم الكل.
1: نمشي معاك توا سي نبيل. تكوين، نجموا تكونوا، قاعدين تكونوا في الشباب باش يعرف كيفاش يصنع، لأنه نعرف الحرف هذه مش بالسهل. أنا نشريها صحيح
5: أي.
1: لكن ما نعرفهاش كيفاش تخدمك، اللي يخدمها يعطي الصحة، لكن أيضا سموه نحن تجديد وتشبيب أيضا جيل جديد على الحرف هذه والصناعات هذه.
5: عندنا نحن ورشة نتاع الصناعة التقليدية.
1: أي
5: عندنا ورشة نتاع الصناعة التقليدية ونكونوا، وعندنا سيدي جا عندنا بنيات وسنة كوناهم وعطيناهم مديناهم بالصنعة نتاع الصناعة التقليدية هذه، خاطر هي صناعة تقليدية، هي تختلف في كل واحد في الميدان نتاعه، واحد عنده صناعة اللوح، واحد عنده صناعة العود الأصفر، واحد صناعة الخيزران، فهمت، وفما شكون حتى يعمل لك النقش على الخشب، وكل واحد

0: اطرها ان هي بضاعه تباع وتشترى وكفاه.
1: لا هي هو صاحب المهنه يحبها الحرفه نتاعو كيف اي كان على جال خاطر تو نحن قد ما نبقى معاها القطعه هذيك كي نصنعها نشيخ معاها يعني نشوفها تبدا عندي معاها الكيف على جال خاطر نعرف اتقانها ونعرف التعب نتاعها وناكل منها في الخبزه فهمتني ونحب حتى كي باش نجيب مثلا نجيب حرفي نحب نوصلها له ونحب ندقق معاه بالباهي بالباهي باش نحب نمد بها باش غدويكا يبقى الخليفه نتاعنا وان شاء الله بقدره ربي نكون عند حسن ظننا نسكن.
0: واكثر سيزون يسو تحفن عند راه مقتاش
1: هو بالنسبه للسيزون تاعنا احنا نتاع الارتيزانات نتاع نتاع المواد هذه اللي هي الصناعه التقليديه بصفه عامه هي في الشتاء عندنا نحن عند راهم تموت لنا في الصيف كلهم يمشوا للمناطق السياحيه اللي هي فيها على على على
0: الشاطئ
1: به ونحن ندعو الاطراف والاخوه الكل ان شاء الله يعاونونا على على على على السياحه والصناعه التقليديه خاطر عند راهم راهي تموت برشا خاصه في الصيف ثم حاجات اللي هي تتماشى معنا نحن هي مثلا كيما الديزوتيل كيما ما نعرفش اللي نقولوا نحن الكامبينغ نتاع ما نعرفش كذا
0: مخيمات
1: تبقينا نحن لهنا في الارتيزانا ان شاء الله عندنا كيف المنطقه الحرفيه عندنا عند راهم ان شاء الله يسرعونا فيها وان شاء الله يوصلوا على القليله ثم شي امكانيه باش يلمونا على خطر هي السوق نتاع عند راهم سوق كبير برك الله في الارتيزانا وان شاء الله نكونوا ان شاء الله نكون صوتي وصل.
0: يعطيك الصحه سي نبيل مشكور برشا مستعد بالطبيعه المرافق السياحي سي عبوده عرفاوي مرحبا بك مجددا عبوده عبر موجات اذاعه كيف.
2: شكرا سي نبيل وشكرا اذاعه كيف وزاد شكرا مدام راضيه بالحق اكتشفت اليوم الفضاء هذايا وانت زاسلولي في حلاتي الجديدة أدعو كل الزوار عندي مديدة علي عامين ما جيتش لهنا بالحق أدعو كل الزوار وإلا كل أهل مدينة عين درام وتوا يحلو السهر باش يجيو لهنا راهو كل شيء موجود فما ألعاب تنشيطية وألعاب ترفيهية للأطفال فما أكلات كل شيء موجود لهنا ما غير رمي ورود يعطيهم الصحة قائمين على هذا المشروع اللي بالحق في حلاتي الجديدة محلاه وإن شاء الله نعيشكم يعني ممكن بعد لايف على صفحتنا في هذا الفضاء باش تزيدوا تشوفوا سي نبيل زاد باش نحكيه وراو كما كان سي نبيل تاع الصناعه التقليديه ولا سي عادل ولا مدام راضيه اللي راو عند راهم ولا تبرقه راهي منطقه مكمله لبعضها الزائر اللي يجي لهنا ودور المرافق السياحي او مرافق الزوار نتاع عروس الشمال الغربي دور مهم برشا باش يهزوا للصناعات التقليديه اللي بوتيك باش يهزوا نقولوا احنا للمطاعم هذه اللي موجوده باش يهزوا يوريه المسالك السياحيه البيئيه الايكولوجيه اللي موجوده بكثره في غابات عين درام بحكم اللي ابناء الجهه يعني هم يعني دي كونيسور في الغابات تاع عين درام هذاك علاش الزائر اللي يجي لهنا يبدا يحوس في امان يبدا شيخ عامل جو وحاجه اخرى يكتشف يعني لي زارتيزون تاع ريجيون خاطر عندنا برشا يعني حرفيين سوا الزيوت الطبيعي لي زيوي ليسونسييل عندنا زاد الاكله التقليديه تاع عين درام نقولوا نحن يحب ياكل الطابونه والملاوي والزيت الزيتون والعظم العربي موجود لي تابل دوت في الجبل كيما الفضاء هذا زادك يبداو مجموعات والعائلات موجود وفما قاع مكيفة من طراز عالمي يجيو العائلات ياكلوا ويفطروا مرحبا بهم زادا فما زادا مشوي العلوش في طريق عين بومارشيه يعني راهو الزائر لهنا ما يقلقش برشا التنوع سواء في سواء في المطاعم وبالحق يكون مع ولد الجهه يعني ينجم يوريه لي سيركوي زاد ان شاء الله يا ربي زاد ينظروا لنا تخرج كره الشروط
0: تاع الزوندور حبيت نمشي معك مده اقامه الزائر تقريبا اعطيني المده التقريبيه من الى تقريبا انت حسيت الزوار اللي قاعدين يجوا
2: ديما نقولها انا سي نبيل ونقولها لكل الزوار والا في كافه يعني وسائل الاعلام الاخرى ديما نحكي لها راه الزائر نتاع نهار نهارين ما تكفيش ما يسالش اللي حاب يجيب نهار وما يقدر سوى الشباب ولا العائلات توصل العاصمة قربة العين درام مع طريق السيارة ما تبعدش 200 كيلو تخرج الصباح بكري تجي تعدي نهارك روندوني وتفطر وإلا تعمل حتى فيزيت اكسكورسيون مش روندوني وتشيخ وتروح العشية كيما تنجم تعدي نهاري لهنا كيما تنجم تعدي ثلاثة أيام على خاطر عين درام وديما نقولها أنا نهار واثنين وثلاثة ما تكفيش لازمها

0: يعني برشا ايامات باش تعرف كل شيء، يعني كيما نقولوا نحن عين درام راهي مش عين درام واحد، عندنا عين درام بنيمتير، حمام القويديه، فرنانه، حمام بورقيبه، صد البربر، واد الزين، الغريبيه، البلال، واد القمري، يعني الاماكن لا تحصى ولا تعد وما توفاش الاماكن، والمنطقه دي حبها ربي سبحانه وتعالى بجمال خلاب. هذاك علاش الزائر مام حتى في الصيف، هو الموسم الشتوي كيما قال خويا نبيل يبدا، يعني سيزون لوت سيزون تاعنا تبدا بارتير من سبتمبر، يعني وقت الشامبينيو اكتوبر، الوقت هذاك يتوافد بحكم الطقس بارد. في الصيف العباد تمشي للمدن الساحليه، لكن عين درام السنوات الاخرانيه راهي ولات تخدم الصيف والشتاء، يعني ادعو كل الزوار يجيو بحضنا، فما نزول من الطراز العالي، فما دي ميزون دوت،
1: لانكم لعبتوا ايضا دور كبير في التعريف بعين دراهم، مش في عين دراهم الثلجيه، عين دراهم الشتويه، ايضا عين دراهم ولات الصيفيه، ولا نحكوا على الصيف في عين دراهم، ولا نحكوا على الغابات، على الكامبينغ، على التخييم. انتم ايضا لعبتوا دور كبير، وايضا حتى الفرق الرياضيه مجيئة في الصيف تخدم شويه عند راه.
0: بالطبيعه سي نبيل كيما قلت لك من الاول حلقه مكمله لبعضها، راهو واحنا راهو حب عين دراهم، راهو كل واحد سبحان الله. نحكي لك يعني نخرج لك شويه على الاطار، سافرت عندي تقريبا شهر ونص، مشيت لتركيا، حبيت نكتشف الاماكن السياحيه البيئيه الايكولوجيه اللي موجوده غادي، والله غير هما يعني يخدموها اولاد بلادها. احنا لهنا عندنا مناظر طبيعيه خلابه خير من الغاديكا، لكن كل واحد من الرؤيه الفيزيون تاعه هو يحافظ على نظافه الغابات، ما يلوحش بابي مشوار، ما يلوحش سيجار، ويحافظ على الغابه من الحرائق، يعني حب لبلاده راهو باذن الله. وزاد شويه تسهيلات ليزانفستيسور اللي باش يعملوا لي بروجي هذوما، راهو باذن الله في السنوات القادمه عند رام راهو باذن الله باش تكون على غرار المدن الأوروبية، وممكن أحسن من بعض المدن الأوروبية. ونحن لهنا إن شاء الله يعني قاعدين نبذل في موجود في مجهود، سواء في الخفاء وإلا على صفحاتنا الفيسبوكية، من أجل تعريف بالمدينة هذه الحالمة.
1: حاجة مزيانة برش عبود، تستحق عين درام أكثر من مرافق سياحي، لأنه لاحظنا أنه ثم إضافات كبيرة برشا، وفود جي نجم تكون أنت مشغول في طريق بنيمتير ومع مجموعات، وثم مجموعات اخرى تجي تنسوا الفكره ايضا نسموه تثمين ادلاء سياحيين على الاقل مرافقين سياحيين، تريد تدخل جمعيه سياحيه والا مندوبيه جوائز سياحه باش على الاقل تاثر فئات اخرى شبابيه، تنجم ايضا تضيف للجهه وتزيد عدد الادلاء.
0: طبعا بالطبيعه لهنا المرافقين السياحيين هم اللي يكونوا يعني الواجهه الاولى للزوار،
1: أكيد.
0: يعني راو كي تستقبل وتفرح به، والكومينيكاسيون تكون يعني باطار يعني باهي، تعرف كيفاش تستقبل الزائر، انت راك وجه المدينه، صي الزائر يطمان ويولي يمشي سواء مراكز تخييم، لسونتر دو كومبينغ، والا النزل، والا المطاعم، والا يعني المنتزهات والفضاءات العائليه، يبدا مطمئن. هو ديما المرافق السياحي هو راو الواجهه الاولى نتاع الزائر. هذاك علاش انا ادعو كل زاد المرافقين السياحيين ولا اللي حابه راهو لي فورماسيون راهي مهمه ياسر، راهي مهمه ياسر، يعني التكوين، والحمد لله برشا جمعيات موجوده لهنا وقاعدين يقوموا بفورماسيون يعني للي جون نتاع المنطقه، ولا يعني اللي يشتغلوا في المجال هذا، ويعني باش تكون عنده معلومات كي يوصلها للزائر تكون معلومات صحيحه 100%، سواء تاريخ المنطقه ولا لي بلونت والا كل شيء يعني اللي موجوده في عين درام.
1: ربي يبارك لك، يعطيك الصحه ابو عبد.
0: شكرا سي نبيل.
1: نمشي راضي يا محمد، راضي اكيد تو مشيتش معاك في نقطه اخرى، تبارك الله، معناها تو اولا ثمنوا مجهودكم
2: يعيشك،
1: لانه مجهود النسوة موجود واللمسة نتاعهم موجودة في عين دراهم. احنا كي نشوفوا في الصناعات التقليدية، نشوف في الفضاءات، نشوف الوحدات الفندقية، نشوفوا ايضا في المدينة، المرأة معناها خرجت بك الفكرة القديم انه ما نخدمش والا ما نزيدش. تبارك الله عليك، معناها قاعدة تخدمي نجم نقولوا من اجل الجهة، من اجل ايضا تثمين المجهود السياحي في الجهة. تو مش نمشي معاك نقطة أخرى تو. ذكر بكري سعاد، وذكر عبودة، وذكر سي نبيل، عين درام ايضا الفضاءات تحتاج ايضا تنشيط.
2: صحيح.
1: معناها برشا يقول لك الفضاءات هذه نحتاج احيانا تنشيط الاطفال، نحتاج احيانا تنشيط في الليل، بس ربما نخرج شويه من الروتين. ديتوش تفكروا على الاقل شويه في التوجه هذايا.
2: احنا من قبل نعملوا التنشيط نجيبوا سهرات باش العبيد. شوف هي تعدي الناس 9 شهور كاملين في ستريس نتاع صغارها،
1: صحيح،
2: في ستريس نتاع خدمه، نعديو شتاء قاسي شويه راهو في عين دراهم،
1: صحيح،
2: قليل اللي يوصل باش ينجم يوفر الاحتياجات نتاعو في الشتاء. ثم الناس ما توصلش مع صغار تقرا ما تنجمش، باش يخرج لك هو من ستريس هذاك باش يجيك في الصيف كيفاش باش يعمل؟ يزمو باش يتفرهد. ثم الناس ما عندهاش باش تمشي الحفلات كبيره،
1: صحيح،
2: احنا نجيبو نعملو هكا السهرتين ثلاثه على قد مجهودنا.
1: بالضبط فهمتك.
2: لكن السنه ثم احنا دونك حالينا مخرين شويه على خاطر مشينا في التاخير هذايا، دونك باش تبقاو نخدموا صيف وشتاء مش باش نركزوا كان على الصيف كيما كنا مستنسين. السنه ماشيين في التوجه كونوا الفضاء باش يتبقى يخدم على طول مش باش يسكر. وخرنا شويه حلينا تو مخرين ماشيين لشهر اوت. شهر اوت احنا ديما المكتبه العموميه تجي تعمل التنشيط نتاعها للصغيرات. عندها المكتبه العموميه 3 سهريات باش تعملها للصغيرات، سهرتين وسهريه ثالثه للكبار.
1: ما شاء الله.
2: بعد ما تخرج المكتبه العموميه من السهريات نتاعها ندخلوا احنا باش نقترحوا ونشوفوا مع فرقه اثنين كيفاش باش نعملوا سهريات للاخرين اللي باش ينجموا يجيوا يسهروا ينحيوك ستريس نتاع 9 شهور كاملين.
1: بالضبط، ويتحول من فضاء صامت لفضاء ديناميكي. الحاجه الاخرى المزيانه تو من بكري ما شاء الله جبل والريحه نتاع الغابه وشجر وغيره، بالزيت مسؤوليتك تكبر تو. تو ولا حسيت حتى اللي جاي مش حتى جاي الفضاء، هو جاي يحب يشوف الغابه في فضاء مرتاح، يحب يشوف الطريق وهو امن، يحب يشرب ميه بارده وهو في فضاء مرتاح، وجاي بعائلته من غير حتى اشكال.
2: ايه.
1: وهذا اللي يحتاجوه في عين دراهم، هذا ربما اللمسه راهي تاع عين دراهم.
2: صحيح. هو باش يجي باش يصحى في العشيه، راهو احنا عندنا شلال اصطناعي.
1: ايوه فهمتك تو.
2: اللي هو يطلع الماء ويهبط.
1: من وين نجوا العشيه؟
2: في العشيه ثم شلال اصطناعي وفي العشيه.
1: معناها في الجبل هذاك.
2: في الجبل هذاك يطلع ويعاود يهبط.
1: ايوه فهمت.
2: اللي هو في الصيف.
1: ايوه.
2: في الشتاء. عد الشلال اللي هو من عند ربي،
1: اللي هو طبيعي،
2: اللي هو طبيعي.
1: اي فهمت.
2: يا هابط مش من راس الجبل على طول الشتاء.
1: اي فهمت.
2: فيه منظر خلاب اكثر من اللي هو اصطناعي.
1: وثم توا زوار ابار توينس معناها اللي يجوا، ثم جزائريين قاعدين يجوا من دول الجوار.
2: الايامات هذوما عندنا احنا الاخوه الجزائريين اللي هما يدخلوا لعند راهم يعملوا الاسكال نتاعهم.
1: بالضبط.
2: يتعداوا لتونس العاصمه يعملوا الاسكال عندنا في الرجوع نفس الشيء.
1: وباهي هذايا لان هو يحب فضاءات كما هكا ومدينه غبيه كما هكا يحبها برشا.
2: يحب برشا. اي
1: صحيح.
2: هو باش يلقى راحته باش يرتاح لك ساعه ساعتين من تعب الطريق باش يرتاح فيهم. وبصراحه هما الجزائريين راهو يحبوا عند راهم.
1: اكيد.
2: مش كان احنا التوانسه نحبوا عند راهم ولا ولاد البلاد نحبوا عند راهم، حتى الاخوه الجزائريين وتوا عندنا الاخوه الليبيين كيف كيف
1: قاعدين يجوا برشا بنتين.
2: اي يدخلوا ويجيوا ويحبوا عند راهم.
1: ما شاء الله. ويعطيك الصحه انت في الفضاء هذايا، فضاء العالي السهيلي اللي قلت لي انه التسمه نتاعو السوري. حاولتي الفضاء عالي لانه محتاجه عائلات، محتاجه
2: هو من نهار اللي حل يعني. أي. هو بدا الخدمات نتاعو نهار 13 جويليا 2000.
1: اي فهمت.
2: عمره 26 سنة.
1: ربع قرن. اي.
2: ملي بدا هذيك هي نفس
1: المنهج،
2: الصيغه وكل شيء والالعاب والخدمات.
1: وجو عائلي.
2: وجو عائلي.
1: يعطيك الصحة، ربي يبارك لك سيدة راضية محمد.
2: عايشك.
1: مشكورة برشا في مداخلتك معنا، شكرا عايشك. أيضا لدليل السياحة بود عرفاوي، شكرا لسي نبيل أيضا الحرفي، شكرا لك أيضا سعادة دبوسي. هذه رحلتنا في مناوعتنا أرض الضيافة، أكيد مروحة بين أنغام والحوارات واللقاءات. مازلت نتواصل معكم، عاودوا استديوهاتنا وبعد نرجعوا نواصل معكم لقاء أرض الضيافة.

0: أكيد نجد صغيرة حملتنا شوية للبحر، حملتنا شوية لرحلات الصيف، حملتنا في توقيت كما هذا. أكيد كل شخص يتمنى أن يكون بطبيعة على شاطئ البحر، لكن الأجمل منها أيضا أن السياحة لا تعتمد فقط على البحر بل كذلك المناطق الجميلة كما مدينة عين دراهم. لكن نعرف مليح أحيانا في المناطق سواء كان في البرقة ولا في عين دراهم بنتير ولا غيره من المناطق السياحية، ركزوا شوية كيف في الأكلات، والأكلات اللي هي تعتبر تقريبا جزء لا يتجزأ من المنظومة السياحية. اليوم معنا سي الناصر بريرمي رئيس مطبخ. سي ناصر مرحبا بك عبر موجات إذاعة كيف.
1: مرحبا بكم ومرحبا بضيوف الكرام.
0: سي ناصر، أنت بديت تجربتك في النزول وبديت التجربة بتاعك بالطبيعة مع السياحة وتوريزم دماس، معنا سياحة جماهيرية أكيد خدمة. ثم فرق بين أنك تشتغل في الوحدات الفندقية وفي الفضاءات خاصة؟
1: لا، ما فما حتى فرق بيناتهم. فماش حتى فرق بيناتهم في بالنسبة للخدمة.
0: أي؟
1: الحاجة اللي تتفرق وتتجزأ بيناتهم اللي هي معناها بين عين دراهم وبرقة.
0: أي؟
1: برقة معروفة كبحر وكحوت وكغيل البحر.
0: أي؟
1: بالنسبة لعين دراهم معروفة كالحم ومشوي والأكلات التقليدية.
0: به، خلينا نرجع لسعرة برقة. برقة قلت لي تقريبا طلبيات نتاعها مرتبطة بالبحر أو غلال البحر تقريبا هذيك. اللي هي يطلبها السائح ويطلبها الزائر هكا ولا؟
1: أكثر حاجة يطلبها الزائر هذيك، معروفة بالبحر نتاعها.
0: معروفة برشا.
1: مأكولات البحر.
0: باهي برشا. والآن نرجع توا في عين دراهم. في عين دراهم شو التركيز تاع الزائر؟
1: تركيز الزائر على عين دراهم والله بالنسبة لعين دراهم تحب المشوي. تحب يعملوا مشوي، اللحم مشوي. اللحم مشوي. ويحبوا الأكلات التقليدية كيما الخبز العربي. كما حاجات تراديسيونيل.
0: به، وفي التفويح عين دراهم غنيه
1: بالاعشاب نتاعها.
0: بالاعشاب نتاعها برشا يقول لك تكون في عين دراهم تاكل ماكله بيولوجيه صحيه 100%.
1: احنا
0: متوفر كل شيء هنا.
1: احنا بالترفيه السياحي هذايا نخدموا بالفاح، نحو في الكليل، الزعتر، الحبق، كل مجبل نفوحوا به، نغسلوه، ننظفوه، نشيحوه ونخدموا به تقليدي.
0: به، مادام نسيت تسمع فينا وقايه فطور، اعطينا بعض الزيوت اللي قاعدين تستعملوا فيها في الماكلة انت كرئيس مطبخ.
1: نستعملوا في زيت زيتون.
0: اي زيت زيتون الجبل معروف به.
1: جبلي زيت زيتون ناخذوا فيه معناها من عند النساء
0: اليوم مختصين فيها.
1: مختصين في الجمع الزيتون.
0: باهي، شنو اخر؟
1: نستعملوا زيت قضوم.
0: اي زيت قضوم طيبوا به قطرات منه ولا كيفاش بالضبط؟
1: لا، زيت قضوم ما يطيبوش به، اما يتفوح به بعض حاجات.
0: هاي القيمة شنو؟
1: كما
0: كيما سلاطة مثلا البريك،
1: كيما نوع من اللحم.
0: هاي فهمت، كي ستيك،
1: كيما لونتروكوت ستيك، كل ما هو اللحم الاحمر.
0: به،
1: استعملوه في بلاصه الخردل.
0: واضح. تمش زيت كيفاش تستعملوها؟ كيف تستعملوها في الاكلات؟
1: لا، بالنسبه للاكلات تستعملوا زيت هذوما برك، احنا اختيرش معروفين بالحاجات هذيا التربيه السياحيه نتاعنا. يعني.
0: باهي برشا.
1: المنتزه نتاعنا.
0: يعني. باهي برشا. وشو اكثر اكلات توا التونسي تبدل؟ هل انه مركزين برشا التونسي على الاكلات الزمنيه في الفضاءات هذيا؟ والا الاكلات نسموها نحن السريعه اللي يطلبها اي تونسي في اي مكان.
1: بالنسبه لنا كعين دراهم كوجهه سياحيه انا خدمت فيها ماهوش اول مره باش نخدم فيها، برشا مرات خدمت فيها، عدد المرات خدمت فيها عين دراهم، معروفه باللحم المشوي. معروفه بالخبز العربي. معروفه بكل ما هي حاجه عربيه زمنيه تبع عين دراهم.
0: باهي برشا، معناها واللي يجي يطلبها اليا الحكايه هذه.
1: اكثر حاجه يسالوا عليها الحاجه الزمنيه لهنايا. نعملوا كشكشي بالعربي، كشكشي عربي معناها كشكشي دياري عربي معناها.
0: ما شاء الله.
1: حتى احنا عندنا لهنايا نجم نوري لك تو عندي انا في خدمتنا معناها كشكشي تخدموه للنساء دياري مشمس يخدموه تراديسيونيل.
0: باهي برشا. وفي الفضاء العائلي السهيلي المعروف السلولي، شنو الحاجات تخدموا عليها برشا هنا؟
1: لا، نخدموا مربوطين بين مربوطه ببعضها بين برقه وعين دراهم. نخدموا بين حوت ولحم معروفين برضو مع احنا لهم.
0: وليه انواع الحوت تخدموها اكثر؟
1: نخدموا انواع الحوت احنا وشنو هو موجود في المرشي.
0: اللي هو؟
1: ما دورات. قاروس. نخدموا روجي دروج. نخدموا تريليا. نخدموا الفرودوير بانواعه. من الكالامار القرنيت للسوبيا
0: وهذوما موجودين في تبرقة معناها
1: موجودين كل نجيبوا
0: والتزود يتم من تبرقة
1: كل يوم نمشي لتبرقة نجيبوا سلعتنا ونجوا
0: باهي برشا. والان منتوج محلي شنو الاخر اطار الحوت؟
1: الحوت عندنا الكسكسي، عندنا سلطة مشوية بالمهراس العربي.
0: المهراس معروفة بيه عين
1: معروف دي المهراس اللي هو هذا.
0: اي
1: فهمت، مهراس عربي نخدموا فيها، معناها ما نخدموش الماكينة ومنا نشوها على الفحم.
0: اي
1: عندنا الشوايه هاني قدامك الشوايه، نشوها على الفحم نخدموها على المهراس.
0: باهي برشا. وفي الليل
1: اعمل التسطير عربي.
0: اي اللي هي معناها تقول انت تطلبها بتباع الزائر والسياحه عموما.
1: الزائر ما يجي يطلبها، اكثر حاجه نخدموها احنا السلطه مشويه قدام الزائر.
0: باهي برشا.
1: معناها نجيب لها السلطه مشويه ونحطها على المهراس ونخدمها على المهراس قدام على عين المكان.
0: ممتاز. وبديتوا تفكروا تعملوا بيتي ديجو الصباح ولا لا؟
1: والله بدينا فيه البيتي ديجا.
0: اي فما عليه
1: عندنا تو اون سيمان.
0: اي
1: من بدينا في البيتي ديجا ومصلوا على النبي، معناها القبال والزوار وبحسن الترفيه، ومعناها والمنتزه هذايا معناها من اقدم المنتزهات في عندرهم، من اوائل المنتزهات في عندرهم، معروف معناها بخدماته بكليوناته، وتو زد صارت فيه برشا ترميم وتصليح. اللهم صلوا على النبي وعلى عين المكان، على عينيك تصور وتشوف كل شيء. رجعت الحرفاء القدم الكل رجعوا.
0: يعطيك الصحة. أنا نحب نشكرك برشا ناس برارمي، ونتمنى لك التوفيق والنجاح، والأكيد الخدمة هنا أرتاح لك ومرتاحة، لأن نعرفوا أحيانا موسمية، عندها سيزون تخدم فيه، الفضاءات هذه تخدم 12 على 12 شهر.
1: تخدم 12 على 12
0: هذاك على الأقل ضمان لقمة العيش.
1: ضمان لقمة العيش. ضمان زاد الترفيه هذايا فيه يخدم أكثر من 22 خدام.
0: أي ما شاء الله.
1: أنا مشروع كيف هذا خدم أكثر من 22 خدام، 22 عائلة تاكل منه في الخبز، تاكل منه معناها تخدم لهنايا، ترفيه، صلحوه، رجعت الخدمة، اللهم صلوا على النبي.
0: يعطيك الصحة. سي ناصر إبراهيم رئيس مطبخ فضاء العائلي السيدي، نشكرك برشا عبر موجات إذاعة الكاف، تحية ليك كبيرة برشا، تحية لكل ضيوفنا اللي كانوا معنا اليوم، نحب نوجه تحية كبيرة برشا لسعاد الدبوس رئيس جمعية توجيه السياح بعين دراهم، شكرا أيضا لعبود عرفاوي المرافق للسياح بمدينة عين دراهم، شكرا أيضا سي نبيل الحرفي الموجود في مدينة عين دراهم، شكرا لك سي ناصر إبراهيم، تحية كبيرة برشا في الواقع السيدة راضية محمد صاحب مشروع الفضاء العائلي السيلي المعروف السلولي في مدينة عين دراهم، شكرا عائلة السيلي عموما أيضا ولكل من ساعدنا، تحية كبيرة برشا زميلي عباس وابلي رافقني في المحطة الخارجية، شكرا أيضا زميلي فتحي البريني اللي رافقني في السياقة، شكرا زميلي محمد أمين أيضا في استوديو البث المركزي، شكرا زميلي هند اليوسي أيضا في مراقبة القاعة الفنية، نترك كلمة الختام سي ناصر تحب تقول حاجة.
1: أنا نحب نشكر رئيسة المحل هذه.
0: إيه؟
1: هي مدام راضية. بارك الله فيها على التحسينات اللي عملتها. والجودة والخدمة اللي عملتها وشنو وصلت معناها الفضاء الترفيهي هذا كيفاش وصل بالإنتاج هذايا.
0: يعطيك الصحة.
1: راه برشا أتعاب برشا أشقاء، معناها ما نحكي لكش أنا معاها من الأول من البداية في التصليح. نشكرها برشا على حسن الخدمة والعمل وربي يوفقها.
0: يعطيك الصحة، شكرا مجددا للفضاء العالي السهيلي المعروف السلولي، ننصحكم تزوروه في مدينة عين دراهم في الطريق الرابطة ما بين عين دراهم وفرج الأطليل باتجاه تبرقة، فضاء موجود على الطريق بتبيع الرئيس الرابط ما بين تبرقة وفرج الأطليل. تحية لكم الناس الكل، شاهي طيبة، نتقابل إن شاء الله في لقاءات قادمة من منوعات السياحية.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ألبسنا من حلل الهداية والصلاح، واغرس اللهم بعظمتك في قلوبنا يا نبي الخشوع. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. إشراقات هذا الصباح عن الصدق مع الله. ورد في القرآن الكريم آية شاملة تبين للمسلم كيف يكون صادقا مع ربه، حيث قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. من الآية الكريمة يتضح لنا كيفية تحقيق الصدق مع الله تعالى، وذلك من خلال التمثل بأنواع الصدق الأربعة. الصدق في الاعتقاد. يكون الصدق في الاعتقاد من خلال تحقيق أركان الإيمان كاملة: الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن يصدق بهم تصديقا جازما دون ريب أو شك. والصدق في النوايا يكون من خلال الإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل الأقوال والأفعال، وأن يكون هدف المؤمن من أفعاله وأقواله تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى، وأن يرغب في الجزاء منه تعالى دون سواه. والصدق في الأقوال يكون من خلال مطابقة القول للواقع، وأن يختار المسلم في أقواله الكلمات الطيبات، وأن يشهد بالحق ويتجنب شهادة الزور. والصدق في الأفعال يكون من خلال الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى.

0: وكونوا مع الصادقين، كما حذر سبحانه وتعالى من الكذب ومخالفة الظاهر للباطن، وأن يقول المؤمن خلاف ما يفعل. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى عن أهمية الصدق مع الله: ليس شيء أنفع للعبد من صدق ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة، فيصدقه في عزمه وفي فعله. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فسعادة المؤمن في صدق العزيمة وصدق الفعل، ومن صدق الله في جميع أموره صنع له فوق ما يصنع لغيره. وللصدق مع الله سبحانه وتعالى عديد الفوائد التي تعود على صاحبها بالخير في الدنيا والآخرة، ومنها تحقيق رضوانه سبحانه والوصول إلى منزلة الأبرار والأخيار والصديقين، وتحقيق الطمأنينة في القلب والنفس، ودخول الجنة، وإجابة الدعاء، والأجر الكبير من الله تعالى. فالصادقون هم خيار الناس، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين بمنك وفضلك وجودك.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

يا الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتصلح بها أحوالنا وتذهب بها همومنا. اللهم صبحنا بدفع الهموم، وارزقنا عافية تدوم، وارفع مقامنا يا رافع السماء والغيوم. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم، وارزقنا فرح يعقوب وإيمان موسى وفرج يونس واحتمال نوح وتقوى يوسف وطهر عيسى وصبر أيوب وزهد محمد عليهم السلام أجمعين. اللهم ارزقنا مع كل يوم جديد طيب الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية. اللهم اجعلنا في هذا اليوم ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم. اللهم إن عائلاتنا وأهلينا هي أجمل هداياك وأغلى ما نملك، فاحفظهم لنا وأسعدهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك توفيقا في طريقنا وراحة في أنفسنا وتيسيرا في كل أمورنا يا رب العالمين. نعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، لا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت. اللهم لا تحرمنا خيرك بقلة شكرنا، ولا تخذلنا بقلة صبرنا، ولا تحاسبنا اللهم بقلة استغفارنا، فأنت الكريم الذي وسعت رحمته كل شيء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: كاف
1: تمام السادسة. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. احترق مساء أمس بمنطقة السليسلة عمادة الكوديا من معتمدية بوسالم من ولاية جندوبة مسكن، إضافة إلى مساحات من الحصائد وعدد من الأشجار التي تستخدم كمصدات للرياح، وذلك على إثر نشوب حريق بالمنطقة وفق معاينة ميدانية لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء. ووفق شهود عيان، حالت سرعة الرياح دون تمكن أفراد العائلة من مواجهة النيران التي التهمت بالكامل مسكناً كائناً في أطراف التجمع السكني المعروف بالرضاونية، ويواصل وتمكن أعوان الحماية المدنية وعدد من المتطوعين من محاصرة النيران خشية أن تطال إسطبلات وأكوام ضخمة من التبن ومركزاً للبحوث الزراعية. ساهمت الأمطار الغزيرة التي تهطلت أمس على سقية سيدي يوسف والطويرف ومعتمدية نبر وأحوازها في إطفاء لهيب النيران وبقية الجيوب النارية المتحركة بشكل شبه كامل بسقية سيدي يوسف وبنسبة متقدمة في معتمدية الطويرف ونبر. هذا وشهدت عدة مناطق من ولاية الكاف من بينها سقية سيدي يوسف ونبر والطويرف والكفة الغربية على امتداد الخمس أيام الماضية حرائق واسعة تسببت في أضرار وصفت بالجسيمة، خاصة أمام عدم قدرة معدات هياكل الدولة العمومية من الولوج إلى عدد من المناطق المرتفعة بسبب صعوبة التضاريس وعدم تهيئة المسالك المؤدية إلى التجمعات السكنية. توجه عدد من سكان دوار المشايرية بمنطقة النعيمة التابعة لمعتمدية الكافة الغربية بنداء استغاثة إلى السلطات المحلية والجهوية قصد التدخل العاجل لتزويدهم بالماء الصالح للشرب، الذي يشهد انقطاعا متواصلا تسبب في معاناتهم اليومية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. استشهد ثلاثة فلسطينيين البارحة وأصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات الاحتلال الصهيوني على القطاع، وكان ثلاثة فلسطينيين قد استشهدوا في وقت سابق وأصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات الاحتلال على مناطق متفرقة في القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

يا صباح الخير، يا صباح الورد والفل والياسمين على كل مستمعينا في صبحيتنا لليوم عبر موجاتنا، موجات راديو الكيف. نسلم عليكم وصبح عليكم ونتمنى لكم نهار سعيد مبروك وين ما كنتم. اليوم نهار الاحد اللي وافق 26 جويليا 2026، ان شاء الله يكون نهار الخير ونهار البركه. اولى منوعاتنا الصباحيه نبداوها معكم من حتى للعشرة مع بعضنا، مع متابعتنا اغنينا أركنا وأخبارنا المتفرقة. نسلم على توت ليكيب اللي معايا لليوم، كل من عايد جندوبي على الكونسوليت، هند اليونسي في الغرفة الفنية المركزية، مولدي الهميلي في استقبال مكالمتكم الهاتفية، ومعكم أمنا الخليفي من أمام الميكروفون. مرة أخرى نقول لكم إن شاء الله نهايركم مزيان، ونتمنى وطريق السلامة لكل مستعمل طريق.

صباح الخير، صباح النور. مرة أخرى نقوله هيك عبر موجه الترديو الكيف في صبحيتنا لليوم من نهاير لحد نهاير لحد اللي يوافق 26 جويلية 2026، واللي تقسوم المتوقع باش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة السحب في فترة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. تسجل درجة الحرارة انخفاض بالشمال وفي ارتفاع طفيف بالوسط والجنوب. الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا، فقوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب، حيث تثير محل الرمال والأتربة ومعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال. نقول احنا ان شاء الله ربي يغيثنا ويرحمنا بالغيث النافع اللي ينجم يعاون بصفة كبيرة في اخماد واطفاء موجة الحرائق اللي قاعدة صايرة في ولاية الكيف وفي شمالنا الغربي. ربي يحفظ الجميع. مكملين احنا معاكم مشوارنا في صباحنا ربي حتى للعشرة. شوية آخر فكرة فيما يخص ركن حدث في مثل هذا اليوم.

الولاية 11 في الولايات المتحدة الأمريكية. نمشوا شوية لعام 1891. من تاريخ اليوم فرنسا تضم جزيرة تايتي أكبر جزر بولينزيا الفرنسية. أما بالنسبة لعام 1939 واشنطن تفض المعاهدة التجارية مع اليابان. نمشوا لسنة 1970 الأردن يعلن موافقته على مبادرة وزير الخارجية ويليام روجرز الأمريكي لحل النزاع بين الدول العربية وإسرائيل. نمشوا زاد لسنة 2016 كما اليوم الطائرة العاملة بطاقة شمسية سولار إميلس تحط في أبوظبي مكملة رحلتها حول الأرض بعد أكثر من 16 شهر من انطلاقها، باش تكون أول طائرة من نوعها تحقق الإنجاز هذايا. ونختمو بعام 2024 من تاريخ اليوم صار فيه انطلاق حفل افتتاح النسخة 33 من الألعاب الأولمبية الصيفية بمدينة باريس. المواليد وديما نقولوا عيد ميلاد سعيد للناس اللي وافقوا اليوم عيد ميلادها. نمشوا لعام 1612 كما اليوم ولادة مراد الرابع سلطان عثماني. من عام 1856 ولادة جورج برنارد شو كاتب مسرحي وناقد إيرلندي متحصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1925. كما اليوم زاد من عام 1922 ولادة الممثل الأمريكي جيسون روبرتس. أما بالنسبة لعام بالنسبة لعام 1985 ولادة غايل كليشي لاعب كرة قدم فرنسي. ونختم بعام 1986 ولادة لاعب كرة قدم كويتي ماجد خزيم. الأعياد والمناسبات 26 جويلية يوافق عيد الاستقلال في ليبيريا، كذلك يوافق عيد الاستقلال في جزر المالديف. هذا يركن حدث في مثل هذا اليوم. نختم بها سويعتنا الأولى اللي رفقناكم فيها من 6 حتى التويكة 51 دقيقة بعد 6. نرجعوا الجزء الثاني باش نكونوا معكم من 7 حتى 8. ونذكروا أنه منوعتنا الكل توفى بإذن الله مع 10 نتاع الصباح. أهلا وسهلا بالجميع مرة أخرى، نقول نهاركم زين للناس اللي عدلوا تويكة الموجة معنا عبر موجات راديو الكفة.

0: تمام السابعة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أكد المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس بمناسبة ذكرى 69 لأعلن الجمهورية التزامه بمواصلة الاضطلاع بمهامه بكل مسؤولية والإسهام في ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز قيم المسؤولية والانتماء. في ظل موجة الحرائق التي اجتاحت عددا من مناطق ولاية الكاف وتسبب في الخسائر المادية خاصة منها الفلاحية، دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي دعا إلى أهمية تضافر الجهود لجبر الأضرار ومد يد المساعدة للمتضررين، مؤكدا بأنه سيتم بداية من يوم غد توزيع بعض الإعانات العينية لفائدة الفلاحين المتضررين من الحرائق. عقد مجلس عمادة المهندسين التونسيين أمس بولاية جندوبة اجتماعاته الدورية بمشاركة ممثلي الهيئات الجهوية للعمادة بولاية جندوبة باجة سليانة والكاف، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تكريس اللامركزية وتعزيز الحضور الميداني لهياكل العمادة بمختلف الجهات. قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن في بيان أمس، قال إن الحوثيين المتحالفين مع إيران نفذوا عمليات استهدفت منشآت تابعة لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في جازان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: صباح نرباح
1: راديو بكر.
2: راديو كيف.

رجعنا معكم في انتظار أولى المصافحات من المعهد الوطني للرصد الجوي. نعطيكم فكرة فيما يخص صيدليتنا المنوبة تلت الأسبوع هذية من البارح 25 جويليا حتى 31 جويليا 2026. انطلاقتنا تكون بولاية بيجا، بيجا المدينة، صيدلية رياض بن عثمان، نبزة، سفيان الزويغي، مجاز البيب الطيب القاسمي، تبرسق أيمن غديرة، تستور محمد رضا الهرقلي، تبار رفيق زمود الزرقاء، نادية شلويتي، سيدي إسماعيل، فراس إنسيري. بالنسبة لولاية سلينا بعرادة صيدلية محمد رجب صفار لوكريب حسنين عيدي، سلينا المدينة أيمن مناعي، روحية محمد الهدي العرابي، مكثر محسن رمضاني، قافور توفيق الرياحي، كسرة يوسف المفداوي، برقو عصام بن عطية. بالنسبة لولاية جندوبة غار الدماء صيدلية محمد كريفة، عين دراهم نادي المرزوقي، فرنينة فرح العبدلي، جندوبة الجنوبية محمد أمين دنجاجي، جندوبة الشمالية هند الدخيلي، بوسيل مسليم البوسيلمي، برقة ربيع المشراوي، بلاريجيا أحسين الغزويني. نختموا بولاية الكيف تجروين صيدلية سعد الشيرني، السرس بسمة بنضيف، الدهماني عمار الجزاني، نبر عمر الحناشي، الكيف المدينة سندس بوليفة، يحيى محمد نصر وسمير تبرزقي، قلعة سنين مصطفى عاشور، لقصور خالد التناني، وختاما ساقيت سيدي يوسف أميل البغاني. دونك هذه فكرة فيما يخص صيدليتنا المنوبة تلت الأسبوع هذية. توصلنا 17 دقيقة بعد السبعة، ما زلنا معكم كاملين مشوارنا عبر موجة راديو الكيف. نمشي شوية مع اختياراتنا الغنائية، موزيكتنا اللي حضر معنا لليوم، ونرجع شوية آخر.

0: رجعنا معكم رجعين مع اختياراتنا الغنائية اللي بشكون صاحبتنا اليوم طيلة مشوارنا في صباحنا الربيع حتى للعشرة اللي كنت ويكا. خلينا نمشيو مع أولى مصافحاتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس سرحان الرحالي. سرحان هارك زين، مرحبا بيك.
1: نهارك طيب أمنا، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي الكيف هذا الصباح.
0: يعيشك يا سيدي، منورنا دونك معاك. خلينا نعرفوا أحوال الطقس اليوم والأيامات الجاية إن شاء الله، كيفاش باش يكون بعد موجة الحر اللي تعدينا بها الأسبوع الفارغ؟
1: صحيح، بعد موجة الحر اللي تعدينا بها، أولى الولايات التي تستقبل انعكاسات أو الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة هي ولاية الكيف، معلوم كونه خلال يوم أمس ظهرت وتشكلت خلايا رعدية صحيح قادمة من الحدود الجزائرية ثم دخلت ولاية الكيف وعطت أمطار في ظرف زمني وجيز نعتقد كانت هامة. ثم ولاية سليانة بدرجة ثانية، وكلما تدرجت هذه السحب الرعدية الركامية إلا كلما تقلصت فاعليتها، ولكن الحمد لله هذه الأمطار ساهمت كذلك في إخماد الحرائق الموجودة في مرتفعات الكيف، كذلك دورها في كبير في تلطيف وتخفيض درجات الحرارة اللي في الحقيقة منذ الأحد أو الجمعة الفارت لاحظنا نسائم شمالية وبالتالي تراجعت الحرارة وغادرتنا موجة الحر مبدئيا في ولايات الشمال وكذلك الوسط. لا محالة، التقلبات الجوية ما زالت موجودة كلاسيكية اليوم كذلك، وتبقى مناطق الجنوب هي التي تستأثر باللون البرتقالي في بعض الولايات على غرار توزر قبلي جابس مدنين وصولا إلى تطاوين. طقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيلي بالعديد من الأماكن. الأرقام في درجات الحرارة تراجعت وحتى يعني الحديث عنها خاصة بالمناطق الساحلية مهم، بين 34 و 38 درجة، بين 39 و 47 ببقية الجهات، وتصل إلى حدود 49 درجة بالجنوب الغربي بكل من توزر دقاش حزوة قبلي سوق لحد ذوم الأماكن اللي فيهم درجات حرارة مرتفعة، دون أن ننسى بعض الأماكن من جابس ومدنين ربي خفف عليهم أكيد. وإن شاء الله في قادم الأيام تتراجع هذه موجة الحر بمناطق الجنوب أكيد، يعني دون أن ننسى كذلك يعني في التقلبات الكلاسيكية الرياح القوية الهابطة التي ممكن تتجاوز أحيانا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات تثير محلين الرمال والأتربة صحيح بالجنوب، ولكن هذه النسائم الشمالية شرقية من شأنها كونت تساهم في تراجع درجات الحرارة اللي الأرقام باش تزيد تتراجع يوم الغد ما بين 28 و 35 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 36 و 40 ببقية الجهات ما عدا مع الأسف بالجنوب الغربي بين 43 و 47 درجة مع ظهور الشيلي. هذه الرياح الشمالية من شأنها كونها تساهم في يعني نشاط هذه السحب الرعدية سيما مع الحرارة اللي كانت مرتفعة في الطبقات العليا وكذلك في بعض الجهات أو الواجهة الغربية للبلاد. هذه الأمطار اليوم ستصل بصفة تدريجية إلى زغوان تونس الكبرى وكذلك ولاية نابل، وين ممكن نسجل أمطار أحيانا غزيرة يعني كمية طيبة في ظرف زمني وجيز. قادم الأيام الحرارة ما زالت منخفضة يعني نتيجة هذه الرياح والتيارات الشمالية على أغلب مناطق ولايات الشمال الوسط، نأمل كونه في مناطق الجنوب تتراجع ونعود إلى اللون الأصفر بعد ما عانينا في اللون البرتقالي بأيام عديدة. أبرز ما ميز موجة الحر السابقة هي طول الأمد متاحة، إن شاء الله ربي يلطف بينا ويسترنا خاصة مع ظهور أمواج هذا اليوم وقادم الأيام على طول الشريط الساحلي. زملائي في الملاحة البحرية قاعدين يعني يخدموا ويقدموا في المعلومة لإخواننا البحارة باش يكونوا أكثر يقظة وأكثر انتباه، إن شاء الله سلامة للناس الكل. ملامح شتوية، طقس بملامح شتوية في فصل الصيف وفي أولى أيام أوسو، إن شاء الله هذا طالع خير وإن شاء الله متفائلين بأجواء أو نسائم تكون رائقة للناس الكل.
0: يعيشك سرحان، يعطيك الصحة يا سيدي على التفاصيل الدقيقة هذه. إن شاء الله إن شاء الله ربي يكرمنا بطقس يكون بارد شوية، نسمة مزيانة، وإن شاء الله ربي زيدا يكرمنا بالأمطار اللي مستحقين لها في الظرف الحالي هذي. على كل نكمل معكم المشوار ومع اختياراتنا الغنائية لليوم.

0: احترام علامة قف واجب ضروري لسلامة كل مستعملي الطريق. للمحافظة على السلامة والابتعاد على الخطر، من المفروض الوقوف التام أمام العلامة حتى يتسنى للسائق التثبت ويتبين له أن الطريق خالي تماما. وقتها يتعد، لأن خرق علامة قف يؤدي إلى الحادث المؤكد ولو بعد حين، وغالبا ما يكون حادث مريع.
1: اللي يحب يبعد على الضرر يبدل سلوكه قبل ما يجي الخطر.
2: رفيق الطريق.
3: صغارنا أمانة بين يدينا وأحنا السند الوحيد ليهم. سامبل كليك ومن تليفونك تنجم تتبرع وتعاون أكثر من 2500 صغير في قرى الاسواس. بقلب كبير أبعث مساج على 85 510 وأكتب اسواس. سعر الإرسالية دينارين.
4: السابعة والنصف.
5: صوت الشمال الغربي الكاف.
4: مستمعينا الكرام، تحية صباحية طيبة. من عناوين نشرة الإخبارية القادمة: في ظل موجة الحرائق، الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف يطلق مبادرة لمد يد العون للمتضررين ويدعو إلى جبر الضرر لفائدة الفلاحين. انطلاق استغلال بئر جديدة بيتبرقى لتدعيم الموارد المائية والحد من الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب. انطلاق العمل بآلية التسجيل الرقمي بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بسليانة لتحسين جودة الخدمات الصحية. هذه العناوين وأخبار أخرى على رأس الساعة، إلى اللقاء.
6: نهاركم زين، نهاركم فل وياسمين.

كوكتيل تونسي سمعناه بصوت سابر الرباعي في صبحيتنا لليوم. أكيد الأغاني التونسية تكون حاضرة معنا وإحنا ديما نحاول لبي ورذي وكل الأذواق اللي يسمو فينا في صبحيتنا. مرة أخرى نقول لكم نهاركم زين في الوسمين مستمعين الكل وين ما كنتم، مازال المشوار معكم متواصل حتى للعشرة في صباحنا رباحة برموجة راديو الكيف 44 دقيقة بعد السبعة. خلينا أحكي شوية على إطلاق وزارة الصحة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس وبدعم من الشعب الياباني حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق اللي وافق 25 جويلية من كل عام تحت شعار فلنتحدى نغير مجرى الأحداث. الهدف من الحملة هذه هو الحد من حوادث الغرق وتعزيز وعي المصطفين بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة على الشواطى. في إطار تعزيز ثقة الوقاية كانت دعت الجهات المنظمة للحملة الخاصة بالمصطفين للالتزام بجملة من الإرشادات الأساسية من بينها احترام راية الحماية المنصوبة على الشواطئ وخاصة الراية الحمراء اللي تعني منع السباحة بسبب خطورة الأحوال الجوية أو شدة التيارات البحرية وتجنب السباحة في الشواطئ الغير محروسة أو المصنفة ضمن النقاط السوداء. وكانت أولت الحملة اهتمام خاص وكبير بسلامة الأطفال ودعت الأولياء لمراقبتهم بشكل مباشر ومستمر خاصة أثناء وجودهم في البحر، مع التأكيد على أنه العوامات المطاطية ما توفرش حماية كافية من الغرق ولا يمكن اعتبارها بديل عن المرافقة والمراقبة المباشرة والدائمة. نقول إن شاء الله ربي يحمي الكبار والصغار، ديما الحذر واجب بطبيعة الحال وربي يحمي الجميع. خلينا معكم نرجعوا من جديد، نرجعوا لاختياراتنا الغنائية اللي عنا في صبحيتنا، نمشي شوية لأجواءنا الشرقية وراجعين معكم شوية آخر.

0: تمام الثامنة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. في ظل موجة الحرائق، الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف يطلق مبادرة لمد يد المساعدة للمتضررين ويدعو إلى جبر الضرر للفلاحين. انطلاق استغلال بئر جديدة بيت برقة لتدعيم الموارد المائية والحد من الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب. انطلاق العمل بآلية التسجيل الرقمي بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بسليانا لتحسين جودة الخدمات الصحية. تفاصيل الأنباء. فيما يتعلق بموجة الحرائق التي لحقت عديد المناطق بمعتمديات ساقية سيدي يوسف ونبر والطويرف بولاية الكف، تم تسجيل انفراج من خلال السيطرة نسبيا على الحرائق بعد 5 أيام من مجهودات أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات. وفي ظل موجة الحرائق التي اجتاحت عددا من مناطق ولاية الكاف وتسببت في خسائر مادية خاصة منها الفلاحية، دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة منير العبيدي إلى أهمية تضافر الجهود لجبر الأضرار ومد يد المساعدة للمتضررين. منير العبيدي:
2: خاصة من جراء الحرائق اللي تبت على الأخضر واليابس، خاصة مساحات كبيرة من الغابات ومن ممتلكات الفلاحين، احنا دعوة سعى على مواجهة الكيف لكل فلاحين وكل متساكني ولاية الكيف اللي عانت الناس هذول اللي هما كارثة طبيعية. ثم الناس تضرت في أملاكها، خاصة سواء في الحيوانات نتاعها ولا حتى في مدخرات نتاع الألاف وحتى في ديارها. دعوة لكل متساكني ولاية الكيف، خاصة فلاحة الكيف، باش تكون هبة لمساعدتهم. احنا كاتحاديه وبالتنسيق مع اللجنة الجهوية سيد ولي كيف نشرعنا ان شاء الله في تجميع اعانات عينيه وماديه ان شاء الله، باش تكون ان شاء الله ابتداء من نهار الاثنين وتوزيعها ان شاء الله على الناس هذول المستحقين. وهذا يعني جزء وذا عدد معني مجهود الدوله ان شاء الله نوصلوا باش ندخلوا في اكثر اماكن، خاصه في الناس اللي عندهم اضرار كبيره وخاصه اللي هم في حاجه للاعانات هذه، ان شاء الله تتضاعف الجهود كلها ونخرجوا ان شاء الله من الكارثه الطبيعيه دي. الفلاح الصغار اللي هم متسكنين في الفجوات الغبيه هذه نحاولوا نعاونوهم ويخرجوا ان شاء الله من الازمه هذه باخف الاضرار.
0: توجه عدد من سكان دوار المشيرية بمنطقة النعيمة تابعة لمعتمدية الكافة الغربية بنداء استغاثة إلى السلطة المحلية والجهوية قصد التدخل العاجل لتزويدهم بالماء الصالح للشرب الذي يشهد انقطاعا متواصلا تسبب في معاناتهم اليومية وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
3: من نهار تشوف الحزانه ونحن قاعدين مقعدين في روس الكداء يعيشك الماء قاعدين للعطش. لهي منطقه النعيمه تحديدا دوار المشيريه بمنطقه النعيمه رانا متلفويت عنده قديش ملوح والماء ملوح كيف هيك، علاش صرنا نشربوا من الماء العين لما لا يزي الطريق نتاعنا كيف وعدونا باش يقدوه.
4: قلنا العطش الشتاء ولاد قتلتها الغروبات مع الشقاريه، حتى المسؤولين حتى واحد ما يطلع لي والماء قطر لا نشربوا في نتاع القدريه
3: حاله والماء ما عندناش خلاص قاعدين العطش نشربوا من قلت غار حتى الحيوانات ما تشربش منها عوينات رانا قاعدين نموتوا بشوي.
0: انطلقت مصالح المستشفى الجهوي بسليانا في العمل بآلة التسجيل الرقمي بالعيادات الخارجية، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات. وبيّنت كهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بسليانا ليلى المطري في تصريح إعلامي، بيّنت أنه تم توفير 3 آلات لتسجيل المرضى للتخفيف من الاكتظاظ والوقوف في طوابير. هذا وبينت بخصوص الإجراءات التنظيمية أنه في حال توجه المريض إلى المستشفى ويكون الموعد مسجلا على المنظومة تمرر ورقته أمام آلة التسجيل الرقمي ويتم تسجيله مباشرة مع تمكينه من وصل يتوجه به لاحقا إلى العيادة في حال كان العلاج مجانيا أو التوجه إلى خلاص معلم العلاج. دخلت البئر الجديدة بمنطقة الجلطة الصفراء من معتمدية تبرقة حيز الاستغلال بما من شأنه أن يدعم الموارد المائية بالمنطقة ويساهما في التقليص من حدة الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب في انتظار استكمال أشغال محطة التصفية بالجهة والتي ستوفر 400 لتر في الثانية. عضو المجلس المحلي بيت برقة عادل الرويسي:
5: مشروع البئر العميقة هذه اللي دخلت فعليا حي الاستغلال تم ربطها مباشرة بالخزان الرئيسي على مستوى رأس الراجل، وبش تدخل في الحتة الرئيسية للضغط، هي بش تدخل في إطار عملية تجميع المياه باش تعاوننا. هي تقريبا في التدفق نتاعها في حدود 16.5 متر في الثانيه، مش باش تحل راهي المشكله الرئيسيه، لكنها باش تعاون شويه على مستوى الانقطاعات. معناها اليوم الناس تنقطع على 3 و4 ايام، باش تنقص شويه ايامات الانقطاعات.
0: في الشؤون الوطنية الآن، طلبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. هذا وأعربت النقابة في بلاغ لها عن رفضها لأي زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة لمراجعة الأسعار، ترتكز خاصة على مؤشر تطور أسعار المواد الأولية وأسعار صرف العملات الأجنبية. جاء هذا الموقف عقب صدور منشور مؤخرا من قبل الصيدلية المركزية التونسية على صفحتها الرسمية فيسبوك يعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية تشمل ما يقارب 300 دواء وفق ما أكدته النقابة. يعقد مكتب مجلس نواب الشعب غدا الاثنين جلسة عامة للتداول في الشأن العام، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت. هذا وأقر المكتب إحالة 3 مشاريع قوانين على جلسة تعقد يوم الثلاثاء 28 من جويلية بعد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية بشأنها، تتعلق بكل من اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تخص قروضا مسندة لشركة فوسفات قفصة لاقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة لترشيح المياه المستعملة. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية لجميع المستويات والتي ستجرى حصرياً عبر منصة الحياة المدرسية. وضمن مستجدات الوضع في العالم، استشهد 3 فلسطينيين البارحة وأصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات الاحتلال الصهيوني على القطاع، وكان 3 فلسطينيين قد استشهدوا في وقت سابق وأصيب آخرون بجروح جراء تواصل الغارات الصهيونية على مناطق متفرقة من القطاع. قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، قال في بيان أمس إن الحوثيين المتحالفين مع إيران نفذوا عمليات استهدفت منشآت تابعة لشركة النفط السعودية العملاقة. أجبرت الحرائق الخارجية عن السيطرة التي تجتاح غابات في إسبانيا وفرنسا، أجبرت السلطات في البلدين على إجلاء ما يقارب من 270,000 شخص. نهاية هذا الموعد الإخباري، وفيما يلي تذكير بالعناوين. في ظل موجة الحرائق، الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف يطلق مبادرة لمد يد المساعدة للمتضررين. انطلاق استغلال بئر جديدة بيت برقة لتدعيم الموارد المائية والحد من الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب. انطلاق العمل بآلية التسجيل الرقمي بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بسليانة لتحسين جودة الخدمات الصحية. نلتقي بإذن الله.
6: ما سمعتش السارة؟
7: لا ما سمعتش.
6: السيد يسوق وياكل في لمجة والقهوة قدامه، وفي لحظة كاس القهوة تقلب وفي لهوته بالقهوة، غفل على السياقة ومشات السيارة لحافت الطريق وكان الحادث.
7: يا أخي ما يعرفش إلا السائق يلزمه انتباه كامل وما يشغل باله حتى شيء باش يكون ملم بالياقة في الطريقة،
6: وإذا يحب ياكل ولا يشغل روحه بأي حاجة ياقف وبعد يرجع للسياقة بتركيز تام.
8: وطول يسمعه مازال يخالف يعرف الخطر اللي يستنى فيه.
9: رفيق الطريق

صباح الخير، يوم سعيد للجميع. أهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد مع أخبار الرياضة الصباحية لهذا اليوم الأحد. البداية تكون بأخبار فرق الرابطة الأولى لكرة القدم اللي تواصل استعداداتها قبل أقل من شهر على انطلاق البطولة يوم 22 و 23 من أوت المقبل. النادي الإفريقي يدخل اليوم غد في تربص في مدينة عين درهم، يتواصل حتى 8 من أوت المقبل، فيه مقابلة ودية قبل انطلاق البطولة. البارح الكشف الرسمي عن تركيبة الإطار الفني الجديد بعد رحيل فوزي البنزرتي. المدرب الأول هو ماهر كنزاري، 3 مساعدين، مساعد أول أحمد طويري، مساعد ثاني خالد المليتي، ومساعد ثالث سامي زميت. المعد البدني الأول عمار مبيغي، يساعد رؤوف الهمامي، ومدرب الحراس محمد أمين الكسيكسي اللي طلبوا شخصيا المدرب ماهر كنزاري، كان خدم معاه في فريق الملعب التونسي. النجم الساحلي رغم الأزمة المالية اللي تهدد مشاركته في البطولة وكذلك كأس تونس، يواصل تعاقداته، تعاقد إلى حد الآن مع 4 لاعبين: أشرف بن ضياف، عبد الله العامري، وكذلك متوسط الميدان الدولي الليبيري محمد سانغاري، وكذلك في انتظار إتمام صفقة عزمي غومة. الاتفاق حاصل في انتظار إبرام عقد بموسمين مع فريق النجم الرياضي الساحلي. الترجي الرياضي التونسي لحد الآن صفقة لوكاس ريبيرو ما تمتش في انتظار إتمامها، برشا تعطيلات في الصفقة هذه، والترجي قد يخسر الصفقة بعد رحيل يوسف البليلي، صفقة أخرى قد يخسرها الترجي الرياضي التونسي اللي فرط في عديد اللاعبين هذه الصائفة. مهاجم الفريق قسيم عشا من الملاعبية اللي رحلوا عن الترجي، وعلى صفحته الرسمية على انستغرام أعلن نهاية مشواره مع الفريق وقال: بعد 13 عام قضيتها تحت ألوان الترجي، حان الوقت لفتح صفحة جديدة في مسيرتي، وتوجه بالشكر لكل العائلة في الترجي الرياضي التونسي لساندته في مشواره الرياضي في عمر 19 عام. إذن يرحل عن فريق الترجي قصي مع الشام. في المباراة الودية التحضيرية في مركبي عين درهم وتبرقة، البارح لقاء ودي في تبرقة بين مستقبل مرسى والحزم السعودي، فاز فيه الحزم السعودي 2-0. الحزم اللي يضم في صفوف محمد أمين بن حميدة ويدربه جلال القادري. اليوم في عين درهم 9 صباحا الترجي الرياضي التونسي كمل التربص نتاعه ويلعب لقاء ودي ضد تقدم سقيت الدير، والسادسة مساء في تبرقة لقاء جزائري بين أولمبيك أغبو وشباب بلوزداد. في حمام بورقيبة اليوم الاتحاد الرياضي المنسيري يدخل في تربص يتواصل حتى 6 من أوت المقبل. يوم غد 27 جويلية غلق باب الترشحات لرئاسة فريق الاتحاد الرياضي بيبو سالم في الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم الجمعة 31 جويلية الساعة 5 مساء في مقر فريق الاتحاد الرياضي بيبو سالم. رسميا اللاعب التونسي مهاجم اف سي كوبنهاغن الدنماركي اللاعب الدولي الياس العاشوري ينتقل الى نادي سان دييغو الامريكي في صفقة مش تمتد الى غاية سنة 2029، والعاشوري ثاني لاعب يلتحق بالبطولة الامريكية بعد المونديال بعد الياس سعد اللي بيشنشط العام الجاي في فريق ناشفيل على سبيل الاعارة من سبورتينغ براغا البرتغالية. المشاركة التونسية في بطولة افريقيا للأمم للجدو شباب وشابات في الدار البيضاء المغرب البارح 5 ميداليات ذهبية، 3 فضية و1 برونزية، مركز رابع في الترتيب النهائي لجدول الميداليات. البارح ذهبية زينب ترودي وزن أكثر من 78 كيلوغرام، فضية آدم الكوكي وزن أكثر من 100 كيلوغرام، نرجس الحديجي فضية أيضا وزن أقل من 48 كيلوغرام، وفضية لأمنة الخلفي وزن أقل من 52 كيلوغرام، وبرونزية آدم لندولسي وزن أقل من 100 كيلوغرام. المنتخب الوطني التونسي شابات أقل من 18 عام في الكرة الطائرة انهزموا البارح ضد المنتخب المصري 3-0 في البطولة الأفريقية. بطولة أفريقية تأكد المنتخب المصري من التتويج بها قبل جولة الأخيرة. منتخبنا يلعب لقاءه ضد المنتخب المغربي، ومنتخبنا كان فاز في 3 مقابلات وانهزم في مقابلة واحدة، فاز على الجزائر والسنغال والكاميرون 3-0، وانهزم ضد مصر 3-0. منتخب الرجال كذلك في نفس البطولة يلعب اليوم 3 مبارياته في الدور الأول ضد المنتخب الليبي بداية من الساعة 3 بعد الزوال. فاز في الجولة الأولى منتخبنا 3-1 على الكاميرون، وانهزم في الجولة الثانية أمام الجزائر 3-0.
كرة اليد منتخبنا الوطني للصغريات كمل دورة رومانيا البارح بهزيمة أخرى ضد المنتخب الياباني 38-30 بعد هزيمة ضد مصر 28-24 وضد رومانيا 37-33. مصر تتوج باللقب بفوزها في زوز مقابلات وتعادلها مع رومانيا 20-20 بفارق الأهداف المدفوعة المقبولة. مصر تتوج باللقب الآن الزوز منتخبات تونس ومصر وكذلك اليابان ورومانيا باش يتوجهوا لبطولة العالم اللي باش تبقى في رومانيا بطبيعة من 29 جويلية حتى 9 أوت. منتخبنا موجود في المجموعة الخامسة مع السويد المجر وكندا، والأول والثاني من كل مجموعة يتأهلوا للدور الرئيسي من هذه البطولة العالمية. إلى تنس الطاولة والثنائي التونسي وسيم الصيد يوسف العيدلي في فئة أقل من 19 عام يتأهلوا إلى نهائي بطولة إفريقيا بعد فوز مثير على ثنائي مصري 3-2. كانوا متأخرين بشوطين 0-0 وتمكنوا من العودة وفازوا 3-2. على مستوى دولي، نادي النصر السعودي يعاني من أزمة مالية خانقة تهدد نشاطه في فترة انتقالات الصيفية. النصر إلى حد الآن ما أبرم حتى صفقة بسبب هذه الأزمة. ديون تتجاوز تقريبا 600 مليار تونسية بالنسبة لهذا الفريق اللي يضم في صفوفه عديد اللاعبين المميزين في منتخبات بلادهم، منهم كريستيانو رونالدو لاعب المنتخب البرتغالي. الاتحاد المصري لكرة القدم يحسم الجدل البارح ويأكد الأهلي المصري باش يشارك في كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم القادم، والزمالك وبيراميدز هما اللي مشاركوا في كأس رابطة الأبطال الإفريقية. على مستوى المقابلات الودية في أندية أوروبا قبل انطلاق البطولات في شهر أوت المقبل، البارح سبورتينغ لشبونة البرتغالي فاز على موناكو الفرنسي 2-0، بورتو البرتغالي على ستون فيلا الإنجليزي 2-1، وليفربول على ساندرلاند 4-2. ستاندارد ليج هزم ضد جوفنتوس الإيطالي بنتيجة 0-1، وسيباستيان تونيكتي لعب 63 دقيقة مع فريق سيلتيك اللي تعادل مع ميلان الإيطالي 2-2. هذه آخر أخبارنا على موجات إذاعة الكيف، نلتقي إن شاء الله في متابعات رياضية قادمة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: صباح نرباح
1: راديو الكل.
2: راديو كيف
1: رجعنا معكم في توقيتنا 18 دقيقة بعد 8. نقولوا أهلا وسهلا بجميع مستمعينا تسمعوا فينا عبر موجات راديو كيف. تحية لكل مستعمل الطريقة، ديما نوصيكم ردوا بيكم على رويحكم، على الكبيرات الصغيرات، شرب الماء بتبيع حاجة ضرورية في طقس كيما هكا، حتى إذا كان درجة الحرارة تكون مقبولة، لكن حاجة ضرورية الماء للجسم، ربي يحمي الجميع. هذه من بين التوصيات اللي يوصيوا عليها المختصين سواء في التغذية وإلا في الطب، اللي يقولك راهو الماء صيف شتاء حاجة ضرورية برشا. بعد شوية نمشيو معكم ركن هاي تيك وإخر الأخبار في عالم التكنولوجيا، هذه الكلها بعد الومضة الإشارية.
0: إشهار
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
0: اشهار
3: هاي تك.
1: اليوم في هاي تيك زوز خبيرات باش نبدو بيهم من خلال أعلان جوجل عن ميزات جديدة تسمح للمساعد الذكي بتنفيذ مهام عبر أكثر من 40 تطبيق، مثل تنظيم المواعيد، البحث وأعداد العروض التقليدية والتقديمية، مع تكامل أكبر في عدد الهواتف والساعات والنظارات الذكية اللي بيشتخدم بالابليكاسيون هذه الجديدة واللي فيها قدرات كبيرة برشا. كيف كيف باش نبقاو مع التطورات في الأجهزة القابلة للارتداء هذه اللي حكيت عليه وكشفت عليها سامسونج من خلال ساعة جديدة واللي هي جالكسي واتش ألترا 2، اللي تتميز بميزات صحية ورياضية متقدمة كما مراقبة النوم، قياسات ضغط الدم، خاصة يعني الغوص اللي تعطيك معطيات أكثر، إلى جانب عمر أطول للبطارية. دونك هذه عالم التكنولوجيا، العالم الجديد المتجدد اللي مش في كل ساعة، في كل ثانية فما جديد فيه، وإحنا في ركن هاي تيك بطبيعة تحاولوا نواكبوا ونمدوكم بأحدث المعطيات والمعطيات معلومات في عالم الهاي تك.
3: هاي تك.
0: إشهار
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
0: اشهار
5: راديو كيف.

Thank you.

رجعنا معكم بعد الدنديلة بسوتوات الجزائرية. مازلنا عبر موجة راديو كيف. خلينا نحكي شوية على القروض الجديدة اللي تطلقها الدولة، القروض على الشرف من 5000 دينار حتى 25000 دينار، هذه القيمة المادية نتاعها. دونك هذا اللي صدر برأي رسمي للجمهورية التونسية نهار 23 جويلية 2026، المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد التمويلات الصغرى على الشرف في إطار تنفيذ أحكام الفصل 412 من المجلة التجارية. دونك نص الأمر هذا على أحداث حساب خط التمويل على الشرف لدى كل بنك تخصص موارده لإسناد قروض وتمويلات صغرى دون فوائد اعتمادا على جزء من الأرباح اللي تخصصها البنوك، هذا وفق ما ينص عليه القانون. يشمل الانتفاع بالتمويلات هذه الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة بالإضافة إلى الشركات الأهلية. تم تحديد سقف التمويلات كما يلي: 25000 دينار بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية، 10000 دينار لأصحاب المشاريع الصغرى، 5000 دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك. وأكد النص أنه القروض هذه تمنح دون فوائد وتسدد في أجل أقصاها سنتين مع إمكانية التمتع بفترة إمهال ما تفوتش 6 شهور، كما يمنع على البنوك اشتراط أي نوع من الضمانات أو التأمينات للحصول عليها. الأمر هذا يلزم البنوك باستثناء تلك اللي تحددها عقودها التأسيسية، ويتم تخصيص ما لا يقل عن 50% من اعتمادات خط التمويل على الشرف لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة وكذلك الشركة الأهلية. كما زاد نص على أنه يتم البت في مطالب التمويل في أجل أقصاه 10 أيام مع وجوب تعليل قرار الرفض إذا كان ترفض، ومنع قرض أي يعني ومنع فرص أي عمولات أو مصاريف على دراسة الملف، بالإضافة أنه أوجب الأمر على البنوك رفع تقارير دورية إلى وزارة المالية والبنك المركزي التونسي حول القروض المسددة ونسب استخلاصها، كما ألزم مراقب الحسابات بإعداد تقرير سنوي حول مدى احترام البنوك لأحكام النظام هذية. دونك يخول النص للبنك المركزي التونسي اتخاذ الإجراءات والعقوبات القانونية في حال إخلال أي بنك بالواجبات المنصوص عليها، على أنه تدخل الأحكام هذية حيز النفاذ ابتداء من تخصيص البنوك لأرباحها بعنوان السنة المحاسبة 2025. بالطبيعة الناس اللي تهمها الأمور هذه باش تعرف أكثر التفاصيل فيما يخص على القروض الجديدة، القروض على شرف، ينجموا يتصلوا بأقرب فرع بنكي ليهم وباش يلقوا أكيد أكثر استفسارات، وإن شاء الله بتوفيق للجميع. مكملين احنا معكم المشوار، نرجعوا مع موزيكتنا اللي معانا اخترناها اليوم في صبحيتنا، ومكملين بالطبيعة معكم حتى للعشرة عبر موجات راديو كيف.

0: صباح الخير، تمام 9 صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف،
0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري الموجز. تتواصل بولاية باجة الدورة الثالثة من برنامج إيت أب تروازا راتس بالشراكة مع حاضنة المؤسسات التابعة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بباجة وعدد من الهياكل الداعمة لريادة الأعمال، والتي تختتم يوم 2 من أوت القادمة. ويستهدف البرنامج الشباب المهتمين بريادة الأعمال والابتكار والذكاء الاصطناعي بهدف مساعدتهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناشئة قابلة للتنفيذ من خلال سلسلة من الورشات التكوينية المكثفة وجلسات التأطير والإرشاد مع خبراء، وإلى جانب مسابقة للشركات الناشئة تخصص لها جوائز لفائدة أفضل المشاريع. في ظل موجة الحرائق التي اجتاحت عدد من مناطق ولاية الكاف وتسببت في خسائر مادية خاصة منها للفلاحين، دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف إلى أهمية تضافر الجهود لجبر الأضرار ومد يد المساعدة للمتضررين. انطلقت مصالح المستشفى الجهوي بسليانة في العمل بآلة التسجيل الرقمي بالعيادات الخارجية، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات. وبينت كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بسليانة أنه تم توفير 3000 آلة لتسجيل المرضى للتخفيف من الاكتظاظ والوقوف في التوابير. طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. وأعربت النقابة عن رفضها لأي زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة لمراجعة الأسعار ترتكز على مؤشر تطوير أسعار المواد الأولية وأسعار صرف العملات الأجنبية وعلى ملائمة الأسعار مع خلاص الأداء الصيدلية لضمان التوازن بين توفير الدواء وحماية القدرة الشرائية وديمومة الصيدليات. يعقد غدا مكتب مجلس نواب الشعب جلسة عامة للتداول في الشأن العام مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت. نهاية هذا الموعد الأخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، ألقاكم من جديد في موجز 10. إلى اللقاء.
2: صباح نرباح.

رجعنا معكم، هذا كان فريد الأترش مكملين معكم المشوار 12 دقيقة بعد التسعة. أهلا وسهلا بكل مستمعينا. نحكي شوية على مكتب مجلس نواب الشعب اللي قرر عقد جلسة عامة غدويك الاثنين للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت، وهذا وفق بليغ نشره المجلس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. كما أقر زاد المكتب اللي أشرف عليه رئيس المجلس إبراهيم بودربيلة الخميس اللي فات إحالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة يتم عقدها نهار الثلاثاء 28 جويلية، باش تعيد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية اللي تتعلق بكل من اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، وتخص القروض مسندة لشركة فوسفات قفصة لاقتناء معدات من جميع حديثة وتركيز وحدة متطورة لترشيح المياه المستعملة، كما تتعلق زادة بزوز اتفاقيات أخرى ضمان مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بخصوص مربحة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل الاستيراد اللي خاص بالأسمدة الفلاحية. ومن جهة أخرى صادق المكتب خلال اجتماعه على مشروع ميزانية المهمة الخاصة لمجلس نواب الشعب الخاصة بعام 2027، كما قرر إحالة 121 سؤال كتابي موجه من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومات المعنية. دونك إن شاء الله تكون فما حلول جذرية خاصة لمنطقتنا احنا في الشمال الغربي اللي يعني مذرورة من عدة أمور، أولها قصان الماء، زادة كيف الحرائق، الغلاء الكبير اللي صاير في المعيشة، يعني برشا نقاط نحيروا منين باش نبداو وعلى شنو باش نسكتوا على شنو باش نتكلموا، خاطر بالحق يعني برشا امور لازمها اعاده نظر وحلول جذريه. مكملين معاكم المشوار شويه اخر، نمشيو مع ركن بستنا من تامين المهندس في الحياه ابن القاتري.

0: رجعنا معكم مواصلين المشوار ومكملين معكم عبر موجاتنا موجة راديو الكيف حتى للعشرة في صباحنا رباح. وقيت باش نمشي ومع المهندس الفلاحية ابن القاتري في تأمين ركن بستنا. أمونة نهارك زين، مرحبا بيك.
1: نهارك زين أمونة، نهارك فل وياسمين ليك ولجميع المستمعين على موجات إذاعة الكيف.
0: مرحبا بيك. دونك اليوم أمنا موضوعنا باش يكون كيفية حماية الغابات نتاعنا، خاصة يعني كما نعرفوا شهدت بلادنا موجة حرائق واسعة أتلفت قرابة 4400 هكتار من المساحات الغابية، هذية يعني من شهر ماي 2026 حتى التو، خاصة يعني درنيرمون في ولاية الكيف اللي رينا عدة حرائق ونأسفوا كي نشوفوا المشاهد هذية، خسارة كبيرة في الغطاء النباتي والحيواني. باهي أمونة خلينا ندردشوا معاك، نحكي وشوية في النصائح اللي باش تقدمهم لنا اليوم.
1: أكيد أمونة، هو الموضوع اللي باش نحكيه فيه اليوم اللي حكيت عليه أنت موضوع يهم كل تونسي، خاصة متساكني الشمال الغربي. أنا نحكي على الجندوبة، بيجة، سلينا والكيف مؤخرا، اللي شاهدنا ولاحظنا أنه برشا حرائق وقعت في غابات والمناطق الفلاحية لولاية الكيف، واللي انجمت عنها برشا خسائر مادية اقتصادية وحتى اجتماعية. قاعدين نلاحظوا اللي نسق متاع الحرائق هذه يمشي ويكبر، ونشوفوا مئات الهكتارات تتحول لرماد في ساعات قليلة. لكن السؤال اللي نطرحوه إمنا، هل أنه الغابات هذه مجرد أشجار كهو؟ يعني أشبوها يعني المفهوم متاع الغابة اضمحل واندثر، ولو أنه الإجابة هي ليه؟ خاطر الغابة هي منظومة بيئية متكاملة، وإذا خسرناها باش نخسروا أكثر برشا من مجرد مساحة خضراء.
0: صحيح، وحتى إذا كان باش تعاود ترجع يعني حبلك سنوات، أكثر من 60 سنة باش ترجع يعني الأشجار كما كانت. أي
1: اكزاكتومون. ليه غابات كنجاز؟ هي الغابات أصلا في الشمال الغربي وإلا في أي بلاد تعتبر كنز وطني. الشمال الغربي يضم أكبر الكتل الغابية في تونس يا إمنا، على خطرها تحتوي على فكرة سواء في ولاية جندوبة، كيف بيجا ولا حتى سلينا، على نسبة هامة من غطاء الغاب الوطني. الغابات هذه تضم أنواع مختلفة من الأشجار، نلقوا فيها البلوط الفليني، صنوبر الحلبي، العرعار، الكلاتوس في بعض المناطق، الزين وبعض الأنواع الأخرى المحلية، كما تعيش فيها مئات الأنواع متاع طيور وثدييات وزواحف وحشرات، وبعضها نحطه تحت 10 لتر مهدد بالانقراض. الأهمية متاع الغابة تكمل أساساً في المحافظة على المناخ، خاطر الشجرة تمتص ثاني أكسيد الكربون وتطلق الأكسجين. الشجرة الواحدة تنجم تمتص عشرات الكيلوغرامات من ثاني أكسيد الكربون سنويا، لهذيك الغابة تعتبر من أهم وسائل مقاومة التغيير المناخي والاحتباس الحراري، اللي نحكوا على القبة الحرارية البريود اللي فاتت والحرارة وصلت 60، راهي الشجرة واحدة من وسائل المقاومة. حماية التربة في الشمال الغربي عنا برشة تضاريس جبلية وأودية، جذور الأشجار يا إما تثبت التربة وتمنحها من الانجرار الانهيارات وفقدان الطبقة السطحية اللي هي جنرالمون الطبقة الأكثر خصوبة. من غير غابات المطر تنجم تجرف آلاف الأطنان من التربة كل عام. ثالث حاجة يا إمنا اللي هي الحفاظ وما أدراك، ولا ديما نحكو عليها ولينا نحكو عليها، اللي هي المحافظة على الموارد المائية. الغابة تساعد على تغذية الموارد المائية، التقليل من الفيضانات وتنظيم جريان المياه، خاطر الأزهار تعمل كيما ليبونش تمتص مياه الأمطار، وبعد تبدأ تسيب فيها تدريجيا للتربة ولينابيع المياه. رابع حاجة هو حماية التنوع البيولوجي. الغابة هي بيت طبيعي لعدد كبير من الحيوانات والنباتات. يا اختفاء الغابة اوتوماتيك ما معناش طيور، فماش نحل اللي هو ما أدراك من حل، وحكينا على الأهمية متاعه في حياة الإنسان وفي الدورة الحياتية ككل، تلقيح الأشجار والخصوبة متاع النباتات، الحشرات النافعة، النباتات الطبية والعطرية، وهذا الكل يخل بالتوازن البيئي. أخطأك من هذا الكل نحكي على أهمية اقتصادية. الغابة اللي نحكي عليها توفر الفلين وتوفر العسل والأعشاب الطبية والفطريات والنباتات العطرية، السياحة البيئية اللي ولينا نحكي عليها مؤخرا وعملنا لها سيركوي كامل في الكيف، ومواطن شغل لآلاف العائلات. يعني هذوما الكل باش يصبحوا بطالة.
0: أي وللأسف يعني فما برشا عائلات رزقهم من الغابة، يعني جبل هو كل شيء بالنسبة لهم.
1: أول عبيد نحن باش نشوفوهم وباش نشوفوا دونك الفترة الجاية كي نشوفوا الأفلام تاع جوجو طلعت زدت تقرب الأفلام أولا ما نستغربوش. علاش تكثر الحرائق في الصيف؟ أولا وديما راني باش نقولها باختصار بعيدا عن كل شيء، راهو الإنسان هو السبب الأول. الإنسان الممارسات نتاعو، طريقة تفكيره، ساعات حتى الفكر بتاعه كيف يكون هو اللي يتسبب في معظم الحرائق. 80% من الحرائق منبع على الأساس نتاعها الإنسان. أول حاجة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف اللي تتجاوز 45 درجة، دونك النبتة تولي جافة برشا، وأي شرارة صغيرة تحولها لحريق ضخم. ونحن عشنا درجات حرارة قياسية في الصيف هذايا. ثاني حاجة الريح، الريح تساعد على انتشار النار بسرعة. على هذيك شفنا اللي جبال في نبر الكل هبدأ بدت برقعة صغيرة وبعد توسعت الحرائق في برشا بلايس وفي برشا جي على هكتارات، معناتها مساحة كبيرة انتشرت فجأة على 7 أيام ما نجمناش حتى نسيطروا عليها إلا بتدخلات أخرى. خاطر أحيانا الحريق ينتقل مئات الأمتار في دقيقة واحدة.
0: صحيح.
1: ثالث حاجة الإهمال البشري. أنا ما نحكيش على الإهمال البشري أول ما حكيت، نحكي على البشر اللي حاجته بالشحرق عن قصد وعن عمد، وهذه مثبتة. الإهمال البشري الإحصائيات العالمية تأكد اللي أغلب الحرائق بالنسبة للغابات سببها الإنسان. أنه نتكيف سيجاره ونرميه وين جاء، نشعل النار باش نشوي ونخليها من غير ما نطفيها كومبليتمون في لي كامبينغ، نحرق الأعشاب الجافة، نرموا الزجاجات سامحيني إمنا مع كامل احتراماتي بدبز البيرة وقت نخرج مع أصحابي ونخليه من برا وما يهمنيش. وهذه سلوك وممارسات موجودة عامة بكثرة اللي قد تركز أشعة الشمس وتساهم في إشعال النار في ظروف معينة. وقت اللي نستعمل الآلات اللي تطلق شرارات بالقرب ولا بحدة الأعشاب اللي تبدأ جافة، دونك وقت اللي يقع الحريق الضرر ما يقفش بركة بانطفاء الحريق، هاوكا حبسنا الحريق هاوكا بانطفاء الحريق، دونك لهنا الضرر ما عادش موجود. لا، الضرر يبدأ بعدها، خاطر الوقت هذاك باش نفقدوا آلاف الأشجار، الحيوانات البرية، أعشاش الطيور والحشرات الملقحة، ومن بعد تولي التربة معرضة للانجراف في قل تسرب مياه الأمطار لباطن الأرض، ونحتاج نظام بيئي سنوات طويلة باش ينجم يتعافى ويرجع من الأول وجديد. دونك من الممارسات اللي لازمنا على الأقل نحن جينيراسيون فات وقت وما برشا ناس ما هيش قادر تطبق، نعلمهم حتى لولادنا في ديارنا انه ما نشعلوش النار في وسط الغابه، حتى نار صغيره باش خاطر نجم تتحول الكارثه كيما رينا. ثاني حاجه ما نرموش الفضلات خاصه وقت يبدا بلار بلاستيك والا دخان. ثالث نقطة أنه نبلغوا يكون التبليغ سريع إذا لاحظنا دخان وإلا بداية حريق، نجم نتصل فورا بالحماية المدنية وأعوان الغابات باش نجم ندخلوا في الدقائق الأولى باش يتحد انتشار الحريق. رابع نقطة أنه ننظف محيط المنازل المجاورة للغابات، نجم نحي الأعشاب الجافة الأغصان اليابسة اللي موجودة حول المنازل اللي قريبة من الغابات، خاطر بالممارسات هذه نقلوا من انتقال النار. خامس نقطة أنه نشاركوا في حملات متاع تشجير. كنا قبل عنا حملات تشجير ونخرج ونشجروا في عيد الشجرة وبرشا جمعيات خدمت عليها، ماذا بينا ترجع خاطر خسرنا كوفرتور، معناها خسرنا غطاء غابي مهم. يلزمنا تكون أصناف محلية تتلائم مع المنطقة مع متابعة الأشجار، نسقيوها في السنوات الأولى باش نجم تنجح عملية التسجيل. خدموا عليها برشا إدارة ديسيبانو في الفلاحة يا إمنا. دونك العلم شنو يقول؟ العمر اليوم يعتمد الخبراء على تقنيات حديثة كما صور الأقمار الصناعية، الطائرات المسيرة كما ليدغون اللي هي جنرالمون ممنوعة في تونس. الذكاء الاصطناعي باش نجمو نتنبؤوا بمناطق الخطر، أنظمة إنذار مبكرة، خرائط رقمية باش نحدوا سرعة انتشار الحرائق، زادة كيف كيف الباحثين ولو يعملوا على دراسة النباتات الأكثر مقاومة للجفاف واللي قاعدين نخدموا عليها حاليا، والحرائق باش نجمو نعوضوا قدرة الغابات على السموم. زادة كيف كيف المواطن عنده دور مهم في حماية الغابات، ماهيش مسؤولية الدولة كهو فات، هي مسؤولية كل واحد فينا. إذا كان زرنا الغابة نغادروها كما لقيناها، وإلا نخليوها حتى أنظف، ما نرميوش الفضلات، ما نشعلوش النار، نبهوا ولادنا خطورة اللعب بالنار في وسط الغابة، ونبلغوا فورا على أي تصرف يهدد الغابة. دونك احنا نعيش وسط اجمل الثروات الطبيعيه اللي موجوده في تونس. الغابه ماهيش منظر كهو، الغابه مصدر ماء وهواء نقي، توازن بيئي، رزق العديد العائلات. نحافظ عليها اجباريا مسؤوليه الجميع، خاطر بالوقت اللي نحافظوا عليها قاعدين نحميو في مستقبل الجهه وابنائها. في الختام امنا باش نخدم الغابه، اذا كان احترقت نجم تستغرق دقائق باش نجم تختفي، لكن تحتاج كما قلتي انت عديد ولا عشرات السنين باش نجم تعاود كما كان. على هذيك الوقايه تبدا خير برشا من اخماد الحرائق وقت اللي تشعل. كل شجره نحافظ عليها هي استثمار في صحه الانسان، في الامن الغذائي والتوازن البيئي وفي مستقبل تونس. على هذيك ماذا بينا نخلو من حمايه غاباتنا ثقافه يوميه، خاطر الغابة ماهيش ملك الجيل واحد، هي أمانة نتقاسموها مع أجيال جديدة. نشكركم على حسن الاستماع، وإن شاء الله في مداخلة قادمة يا إيمنا.
0: إن شاء الله بإذن الله ملتقانا الأسبوع القادم يا إيمنا. يعطيك صحة على المداخلة هذه والنصائح القيمة. أكيد الغابة تبقى رئة الأرض الأساسية وموردها للحياة، من خلال تنقية الماء، من خلال أنها موطن للحياة البرية، وكذلك تساهم في حماية التربة. مرة أخرى نقول إن شاء الله ربي يحمي بلادنا. مكملين أحنا معكم المشوار، نرجع مع فاصل غنائي ورجعنا.

بالنهار هذه نكون وصلنا لختام مشوارنا من صبحيتنا لليوم. رافقنكم من 6 نتاع الصباح حتى التويكه. نسلم عليكم انا وتوت ليكيب اللي كان معايا. كانت معكم امنا من امن الميكروفون، عايد جندوبي على الكونسوليت، هند اليونسي في الغرفه الفنيه المركزيه، مونجي الهميلي في استقبال المكالمات الهاتفيه. نخلوكم مع محمد عبدو، ابعد كنتم ولا قريبين، نغمنا الختامي وبيه نقول لكم بسلامه وفي الامان.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: العاشرة صباحاً، هنا على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكيف.
1: أهلاً بكم إلى هذا الموعد الأخباري. تتواصل بولاية باجة الدورة الثالثة من برنامج ستارت اب 3.0 بالشراكة مع حاضنة المؤسسات التابعة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بباجة وعدد من الهياكل الداعمة لريادة الأعمال، والتي تختتم يوم الثاني من أوت القادمة. ويستهدف البرنامج الشباب المهتمين بريادة الأعمال والابتكار والذكاء الاصطناعي بهدف مساعدتهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناشئة قابلة للتنفيذ. أعلنت جامعة جندوبة عن إصدار أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمية وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة، خاصة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. ويهدف هذا الدليل إلى مساعدة التلاميذ لاختيار مساراتهم الجامعية بوعي، من خلال توفير معلومات دقيقة وشاملة حول مختلف مؤسسات الجامعة، بما يعزز التوجيه الجامعي الذكي ويقرب الخدمات الرقمية من الطلبة. دعت الجمعية الجهوية للصيد البري بسليان كافة الصيادين إلى اتباع جملة من التوصيات بمناسبة افتتاح موسم صيد اليمامة الذي ينطلق اليوم ويختتم في 20 من سبتمبر القادمة. وأكد الناطق الرسمي باسم الجمعية رضا البوبكري على ضرورة حمل كميات كافية من مياه الشرب لتجنب الجفاف وضربات الشمس، وارتداء قبعة وملابس خفيفة وفاتحة اللون تسمح بتهوئة الجسم، واستعمال الوقاية الشمسي عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، وأخذ فترات راحة في أماكن مظللة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطنة واستمرارية توفر الدواء وديمومة الصيدليات. يعقد مكتب مجلس نواب الشعب غدا جلسة عامة للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من الجهات جراء قطع الماء والكهرباء. كما أقر المكتب إحالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء القادم بعد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية بشأنها، تتعلق بكل من اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، وتخص قروضا مسندة لشركة فوسفات قفصة لاقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة لترشيح المياه المستعملة. نهاية هذا الموعد الأخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. نلتقي مجددا في تمام 11. إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج إعادة. الكل صغار، الكل صغار، مع ألفا بوعشا.

0: صباح عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا في برنامج الكلنا صغار مجموعة من الفقرات والأركان المتنوعة تستنى فيكم على موجات راديو كيف الأطفال. حاضرين معايا شوية آخر كنوا موجودين بحدينا هكا نستمتعوا بالدردشة معاهم وبالكلام الحلو زيدا. تحية للكيب الكل اللي رافقني اليوم زي الناس الكل اللي تأمل العمل هذا دون استثناء. شوية آخر نبقوا مع الأناشيد والموزيكا شوية آخر كونوا حاضرين معايا اللي دخلوا صي الأطفال مش شوية آخر أطفال موجودين دايرين بيا توا. نحبوا نسمعوا كلمة صباح خير وبعد نمشوا الأناشيد. قولوا لي صباح النور. قولوا لي صباح النور.
1: صباح النور.
0: نمشوا للغنيات بتاعنا.

0: صباح عليكم من جديد، تحية لكم وتحية للصغيرات الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا على موجات راديو الكيف. موجودين معايا الأطفال، خلينا نصبحوا عليهم قبل كل شيء. ذكرني بالاسم. طه طه، عسلامة طه، لباسة؟ شنو حوالك يا طه؟
1: هان
0: لباس عليكم الكلكم؟
1: هاي
0: باه، صبحنا عليك صي يا طه. صبحوا على مازن توا. صباح النور يا مازن.
2: صباح الخير.
0: لاباس؟
2: لاباس.
0: شنو يا حوالك؟
2: الحمد لله.
0: شكون نعمل لك الكاسكيت هك؟
2: ما
0: ما تحبك تكبر صاي. تعبت شويه؟
2: تعبت.
0: وش عملت الجمعه اللي فاتت بعد قضيت انك القضيه الكل هذيك؟ مش طيب لنا راس والدجاج؟ وش قالوا لك في الدار؟ حد شيء؟
2: اصلا ما متغشش علي جاب ربي.
0: مش برشا مصروف؟
2: قلتش لي كان جت ام اخرى وتغشت علي، راني بيت البر.
0: لطف عليك. يحيى، عسلامة يحيى.
3: عسلام.
0: لاباس يحيى؟
3: هاي.
0: شو احوالك يا يحيى؟
3: هان.
0: طيب اش تهديش وربي بابا وطيب لكل حاجه؟
3: لا
0: ما طيبش حتى لقمه.
3: هاي.
0: شيء الله غالب. قلت له طيب لنا؟
3: لا.
0: وانت طه قلت له طيب لنا؟ لا. باه، عسلامة ريحان الجميلة زينوبة، وذكرني بالاسم. وجوري. يا جوري، عسلامة جوري. اليوم جيتنا بأجواء البحر يا جوري. صحيح ولا لا؟ أجواء البحر ولا لا؟ هاي مشيتي بحرتي؟
4: حتى لا بأجواء البحر.
0: وانتي زادة ريحان بأجواء البحر. انتي عروس البحر الجميلة. انتي عروس البحر ولا لا؟ بحرتي زينوبة ولا لا؟ قرب الميكرو.
5: عروس البحر.
0: نهار واحد عملتوا جو؟ مش ترجعوا البحر زيدا؟ هاي صحة صحة صحة. جوري انتي مازلتي؟ مازلتي ما بحرتي؟ باش تمشي تبحري صاي؟ هاي بيبان. واجا جيتوني في اجواء البحر اليوم. باه يعطيكم الصحة. باه نتعرف عليكم تو. يحي قديش عمرك يا يحي؟
3: 5 سنين.
0: 5 سنين. تقرا في الروضة ولا في الجامعة؟
3: في الجامعة.
0: في الجامعة. باه مازن، ذكرني بالعمر.
2: اسمي مازن القبيق المحمود، عمري 8 سنوات، مش نتعدى السنة ثالثة.
0: باه.
2: سنة ثانية مش نتعدى السنة ثالثة.
0: طه.
2: اسمي طه، مش نتعدى للسنة الثالثة، عمري 8 سنين.
0: باهي.
2: ونص.
0: ما شاء الله.
2: في فيفري في فيفري ولي عمري 9 سنين.
0: يا بيه ما شاء الله، ان شاء الله العمر كله هكا ولا ليه. ريحان قديش عمرك يا ريحان؟
6: 6.
0: 6 شنية؟
6: 6 سنين.
0: 6 سنوات. بيه زينوب؟
7: عمري 7 سنين، سنة ثانية باش نتعدى الثالثة.
0: سنة ثانية باش تعدى سنة ثالثة. جوري قديش عمرك جوري؟ 5 شنية. 5 سنوات. ما شاء الله عليكم. منورين اليوم. هكا ولا لا؟ توحشتوني ولا متوحشتوني في الساعة؟
3: توحشتني
0: برشا. حتى انا توحشتكم برشا برشا برشا. تعرفوا الموضوع شنية اليوم؟
2: عن الأب.
0: عن الأب وما دراك من الأب. هكا ولا نسمعوا مشارة درتها مع الأطفال وبش نرجعوا الموضوع متاعنا اللي هو اليوم الأطفال شنو يقولوا باباتهم. هكا ولا نسمع شعر
8: درجة مع الأطفال. درجة مع الأطفال.
9: درجة مع الأطفال.
0: في درجة كما ذكرت اليوم مع الأطفال باش نحكوا على الأطفال باباتهم شنو يقولوا الأطفال باباتهم. كل واحد شنو يقول. لا يا ميزنة لا الحس لا نسمع بعضنا.
2: عندي غناية باش نهديها لبابا.
0: باه نسمعه
2: عادة.

0: من خده، وقلت آباتاه أعانك الإله، أعطاني للمعلم هدايا كم تعلم. قال ما أعطاك أسعد به آباك.
1: ما تصفيق على مازن، صفقوا عليه. هذه أغنية بشهدها أيقو. حكي له
0: بابا نهديها ليك الغنية هذه. أنا أشكرك برشا برشا عشان أنت، عشان أنت ديما ديما تعاون فيا، وكل ما نطلب منك حاجة ديما تعملها لي.
1: نحن
0: نشكر بابا.
1: نحن نحبو باباتنا خاطر يشيلنا برشا حاجات، ولا نحبوه خاطرنا كيكة نحبوه في الغريزة متاعنا خاطر يشيلنا.
0: نحبوه في الطرائق الزوزنا،
1: في الطرق الزوزة،
0: حتى ولو تعاركتنا وياه يقعد بابا.
1: على وش نيت تتعارك؟
0: صار تتعارك.
1: قولوا سامحني بابا.
0: سمحت
1: وصيي.
0: ديما نتعاركوا نتسام.
1: عيبي. لا ما عادش نعاركوا بلا ماما ولا بابا. باهي باهي. تاه اعطيني الميكرو لتاه. هيا تاه شنو تقول بابا؟ تاه
2: يعطيك الصحة في الخدمة نتاعك تاع خدمتها و العمل الجهيد. والماكلة البنينة نتاعك، ويعطي الصحة على الماكلة. تعجبني ياسر، في البارح جاب لنا روز كليتو عجبني، واللحم والطاجين بنين على الاخر.
1: بنينة؟
2: اي.
1: يعرف يطيب؟
2: اي.
1: بابا يعرف يطيب.
2: ما انه مولول هو في الاذاعة.
1: هو رقم واحد. رقم واحد تحبه انت؟
2: اي.
1: باه هو رقم واحد. باه خطر انت تحبه خطر هو يطيب في الماكلة بنينة؟
2: اي.
1: ويجيب لك في الماكلة البنينة؟
2: اي.
1: كهوة؟
2: اي. ويخدم على روحه.
1: يخدم على روحه؟
2: ويجيب برشا فلوس.
0: خلنا نشكر الناس، خلنا نشكر بابا.
1: ليه رجع لي لتاها ساعة؟ خطر انت تحبه خطر هو يجيب برشا فلوس؟
2: اي.
1: وكي ما يجيبش برشا فلوس؟
2: مش نعمل انا قاعد.
1: ما تحبوش معناها كي ما يجيبش برشا فلوس؟
2: نحبه نقعد ديما بابا.
1: باهي يعطيك الصحة، نحبه ديما بابا في كل الحالات. باهي ماز.
0: ونزيد زادة نشكر بابا وموسى وعوجال، هو ديما شهيد في خدمته. ديما هو يقف تحت القويل باش يخدم علي انا وماما واختي. ونشكره زاد برشا برشا برشا. عجل هو ديما ما يخل، ديما كي نقولوا له حاجه ويبدا هو ما عندوش، نهار كي يبدا عنده يتذكرها ويعملها.
1: باهي.
0: وزاد نشكر ماما اللي تعاون فيه.
1: الزوز بابا وماما تحية كبيرة لكل الأباء والأمهات وين ما كانوا. يعطيك الصحة يا مازن. نعطي الميكرو ليحيى. يحيى شو تقول بابا يا يحيى؟
3: قل لي يعطيك الصحة اللي حط الترجم اليوتيوب عمل تالي.
1: شنو؟
3: الترجم اليوتيوب لعمل تالي.
1: ما فهمتكش؟
3: خطر عمل لي ترجم يوتيوب يخشكر
0: بالفلوس اقصد.
1: فسر لي انت تاه، اعطيه الميكرو. ما فهمتوش يحيى.
0: تلفزه باليوتيوب.
1: شري لكم تلفزه
0: باليوتيوب بالفلوس اللي يخدم بها يقصد لك.
1: شو تتفرج في اليوتيوب؟ رجاله خلنا نسمع.
0: تفرج فيها سي سانشو.
1: على شنو تتفرج؟
3: تفرج حاجات على اليوتيوب.
1: اي شنو؟ صور متحركه
3: كيما القص.
1: قصه؟ باهي. والكرتونات؟
3: اي.
1: تفرجوا في الكرتونات؟ باه. اما ما نضيعوش برشا وقت راه.
3: باه.
1: القصه اللي تحكي عليها انت نجمو نشرو قصه من المكتبه ونقروها يا يحيى. نتصفحوا الكتاب الورقي. لا مازن ما تكلمش وحدك مازن. يحيى
3: شنو؟
1: نشرو قصه من المكتبه، تقول بابا هاو بابا يسمع فينا. يا بابا القصه اللي تفرج فيها في الانترنت نشرو له قصه من المكتبه هكا ورقه الورقي. الكتاب الورقي بين يديه ويشد القصة ويتصفح القصة ويقرأ، وحتى كان هو مازال صغير ما يقراش تقرأ له انت القصة. فهمنا؟
3: فهم.
1: باه. جوري شو تقول بابا؟ جوري شنو ما سمعتكش يا جوري؟ لا مانيش نسمع فيك يا جوري. شنو تشكر با هي؟ اها جيب لنا الفلوس. لا خليته نرجع لك يا جوري. ريحان هاي ريحان شو تقول بابا؟
3: بابا نشكر بابا
1: دوا يسعخنا ويجيب لي برشا حاجات. لا نحب الميكرو قدامك. ريحان مانيش نسمع فيك يا ريحان. شو قلت لي؟
3: نشكر بابا يحبني ويجيب لي الماكلة.
1: يجيب لك الماكلة هاي
3: ويشيخني
1: هاي تحبه خاطر يجيب لك الماكلة ويشيخك أكا هوا؟
3: لا نحب أكثر من هكيك.
1: كيفاش أكثر من هكيك؟ كيفاش أكثر من هكيك؟ وانتي زينوبة يا زينوبة
3: يتعب علينا ويجيب لنا في الحوايج.
1: يتعب علينا ويجيب لنا في الحوايج. زينوبة
2: نذكر بابا على خدمته ونحبه. نصلي خلي لي بابا. نذكره خاطر خاطرنا يخدمنا ليل ونهار يروح لنا نص الليل.
1: يقوم الفجيري زيد هكا ولا؟
2: نذكر معاه ونذكر معاه ما اما خاطرها حتى هي تخدم عليها.
1: باه ماما وبابا تحيه كبيره لهم. قلت لك يخدم ليل ونهار ويقوم الفجيري. هيا جوريا
3: نشكر با خاطر يجيب لي برشا حاجات.
1: لا ركحي الكرسي باش نسمعك بالكدا.
3: نشكر با خاطر يجيب لي برشا حاجات. وجاب لي وجيب لي برشا ماكلة للخدمة. وجيب لي اللعاب. ويخدم علينا ليه وما
1: باهي. ربي فضله بابا وربي فضل كل الاباء. لو كان نحوصل الصغار كل تقريبا الصغار هما صغيرين ما يعرفوش كلهم يقولوا لك بابا يشري لنا يجيب لنا يوكلنا يشري لنا خاصه يشري لنا طيب لنا لقمه هكا طه طيب لنا لقمه. لا طه شفت لا بيه. هذه فقرة درشة مع الأطفال وهذه درشة مع صغيرات. اليوم عايد شو نمشو للغنيات اللي اخترتها مع الأب وبعدها بش نرجعوا لبقية الفقرات نتاعنا.
4: فتحت عيني فيك وكنك جبل الطور ما تحركا لرياح ومهما نقول عليك ومهما كتبت سطور وحتى الحبر سيلة شاح

0: أغنيات نهدوها لكل الأباوين ما كانوا اللي حيين ربي يفضلهم، اللي مريضين شوية إن شاء الله ربي يشفيهم، واللي توفاو إن شاء الله ربي يرحمهم. كنا نسمع في الأغنية يقول لك أنا كي يكبر بابا وما عادش نجم، إحنا نكونوا له سند وإحنا اللي نعاونوه، هكا ولا لا؟ معايا في الفكرة ونساعدوه؟ معايا في الفكرة ولا نخلوه؟ أه؟ كيفاش زينوبة؟ شو تقول لي زينوب؟ كي يكبر بابا شو نعملوا معاه؟ يبدأ هو ما عادش قادر، شو نعملوا معاه؟
1: ساعدوه يمرض نجيبوا له الدواء،
0: ونوم يمرض نجيبوا له الدواء. يعطيك الصحة ريحان. لا قربي الميكرو يا ريحان.
2: ساعدوه كي يمرض الدواء،
0: نشروا له الدواء. باه جوري.
3: ساعدوه كي يمرض نشروا له الدواء.
0: مشوا بابا كي هو لاباس وصحته لاباس وعنده الفلوس، ها هو مازال يخدم يدللنا، واحنا بعد كي يمرض ما نخلوش، وهكا ولا لا؟ ولا كي يكبر، كي يكبر ما نخلوش، واللي ما عادش قادر ما نخلوش، وهكا ولا احنا هما اللي ندلوه وقتها؟
3: يدللنا هو ندلوهنا احنا،
0: كي دللنا ندلوه، حتى كي ما يدللناش ندلوه. بيه طه
4: ما الدنيا تشي تزري في ساعة، نحن لازم نعتنوا به، نخلوه كي يكبر نعتنوا به، كل نجيبوا ليه كل الدواء نعتنوا به بالكدابة، يعني ما نمشيش نخليه، يعني نعطيه الدواء نقول صييت او ما عاد فما.
0: حتى كي تعطيه دواء تبقى تطلع عليه،
4: اي
0: تبقى بحذاه. بيه بيه فكرة يا تاه، يعطيك الصحة. هكا ولا يعطيك الصحة. بيه مازن
5: ما حتى ولا حتى كبر وما عادش نجم على الخدمه، نمشي نعاونه ونقعد مع بابا حتى الاخر نفس عندي.
0: باه يعطيك الصحه يا مازن.
5: مازلت نكمل.
0: باه
5: باه ونعاون بابا على كل شيء كيما ما هو عاوني وانا صغير.
0: باه
5: باه وبابا هو نور عيني وعمري وعملي لاني باش نخلي.
0: باه يعطيك الصحه يا مازن.
5: ولا عباره هو بابا دللني وانا صغير، وانا تو باش ندلو وهو كبير.
0: باه
5: ولا عباره الوقت كالسيف الا لم تقطعه فالقطعك.
0: باه يعطيك الصحه. باه معناها راهو الزمان يدور هكا ولا لا، والدنيا والايامات تجري كما تقولوا انت، بحبيت توصلي المعلومه. الوقت كذا معناها الايامات تجري، معناها وراهو الصغير باش يولي كبير، والكبير باش يولي يزيد يكبر، فهمت ولا هكا ولا؟ وخاصه يلزمنا نسمعوا كلام بابا، هكا ولا لا؟ باه يحيى
6: شنو
0: كنت معانا يحيى؟
6: هي
0: ما
6: هي
0: ولا كنت راقد؟ الحقيقه
6: كنت معاك.
0: كنت راقد؟
6: ها
0: ليه كنت معانا؟ تساعد باباك يكبر ولا؟
6: بعمره 47
0: أصلا. نعم؟
6: بعمره أصلا 47.
0: بابا عمره 47؟ كبير ولا صغير؟
6: كبير.
0: يعني أنت تولي تساعده توا؟ ها؟ سي بابا حتى من العمر قالوا يحيى راهو. قالك ما طيبش لنا حتى لقمه، قالك عمرك 47، تو بعد في الكواليس بعد نعرف بابا عمره 47 ولا لا؟ اكثر زعما ولا اصغر؟
6: اصغر.
0: 27 مثلا عمره 27 بابا؟
6: لا 47.
0: عمره 47؟ باهي بابا ما شاء الله مازال شباب راهو بابا. باهي يزمك تسمع كلام بابا، تسمع كلام بابا انت ولا تسمعها؟ باه يعطيك الصحة يا يحيى. باه هذه الفقرة متاعنا درشة مع الأطفال، باش نمشوا لفقرة المطالعة. يا حضروا اللي تحضرتوا لي القصص ولا شريتوا قصص باش تقروهم في الدار ولا يقولوا لي كل واحد القصة متاعه.
6: هاي
0: جوري قصتك.
7: قصتي حذاء أحمر.
0: الحذاء
7: أحمر
0: شنو فهمت منها؟
7: أستي العبرة منها إن ما لازمنا نسمع كلام ماما.
0: باهي لازمنا نسمع كلام ماما. باهي ريحان قصتك
7: جي.
0: أنا باش نجيكم الكلكم. هاي نسيتيها ريحانة زينوبة.
3: أستي القصة هي يعني لازم نعاونوا العصاصي، يعني ما عاد صنديق ولا أصاصي.
0: الرفق
3: الحيوانات.
0: باهي قولي عصفور.
8: عصفور
0: صحيتي انت اجمل عصفوره. طه قصتك طه
4: قصت لا هذا بغير وطني بيدي. فما طفله مشت للصحراء التونسيه يا اخي لقيت نبته يا اخي هزتها هزتها معاها يا اخي بعد يا اخي يا اخي يا اخي حطها في محبس يا اخي زرعتها يا اخي كل النبته ما كبرتش يا اخي قلت له مش بيكي ما تكبرش قلت له لا هذا بغير وقت بيدي يا اخي رجعتها للصحراء التونسيه.
0: باه يعطيك الصحه محليك يا طه احليها القصه عجبتني.
5: قصة سيدنا موسى إذ ناداه ربه إيه كيف ناداه ربي قال لي اذهب إلى فرعون عجل هو ولا شرير في الدنيا. مشى ليه سيدنا موسى وقال ليه مثالش تتزكى وتمشي الرب وتعصى من عقاب ربي. هو
0: العبرة شنو فهمت منها القصة؟
5: فهمت
0: أي
5: فها أي نجم نقول أي ما نسيت كيف فهمت منها. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
0: صدق الله
5: العظيم.
0: يعطيكم الصحة. به يحيى قصة شنية متاعك يحيى؟ نسيتهما. ريحان شنية قصتك ريحان؟ قرب بيكرو ريحان. باه بسم الله الرحمن الرحيم.
9: زجاجة في الكوكب الدري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شقية ولا غربية يكاد زيتها الذي لغوا لن تنسى السنة نار نور على نور يهدي الله بنور
0: ما نقروش القرآن بالغلط. صدق الله العظيم هكا ولا. يعطيكم الصحة. به جوري تركحي الكرسي نتاعك. زينب كيف ركحوا الكرسي؟
5: حفظت ايه نتاع سيدنا يوسف ايش نقولها؟
0: لا ما عادش عنا وقت يا فيسع. باختصار فيسع نازل خاطر مازالوا صحابك محكوشة.
5: فيسع إذ قال يوسف لأبيه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
5: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق الله العظيم.
0: يعطيك الصحة يا مازن. مواصلين معاكم طبعا ومع نمشوا. شنو باش تضيف يا طه؟ لا قرب الميكرو. لا ما نسمعكمش. لا تخلوه الكاسك. نسوش الكاسك جملة. اي كاسك. لا
4: عندي انشوت تاع ديكي انت صديقي.
0: باه نسمع الانشوت.
4: ديكي انت صديقي انت انيس البيت رفيقي صح في الدار ايقظ جاري واشرب ماء من ابريقي جاجون ميمونة حبيبتنا سرق خميرتنا سرقتها وديتها ونهار العيد كليتها هي وليداتها يا صيف على بوك فين تمشي وين تجي نيق زعفرة مومنة تحت السماء والسماء تقطر بالماء والعرايس قاعدين فيدهم تفاحة قارصة فواحة شمها بن عمها فكل سمها شمها بن خيلها فكلها خل خيلها تيتا بابا شبح ويتا مقلي بزيت جني قشقش والقطوسي مشمش.
0: شكون حفظ هالك هيك؟
4: قريتها.
0: باه يعطيكم الصحة. شكرا لكم. طه اللي حكاية ما عادش يعاود باش نخلو الفرصة لبقية الفقرات الأخرين. نخلو الفرصة لبقية الأصدقاء. باه عايد نمشوا الأنشيد اللي اخترناهم بعدش نرجع الفقرة شيف صغرون.

0: واصلين معاكم هذه الاناشيد اللي اخترناها لليوم في كلنا صغار. واصلين معاكم ومع الصغيرات ومع الاطفال. اليوم باش نجوا توا لفقره شيف صغرول. في شيف صغرول شكون باش يبدا؟ شيف لولاي. شيف شكون؟ شيف يحيى. اعطوا ليحيى، اعطوا ليحيى ميكرو. يحيى شوف سايبنا يحيى اليوم.
1: لا لا
0: هات نسمع مع بعضنا الومضه. شيف
2: صغرون.
0: في شيف صغرون يحيى. شوف طيب لنا عظيمات الجمعة اللي فاتت، عظيمات الجمعة هذوما عظيمات جديدة. نحبوا حاجة جديدة.
1: نجم نعطيك العظم.
0: كيفاش تطيب العظم؟
1: نحط الماء ونحط الزعظع ونطيبوه، بعد نحطو ونصب الماء عليه، وبعد نحط قشروه ونحط الملح وناكل
0: وصحة وبشفاء.
3: توني ناكل توني.
0: يا مازن، هاي شايف مازن
3: باش نجيبو 30 كيلو مكرونة.
0: كيفاش
3: 30 كيلو مكرونة؟
0: هل عندك عرس؟ انت يظهر لي باش طيب الولايات كيف ككل
3: هادي.
0: ها باهي خلينا نسمع بعضنا، انا ما نتحدثوش هكاكا. لا عاد
3: 30 كيلو مكرونة
0: هاي
3: ولحمة قد النك
0: هاي لحمة واحدة اللي يحبكم تسمعوا. 30 كيلو مكرونة معها لحمة واحدة،
3: لحمة قد النك كبير كافي عيلة كاملة.
0: عيلة في 30 كيلو مقرونة؟
3: ها
0: 30 كيلو مقرونة يوكل الكيف كل
3: قول.
0: نخلو شوية
3: لليوم، نخلو شوية اليوم، بعد نخلو شوية بعد الفطور،
0: شوية للسحور، شوية للفجر، شوية كي نقوموا الصباح ناكلوا شوية مقرونة، في نصف النهار ناكلوا شوية مقرونة ونعطوا 30 كيلو مقرونة لازم برشا ايامات ونتعب في نفس النظام هذا. وعطي للجيران وجيب لنا انت، نحن هنا في الاذاعه. عياد قداش تعطيه من صحن؟
3: ها
0: عياد قداش تعطيه من صحن؟
3: خمسة
0: صحنة لي كل العيلة. عياد طيبوش فطور على رواحكم ماي.
3: ده
0: هاي
3: وزيد نذبح وبقرة.
0: شو اسمك بابا؟ تعرف شو اسمك بابا؟ مشي تردك من الدار.
3: لا
0: تعرف البقرة قديش سوما؟
3: 14 مليون
0: هكيك. 14 مليون
3: بابا سي
0: عنده بابا 14 مليون؟
3: ندرى لي هنا
0: ما عندوش
3: سي. اولا بابا
0: نسمع بعضنا.
3: اولا بابا قلبه طيب ما يصحنيش من الدار.
0: باه
3: ونهزم العزيمة تو.
0: عزيمة صار انت عندك
3: هيل شكلهم كل واحد
0: من العزيمة. شكون؟
3: ماما وبابا واختي وعمتي وخالتي. عادي خالة نيسا. وخالي وخالي الاخر وعمي ومرات عمي للزوز.
0: مرات عمي هاي
3: عمي ومرته عمي ومرته.
0: والله ولاده طيب انت.
3: ولاده
0: برشا اعمال خيريه.
3: ولاده وبنته.
0: باهي. هاي. حب الفامي برشا هو راهو فهمت من الجمعه اللي فاتت.
3: باهي. ونزاد جدتي ام.
0: هاي خلي كمل جدتي وجدتي.
3: ماما وجدتي ام بابا.
0: هاي. وكهو.
3: ونقدم لهم تحيه زادو باش نزيد عليهم زوز. لرصاف عيالي نقدم لها تحيه.
0: ريحانه. احكي لي ريحان شو باش طيب لنا اليوم؟
4: نطيب لكم حاجه حلوه.
5: طيب حاجه
0: شو باش طيب لنا؟ شنو هو الحاجه حلوه؟ طه شو حاجه حلوه يا ريحان؟ زينوبه شو طيب لنا؟
5: نطيبوا جاتو.
0: اي كيفاش؟
5: جاتو نجيبوا بسكوي ونقدوهم، بعد كان نحطوا الحليب وخلطوهم، وبعد كان نجيبوا حكة مع حكة.
0: لا خليها تحكي ريحان.
5: حكة سها فيها
2: لا مشدوش الميكرو هاي
5: فيها واحد ندهنوها على القطو ندهنوهم بعد كنحطو البسكوي ندهنو بعد كنحطو البسكوي ندهنوه وبعد كنحطو اللوز ونزينوه
2: صحة وبشفاء باهي سيه ريحانة
1: طيب لكم سلطة حلوة
5: سلطة حلوة سمستي
2: سلطة حلوة
5: سمى السيبس وحلوة وبرصة حزت
2: بالحق
5: اي سمى
2: ما نعرفهش كيفاش طيبي لا خلاص مع بعضنا ريحان كيفاش طيبي يا ريحان نزل بعاد جوري شنو مش طيب لنا جوري اليوم
1: نذوبوا الواحد نذوبوا الشوكولاتة وبعد نجيبوا الحلويات نحطهم في الشوكولاتة بعد نخضوهم بعد نحطهم يثلجوا وبعد نزدهم ونحط الكيكة ونحط عصرة ليمون صح بشفى لكم كل
2: عصرة ليمونة بس
5: هذا واحد
6: عصرة مقارون
2: خلنا نشوف فجوري عدت ونسمع بعضنا ركحوا الكريسي متاعكم
1: طيب كوكتيل
2: كوكتيل هاي
1: كوكتيل فريق
2: باه
1: ستي نحط الفريز في الخلاط نغسل الفريز وقدوه نحطوه في الخلاط ونعصروها بعدي كنجيبو كاس نحطوها غادي في الكاس بعدي كنحطو عليها كي واحدة ليمون على الكاس ونحطو باي وصحة وبشفاء ليكم
2: صحة وبشفاء طبعا ديما نقول لكم راهو الآلات الحادة في الكوجينة ما ندوروش بها هكا ولا لا نغسل الخضر والغلال بالقدا الحاجات اللي قريبة من البريزيت تعضوا من مسوهاش زاده

0: جدا.
1: طب كويس ما فيك لازم معرفي. طيب ولا
0: سي نقابل نقدم تحايا لاصحاب؟
1: لا ما زلت فقره التحايا
2: استيم
1: جوت. اول فقره عيد الميلاد والغنيه اخترناها طبعا. شكون ما عيد ميلاده قرب باي؟ في اوت يحيى تو كي يجي اوت نغنوا له عيد ميلاد سعيد.
2: باهي انا عيد ميلاد في جويلية 31 جويلية اخر نهار.
1: باهي اليوم نغنوا للناس اللي يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم. ما ينغنوا لهم هاي عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد، عيد ميلاد، عيد ميلاد سعيد. تحية متاعكم هاي طاهر. شكون تقدم تحية؟ مازن. هاي ميسالش مازن.
0: قدم تحية لجدي لطفي، وقدم تحية لميمة رفيقة أسد طيب القداء، وقدم تحية لماما، وقدم تحية لبابا، وقدم تحية لجداتي أم بابا، وقدم تحية، وقدم تحية زيادة لعمتي، وقدم تحية لعموماتي، وقدم تحية لمرت عمي الكبير ومرت عمي الصغير. وقدم تحية
1: للعائلة الكل يا مازن. وقدم على الوقت يا مازن الوقت تعطي لصحابك، ما تكونش أناني زيادة مع
0: مرت.
1: باهي هكا هو يزيك مازن. أعطي طهاي. طهاي
3: قدم تحية لأمي وبابا، قدم تحية لخالتي وخالي نبيل وخالي خالد، نقدم تحية لعمتي ربح، نقدم تحية لأعمامي كل، نقدم تحية لجدي وجدتي
1: وكهو،
3: وخاصة الصغار وعد ولاء ويعقوب ورزق اسكندر وولد عمتي رزق.
1: باه باه يحيى. يا يحيى
2: نقدم تحية لجدي وجداتي وعمي له خر وماما وبابا وربع خالتي ربح ويعقوب وعد ولا وجبريل وطفل الاخر
1: اي
2: وعمتي الاخرى وجدي وجداتي.
1: باه يعطيك الصحة. جوري شكون تقدم تحية بإجازة؟
4: خويا
1: عمل عيد ميلاد. باه ان شاء الله كل عام هو بالف خير. كهوا خوك ريحانه. يا ريحانه لا قربي الميكرو يا ريحان.
2: قدم تحيه لطوانا الصغار بيبيات، وقدم تحيه ل تصوفين، وقدم تحيه لمريم، وقدم تحيه ليوسف، وقدم تحيه لهم الكل.
1: باهي يعطيك الصحه زينوبه.
2: ما وبعض قدم تحيه لوران ورفيس وعمتي لبنى وعم عمر وما وعمتي ومامتي
1: والناس
2: الكل ومريم والتصوفية وتوانا الصغار.
1: باهي مبروك عليكم التو.
2: صار خليهم الكل
1: يعطيك الصحة. شكرا لكم الناس الكل اليوم. أنا بقى لي كيفش نحيي الأولياء الكل اللي يجيبونهم صغيرنا صغيرتهم كل نهار أحد. تحية زادة للكيب الكل اللي رفقني زين الناس الكل اللي تأمل العمل هذا دون استثناء. نقول لكم نهاركم زين.

الكل أسرار. الكل أسرار مع ألفة بوعشة.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: 11 صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تمت اليوم السيطرة على حرائق جبل تويلة بمعتمدية نبر بنسبة 90%، وتتواصل جهود طائرات تابعة للجيش الوطني والحماية المدنية والغابات وجميع الإدارات ذات السلع في تبريد الجيوب النارية، كما تم تأمين جميع التجمعات السكنية وتوفير حراسات وقائية وفق ما أفادت به مصادر محلية بمعتمدية نبر. تتواصل بباجة الدورة الثالثة من برنامج ستارت أب 3.0 بالشراكة مع حظيرة المؤسسات التابعة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بباجة وعدد من الهياكل الداعمة لريادة الأعمال، التي انطلقت أمس وتختتم يوم الثاني من أوت القادمة. ويستهدف البرنامج الشباب المهتمين بريادة الأعمال والابتكار والذكاء الاصطناعي بهدف مساعدتهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناشئة قابلة للتنفيذ. أعلنت جامعة جندوبة عن إصدار أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة، خاصة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. دعت الجمعية الجهوية للصيد البري بسليانة كافة الصيادين إلى اتباع جملة من التوصيات بمناسبة افتتاح موسم صيد اليمامة اليوم، ويختتم في 20 سبتمبر القادم. توغلت حرائق والغابات بجنوب غرب فرنسا نحو مدينة بوردو اليوم، ما أدى إلى إجلاء الآلاف من سكان ضواحي المدينة، في حين أدت الرياح العاتية في إسبانيا المجاورة إلى تأجيج حريق هائل قرب العاصمة مدريد. وأجلت السلطات مئات الآلاف من كلا البلدين بسبب الحرائق، وهي أحدث الكوارث الطبيعية المرتبطة بفترات الجفاف المستمرة وموجات الحر المتتالية، التي يقول العلماء أنها تفاقمت بسبب تغير المناخ. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في موجز منتصف النهار، إلى اللقاء.
2: مرحبا.

أرض الضيافة مع نبيل الشيخاوي. راديو كيف FM.

0: راديو كيف اف ام
1: الغربي اخترنا ان نكون في طريق رابط ما بين بيجا ونبزة، ولكن اخترنا ظهير زراعي، اخترنا ايضا ظهير ريفي لكن مندمج مع المجال الحضري. نحن هنا نعود ايضا لفترة ما قبل الاستقلال، لانه بالقرب من قطرة الخمسة او الخماسة او الفيلق ربما اللي كان يسمى الخامس في فرنسا، اللي هو عمل القنطرة ذات الأبعاد الهندسية الممتازة، وربما تعود بنا أيضا كفكرة رومانية مندمجة في الواقع في الفترة المعاصرة. ظهير زراعي في الواقع مندمج ما بين عباد الشمس، ما بين زراعة حبوب، زراعة بعلية، إضافة أيضا لبعض غراسات اللي نشوفها قريبة من مجال مرتفع، جبل جميل برشا يمين ويسار، ذكرنا برشا أيضا بتلال نعرفوها مليح في أوروبا، لكن نحن هنا في ظهير فاجا أو فاتشا أو البقرة الحلوب في مجال مطمور روما. هنا في هذا المجال سعداء أن يكون معنا سي شريف القصدرلي مباشرة عبر موجة إذاعة كيف، لأنه نتحدث على قنطرة باج وقنطرة الخمسة، لكن نذكر برشا حاجات من بين الأغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها توا في بداية المنوعة اللي هي لبون دو واد دي باجا. نقول سي شريف أهلا وسهلا، مرحبا بك عبر موجة إذاعة كيف.
2: وبيك عايشك أخويا، مرحبا بك.
1: سي شريف، مش نبدا اول حاجه، انت قبل ما نقدموا انت قدمت ربما قنطرة الخمسة بطريقه غنائيه ممتازه، خلينا نرجع توا اللي كنا نسمعوا فيها الاغنيه توا، وقتاش تكتبت وفين الظروف تكتبت الاغنيه هذه؟
2: هي كتبت عام 1988.
1: اي
2: هي مساهمه مني انا في ريفيو عملنا في الاطار جون شامبر دو بيجا جاي سي جون شامبر ايكونوميك، عملنا ريفيو، وفك الريفيو هذيك كل واحد ساهم حاجه من جملتهم. انا الوقت ذاك يعني ساهمت يعني اني سي اللي هو يعني لو بون دو ويد بيجا، يعني
1: الكتابه بالفرنسيه معناها في الفتره هذه كانت صعيبه، لكن تبين ايضا انه التونسي في فتره نجم نقول هذه كتب الثمانينات
2: 1988
1: معناها ذكرنا تقول لي راي الفرنسي كانت سهله برشا بالنسبه لكم انتم الجيل.
2: احنا الجيل نتاعنا الفرنسويه بديناها حتى من البريمير، من البريمير دوزيام اني بريمير نقراو الحساب بالفرنساوي يعني، والسيزيام عديناها اكثريتها بالفرنساويه، والسيونس ناتوريل وكل شيء كل شيء قريناه بالفرنساوي
1: بالفرنساوي. خلينا نرجع تو لموضوعنا، المكان اللي احنا فيه صحيح انا المستمعين يحبوا يعرفوه، المجال ذايا اللي هو طريق قنطرة الخمسة او طريق نبزة، اعطينا فكرة عليه المجال اللي احنا فيه تو.
2: احنا تو معها في قنطرة الخمسة على ضفاف واد بيجا. قنطرة الخمسة تبنيت يعني تأسست في 1905.
1: قنطرة الخمسة 1905
2: هي تعملت من اجل القطار اللي مش يربط بيجا نبزة ما ماتر ما تمرة بيتو تمرة علاش نحكي تمرة لأنها ست جيزمون ميني فهم تمرة وتمشي هذا البنزر بورقيب. هذه الهدف نتاعها هدف يعني كولونيالي لدريناج نتاع ما يسمى يعني سكون ابيل لي ريسورس ناتوريل دو تونيزي عن طريق تبنيت القنطرة هذه. القنطرة هذه تعملت يعني في ستيل يعني في ذلك الوقت ثم تضاريس صعيبة من شيرت قسنطينة حتىش محسوب تونس العاصمة. تعملت من جملتهم ستيل هذي تعمل على واد باشا
1: به. القنطرة هي اللي هي قنطرة خمسة، الهدف منه إذا إنشاء سكاك الحديد في إطار توسع الاستعمار تجاه المدن المنجمية، في إطار ربط مجال المنجمي بموانئ هذا اللي يفهموه، ومن أولى سكاك الحديد للتبنيات، لكن الشكل نتاعها هو اللي خذا الطابع وهي اللي خذا صيت كبير برشا.
2: الشكل نتاعها جات ما بين زوز ربويطين ويلزم الترين وما ينجمش يهبط ويطلع يعني، والمنطقة كلها يعني فيها تضاريس صعيبة. تكلفت القنطرة في ذلك الوقت تكلفت يعني ثم يعني كانت حتى اللي بناوها بقاو العائلات اللي بنات اللي بناوها عملوا عائلات في بيجا يعني
1: موجودين
2: لي ديوراني. هذا ديوراني هذا سي تان كونستركتور اللي عملها القنطرة يعني بارمي لي طين اللي خدموه. بعد ما كمل القنطرة حل كوشة اسمها كوش ديوراني، بقات كوش ديوراني حتى بعد الاستقلال.
1: باهي برشا، باهي. خلينا نرجعوا تو، علاش سمت خمسة؟
2: هي قطرت الخمسة كيلومتر.
1: خمسة كيلومتر. خمسة كيلومتر عن بيجة.
2: على بيجة.
1: هكا نفهم.
2: قطرت.
1: القنطرة هذه توا وليت هي مشهد جميل برشا، كان في السابق معزول.
2: صحيح.
1: الآن أصبح مجال مندمج مع بيجة. في طار مشروع بيحنا فيه تون مركب ترفيهي في حد ذاته اللي قرب بيجة من قطرة خمسة، وقرب أيضا قطرة خمسة من بيجة.
2: هي شنية الميزة نتاعها، يعني الندرة نتاعها اللي موجودة، وجات يعني جات في إطار طبيعي ثري جدا. الواد بيجة، واد يعني واد بيجة هو واد امبورطون برشا، يعني عبارة من اللي جرانز افليون تاع مجردة،
1: من
2: فروع مجردة الهامة، ويجري عام كامل. وهو يعني مع ملاك، مع كساب، مع ود باجة، مع ود تيسا، هما اللي يكونوا في البراجة تاع سيدي سالم.
1: شبكة مائية كاملة، مجاري مائية متكاملة، بعد تكون أو تمشي لكل صوب مجرد. نرجع الآن ظهيري احنا فيه توا. أنا قدمت صحيح، لكن أنت أدرى مني، شو نوعية الزراعات والغراسيات أو الإنتاج النباتي الموجود في الظهير الزراعي الموجود هنا؟
2: احنا في بيجة، في المنطقة هذه تمتاز بنوعية تاع تربة تريرار، اللي هو الفيرتيسول. الفيرتيسول هذا نوع من التربة اللي موجود في بيجة، دوير بيجة، وموجود وثم واحد آخر يشبه له فيرتيسول، نوع من الفيرتيسول اسمه الشرنوزيوم، موجود في أوكرانيا. هذوما دو دو دو كاليتي دو سول، يعني دو تريرار دو تريرار، والعباد تلوج عليهم برشا.
1: فهمت؟ انت قلت توا اللي هي ثم نوعيه تاع التربه،
2: تاع التربه لو فيرتيسول.
1: علاش نادره؟
2: التكوين الجيولوجي.
1: جيولوجي تاع
2: التكوين الجيولوجي.
1: تربه رمليه طينيه.
2: لا تربه طينيه مرنو ارجل فيها الطفله والطين.
1: فهمت.
2: مرنو ارجل. فهمت. هذه اللح. وعاتي لا كولور نواراتر،
1: اللون الاسود اللي هو المنطقه اللي تبدا ممطر عاده. هكا فهمتك. به التربه دي ساعدت على نوعيه زراعيه.
2: التربه هذه عندها امتيازات، عندها ميزات كبيره. الميزات نتاعها هي التو دارجيلي اللي فيها تخلي تشد الماء.
1: باهي.
2: يعني النبته تبقى ترضع محسوب، يعني الارض، يقولوا الارض ترضع حتىش الوقت متاخر من السنه.
1: باهي. خلينا نفهموا تو المجال هذا. سألتك سؤال ورقم ما جاوبتنيش عليه، نوعية النباتات اللي موجودة هنا.
2: احنا النباتات اللي عندنا لنا في بيجة، النباتات كلها تنجح. عندنا جميع الحبوب، من القمح بأنواعه، ومن الشعير، من تريتيكال، الفارينة،
1: هذوما الأنواع نتاع الحبوب.
2: وعندنا البقول، اللي هو الفول، فصيلة البقول، اللي هو الحمص، اللي هو العدس، اللي هو الجلبانة، هذوما القرفالة،
1: موجودين هنا قريب. هذوما
2: موجودين كلهم هذه في الباسان، سي لو باسان دو واد باجة.
1: فوالا،
2: حوض باجة. هذوما الكل يبدا من سيدي موسى هكا قريب العمدون حتىش السوجات، يعني وين في غادي من المعقولة. هذوما المنطقة هذه جميع الزراعات تجي، من جملتهم الزعفران يجي. فهمت. وحاجة أخرى وتمتاز بزراعات بعلية، كانت قبل يزرعوا على ضفاف واد باجة في الأونامو، وقت في المناطق العالية شوية، يزرعوا البطيخ بعلي، يزرعوا الطماطم بعلي.
1: معناه ما يسحقش مياه جوفية أو بطينية.
2: في وقت اللي كانت قبل، يعني التمبيراتور مواتية، كانت ثم الزراعات اللي تو كلها سقوي بعلي، نزرعها بعلي.
1: باهي برشا. خلينا نرجع تو هذيك، يعطيك الصحة. مشيت من الظهير اللي احنا اللي فيه وين قنطرة الخمسة، باش نمشي البنك الفلاحي، لأنه البنك الفلاحي يعتبر شريك أساسي في الواقع في الدولة، وشريك أساسي هيكلي. واليوم سعداء برشا أنه نستضيف مدير بنك الفلاح بولاية بيجة.
3: مرحبا بك سي خويا.
1: مرحبا بك سي محمد. الله يبارك. احنا فرحانين انك لبيت الدعوه وجيت بحدنا.
3: لا مرحبا مرحبا.
1: احنا تو في ظهير كما هكا، تقريبا البنك الفلاحي لعب دور كبير برشا في تمويل واسهام في تثمين
3: اكيد
1: المشاريع الذاتيه او المؤسساتيه فيها. لو كان تعطينا فكره كيفاش كانت على الاقل الرؤيه نتاعكم لهذا الظهير على الاقل في الجهه الشماليه لبيجة.
3: انتم تعرفوا منطقة بيجة هي منطقة في الحي بامتياز.
1: اكيد.
3: وهي الشمال الغربي بصفة عامة في الحي بامتياز، ونفتقدوا ديما لمواند الوزير فلاح يخدم عام كامل، يلتجأ باش يعمل 100 و 150 كيلومتر باش يتفرخت ساعة لساعة باش يعمل فطور، يلتجأ يعمل 50 و 100 كيلومتر. جاي سي سفيان واقترح الفكرة ذي،
1: فكرة مركب في لاحي ريفي.
3: فوالا بالضبط، هو استضافة ساعة، استضافة من الأول. وإن شاء الله من بعد مع سي سفيان احنا باش نعملوا إقامة ريفية في بني في المشروع هذا.
1: في التوجه هذا.
3: في التوجه العام، فهمتني؟ اختار المكان الجميل هذا كما كنتوا تحكيوا. كانترت الخمسة اللي كنا نحكيوا 5 كيلومتر على باجة. 5
1: كيلومتر على باجة.
3: واد باجة. فضاء جميل جميل جدا. قريب للولاية. الفلاح بعد ما يكمل دنتو يلقى على الأقل وين يعمل فطور يتفرهد يرتاح.
1: به. الإجراءات أنتم سهلتوا ليه، وإلا تقول عمل عادي، لكن بتبيعي إذا كانت جات الفكرة للبنك الفلاحي أنتم تدعموه.
3: أكيد، هي الفكرة بتاع الاستراحات هذه جديدة على ولاية باجة، وإحنا ديما حابين نثمنوها سيرتو السياحة الإيكولوجية.
1: بالضبط،
3: سيرتو السياحة الإيكولوجية، نأكد على الكلمة هذه بالضبط. فهمت؟ جانا سي سفيان اقترح الفكرة، جينا شفنا قيمنا المشروع، عملنا دراسة متاعنا، تصورنا أن المشروع باش ينجح، مولناه والحمد لله يا ربي ماشي في الطريق الصحيح. وإن شاء الله كما كنت نحكي لك، بدأت باستضافة ريفية، إن شاء الله نمشي معها لإقامة ريفية.
1: به، خلينا نفهم باش المستمع الفرق أو المستثمر القديم الفرق. شنو الفرق بين أنه بنك فلاحي يدخل وبنك آخر يدخل؟
3: البنك الفلاحي هو بنك العموم كما تعرف.
1: بالضبط.
3: احنا نمولوا جميع المشاريع. صحيح، اللي يسمع بنك فلاحي يقول المول الفلاح. اكيد الفلاح قطاع هام، عنده خاصيه عنده في كبنك وطني فلاحي، لكن زاد المول كل مشاريع.
1: وفي باجه ثم استراتيجيه ان المشاريع صبغه فلاحيه خدماتيه الان تاخذ اولويه في البنك الفلاحي.
3: اكيد، هذا اكيد جدا، والدليل على ذلك ان عملنا 5 بيزوندوت في باجه اللي مولتهم بنك الفلاحي الفلاحي.
1: ممتاز،
3: فهمتني؟ رؤيتنا أنا كما كنت نحكي لك، الفلاح في باجة يتعب كما كنت شفت السنة، إن شاء الله سي القزدري عام به، فهمت؟ إن شاء الله ربي يوصل بالسلم. إيه من حقه الفلاح، زادة عنده أمواد الوزير يتفرد وعنده باش يمشي.
1: باهي سي محمد، المشروع هذا تعتبر رأس مال معرض خطر، قدموا قروض دعموها، لكن في نفس الوقت ما فماش ضمانات إنتاجية. هل أنه تتم متابعة وإلا أيضا عندكم ضمانات؟
3: لا، ثم دراسة أول حاجة للمشروع.
1: أيوة.
3: ثم دراسة ممتازة جدا تعملت، وسفيان قاعدين نتبعوا في المشروع، قاعدين نتبعوا فيه بالضبط. ديجا البيسين هاو جديد تبارك الله عمله سفيان. خذ القرض نتاعو، خلاص قاعد في الأجل تبارك الله عليه. معناها ثم دراسة للمشروع، ما نعطوش في فلوسك.
1: معناها يعني مش بالضرورة مش نعطوا وقال شنو بعد مش مشكلة.
3: لا لا لا
1: ثم
3: لا
1: متابعة.
3: لا لا ثم متابعة وثم دراسة للمشروع.
1: ودراسة.
3: ثم دراسة التجدد تاع المشروع.
1: وأنت تو بحذانا أكيد برشا يسمعوا فينا يقول لك غدوة أنا باش نعمل مشروع فلاحي خدماتي. شو مطلوب مني بالضبط؟ معناها نقدم المشروع، الملكية نتاع الأرض، نقدم الفكرة، كل شيء للبنك، ويقوم بالاستراتيجية الدراسة نتاعو.
3: بالطبيعة بالطبيعة بالطبيعة، كل أي مشروع ثم دراسة للمشروع.
1: أي؟
3: ثم دراسة، ثم جدوى المشروع، ثم دراسة الاقتصادية، ثم دراسة المالية، ثم من جميع ما فهمتني.
1: وكأجل قديش لازم تاخذ؟
3: أنتوا المشروع.
1: فهمتك.
3: أنتوا قيمة المشروع وأنتوا قيمة الاستثمار.
1: فهمتك. أما حاجة به كي نسمعوا على البنك الفلاحي كهيكل رسمي من الدولة، معناها دعم تنظيمي للدعم البشري، حاجة مزيانة برشا.
3: هذا اصلا دور البنك الوطني الفلاحي.
1: بالضبط،
3: هذا اصلا دور البنك الوطني الفلاحي.
1: ممتاز جدا. وثم انت ادرى مني ثم دوزوتر دوسي، معناها ثم ملفات اخرى مقدمه
3: موجود
1: البيجة.
3: موجوده برشا ملفات، والتوجه هذا قاعد يكبر. واحنا نثمنوه برشا وقاعدين ماشيين فيه
1: ما شاء الله عليك. وعلى كلام كذا مش نمشوا الغنيه هذه الجميله برشا من الاستوديو، بعد نرجعوا بطبيعه للمشروع في حد.
3: ربي يفضلك، مرحبا.
4: راديو الكيف.

0: راديو الكيف.
1: هيك احنا في الديجا دي اخترنا ان نكونوا في ظهير جنطرة الخمسة، لكن قبل ما نتعدل لصاحب المشروع السياحي في الخفاء سهلونا بطبيعة في بعض المستمعين تفاعلوا معاك. كنت تحكي سي محمد مدني مدير فرع البيانا بالباجة حول الوثائق المطلوبة لتقديمها كملف للبنك الفلاحي لتمويل مشروع فلاحي خدم.
2: هو ساعة قبل الوثائق احنا زي ما حكيت لك هي دراسة المشروع. احنا كي جينا هنا وشفنا المكان الجميل هذايا امنا بالمشروع هذايا وقررنا باش نمولوه. الوثائق بعد شنيا ثم حكيت لك الدراسة، اول حاجه لازم دراسه
1: يقوم بها الشخص ولا
2: يقوم بها الشخص يقوم بها الشخص احنا نوجهه نوجهه ونعطوه كيفاش تقوم الدراسه، فهمتني؟ بعد ما الضمانات ديما موجوده الغالب احنا بنك عمومي.
1: الضمانات نجم تكون الارض اللي هي العقار
2: المسجل صحيه الارض المسجله هذا هو.
1: فقط. بعد بقيه معناها
2: اجراءات عاديه اجراءات عاديه
1: ويخرج خبير ينجم يشوف المكان، يعني نجم
2: احنا لهنا انت قيمه المشروع.
1: أيوة.
2: اذا كان المشروع فوت 500,000 دينار يلزم خبير باش يقيم
1: نصف مليار معناها
2: صحيح نصف مليار. اذا كان اقل من 500 مليون البنك هو يقوم بال
1: واذا كان عمليه التوسع مش تمشي في المشروع نجم تكمله ايضا بالبيانا
2: بتبيع. وهذا اكبر معنى دليل المشروع
1: دليل بحذانا اليوم
2: فوالا بدينا معه وقاعدين مش معه بشوي ونتبعوا فيه.
1: ممتاز جدا. وتشجعوا توا انتوما تشجعوا الناس بتبعت نوعيه من هذه المشاريع.
2: علاش ليه؟ علاش ليه؟ اذا كانت عود ناجحه وقلت لك سيرتو دراسه المشروع، الجدوى نتاع المشروع، الجدوى الاقتصاديه نتاعه، لومبلاسمون نتاعه، فهمتني؟ هي دراسه كامله تعمل، علاش ليه؟
1: ممتاز جدا. وثم حوافز انه يخلص مثلا بعد مده
2: موجود البريود دراسه موجوده.
1: فهمتني؟
2: هو باش ياخذ قرض وقتاش يبدا ينتج.
1: فهمتني؟
2: نجم نحسبوا له بالسنوي، نجم نحسبوا له مونسيال، هو المشروع معناها
1: هو المشروع
2: هو نوعية المشروع.
1: ممتاز، ربي يبارك لك سي محمد.
2: مرحبا.
1: لأنه بعض الأسئلة اللي تجينا في الخفاء
2: مرحبا
1: اليوم أنت لسان ناطق عن بنك فلاحي.
2: مرحبا
1: مرحبا. خليني نتعدى توا سي سفيان الماكني باعث المشروع. سي سفيان مرحبا بك عبر موجود إذاعة كيف.
3: مرحبا بكم.
1: عمر المشروع من وقت شو بدأ على فكرة؟
3: هي الفكرة عندها مدة، يعني ممكن 2016-2017 ان المشروع كان على باش يكون على وزارة السياحة يعني في إقامة ريفية، لكن بعد لقينا وانه كراس الشروط نتاع وزارة الشباب والرياضة اسهل، فمشينا في التوجه هذا في فضاء ترفيهي، فهمتني؟
1: معناها انتم التواخر نبدو صوب المرحلة من وجهة فكرة ان المشروع مش يكون سياح، يعني تخدف الناس مش تمشي مندوبية سياح. عرفتوا ثم صعوبات ربما او مجال ريفي في اشكاليات عقار مش يتحول من العقار سياحي، غيرته لوزارة الشباب والرياضة.
3: نعم.
1: وزارة الشباب والرياضة يقول قائد تو اللي يسمع فينا علاش مش تمشي تشجيع هذا.
3: يعني وزارة الشباب والرياضة مشيت في يعني التمييز الايجابي
1: وانه
3: المناطق الداخلية أو أبناء الأرياف يحتاجوا إلى ما معناه فضاءات ترفيهية، وكذلك أبناء المدن المجاورة والزوار والعابرين يحبوا يكتشفوا مدينة باجة من خلال معناها طبيعتها وكذا. فكانت الفكرة وأنه فضاءات ترفيهية، فأنا عملت فضاء ترفيهي ريفي.
1: وفرضت عليك وزارة الشباب والرياضة ديزاكتيفيتي أنشطة لازمها تكون موجودة كما ما نعرفش أنا خياله كما تيرا لارك كما ربما حاجات اكتيفيتي فرضوا عليك والا خلوك على راحتك.
3: والله مبدئيا انا معناها قاعد نخدم على راحتي. ليش؟ لانه هو المشروع جديد وبدي جديد، فهمتني؟ فمعناها خطوه معناها قاعدين نمشي وان شاء الله معناها نستكملوا كل الشروط ان شاء الله.
1: ممتاز. المستمع الان يحب يعرف المركب هذايا الترفيهي دخل في نشاط نسموه وزارة الشباب والرياضة، شو اللي فيه بالضبط؟
3: هو مطعم ومقهى فيه مسبح ونعملوا فيه أنشطة، فما جمعيات تجي تعمل فيه أنشطة كما الكشافة التونسية كما مثلا رحلات متاع شركات مؤسسات
1: ديزيسكال
3: دي يعمل ديزيسكال لهنا وما يفطروا ويعملوا معناها مرشة على الواد حتى ايش من من من الفضاء حتى ايش القنطرة الخمسة عبر معناها واد بيج فهمتني
1: دي لندني
3: نعم يعني ولا
1: دي لندني به توا المتعادي بيج يعرف النعورة
3: يعرف النعورة
1: لومو لافير اختيار اسم علاش
3: هي البلاصة جت معناها مقابلة جسر الخمسة قنطرة الخمسة وفما بار شريح فما معناها يمر عبر الربوتين معناها اللي تربطهم قنطرة الخمسة فكانت الفكرة متاع النعورة يعني لومو لافير
1: باهي برشا انت اللي نعرفه كنت في الخليج كنت في المملكة العربية السعودية ولكن المملكة العربية السعودية دخلت في منظومة جديدة اللي هي تغير قطاع الخدمات خاصة منه السياحي ونعرف مليح في السعودية يعملوا خيم باش يرتاح شوفير نتاع ساعة نتاع ساعتين معناها أنا تو ماشي النفذ ونمروح من النفذ وكنت في الزويرة نجم نجي في خيمة نتاع ساعة ساعتين نجاي نعمل قهوة نعمل بوز وبعد نجم نتعدى هذه الفكرة سرقتها نقول واحد من السعودية جبتها
3: هي موجودة في في الخليج عامة وتطورت تويكا ما عادش خيم ولات معناها ديكابين يسموهم هما كبسولة واسم المشروع غاديكا غفوة يعني بغفوة يعني بالضبط يعني تاخو مثلا ساعة في بثلاثين ريال ترتاح فيها معناها في ظروف مرتاحة فهمتني
1: قادرة تنجح فكرة ذي خاصة أن برشا معنا جزائريين يتعديوا من معبر مطبول باتجاه ملولة برقة نفزة من نفزة باتجاه العاصمة ويبحثوا عن نوعية خدمات هذية قادرة الفكرة هذية معنا تنجح
3: إضافة للجزائريين فما رو زوار تبرقة وعين دراهم وحمام بورقيبة ويعني العابرين لمدينة بيجا الكل فهمتني وعددهم معناها مش مثلا موسمي هو متواصل صيف وشتاء وخريف يعني حمام بورقيبة في الشتاء تبرقة في الصيف عين دراهم كذلك في الشتاء فبيجا يعني معبر كبير ياسر وإضافة للأشقاء الجزائريين وباقي الزوار والسياحة السنة مثلا فما عدد كبير ياسر من الخليجيين اللي زاروا معناها بيجا وجاوا بحذانا وفطروا ومعناها وخذوا فكرة على ثقافتنا وتقاليدنا وعاداتنا
1: حاجة مزيانة قدمت الفكرة دي لوزارة السياحة ولا مزلت
3: والله نحن انا قدمت قبل بالفكره معناها لوزاره السياحه وخذيت الموافقه المبدئيه من وزاره السياحه عام 2017 لكن لقيت انه معناها تتخوى برشا وقت فكان اسهل وانه يكون على وزاره الشباب والرياضه وانا توجهت راه شوف انت من بكري تحكي مع سي محمد على دراسه المشروع فما رو معناها مش بالضروره وانه تكون عندك برشا فلوس باش تبدا في مشروع
1: بالضبط.
3: فهمتني ديوان تنميه الشمال الغربي يعمل دراسه معناها تنجم اي واحد عنده فكره نتاع مشروع يمشي لديوان تنميه الشمال الغربي ينجم يعمل دراسه يعني بتكلفه صغيره بالكل فهمتني مش عند الخواص كذلك محضنه المشاريع فهمتني تنجم معناها تعمل لك الدراسه البنك الوطني الفلاحي معناها فما شكون يرافقك ويواكبك ويسمعني ويكون معاك يعني خطوه خطوه معناها باش المشروع ينجح
1: باهي برشا وانا بديت تفكر انه المشروع هذايا نخرجوا ايضا الجانب اخر اهم لانه الفضاءات ولت فيها الاقامات نخرجوا من مفهوم كبسوله نتاع غفوه لدار ضيافه لانه برشا الان يبحثوا على دور ضيافه يبحثوا على الاقامه وربما حتى يبحثوا على اكتيفيتي تكون موجوده كما الحصن وغيره تكون موجوده في الفضاء ولا ما زلت فكرتش في المشروع
3: والله شوف انا الى جانب يعني الاقامه الريفيه يعني نحب معناها ان شاء الله بحولها باش نعمل معناها ديكابان لهنا فما فكره نتاع يعني موجوده في خاصه في الشرق اللي هي تبعد الصغار والشباب على على البورتابل والليزورديناتور اللي هي الالعاب التحفيزيه الالعاب التحفيزيه اللي هي ما تكلفش برشا فلوس ومعناها ومش تجهيزات مستورده يعني من خلال الطبيعه تنجم تعمل العاب فهمتني وتحفز الصغار على معناها وتطور في امكانياتهم الذهنيه والبدنيه
1: سؤال آخر، السكان المجاورين قبلوا الفكرة بتاعك لأنه نعم ثم تقاليد، ثم بيئة اجتماعية تربوا عليها وأخلاقية، عادة ساعات يكونوا معاك إذا كان استفادوا، ساعات يكونوا ضدك إذا كان حسوا أنه ثم تغير مشهد الشارع.
3: لا والله لا، لقيت معناها بالعكس منسجمين معايا وقاعد نتواصل معاهم، وحتى كيف يبدا فما رحلات فما شكون يجي يبيع بحذايا حاجات، فما شكون مثلا يجي يبيع عسل، فما شكون يجي يبيع سمن، فما معناها العلاقه طيبه بالاجوار والحمد لله.
1: باهي برشا. انت ربي يوفقك سفيان، باش نرجعوا لك بعد، باش نرجع فقط سي محمد في سؤال قبل النغم. في صوت ما بشاف في توجه انه يعمل كبسوله هذه واللي هي تتطلب ايضا تمويل اضافي، البنك الفلاحي قادر يدعمه الا لا؟
2: بالطبيعه احنا المشروع من اجل كذا تقول احنا
1: اليوم فرحنا برشا.
2: لا لا لا، هذه طبيعه البكروت الفلاحي. احنا مع المستثمرين الصغار كيما مع الفلاح الصغار، فهمتني؟ حتى مع المستثمرين الصغار نجاوبوا معاهم في تنميه المنطقه معناها.
1: تقول انت البنك ما بقاش دورها وظيفي داخل اسوار البنك، البنك تو بدينا نفهموا انفتاح على المجال.
2: هو تاريخ البنك الوطني في الحياه، هذا هو تمويل البلاد. احنا المول في البلاد، مول في اقتصاد البلاد
1: بالضبط.
2: هذا تاريخ البنك الوطني في الحياه.
1: ممتاز جدا، فرحتنا برشا، والاكيد يسمع فيك اليوم فرحانين.
2: مرحبا
1: ربي يبارك
2: لك.
1: بعد شويه باش نحكوا شويه على انتاج في باجا، لانه نعرفها بالمخارق لباجا، اما المخارق نبعثوها ليفريزون سؤال يطرح نفسه تو نعرفه من بعد. نمشي استوديوهات انغام وبعد نرجع نواصل معكم الرحله دائما في منوعات ارض ضيافه، اخترناها اليوم انها تكون قرب قنطرة الخمسه بباجا.
0: راديو الكيف

0: راديو الكيف.
1: نرجو أصدقاء الوصف معكم الرحلة دائما في هذا الضيافة. كما قلنا اليوم اخترنا أن نكونوا في قنطرة الخمسة، نكونوا في المولانفير، نكونوا في ظهير زراعي جميل برشا، لكن بالطبيعة ما نجوش الباجة وما نحكوش على المخارق وسليبي، وغير ما نجو الباجة ما نحكوش على جبن ولا كيد. باجة تقريبا جزء منها التراث المادي، تراث مادي. اليوم شاب في الواقع اخترناه خصيص لأنه وقت نقوله مخارق وسليبي وباب الزنيز شارع خير الدين، نحكوا برشا على تهرم الصناعات هذه، تهرم الحرف اليدوية، تهرم التراث المادي ولا مادي في جهة باجة، لكن تشبيب نتاعو كان لازم. وذاك علاش فرحانين اليوم يكون معنا فادي مسعودي، اختص في صناعة مخارق وزلابي لكن بفكرة جديدة حتى نعرفوها معاه. فادي مرحبا بك.
2: مرحبا سي نبيل.
1: فادي عرفنا بروحك الساعة، احنا عرفناك تقريبا مخارق وزلابي واكتفينا، خلينا نعرفوك أكثر اليوم.
2: مرحبا سي نبيل. قبل كل شيء انا فادي، عمري 23 سنة، تبعت هذايا الدومين بتاع زلابي او المخارق. الحق انا تعلمته ملي انا صغير، ملي عمري 15 سنة وانا نتعلم فيه. باهي، شو انا ما حبيتش نقف حد غاديك، انا حبيت نطوره، حبيت نعمل الليفريزون اللي هي حاجة جديدة، التوصيل. حبيت فهم عباد تحب تجيب حدنا الباجرة في شهر سيدي رمضان، ابار شهر سيدي رمضان حبي يجي ويجربوا زلابي، وانتم ما تعرفوا زلابي متاعنا معروفة والمخارق وكل شيء. انا عملت برنامج الليفريزون باش نوصل لتونس، فما سوسة، فما الجنوب، زاد حتى الجنوب زاد نوصلوا، فهمت؟ باش نزيد نعرفوا اكثر. هو المنتوج نتاعنا معروف اكيد، اما حبيت نزيد اكثر نعرف بالمنتوج نتاعنا، والمنتوج نتاعنا يولي في كامل تراب الجمهورية ان شاء الله.
1: خلينا اول سؤال باش تبدا بيه، مواد غذائية بار ليفريزون، باش اطرح سؤال، كيفاش تتم العملية بالضبط؟
2: اول حاجة تصير عملية حفظ. كيفاش نبعثوا؟ هي مواد غذائيه، ما نشموش نبعثوا حاجه كيكه، فما ريسك نتاع كيس، فما نتاع خاطر عباد، انت باش توكل عباد، فهمت؟ باهي، العمليه تصير في القله، الفخار هذيك ناخذوها تتحط فيها المخارق وتتحط الزلابيه وتتلف مليح بالسيلوفان، وفي نهارها تتخدم توا من با ساعه ساعتين تقصد ربي توصل.
1: معناها انا تو نعتبر روحي نسكن في مدني.
2: مدني.
1: باهي. تواصلت معك آلين، قلت لك نحب 3 كيلو وثم كونتيتي معينه.
2: بطبيعه
1: مينيموم ماكسيموم ولا
2: فما مينيموم كما قلت انت 3 كيلو 4 كيلو
1: 3 كيلو 4 كيلو
2: اي
1: تقول انت تحضرهم تو، تحضرهم في القله.
2: شو انا قبل هاي. انا قبل شو كيفاش يكلمونا برشا احنا على الفريزون، يكلمونا من كامل تونس. نخصصوا عنا نهار نقصدوا ربي السوسه، وعنا نهار نمشيوا مثلا نمشيوا المدنين، ونهار المستير، كل نهار خصصوا البلاصه. احنا نلموا الكماندات نتاعنا، نعلموا الحريف قبل، راه مثلا نهار الثلاث رانا جايين المدنين.
1: تو فهمت كي
2: فهمت، وصلوا له الكماندا نتاعو، فهمت؟ توصل له الحق، لقينا تفاعل به،
1: ما فماش رتور فيه.
2: لا لا جمل الحق، خاطر شو البرودوي انا اللي خدمت عليه الليفريزون مطلوب.
1: فهمت،
2: مطلوب خاطر فما امراه حبله تبدا شهيه المخارق، فما اللي بعيد كبير ما ينجمش، فما انسان شهيه بالرسمي مريض يبدا ما ينجمش يجينا لهنا. احنا حبينا نوفروا الحكايه، حابين نستغلوا الانترنت ان نبارطاجيو البرودوي نتاعنا ونحاولوا نوصلوا لتونس كامله.
1: ممتاز الفكر. باه، والطاقه التشغيليه قديش من واحد يخدم مع بعض؟
2: شنو نحكيو على الفريزون ولا
1: الخدمه الساعه في الحانوت؟ مازلنا في الحانوت.
2: نحكيو على 6 7 بار سيرفيس، راه احنا نخدموا 24 على 24، ما يتسكرش الحانوت خاطر نخدموا اون جرو، زاد مانيش نخدموا اون ديتاي، خاطر زاد نهزوا اون ديتاي كليوناتنا اللي كلمونا، وفما زاد حوانت زاد يطلبوا منا ان نوصلوا لهم اون جرو، زاد نهزوا كونتيتي كبيره نحطوها في الحانوت هذاك، وفما كليونات مثلا سبحان الله يبدا بعيد شويه ولا كذا، يبدا نحطوا له في الحانوت الفلاني كذا، راي باتيسيري هذيك عندها زلابيا نتاعنا كذا، احنا نعملوا الاشهار للسيد اللي عنده البرودوي نتاعنا اللي يولي الحريف يمشي له سور بلاس ولا احنا نوصلوا له.
1: باهي، ثم ثقه في الموضوع، لانه اللي يحب ياخذ مقروض قروان يقول لك صانعينه رجال، واللي ياخذ المخارق والزلابي نتاع باجه يكونوا صانعين رجال كيف كيف، لانه برشا الماكله التونسيه خاصه المقروض والزلابي المخارق برشا يركزوا انك يقول لك ندخل حانوت بشوف الراجل يصنع فيه مش نمرة كما يصير في المقروض
2: بالطبيعة.
1: ثم ضمان في الحكاية دي الطاقة التشغيلية الست بتاعها مذكورة وإلا فيهم إناث راه مش بس من المرأة
2: اي بالطبيعة.
1: الثقافة التونسية نحكي لك كيفاش تونسي ياخذ مخرق وزليبي كيفاش تونسي ياخذ مقروض
2: اي بالطبيعة بالطبيعة. شو احنا عندنا مرأة واحدة تخدم معنا
1: مرأة واحدة
2: اللي هي مرأة واحدة لا هي لا هي بالميناج المرأة توسكي انظافة خطر انظافة قبل كل شيء كيف يجي الحريف بحذنا لازم يشوف الحانوت بروبر نظيف بريزونتابل اللي قاعد يبيع له كل شيء ما نجمش ياخو حاجة اكيك فهمت وانت تعرف التونسي يركز مليح على ديتاي الكبار والصغار هذيك علاش عندنا مرأة اللي هي بالميناج عندنا الشيف اللي هو اللي هي بالبات البات تحضر تتخمر كيما نقولوا 48 اور تبقى تتخمر فعقلها نخدموها سور ميزور باش البات تخرج بنينه مزيانه الشحور نتاعنا يتحضر وبيجا معروفه بسمن نخدموا بسمن الاصلي نتاعنا باش يخرج برودوي اون كاليتي العبيد انا نحب اللي ياخو يعاود ياخو وفما شكر من

0: يكون في فرنسا في كندا يبدأ شاهي المخارق
1: اي
0: يطلبوني اون اورجونس بالله تعمل لي اكبر مزيه جيب لي مخارق باش نبعث نحب نبعث كذا عندي ود اختي شاهيها في فرنسا كذا. احنا حاليا كي نبعثوا كليوناتنا هم اللي يقوموا بعمليه التصدير ان شاء الله في رمضان 2027 عندنا برنامج باش نقوموا للتصدير للخارج. نحبوا نوروا البرودوي نتاعنا الكاليتي نتاعنا ان شاء الله تكون حاجة باهية ومزيانة وتفرح معنا العبيد إن شاء الله.
1: والله فرحتنا باهية تو، مش نمشي لسوفيان تو.
0: أي سوفيان
1: باش نرجع لك. الأفكار موجودة في الباجة ما شاء الله. غدوة ثم إمكانية أيضاً أنه كي تتسع دائرة اللي يسمون الحرفاء في المجال هذا ينجم يكون غدوة عرض نتاع مخارق موجود نتاع جبن معناها يسمون احنا بيتيت مارشي في الفضاء هذا نفسه.
2: والله شوف انا يعني المولان فير بابها مفتوح للكل يعني في ايام يعني العطل والمناسبات اللي يحب يجي يعرض يعني سلعته ان كان صناعات تقليديه او مخارق او يعني اي منتوج تنتجه الجهه يعني مرحبا بالكل لانه نحن على الطريق كيف ما قلت لك وفما برشا رحلات تتعدى فالفضاء مفتوح وان شاء الله قاعدين معناها نفكروا وانه زاد كيف لما لا يعني معرض كيف ما عملنا مده شهرين التالي في ابريل عملنا مهرجان البرزقان في المولان فير معناها باجه تحت لا البرزقان يختلف في الطعم لكن الزوز حلو
1: الزوز
2: حلو كيف معناها تقريبا لكن الطعم يختلف
1: يعني
2: برزقان بيجا يختلف على متاع الكيف. احنا عم في المولان فير حتى المولان فير احتضنت مهرجان البرزقان ويعني كانت وجاونا برشا ضيوف من بعيد وكان فما معناها هي اول تجربه معناها الاولانيه ان شاء الله معناها تتكرر في السنوات الجايه وباش نعملوا اكيد معناها مع لما لا معرض او حاجه كل يوم احد
1: تظاهرات
2: تظاهرات يعني تنشيطيه
1: باهي برشا هذه الفكره مزيانه برشا. خلينا نرجع توا سي محمد مادام ديما بحذانا سي محمد سي محمد رينا المشاريع ايضا ثم حرف مزيانه برشا النجم هو نفسه يدخل يندمج مع البنك الفلاحي والا الشركات الماليه الاخرى من غير ما سموها بعد شركات الخاصة فقط يحكون صغر.
3: أنا كما حكيت لك البنك الوطني الفلاحي تاريخه هو تمويل الاقتصاد التونسي بمختلف المجالات صحيح الصبغة بتاعنا فلاحية أوكي متفاهمين لكن هو كبنك يمول في الاقتصاد التونسي وهذا تاريخه شهد كذا. أنت كتشوف اللي فوليوم دافستيسمون على الاستثمارات اللي قدمها البنك الوطني الفلاحي في تونس أقوى بنك
1: بالضبط
3: مش باش نعطي الأرقام لكن أقوى بنك. احنا منفتحين على الحرف كل منفتحين على كل المجالات المفيد اعطيني المشروع يعود في نصاب معناها يتمول
1: عنده روندمون
3: بالضبط
1: وصبغه فلاحيه البنك الفلاحي ما عندوش مشكله
3: ما عندناش حتى مشكله
1: وهذه حاجه تفرح برشا ربي يبارك لك.
3: مرحبا
1: قربنا راس الساعه تقديم مجلس انباء بعد الطبيعة باش نرجع نحكوا على الشامبيون لانه مشروع اخر موجود باش نحكوا على الافاق ايضا نتاعها باش نرجعوا كيف لانه ايضا سي شريف بحذانا كنز معرفي
3: أكيد.
1: وكنز تراثي في جهه بازل
3: اكيد اكيد.
1: شكرا لكم مبدئيا في الساعه الاولى من منوعة ارض ضيفها نرجع استديوهاتهم بعد نرجع في الساعه الثانيه لمواصله الرعب الموجود اذاعه كيف

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف، إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج تاعنا. راديو كيف، إذاعة الكيف.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. 3W.radiokef.tn

0: الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز منتصف النهار للأنباء. تمت اليوم السيطرة على حرائق جبل طويلة بمعتمدية نبر بنسبة 90%، وتتواصل جهود طائرات تابعة للجيش الوطني والحماية المدنية والغابات وجميع الإدارات ذات الصلة في تبريد الجيوب النارية، كما تم تأمين جميع التجمعات السكنية وتوفير حراسات الوقاية وفق ما فادت به مصادر محلية بمعتمدية نبر. وفي السياق ذاته، احترق مساء أمس بمنطقة سليسلة من عمادة الكودية بمعتمدية بوسالم، احترق مسكن إضافة إلى مساحات من الحصائد وعدد من الأشجار التي تستخدم كمضادات للرياح، وذلك على إثر نشوب حريق بالمنطقة وفق معاينة ميدانية لصحف وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة. أعلنت جامعة جندوبة عن إصدار أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة، خاصة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. تتواصل بولاية باجة الدورة الثالثة من برنامج ستارت اب بالشراكة مع حاضنة المؤسسات التابعة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بباجة وعدد من الهياكل الداعمة لريادة الأعمال، والتي تختتم في 2 أوت القادم. ويستهدف البرنامج الشباب المهتم بريادة الأعمال والابتكار والذكاء الاصطناعي بهدف مساعدتهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناشئة قابلة للتنفيذ. دعت الجمعية الجهوية للصيد البري بسليان كافة الصيادين إلى اتباع جملة من التوصيات بمناسبة افتتاح موسم صيد اليمامة، والذي ينطلق اليوم ويختتم يوم 20 سبتمبر القادم. وضمن أخبار العالم، توغلت حرائق الغابات بجنوب غربي فرنسا نحو مدينة بوردو، واليوم ما أدى إلى إجلاء الآلاف من سكان ضواحي المدينة، في حين أدت الرياح العاتية في إسبانيا المجاورة إلى تأجيج حريق هائل قرب العاصمة مدريد. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة، وأخبار أخرى تأتيكم في نشرة الظهيرة في تمام الواحدة. إلى اللقاء.
2: مرحبا.

0: مازلنا مواصلين. اهلا وسهلا، مرحبا بكم اصدقائي، مرحبا بكم مجددا دائما في ارض الضيف. اكيد مشينا في رحله اوليه حول المنابر، مشينا شويه ايضا حكينا على قنطره الخمسه، حكينا على جزئيات جميله برشا في الانتاج بصفه مباشره في هذه الجهه. ذكر السادة المستمعين أن نجوا تابعونا أيضا على الباج في فيسبوك راديو كيف، ومواصلة الرحلة دائما لظهير بيجا. نحب نرجع سي شيف مشكور برشا بدا معنا في البداية بغنية باهي وكتاب كلمات مزيانة برشا. سي شيف، غنية ما خرجتش على الانترنت لكن بالذكاء الاصطناعي طوروا فيها. أنت كي كتبت كلمات الأغنية حول ظهير بيجا، حول واد بيجا وقنطرة الخمسة، فكل شيء ما في نشر خلي العباد تعرف بيجا انطلاقا من الكلمات اللي نسمع فيها في الأغنية.
1: هي هي كتبت يعني كمسامة قلنا منا في وقت الريفيو اللي عملتها جون شامبر ايكونوميك دو بيجا.
0: اي
1: وبعد الاولاد اولادي الجيل الجديد هذا خذا البوام اللي عملته وانا وعداوه على الانتليجنس ارتيفيسيال، واللحن جاء من الانتليجنس ارتيفيسيال، وش اسمها والمغنيه عن طريق
0: الذكاء الاصطناعي.
1: الذكاء الاصطناعي.
0: كتبت قصائد اخرى على بيجا؟
1: لا على بيجا لا، كتبت على حوايج اخرين، كتبت مرثيات، كتبت على شويه اقتصاد، ثم قصيده اسمها لسونبلي دوغات اليزابي انديجين.
0: انت كتبت كهوايه ومحبه في بيجا، وإلا كتبت كمثقف من واجبك تكتب على بيجا؟
1: لا انا كمعجب بالانفيرونمون اللي موجود في بيجا.
0: اي
1: انا درت وشفت ومشيت حتى وصلت مشيت بالترينو من ايطاليا حتى لاسطنبول. دون لو طون دي
0: زانين خرجت من ميلانو،
1: خرجت من بولونيا من نابولي ومشي دونك وكي جي وبيجا يعني الانغلوب تو. بيجا فيها يعني الاوروبيان، فيها التونسي، فيها جميع الحضارات، المناخ نتاعها تفكرك يعني اللي انت دون سونتر دو موند. هذاك اللي خلتني
0: نفس شويه ساد المستمعين. انت معناها ركز قلت انت بالتجربه نتاعك رحلاتك اللي قمت بها ربما في اوروبا من ايطاليا بطبيعه اتجاه الشرق باتجاه اسطنبول، معناها الاغراء الموجود في الطبيعه الاوروبيه هو نفس اغراء ايضا الموجود في بيجا.
1: نفس الشيء.
0: وبيجا في حد ذاتها هي عباره على فسيفساء من الحضارات المندمجه في حد ذاتها. به القدام تو ربي يطول في عمرك سي بشير، تخمم ايضا انك تزيد تكتب على بيجا ولا لا؟
1: والله هي الكتابه راي اراده واحده، انا ديما نكتب على بيجا. انا تو نبدا يعني نخرج ستاتيو، كل مره نخرج حاجه سما يدخلوا عليا بالسبان، ثم يدخلوا عليا بالشكر.
0: هذيك عادي.
1: يعني قريحه تطلع وحدها.
0: اي.
1: لونفي سي با اون انفي ديكرير. ثم ليكريتور هي كي تبوس على ايكرير.
0: فهمت.
1: هذه
0: حاجه باهيه. ربي يبارك لك، يعطيك الصحه. من الكتاب على فيج باش نمشي للشامبينيون. باهي. فادي انت بديت بالفكره الاولى بالطبيعه، قلت انا بديت بالليفريزون تاع حارق وزلابي، فكره مزيانه برشا. ولينا نجم ناكلوا تو المخارق الزلابي كما في قبيل كما ناكلها في شمال تونس.
2: أيه.
0: ايضا الشامبينيون. الشامبينيون انت جاتك الفكره انك تعمل مشروع قائم بالذات ولا مازال؟
2: سي بون تو المشروع قاعد يمشي.
0: موجود تو
2: المشروع. موجود موجود. انا اخترت بمشروع شامبينيون دي باري. حبيت نخدم. البروجي هذا ماهوش موجود برشا في تونس. فما طلب، الطلب موجود على البرودوي هذا. واحنا قاعدين المنتوج هذا قاعدين نصدره فيه من برا. انا كشاب طامح مع الليفريزون تاع الزلابي والمخارق، حبيت بيجا ابار الزلابي، حبيت نعرف بحاجه اخرى اللي هي شامبينيون دي باري. حبيت نزرعه ونعرف به اكثر. فهمت. ونحاول اني كيف كيف زاد نخدمه مع ليفريزون كيف كيف نوصل كامل تورا بجوري.
0: مسج خلي المستمع يفهمك شوي. قلت باش نغرس وقت من الشامبينيون.
2: اي
0: شنو الظروف تخليه يتغرس في بيجا مش في بلايص اخرى؟
2: هو في اي بلاصه يتغرس. هو كيفاش يصير الغراسه نتاع الشامبينيون؟ يصير في بيوت مكيفه، كليماتيزور يخدم 24 سير 24.
0: معناها تو ما عادش غراسه، تركيز.
2: تركيز صحيح.
0: خلينا نفهمك.
2: بيه كليماتيزور يخدم 24/24 ما يزمو معناها عنده ديجري معينة متاع برودة ما يزموش يتيح تحتها 18-17 ما يتيحش لازم تحت 17 وما يطلعش تحت 17 باش خطر الشامبينيون دي باري هو حساس ياسر فهمت أي نوع متاع بكتيري أي نوع متاع حاجة ما يحملش جرام وسخ ما يحملوش فهمت لازم ديما نظافة التعقيم تنظف يدك كل شيء احنا توكلنا على ربي صار انتاج باهي ما شاء الله لكن القصان متاع الضوء ذي اللي قاعد يصير يسبب لنا برشا خسائر باهي الشامبينيون هو يحب البرود
0: كيف يقول باهي خلص كيما اي توس
2: باهي مرحبا
0: مع مشروع يقول لك بالطبيعة رأس من معرض خطر بالنوعية
2: بالطبيعة
0: يقول لك قيمة تعمل على اللي نسموه نحن إنتاج كهرباء اللي يتابع شركة الكهرباء والغاز قيمة تنجم تعمل جروم تاع ضوء
2: أكيد
0: باش تتفادى الريسك هذا ما يكونش المنطق
2: هو البروجي توا في البداية نتاعو هو في البداية نتاعو الحق مازلنا مانيش قارين كل العواقب اللي غادا باش تصير فهمت كل مرة حاجة تصير نصلحوها باش أي مشروع كيكا يبدأ بشوية نمشي ونصلحه ونقدمه ونطوره لين إن شاء الله يولي مشروع كامل و... ونولو علاش ليه زاد نولو نصدره البرة علاش ليه حتى الشامبينيون ولو نصدره البرة علاش ليه علاش ديما احنا نستورده علاش احنا البرودوي متاعنا ما يخرجش البر
0: الكمية اللي تنتج فيها كيف فعلا انه تنجم ترجع لك نسمونها مصاريفك
2: كوم ديبي توا حاليا لا اللي قاعدين ننجو فيه كل شيء جست يغطينا التكاليف نتاع المشروع نتاعنا مازلنا ماناش داخلين في برنامج الربح خاطر كيما تعرف سيف وقصان الضوء وكل شيء مكلفنا برشا خسائر فهمت وهو الطلب موجود برشا الطلب كيما نقولوا فما 100 كيلو دوموند احنا البروجي نتاعنا قاعد ينتج فيه 20 كيلو كل يوم 20 كيلو
0: الكيلو قداش كلف هذا مستهلك
2: احنا بي فيه 20 دينار 19.5
0: معناها تقول انت يومين 400 دينار اذا كان بيع 20 كيلو 400 دينار حاصل
2: اكيد
0: معناها نسبه مصاريف قداش تقريبا على 400 دينار
2: تتكلف مثلا كيما نقولوا 350 باش تلقى من اللور راه مش صغير خاطر وهو اللي اكثر وهو قصان الضوء
0: واضح يعطيك الصحه فادي
2: عايش
0: خليني تو مش نمشي كيف كيف المشاريع في بيجا المشاريع في بيجا مازالت كيف كيف طويله برشا مازالت طويله برشا ولكن كل مشروع في حد ذاته عنده خصوصيه اليوم سعداء ان تكون معنا سينا لبنى مطوسي مرحبا بك لبنى عبر موجات اذاعه كيف
3: شكرا على الاستضافه ومرحبا باذاعه الكيف في ربوع بيجا وشكرا لصاحب المشروع لومولافير على الاستضافه زاده
0: لومولافير استثمر في المجال الريفي زراعي لبنى مطوسي في المجال الحاضر في المدينه غيرته من منظور نعرفوا بيجا وكاله يقول لك نحبوا الماكل اللي ريستورون تخدم تدخل بيجا معناها راهو كان تبدا وكاله تسمن في بيجا هذاك علاش احنا رانا بقينا في كيف
3: كل
0: انت غيرتي المشهد من مجال خدماتي يومي مجال خدماتي مندمج ليل ونهار وراقيه وفق معطية الجيل الجديد اعطينا فكره على المشروع المطعم نتاعك
3: المشروع بالاساس يستهدف العائلات في بيجا احنا كمدينه بيجا ينقصنا فضاء عائلي بلاصه فين الاطفال يتفرهدوا يلعبوا وكذلك فين المرأة البيجية تخرج وتعمل قهوة وهي مرتاحة في فضاء محترم فضاء يوفر لها كل الراحة هي وصغيراتها وعلى هذاك نحن حرفائنا بالأساس هما العائلات من بيجا كذلك ما ننكرش عندنا زادة الشباب عندنا رجال يجيوا أما بالأساس عندنا عائلات يجيوا للفضاء نقدموا خدمات معناها بأسعار مدروسة أسعار في متناول كل العائلات
0: وخدمات تتماشى أيضا الفكر العصري للمواطن
3: صحيح لأنه
0: تبدل توا معناه صحيح احنا نحبوا حاجة زمنية ونحبوا حاجة ركيك لكن الجيل تبدل معه أيضا عقلية الاستثمار
3: صحيح نحن نقدموا ليزارتيكل نتاعنا فيهم برشا من الحوايج اللي يحبها الشباب المخيط وال
0: حاجات معاصرة
3: حاجات معاصرة فهمت
0: واخترت المكان انه يكون قريب من قصر برقيبة قريب ايضا من مسرح قريب ايضا
3: من المركب الرئاسي اللي يقدم انشطة ثقافية
0: معناها نسموه نحن كما توسي سفيان اختار انه يكون قريب من قنطرة الخمسة وقريب ايضا من الظهير الزراعي اللي يحبوه برشا تيق نفزة انتم اخترتوا جوانب أخرى مجوش تاريخية على الأقل أما على الأقل معروفة في بيجة.
3: صحيح، أولا الفضاء في قلب مدينة بيجة قريب للمواطن في بيجة، معناها ما يستحقش باش يتنقل معناها في سيارة خاصة ولا ينجم يتمشى على ساقيه. أنا عجبتني تعبير نتاع بنية صغيرة جات تلعب غاديكا في الدراجح، خزرت لأمها وبوها قلت لهم يبا كيني في البحر، فهمت؟ تفرهدت وفرحانة. هذاك نحن الهدف نتاعنا، أن صغيرات يتفرهدوا، العائلات يتفرهدوا، وعلى هذاك احنا موجودين في قلب بيجة.
0: وحسيت بيجة غيرين على بيجة، يكتب ويستثمر ويوظف ويصدر، والمرأة كل شيء كل الرجال كل الأجيال الكل. هذه الحاجة عجبتني في بيجة، غير على بيجة خلتكم تستثمروا وتقضوا على الرهان يسمونها.
3: والله هي غيرتنا على بيجة. صحيح أنا مرأة بيجية، زوجي جيبسي صاحب المشروع والممول الأساسي للمشروع، زوجي اللي هو من جيبس، فهمت؟ تلمو عجبته بيجة، عجبته العيشة في بيجة، قرر أنه يستقر لهنا وقرر أنه يستثمر في بيجة.
0: في بيجة وجوه من جيبس من جنوب الشرق التونسي جول للبيجة بالذات،
3: يجي وعندنا برشا عائلات من الجنوب التونسي مقيمين في بيجة، يجي خاصة كي يسمعوا اللي المستثمر هو من الجنوب أسير جيبس والكل، برشا عائلات جاونا من الجنوب
0: وتواجهوا ليه كيف كيف كما كان يحكي بكري الفادي شوية، قال راني نصدر في المخارق وزليبيا.
3: نحن نصدروا في جمال بيجة، نصدروا في أخلاق بيجة، نصدروا في خدماتنا لكل عابر سبيل يتعدى بحذينا يتمتع بخدماتنا، كل شيء في المتناول. البول عائلة كي يخرج ما يبقاش يخممين كي باش ناخذ هذه وهذه وهذه، مش نحط ميزانية ونروح، بالعكس يجي هو يتفرهد وصغيرات ويتفرهد ويجيبوا محافظين عليه.
0: وهنا نرجع بك السؤال، ينجم يكون مشروع موسمي يخدم الصيف فقط ولا ينجم حتى القدام يبقى يخدم؟
3: يعني ليه بقدرة ربي، احنا نظرتنا للقدام نحبوا نخدموا، نحبوا ندخلوا أنشطة ثقافية، إذا كان عندنا شراكات، إذا كان فما شكون يحب يعمل شراكة معنا مرحبا بيه، نحبوا نخدموا ثقافة، نحبوا نخدموا بلادنا من جميع النواحي.
0: خممتوش تعملوا أكلة جابسية في بيجة؟
3: والله يا الفكرة تتهني انت تو،
0: لأنه تو أنا ذكرت نمشي الكتانة معناها نقول أعطوني معناها نسميه نحن بتاع نتخلى ذاك ولا نسيت شو اسمه
3: ليقمي،
0: ليقمي بتاع نتخلى وعندهم حتى الحليب الفيحم غاديك بنين برش
3: حليب الناقة
0: فوالا وحاجة أخرى جابس فيها مأكولات فيها معناها مخدومة خدمة جابسية والسعف بتاع جابس فهمتي، وظهر السوق بتاعهم معروف.
3: اي انا نمشي لجيبس،
0: خممتوش ايضا انه الماكلة الجيبسية وغيره لازم تكون موجودة وتعطي انتباه جديد؟
3: والله فكرة رائعة عطيتها لي انت تويك على المباشر، فهمت؟ وندرسوها وعلاش ليه،
0: وغدوة خميس
3: واذا كان فما من بيجة شكون يحب القفة الجيبسية وشكون يحب الحنة الجيبسية، شكون يحب نوع معين نتاع الاكلة الجيبسية، اي بالعكس
0: حتى العصير نتاع رمان جيبس وغيره فهمتيني.
3: الليقمي بون صعيب شوية خاطر من جيبس البيجة ينجم يبدل المطعم، فهمت؟ اما فيما تبقى خاصة هما يخدموا ياسر القفة ويخدموا السعف برشا يخدموه في جيبس، ان شاء الله الجانب هذا ندرسوه وعلاش ليه
0: ونجم يكون عكس غضو نصع في المخارق وزليبي ونصع في الجبونات هنا في البيجة وحاجات بيجية والبرزجيل وغيره تهبط
3: الجيبس
0: غدو وقتها يهبط الجيبس
3: تهبط الجيبس. إن شاء الله أحنا مشروعنا يكبر وإن شاء الله المشروع نتاعنا ولي عنده فرع في جيبس.
0: إيه
3: علاش لا،
0: باهي برشا
3: وقتها تبادل الثقافات ما بين بيجة وجيبس
0: جنوب الشرق وشمال الغرب
3: كما راجل ومرأة بيجي وجيبس تولي
0: لأنه توا صحيح يخرج من مركزية المشروع إلى مركزية المشروع. باش نرجع سي سفيان توا، سي سفيان نفس السؤال باش نمشي معاك، سي سفيان باش نمشي معاك توا في النقطة هذه بالذات، هل أن المشاريع هذه موسمية ولا تنجم تقول نخرجوا من الموسمية يعني خدمني سيف ولا تقول مراهن أيضا على مختلف الفصول اللي نجم يخدم مشروع؟
4: والله المشاريع هذه تخدم يعني على كامل العام، يعني كل موسم ونوعية الزوار نتاعه، لا نفس أنا بالنسبة لي أنا نفس الخدمات، أنا ما نخدمش حاجات عصرية، نخدم يعني الفتات والبرزقان، نعملوا لابراج، نعملوا رفيسة، فهمتني؟ أنا معناها نخدم الحاجات القديمة العربي نتاعنا، وبالنسبة للنوع كل موسم ونوعية الزوار متاعه فهمتني كيفاه. الضيوف يجيونا مش هم نفسهم في الصيف اللي في الشتاء خاصة وانو كما قلت لك من بكري وانو فما زوار العين دراهم فما زوار الحمام بورقيبة فما زوار التبرقة فهمتني وفما كذلك الرحلات فهمتني. فعلى مدار السنة موجود يعني نقدم خدمات.
0: وتقول انت معناها نخرجوا ماك الفكرة انه الظهيرة ذا مرتبط فقط بالصيف ولا موسم في رمضان فقط معناها موجود على امتداد السنة.
4: موجود على امتداد السنة
0: وممتاز جدا. انت ربي يفضلك سي سفيان نشكرك برشا. سيدة لبنى ايضا مشكورة برشا ربي يوفقكم نعرف مليح. فادي مش نرجع لك في الجزء هذايا فقط. فادي شامبينيون برشا راه يسأل عليه في تونس ويقول لك انا ما فهمتش كيفاش نشريهم وكيفاش قاعد توزعوا انتم في الفضاءات داخل ولايه الجمهوريه ولا لا؟
2: باهي اول حاجه الكميه طويكه مانيش قادرين. مثلا احنا بن يغلان كلمنا يحب على شراكه معنا فهمت
0: بدون تسميه تي
2: باهي شعلينا فيه يحب مثلا نولوا نوردوا برشا لجرون سيرفاس فهمت برشا احنا مانيش قادرين الحق ان المنتوج نتاعنا
0: محدود كنت تقول كميات محدود
2: 20 كيلو حكايه فارغ
0: باهي ثم على الاقل شكون هنا في باجه يحب كيف كيف قلت انت يغرس الشامبينيون انه هي في غرف مكيف هذا اللي فهمت
2: وين في غرف دي شامبر كل شامبر تتقسم مكاية يتخدم فيها الكومبوست نتاعها ويتزرع فيها الشامبينيون وعندها معايير معين ما يلزمكش لا تطيح تحت خاطر اقل حاجه في الشامبينيون ما يطلعش ولا يطلع لك فاسد ولا كذا فهمت. لازم مراقبه ديما نراقبوا لازم الكليماتيزور ديما يخدم.
0: ثم سؤال البذور نتاع منين تجي؟
2: هي البذور شو هو القمح تركب عليه كيما البرودوي كيما هكا فهمت هذيك هو الشامبينيون يطلع كيما بذره القمح.
0: بيولوجيه ولا كيميائيه
2: تركب عليه؟ بيولوجيه
0: ليه؟
2: بيولوجيه
0: بيو باهي برشا لانه توا
2: الميسيليوم هو الميسيليوم القمح تركب عليه فهمت وتتزرع تتزرع هذايا في الكومبوست
0: فهمت.
2: الكومبوست هذايا يتكون من الغبار كيما نقولوا اللي اما ما سور ميزور مش هكاك اي غبار خاطر ما يطلعش في اللي يجي
0: عنده تخصص كيف
2: عنده تخصص نتاعو اكيد.
0: يعطيك الصحة يا فادي
2: عايشك الله يبارك
0: شكرا ليك. نرجع استديوهات نرجع انغامنا تو 29 دقيقة بعد نصف النهار ساعة ونصف من بث المباشر عبر مجلة إذاعة كاف في فضاء الملا فير قريب من قنطرة الخمسة في ظهير باجة بطريق نفزة 5 كيلومتر تقريبا على باجة ومزيد تقريبا 30 كيلومتر على نفزة حاجة مزينة برشا. نرجع استديوهات بعد نرجع نواصل معك ما تبقى من الوقت في رحلة أرض الضيافة لهذا اليوم يوم الأحد.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حلوة برشا الناس حمود ريتل كينج، رجع شوي اولد سكولز سونجز، حاجات مزيانة برشا نغربها التسعينات. لكن الأحلى أيضا في هذه الرحلة هو الاكتشافات اللي اكتشفناها في ظهير باج، وخاصة قرب قنطرة الخمسة، ما بقي من عمر البرنامج سوى دقائق. وذاك علاش رحلة ختام شكون مع ضيوفي سي سفيان مجددا. نقول لك الفكرة مزيانة متاع المولافير، وتقولي قدام راهي مزيت الإرادة موجودة، ما دام الإرادة موجودة مزيت الخدمة موجودة.
1: أكيد، وإن شاء الله نطوره معناها في المشروع ونقدموا خدمات ما أفضل. ومرحبا بضيوف باجة في المولانفير.
0: في دقيقة أعطيني فكرة، قلت لي بكري ثم نوع متاع بابوش ما ينبت ولا ما يعيش كان في باجة، شو هو بالضبط؟
1: الزقرقو معناها هي يعني الحلزون اللي يستهلكوه الطلاين، وينتج برشا حتى طبيعيا يطلع في أراضي باجة. وتويك فما برشا مثلا فلاحة في سيد إسماعيل وغير سيد إسماعيل قاعدين يعني يستزرعوا فيه ويصدروا فيه لإيطاليا، فبني والثمن بتاعه مرتفع.
0: وثم فيه مزيت والناس تخدم فيه البابوش هذا؟
1: أي موجود، هو ينتج مرة في العام، يعني هو يتم معناها تربيته وبعد يهبط معناها في الشتاء يطلع فوق الأرض، يزرعوا له معناها نباتات خضراء كما الخس وكما برشا نباتات اخرى يستهلكها، ومن بعد كي تسخن الدنيا يهبط تحت الارض. والمعروف هو انه الحلزون يعني حيوان يعني منه انثى منه ذكر، فهمتني؟ فطاقة الانتاج نتاعو كبيره، معناها الكعبه تنتج تقريبا 150 140 يعني تنتج 150 كعب، فموجود في باجة. وتويك برشا شباب عاملين المشروع هذا وقاعدين يصدروا لإيطاليا، في خاصة الإيطاليين يستهلكوه برشا.
0: شكرا لك في الميكني. باش نرجع السي فادي مسعودي من نفزة. الآن قلت لي بين نفزة وباجة رحلة كبيرة برشا، والرحلة دي هي قاعدة تنوع في الشامبينيون في المخالق الزيبي. شنو تقول للجيل الجديد، خاصة أنك أنت شباب حافظت على حاجات اللي هي من تقاليد باجة، تقاليد جدود، شنو بتقول لجيل جديد؟
2: نشكرك سي نبيل على الاستضافة قبل كل شيء. بالنسبة للشباب اللي في عمري أنا واللي أكبر مني شوي، نحب نقول لهم اللي إذا كان أنت الطموح والإرادة والعزيمة وإنك تحب توصل راك توصل، رأينا كيف تخدم راك تلقى نتيجة أكيد، وهذه عن تجربة وفهمت. جيس أنت أخت أسعى أعطي ما عندك تلقى نتيجة بقدرة ربي. وعندنا شباب كيفي أنا، فما برشا عنده، فما فكرة مشروع، فما اللي يحب يخدم، فما كذا. جوست أنا قل لهم كان اختم على رواحكم، وعلش لا بقدرة ربي الله يسهل لكم في كل ما وخير. علش لا من يبدأ من حاجة صغيرة إن شاء الله الله يسهل له يولي عنده أم بروجي كذا ويكبر.
0: شكرا لك سي هادي مسعودي عبر موجودة ذات قيف توسي الشريف. هكا مش نجارك قصدني، قلت لي من بكري ديرك موجود في باجة، اما حكيت عن المولان، اما تقول لي راه ثم نوع قبل في الظهير نحن
3: في المولان فير هذايا، ثم قبل 400 متر وقل شويه، ثم كانت طاحونه هذه تمشي بالماء على قلته الغرمول على واد باجة، بسبب القنطره اللي تبنات ثم دونوطون، ثم طاحونه في على قلتة الغرمول واسمه والطبق اسمها عقبة السردوك. تهبطك العقبة السردوك حتى يشل الواد، وعندهم الطاحونة ويجيوا العباد يعني دور بالسماء مولا أوب الدور بالماء، وترحي العباد في القبح نتاعها وفي الشعير نتاعها وفي
0: معناها المولا هي تقليد، النعورة تقليد في باجة.
3: عادة وين ثم يعني مجاري المياه ديما يتزغل جدود قبل، وجدود قبل يعني 200 سنة 300 سنة تالي، يستغلوا الفرصة هذيك هيدروليك باش

0: كلثوم وقت اللي تشري وتبيع وفي الأحباس وتعاود وفي توزيع، يعني حل الأحباس وتوزيعها، نلقاوها في الرسوم، نلقاوها الطاحونة ذيك اللي على واد الغرمون.
1: حاجة مزينة برشا، وهك عرفنا برشا أسرار في الواقع في ظهيرة باجة وقرب قنطرة الخمسة، من فضاء النعورة للنعورة القديمة، أيضا للمخرق الزابي، وأيضا خاصة أنه لشامبينيون، أيضا كنز آخر اليوم سي شريف من الكتابات أيضا من الثمانينات، يعيش أيضا ذاكرة باجة في هذا الزراعة. نشكركم الناس كلها، شكرا زميل عبد الزوابلي رافقني تقنيه في المحطة الخارجية، شكرا زميل ناصر بن عياد في صوت البث المركزي، شكرا زميلي منير الجندوبي اللي رافقني في السياقة من الكاف باتجاه باجة، شكرا لكم انتم السادة المستمعين اللي تبعتونا منذ 11 إلى حدود هذه اللحظة. هكا نوصل ختام رحلة منوعة أرض الضيافة مباشرة من قنطرة خمسة بباجة. دمتم في أمان الله، شهر طيبة، إلى اللقاء. She's crazy like a fool.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام 1:00 هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة للأنباء. وضمن عناوينها: السيطرة على حرائق جبل طويلة بمعتمدية نبر بنسبة 90%، ووفد عن الهلال الأحمر التونسي يقوم بزيارة ميدانية لعدد من المناطق لتقييم الأضرار. تنظيم حملة توعوية ميدانية بولاية باجة في إطار دعم جهود الوقاية من الحرائق وحماية الثروة الغابية. ومن أخبار الجهات: الجمعية الجهوية للصيد البري بسليانة تدعو كافة الصيادين إلى اتباع جملة من التوصيات بمناسبة افتتاح موسم صيد اليمامة. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. تمت اليوم السيطرة على حرائق جبل طويلة بمعتمدية نبر بنسبة 90%، وتتواصل جهود طائرات الجيش الوطني والحماية المدنية والغابات وجميع الإدارات ذات الصلة في تبريد الجيوب النارية. كما تم تأمين جميع التجمعات السكنية وتوفير حراسات الوقاية. رئيسة المجلس المحلي بنبر وعضو في الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالجهة ريم نصر، ومزيد من التفاصيل.
3: بالنسبة للحريق جبل طويلة بمعتمدية نبر، الوضع الحالي ما عاد في شكل حتى خطر. بالنسبة للديار ما فماش حتى أضرار، عنا أضرار على مستوى أشجار الجبل، يعني بك الصنوبر الحلبي والحصايد، عنا بعض الأشجار زيتون، لكن ما زلنا يعني ما حصرنا هيش. الحمد لله الحريق مؤمن بنسبة 90%، الحمد لله لاباس. بالنسبة اليوم عنا زوز عدد طيارات تقوم بالتبريد للبؤرة ذيك اللي نقولها نحن الكيكوان نادوكم. كذلك بالنسبة لليوم عنا آلة جت اليوم تقوم يعني بمقاطع يعني نارية ما بين جبل، حتى يعني معاش تصير هالحاجات هذية إن شاء الله.
1: كما يؤدي وفد عن الهلال الأحمر التونسي منذ يوم أمس زيارة إلى عدد من المناطق بمعتمدية يطوير فواساقية سيدي يوسف، والتي لحقتها أضرار مادية جراء الحرائق التي شهدتها الجهة، قصد المعاينة وتقييم الوضع والنظر في كيفية تعويض الخسائر. رئيسة المجلس المحلي بنبر وعضو في الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالجهة ريم نصر تضيف:
3: الهيئة الوطنية للهلال الأحمر من تونس وفد جاني بعدد سيارة فيها 4 معناها متطوعين، على أساس باش نقيموا يعني الأضرار للديار اللي صار بالحريق يعني. لكن نحن في نبر الحمد لله ما عندناش أضرار، لذلك اضطرينا أن باش نمشوا منطقة الطويرف اللي هي كانت عندها أضرار جسيمة على مستوى يعني خسائر مادية لمواطنين في معتمدية الطويرف اللي هي منطقة الحزيم وقرقور. هي إداريا تتبع ساقية سيدي يوسف، لكن هي بحسم التقسيم الترابي جديد واللي تتبع ساقية سيدي يوسف، لكن هي يعني في يعني المواطنين يأخذوا حاجياتهم من الطويرف. كانت عندهم أضرار جسيمة الاصطب للمواشي، للسقوط منازل، للخسائر مادية، يعني ضروا برشا الحقيقة. وبالله نداء لكل السلطات انهم الديار هذوما بالحق راهم يعيشوا وضعيه صعيبه برشا، خاطر لا عندهم لا ماء لا ضوء اليوم ان شاء الله باش نكملوا المشوار نتاعنا في منطقه الحسيم اللي هي اداريا تتبع تقية تيزيوس، لكن هي على مستوى الدوله قريب برشا للسويرف. نحن باش اليوم باش نمشي ان شاء الله نكملوا يعني نقيموا الاضرار اللي صارت للمواطنين.
1: وفي سياق متصل، احترق مساء أمس بمنطقة سليسلة بعمادة الكوديا بمعتمدية بوسالم، احترق مسكن إضافة إلى مساحة من الحصائد وعدد من الأشجار التي تستخدم كمصدات للرياح، وذلك على أثر نشوب حريق بالمنطقة وفق معاينة ميدانية لصحف وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة ومصادر محلية مشاركة في عمليات الإطفاء. ووفق شهود عيان، حالت سرعة الرياح دون تمكن أفراد العائلة من مواجهة النيران التي التهمت بالكامل مسكنا كائنا في أطراف التجمع السكني المعروف برضاونة. ويواصل أعوان الحماية المدنية وعدد من المتطوعين محاصرة النيران خشية أن تطال إسطبلات وأكوام ضخمة من التبن ومركزا للبحوث الزراعية. واستخدمت الأطراف المتدخلة صهاريج خاصة في ظل غياب صهاريج الأطفاء التابعة للحماية المدنية بسبب مشاركتها في عملية إطفاء حرائق أخرى بغابات معتمدية غار الدماء. كما بشرت حراسة محيط مجمع أبقار تابع للمركب الفلاحي بدرونة ومخازن للعلف الجاف. وفي إطار دعم جهود الوقاية من الحرائق وحماية الثروة الغابية، انتظمت اليوم حملة توعوية ميدانية بولاية باجة على مستوى محطة الاستخلاص بالمرناقية الفجة، وكذلك في شارع البيئة في مفترق البلارج تحت شعار كل ثانية تفوت غابة نجم تموت، من تنظيم الصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا والإدارة العامة للغابات بالشراكة مع أطراف أخرى متدخلة. وتهدف الحملة إلى توعية مستعملي الطريق بمخاطر السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق. المكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا أحمد الغربي يضيف في متابعة لمراسلتنا بباجة فاتنة التجاني.
4: اليوم بشراكة مع الإدارة العامة للغابات، جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة، نظمنا حملة توعوية على مستوى طريق سيارة باجة على مستوى المرناقية الفجة وفي شارع البيئة بباجة. كانت الهدف من الحملة هذه توعية مستعملي طريق السيارة بضرورة الامتناع عن بعض الممارسات اللي تخلي الحريق الغابات يندلع، توجيهات وتوصيات بضرورة عدم مشعل النار في الغابة، عدم الشواء قرب الأشجار، عدم حرق النفايات، عدم رمي أعقاب السجائر، وعدم استعمال كذلك السوائل قابلة للاشتعال، وعدم رمي الزجاجات في الغابة. الحملة هذه انطلقت بشعار كل ثانية تفوت غابة نجم تموت. هذا الشعار يدل اللي أهمية التدخل السريع والإبلاغ السريع على كل حريق أو دخان أو سلوك مشبوه شفناه في المناطق الغابية. وصلنا الأرقام مهمة لمستعملي الطريق، منها رقم الحماية المدنية 198، رقم الإدارة العامة للغابات 71-297-842، والرقم الأخضر لوزارة الفلاحة 80-101-250. ضرورة الإعلام والإبلاغ على أي حريق، وضرورة احترام الغابة والثروة الغابية، وضرورة يعني الالتزام بممارسات تحمي البيئة وتحمي الطبيعة وتحمي غابتنا التونسية. المرحلة الثانية باش تكون 1 أوت على مستوى يعني طريق السيارة بنزرت.
1: تتواصل بولاية باجة الدورة الثالثة من برنامج ستارت اب بالشراكة مع حاضنة المؤسسات التابعة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بباجة وعدد من الهياكل الداعمة لريادة الأعمال، والتي تختتم يوم 2 أوت القادم. ويستهدف البرنامج الشباب المهتمين بريادة الأعمال والابتكار والذكاء الاصطناعي بهدف مساعدتهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ من خلال سلسلة من الورشات التكوينية المكثفة والجلسات التأطير والإرشاد مع خبراء وفرص التشبيك، إلى جانب مسابقة للشركات الناشئة تخصص لها جوائز لفائدة أفضل المشاريع. ونواصل مع أخبار الجهات، إذ دعت الجمعية الجهوية للصيد البري بسليانا كافة الصيادين إلى اتباع جملة من التوصيات بمناسبة افتتاح موسم صيد اليمامة الذي انطلق اليوم ويختتم في 20 سبتمبر القادم. وحث الناطق الرسمي باسم الجمعية رضا البوبكري الصيادين على ضرورة الالتزام بجملة من التوصيات لحماية البيئة والمحيط خلال عملية الصيد.
5: موسم صيد اليمامة انطلق يوم الأحد 26 جويلية 2026، وبالمناسبة هذه ندعو الأطراف الكل وخاصة من الأخوة الصيادين إلى ضرورة الالتزام بالحذر، إلى ضرورة التقيد بالسلامة، هذا بيكم نحافظوا على البيئة قدر الإمكان وقدر المستطاع، ما نخلوش زاد الظروف نتاع الخراديش نتاعنا مرمية في الطبيعة، هذا بيتنا ذخيرة اللي نضربوها نلموها، نتجنبوا باش نخلوا بلار ملوح في الطبيعة، نحافظوا قد ما نقدروا خاصة على النظافة، نحترموا وزادة مسافة الأمان ونتقيد وزادة بالسلام، نلتزم العدد المصيد المحدد ب40 من يمامة ومن حمام أزرق، نحاول وزادة ما نطلقوش النار يعني على حيوانات محمية ولا على طيور أخرى محمية ولا غير مرخص في صيدها تو.
1: أعلنت جامعة جندوبة عن إصدار أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة خاصة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. ويهدف هذا الدليل إلى مساعدة التلاميذ على اختيار مساراتهم الجامعية بوعي من خلال توفير معلومات دقيقة وشاملة حول مختلف مؤسسات الجامعة، بما يعزز التوجيه الجامعي الذكي ويقرب الخدمات الرقمية من الطلبة. ويتضمن الدليل تعريفا بجامعة جندوبة ومؤسساتها إلى جانب عروض التكوين المتوفرة وخدمات المرافقة والإرشاد ومزايا الحياة الطلابية، فضلا عن الخدمات الجامعية الرقمية. في الشأن الوطني، يعقد مكتب مجلس نواب الشعب غدا الاثنين جلسة عامة للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهة البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. كما أقر المكتب إحالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء 28 جويلية الجاري بعد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية بشأنها، تتعلق بكل من اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تخص قروضا مسندة لشركة فوسفات قفصة لاقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة لترشيح المياه المستعملة. ضمن أخبارنا العربية، فاد مصدر ميداني في لبنان اليوم بأن الجيش الصهيوني قصف بالمدفعية الثقيلة عددا من البلدات والمناطق وفجر العديد من المنازل والبنى التحتية بجنوبي لبنان. وأشار المصدر ذاته إلى أن الجيش الصهيوني قام بعدة تفجيرات ضخمة لمنازل وبنى تحتية في عدة بلدات بجنوبي لبنان. وبهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام لنهاية النشرة الظهيرة، قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. السيطرة على حرائق جبل طويلة بمعتمدية نبر بنسبة 90%، ووفد عن الهلال الأحمر التونسي يقوم بزيارة ميدانية لعدد من المناطق لمعاينة الأضرار. تنظيم حملة توعوية ميدانية بولاية باجة في إطار دعم جهود الوقاية من الحرائق وحماية الثروة الغابية. والجمعية الجهوية للصيد البري بسليانا تدعو كافة الصيادين إلى اتباع جملة من التوصيات بمناسبة افتتاح موسم صيد اليمامة. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام 2 ظهرا. إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا بين كلمة ونغمة اللي جمعنا معكم. إن شاء الله الكل تكونوا بخير وتكونوا بصحة وعافية. نستنوا ديما كيما عودناكم الكومنتير متاعكم في باج راديو كيف، وين تخليونا كيف موزيكا معينة تحبوا تسمعوها معنا، اقتراحاتكم بالنسبة لمختلف الأركان. مرحبا بكل الأصدقاء، تحيتنا لكم. البداية كالعادة تكون مع الموزيكا.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل. وصلنا مع بعضنا روبريك ريتم داير اللي اخترناكم فيها كوكتيل مع جيمس بلانت، اكيد بين الاغاني هكا شويه القديمه. نحكي شويه على جيمس بلانت، طبعا المغني اللي عنده في قائمته عدد كبير من الاغاني جميله برشا. هو مغني بوب بريطاني بالاساس، تولد في فيفري 1974، فاز بجائزتين بريت ومرشح لخمس جوائز جرامي في 2006. اشتهر عام 2005 من خلال اغنيته اللي باش نبدو بها المشوار، اللي هي وار بيوتيفول، اللي احتلت المرتبه الاولى في سباق الاغاني في الولايات المتحده الامريكيه. وكان اخر مغني بريطاني احتل المرتبه الاولى في الولايات المتحده هو إلتون جون عام 1997 من خلال اغنيته كاندل ان ذا ويند. احنا اخترنا له كوكتيل من اغانيه، البدايه كما حكيت تبدا مع يو ار بيوتيفول، من بعد اكيد عنا عدد من الاغاني جميله للفنان جيمس بلانت اختيارنا اليوم في ريتم داير.

من ريتم داير نرجع معكم الناس الكل بتبيع ونسلم على كل أصدقائنا اللي تواصلوا معنا في باج راديو كيف. مرحبا بكم معنا الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وين ما يصلكم صوت إذاعة الكيف. البداية باش نسلموا على خالد عكرمي، يقول أحلى مساء من قفص أنت والفريق اللي معاك والمستمعين الكل. تحياتنا ليك يا خالد، أنت وكل حبينا ومستمعينا. مازال عندكم الوقت تخليوا لي كومنتير متاعكم في باج راديو كيف. نرجع احنا للموزيكا، والمرة هذه معاك كوكتيل من الأنغام الشرقية.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الثانية ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تمت اليوم السيطرة على حريق جبل طويلة بمعتمدية نبر بنسبة 90%، وتتواصل جهود طائرات تابعة للجيش الوطني وأعوان الحماية المدنية والغابات وجميع الإدارات ذات الصلة في تبريد الجيوب النارية، كما تم تأمين جميع التجمعات السكنية وفق ما أكدته رئيسة المجلس المحلي بنبر وعضو الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالجهة ريم نصر. كما يؤدي وفد عن الهلال الأحمر التونسي منذ يوم أمس زيارة إلى عدد من المناطق بمعتمدية الطويرف وساقية سيدي يوسف، والتي لاحقتها أضرار مادية جراء الحرائق التي شهدتها الجهة، قصد المعاينة وتقييم الوضع والنظر في كيفية تعويضهم الخسائر. هذا ويستمر أعوان الغابات وأعوان الحماية المدنية مدعومين بمعدات تابعة لعدد من بلديات ولاية جندوبة وفرقها المدنية في إطفاء الحريق الذي جد بجبل العديلة بمنطقة فجحسين من معتمدية غار الدماء منذ ظهر يوم أمس السبت، وفق ما أكده مصدر مسؤول وشهود عيان لمراسل وكالة تونس أفريق للأنباء. ومثل احتراق مسكن وعدد من أشجار الصنوبر الحلبي والحرش الغابية والمراعي الممتدة على مساحات وصفت بالشاسعة أبرز الأضرار المسجلة إلى غاية منتصف نهر اليوم الأحد. في إطار دعم جهود الوقاية من الحرائق وحماية الثروة الغابية، تنتظم اليوم حملة توعوية ميدانية بولاية باجة على مستوى محطة الاستخلاص بالمرناقية الفجة، وكذلك في شارع البيئة في مفترق البلارج تحت شعار كل ثانية تفوت غابة نجم تموت، من تنظيم الصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا والإدارة العامة للغابات بالشراكة مع أطراف أخرى. وتهدف الحملة إلى توعية مستعملي الطريق بمخاطر السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق. دعت الجمعية الجهوية للصيد البري بسليانة كافة الصيادين إلى اتباع جملة من التوصيات بمناسبة افتتاح موسم صيد اليمامة الذي انطلق اليوم ويختتم يوم 20 سبتمبر القادم. يعقد مجلس نواب الشعب غدا جلسة عامة للتداول في الشأن العام في البلاد وحول الأوضاع بعدد من الجهات جراء قطع الماء والكهرباء. عربيا، نفاد مصدر ميداني في لبنان اليوم بأن الجيش الصهيوني قصف بالمدفعية الثقيلة عددا من البلدات والمناطق وفجر العديد من المنازل والبنى التحتية بجنوب لبنان. موعد الأخبار القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام الثالثة. إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة

تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف. نسلم على كل من يتواصل معنا في باج راديو كيف. نرجع لكم إن شاء الله بعد شوية الكلمتكم اللي توصلنا ديما في باج راديو كيف بطبيعة، وناخذ فكرة إن شاء الله على تحياتكم، على زيدة إذا كان عندكم موسيقى معينة ولا اقتراحات زيدة تحبوا تكون موجودة وحاضرة معنا. مرحبا بكم معنا الناس الكل، و بالطبيعة بالنسبة لمختلف الفقرات زي ده نستنوا ديما اقتراحاتكم. مرحبا بالناس الكل زي تبع فينا حتى والمرة اللي في الطريق، سيسر ويحكم إن شاء الله ربي معاكم الناس الكل. احنا كالعادة وصلنا مع بعضنا الروبريك سيني كافي اللي في كل مرة نقترح فيها عليكم كل مرة هكا فيلم، ونحاول نوعه في بالطبيعة نوعية الفيلم هذية باش هكا تكون موافقة مختلف الأذواق. اليوم حسب ما تفكر ما خذيناش فيلم هكا تاريخي، اليوم اخترت لكم فيلم هاملت، هو فيلم دراما تاريخي صدر 2025، شركة في كتابته وتحليله وإخراجه كلوي تشاو، وهو مقتبس من رواية ماجي أوفاريل اللي تحمل نفس الاسم والصادرة عام 2020. يتبع الفيلم العلاقة بين ويليام شكسبير وزوجته آن هاثاوي وتأثير وفاة ولدهم هاملت البالغ من عمر 11 عام على حياتهم. الفيلم من بطولة جيسي باكلي وبول ميسكال في دور أغنيس، وويليام على التوالي إلى جانب إيميلي واتسون وجو أولوين في أدوار ثانوية. تعرض الفيلم لأول مرة عالميا في الدورة الثانية والخمسين من مهرجان تيلورايد السينمائي، وتعرض بشكل محدود في دور السينما في الولايات المتحدة وكندا في نوفمبر 2025 من قبل شركة فوكس فيتشرز، وتعرض في أمريكا في ديسمبر 2025 قبل ما يتعرض في المملكة المتحدة في جان في 2026 من قبل شركة يونيفرسال بيكتشرز، ونال الفيلم تقييمات إيجابية من النقاد مع إشادة خاصة بأداء باكلي كما أدرج ضمن أفضل 10 أفلام العام 2025 وفقا للمعهد الأمريكي للأفلام. لهذا الفيلم اخترناه بالنسبة لليوم، كما حكينا هو فيلم يعتبر درامي تاريخي ومقتبس من قصة حقيقية. فيلم هاملت للمغرومين بالنوعية هذه من الأفلام عندكم فيش تتفرجوا، هذا فيلمين اليوم في سيني كافي منه هو نرجع معكم لجوي الموزيكا واختياراتنا مع لطفي بوشناق في ريتك ما نعرف وينه.

تحية كل هلينا، أكيد وين ما يكون صوتنا وصلكم تحية كبيرة برشا ليكم. كما سمعتوا شوية هكا موزيكا من غنيت ماجدة الرومي آدم وحنين اللي اخترناها اليوم في بداية كوكتيل حنين لليوم، اللي باش نسمعوا فيه ماجدة الرومي، باش نسمعوا فيه كارول سماحة ومروان الخوري. هذوما اختياراتنا في حنين لليوم، نسمعوا مع بعضنا في كوكتيل وراجعينا.

تحية لكل أصدقائنا من جديد، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف وين ما يوصلكم صوت إذاعتنا. تحية لكل من تواصل معنا في باج راديو كيف. سلم عليكم الكل كل اللي بتبيع كنتوا حاضرين معنا متقايق لانين وإلا زيدا التحقوا بينا في الاستماع، مرحبا بكم. حبيت نسلم على كل من زهور تقول مساء النور، مرحبا يا زهور، تحيتنا ليك. رضا عبدة يقول أحلى تحية لأختي مين وكامل الفريق إنني في الاستماع، مرحبا بيك، تحيتنا ليك. رفيقة الورغي كالعادة حاضرة بتصور زيدا الحلوة، ورفيقة تقول أحلى ديديكاس لأعز أمونة، يعيشك يا للا أنت أعز، تقول لحلى فريق أمانة منى، تحية لكل مستعملي الطريق والحماية المدنية وكل قوات الأمن، تقول وبتبيعة لو ممكن أمونة نغم هني شاكر لسه بتحبيه أو المفروض نبرمجوها إن شاء الله وتكون موجودة وحاضرة معنا. تحياتنا ليك يا رفيقة كالعادة ديما حاضرة معنا، نشكرك ديما على وفائك. تحياتنا زيدا نقدموها لكل الخالد عكرمي، زيدا مرحبا بيك خالد، وكل من يتابع فينا على موجات إذاعة الكيف بالطبيعة بالنسبة لمختلف الاقتراحات نبرمجوها إن شاء الله وتكون موجودة وحاضرة معنا في حصصنا القادمة. نعرف اللي هي حاجة معناتها تنجموا تسمعوا في أي بلاصة الغنية اللي تحبوها، ما لي باش يكون عندها نكهة خاصة ديما وقت اللي الغنية اللي تطلبها تسمعها على إذاعة أكيد وقتها يكون عندها هكا وقع خاص، وين نعرف معناتها الغنية كي تحبها وتسمعها حتى صدفة على إذاعة شنو تحس ذيك. علاش نتمنى إنه كل أغانيكم اللي تحبوهم يكونوا موجودين وكل الأغاني أكيد تكون كيما تتمنوها أنتم. تحياتنا للناس الكل اللي تبع فينا على موجات إذاعة الكيف بطبيعة، اللي كانوا حاضرين من الأول، اللي تحقوا توا، اللي كلموا فينا زيدا ويتواصلوا معنا على باج راديو كيف. وصلنا الترب، والحقيقة كل ما نوصل الترب ديما أكيد برشا يقولوا إيمان يزينا من الكلام. خلينا نسمع وردة في حبك صلحني.

هذه أغنية حبك صلحني بتبيع المقطع مازال متواصل مازلتوا وش تسمعوا معنا بقية المقطع حبيت نحكي عليه شوية. هو كان إصدار الفنانة طبعا الجزائرية ودى الجزائرية عام 94 وهو من كلمات الشاعر عمر بطيشة وألحان صلاح الشرنوبي وتوزيع

0: تمام الساعة الثالثة مساء.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تمت اليوم السيطرة على حريق جبل الطويلة بمعتمدية نبر بنسبة 90%، وتتواصل جهود طائرات تابعة للجيش الوطني وأعوان الحماية المدنية والغابات وجميع الإدارات ذات الصلة في تبريد الجيوب النارية، كما تم تأمين جميع التجمعات السكنية وتوفير حراسات للوقاية. هذا ويؤدي وفد عن الهلال الأحمر التونسي منذ يوم أمس زيارة إلى عدد من المناطق بمعتمديتي طويرف وساقط سيدي يوسف، والتي لحقتها أضرار مادية جراء الحرائق التي شهدتها الجهة، قصد المعاينة وتقييم الوضع والنظر في كيفية تعويض الخسائر. يستمر أعوان الغابات وأعوان الحماية المدنية مدعومين بمعدات تابعة لعدد من البلديات بولاية جندوبة وفرقها المدنية في إطفاء الحريق الذي جد بجبل عديلة بمنطقة فج حسين من معتمدية غار الدماء منذ ظهر يوم أمس. في إطار دعم جهود الوقاية من الحرائق وحماية الثروة الغابية، انتظمت اليوم حملة توعوية ميدانية بولاية باجة على مستوى محطة الاستخلاص بالمرناقية الفجة، وكذلك في شارع البيئة وفي مفترق البلارج تحت شعار كل ثانية تفوت غابة تنجم تموت. وتهدف الحملة إلى توعية مستعمل الطريق بمخاطر السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق. دعت الجمعية الجهوية للصيد البري بسليانة كافة الصيادين إلى اتباع جملة من التوصية بمناسبة افتتاح موسم صيد اليمامة، والذي ينطلق اليوم ويختتم يوم 20 سبتمبر القادم. استشهد مسؤول أمني في غزة ومساعده اليوم جراء غارة صهيونية وسط القطاع، وفق ما أفادت مصادر سياسية وأمنية. أفاد مصدر ميداني في لبنان اليوم بأن الجيش الصهيوني قصف بالمدفعية الثقيلة عدد من البلدات والمناطق وفجر العديد من المنازل والبنى التحتية بجنوب لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
2: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري، فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي، ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة، هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
3: آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف.
2: هذا البرنامج إعادة

0: العمر تجارب. مع ليلى سميدة.
1: حضرة السادة والسيدات، طابت أوقاتكم جميعا، مرحبا أهلا وسهلا بكم معنا. كالعادة يتجدد اللقاء مع برنامج العمر تجارب، حلقة جديدة من العمر تجارب، تجربة جديدة سنخوضها اليوم، سنتحدث بالأحرى عنها اليوم. ومحليهم التجارب، خاصة كي ناخذ عينة من التجارب الناجحة، والحقيقة حقيقة تقال سعد جدا وكنت فخورة جدا بضيوفي اللي كانوا حاضرين معايا في الحلقات اللي تقدموا اللي قدمتهم، وهذا كان الصدى رجع لي، لأنه بعد ما تذاع الحلقة جيني برشا تليفونات على شخصية اللي استدعيتها. أنا اليوم نتصور وأنه مش باش جيني تليفونات، مش باش تشكرني لسادة المستمعين، لأنه أنا اليوم باش نسترجع معاكم جزء كبير وهام من تاريخ إذاعة الكاف، من البرامج القيمة اللي قدمتها إذاعة الكاف، من الشخصيات اللي كانت من المؤسسين واللي قدموا الكثير والكثير لإذاعة الكاف. يسعدني اليوم وأنه ضيفتي العزيزة المبجلة تكون حاضرة معايا، السيدة الفاضلة سيدة فريدة الشريشي. مرحبا بك سيدة فاضلة.
2: مرحبا بك ليلى، ومرحبا بمستمعين الأوفياء، مرحبا بكل مستمعين إذاعة الكاف اللي هي تويكا ولات عزيزة برج على القلوب، الناس كنت تسمع فيها وصداها زادة موجود في محسوب، ولا تسمع محسوب في تونس كاملة،
1: تسمع في تونس كاملة، تسمع زادة خارج الحدود باعتبار أنه يسمعونا على الموقع الإلكتروني متاعنا،
2: مسموعة ويسرى حلوة التقديم هكا اللي قدمتني بها، وإن شاء الله نكون
1: وين إن شاء الله نكون باللي نقدم وباللي نعمل هكا الديباجة، لأنه أنا ساعات الحقيقة ما نحبهاش كلها المقدمة، لكن وقت تكون انت في حضرتي اليوم لازم باش نعمل المقدمه. وانا شخصيا وقت اللي بديت في اذاعه الكيف فما نتذكر برنامج اسمه الاسره عماد المجتمع، بديت به معاك ونهز وقت نقرا هذيك ونخرج وكانت مسقلها ونسجلوا ونرجعوا نعملوا ريبورتاج المونتاج باش يتقدم ويتذاع، وتوا كل شيء سهل، وساعات يقول لك ليه خدمه الاذاعه صعيبه علينا ولا كيفاش، وقت اللي هو كان فعلا
2: كنا نخرجوا الأرياف، وكانت النجاة لحدة في معنيش المسجلات الصغار، ولا كنا وكنت الكراب ساعات نقاو ساعات مراقاوش،
1: ونأخذوا سيارتنا الخاصة
2: سيارتنا الخاصة ونخرجوا بيهم، وأما كانت أيامات حلوة برشا
1: بالرغم كل التعب وبالرغم
2: المشقة، وشفنا الناس برشا مختلفة، وشفنا جهات حلوة، وشفنا نتفكر أنا بقعة مشيت لها وقتها في الريف في الزعرية وقتها ونعملوا في ريبورتاج على المرأة الريفية، خاطرش بعد المرأة عماد المجتمع، الأسرة عماد المجتمع، وليت في رحاب الأسرة،
1: في رحاب الأسرة
2: وقت انت مك خديت برنامج آخر، وانا وليت خديت في رحاب الأسرة، وطولتك في رحاب الأسرة قعدت سنين وعن سنين برشا، قعدت تقريبا اكثر من 10 سنين
1: صحيح.
2: اكثر من 10 سنين، ومشيت زعرية وما فيهمش إلا الماء، قلت لها سألتها وقتها قلت لها علاش، قلت ما عندكمش حتى دجاج، انتم ريف ما عندكمش حتى دجاج، قلت نحن ما شربناش باش نشربوا الدجاج،
1: باش نشربوا
2: الدجاج معنا على صعوبة الوضع وصعوبة البقايا اللي نوصلوا لها، ولقينا الحق، لقينا صدى ولقينا نجاح وخدمناها، خدمنا
1: نعم. انا باش نبدا معك سيده فريده الشريشي من البدايه. انا انت في برنامج اسمه العمر تجارب، وقت يقولوا فريده الشريشي سيده فريده الشريشي اكيد عندك العديد من التجارب اللي ربما بديت حتى من قبل بدايتك مع المشوار الاذاعي والعمل الاذاعي، بديت في المشوار التعليم وانت كنت بالاساس مربيه.
2: أنا كنت مربي ساعة حتى وقت لي صغيرة مزلت نقرأ، كنت ياسر نحب نخوض التجارب، نحب نشارك في كل شيء، نشارك في المصايف، نشارك في المضايف، نشارك في الكشافة، معناها نحب نطلع ونحب نشوف ونحب نخالط ونحب كما قلت نحب نقوم بالتجارب نحب. ومن بعد بطبيعة دخلت للتعليم، وفي التعليم ما كانش سهل، كان صعيب، ما كناش كما توا التعليم سهل وعدد المربين برشا، معنا كنا شوية حتى العدد متاعنا في مدرسة المعلمين في معهد المعلمين كان شوية في الترشيح في تونس في مفلوغي، كانت تجارب حلوة، تجارب في كل ما يدي.
1: ذكرت الترشيح ويليت يرجع لك الترشيح، لأنه المربي يمر بال يعني التعليم الأكاديمي، كل ما هو بيداغوجي، كل ما هو علم نفس باش يلقنه باغ لا سويت فيما بعد للتلميذ، لأنه ما حوجنا اليوم أنه المربي في حد ذاته يكون عنده تكوين بيداغوجي مهم جدا، تكوين نفساني. اليوم خاصة ماهوش صعيب، مش سهل معاملتك والمربي باش يتعامل مع التلميذ اليوم كما كان 20 30 سنة و40 سنة التالي.
2: قلت لك تجربتي في التعليم، مشيت قريت في بيجا، قريت في تونس، كانت تجربة حلوة
1: لكن فيها تعب،
2: فيها تعب برشا، وما كانش عندنا تو كل شيء، كل شيء تلقاها سوغ انترنت، تلقى حتى باش تحضر درسك، تحضر درسك عندك، مش حتى الانترنت تو تلقى، تمشي للمكتبة تلقى دوكيمون ماتر موجود يقول لك من ألف إلى ياء ايش تعمل، يعني تعمل كذا، تقول الجملة الفلانية، تقول تفسر الكلمة الفلانية، تعمل هكا تعمل هكا. قبل كنا وحدنا، كنا وقت نحضروا درس، نبدأ نحضروا في درس، تبدأ الطاولة مليانة بالكتب، لأن ننتقي الدروس متاعنا من برشا كتب، يعني كتب دايرين بينا، وإحنا وفما لذة، فما متعة فك الدرس اللي تحضره، خاطرش هو نفسه يخليك تتكون ويخليك تطلع على برشا حوايج، مش حاجة
1: وربما كنت تطلع على حاجة تتوسع المعرفة نتاعك، وقريت كتاب تولي تقرأ صفحة اثنين ثلاثة تلقى روحك تقرأ كتاب كامل،
2: نقرأ كتاب كامل وتلقاها هاني ما لقيتش مبتغاية في الكتاب هذا، نمشي نلوج على كتاب آخر، ما كانش عندنا سهولة كما قلت لك الانترنت
1: لاكسيل الانترنت كيف نلوم،
2: وكنا وكان الواحد يلتجا بسهولة للمنجد اللي تو المنجد ما عادش كاينه، ما عادش موجود في مش موجود على الطاولة،
1: لأنه كانت اليوم موجود المنشد هذايا، تدخل على الجوجل، تدخل على جوجل ترادكسيون، كل شيء تلقى
2: موجوده ما غاديك وقتها، في الوقت هذا كان المنشد ديما تلقى فوق الطاوله نتاعك، المنشد في توحل في كلمه ترجع له وهو بيدو باش يعطيك تفسير، مش كلمه بركه تفسير كلماتك، الكلمه دي قداش عندها
1: من التفسير، وكلمه
2: تجرك الكلمه وفكره تجرك الفكره، وكنا وقلت لك وقت اللي توصل للدرس، درس للتلميذ، تبدا انت شبعان بيه، شبعان بك الدرس هذاك،
1: متمكن منه
2: شبعان بيه، وماذا بك وثم لذة فك المعطى نتاع باش تعطي
1: باش توصل المعلومه، تقول انا كيف ما وصلت ووصلتي المعلومه نحب نقدمها كيف ما هي للتلميذ،
2: نحب نقنعه بها ونقنعه بكيفيتي انا كيفاش لوجت عليها، انا بيت خاطرش يلزم بيدو نقول له وينك فاش لوجت عليها وين لقيتها ونقنعه
1: باش ما تحسش التعب نتاعك مشي خسر،
2: مش عم نحسش
1: نقول انا تعبت باش نجيب هالمعلومه نوصلها ونقنع بها التلميذ نتاعي، ويزمو زيد هو يكون متشبع من المعلومه،
2: وهو بيدو نعطيه فرصه باش هو بيدو يلوج، مش انا نعطيه كل شيء، نعطيه كل شيء معناها نجي نصب له كل شيء حاضر، نطبع له ورقتين ثلاثه ونعطيهم له باش يمشي يقراهم في الدار ولا حاجه، لا هو بيدو يزمو يلوج، هو بيدو يمشي للمنجد كما مشيت انا، هو بيدو يمشي للكتاب الفلاني كما مشيت انا ويلوج، وك البحوث اللي كنا نعطيوها كانت مش بحوث برا، يمشي سو انترنت لوج على تلقاش يسوع
1: على جوجل البحوث، انا تو نشوف في الاولاد الصغار يمشي ديريكت للمكتب، عمي اعطيني البحث الفلاني،
2: البحث
1: يجبد له البحث الفلاني لين يروح يحطه في الورقة باش لو لوندما يمشي يقدمه للمعلمة نتاعو، ما فماش حتى أدنى جهد،
2: حتى أدنى جهد مع صغير ما ولا معمل على كل حاجة سهلة ديك، حتى في تجاربه اليومية في حياته ما يلوش ملوش يتعلم من البخل نتاع المخ ويظهر لي انا يظهر لي اللي مخاخ همومه باش تكبر قبل ما تكبر ما كبرت مخاخنا نحن. خاطر مخاخنا نحن تخدم تخدم تخدم, تخدم. مخاخ همومه ما تخدمش راكده في راكده ملوج على حاجه اللي بسهوله يلقاها يعني معلومه يلقاها بسهوله.
1: وهذه من المحاسن تو انت جريتنا سيده فريده شريشي بينا بالتعليم هذه المحاسن نتاع التعليم قبل ويلي تو احنا نديو حتى اعلامين نديو ديما بالاصلاحات في المجال التربوي يليت يرجعوا لل
2: يليت برشا حوايج يلزم يرجعوا لهم الحق برشا حوايج يلزم يرجعوا لهم باش الصغير تكوينه هو خاطر تكوينه مش فقط فك المعلومه باش تعطيه له تكوينه فك الجهد اللي يقوم به هو كل مجهود اللي يقوم به هو باش ينجم يوصل
1: وهذيك علاش اليوم ربما بالرغم انه كل شيء متوفر المعلومات كم كبير من المعلومات متوفر على الانترنت لكن في المقابل يعني منطقيا باللوجيك تقول انه التلميذ اليوم باش يكون مستواه احسن من تلميذ الثمانينات والسبعينات لكن من المفارقات انه اليوم التلميذ مستواه هزيل جدا
2: انت يشوف بعد ذلك المعنى أمثلة بسيطة تدخل مثلا على الفيسبوك تدخل تقرأ ثم برشا يدون وبرشا يكتبوا حاجات وكل شيء شوف انت قديش من غلطة يعملها وهو يكتب قديش من غلطة متاع نحو متاع صرف متاع قديش ومش يعر بها لأنه هو تكوينه مش ما هوش كامل معنى التكوين نتاعك فك تكوين اللي سطحي نتاع اللي يشوف في المعلومه على معنى المعلومه مش مش نوع المعلومه ومش تركيبه المعلومه
1: كجيتك فرصة وأنه تاخو المسؤولية وزارة التربية سيدة فريدة شريش
2: لو كان تكون لي مسؤولية وزارة التربية نرجع للتعليم نتاع الستينات كنت نرجع للتعليم نتاع الستينات كيما قلت لك اولا خاطرش تو باش يطول الحديث وربما ياخذ لك برشا وقت نحن انا كمربيه كمعلمه قريت اول ما قريت في الستينات وبعد كونت المعلمين لانه بعد ما قريت انا كنت انا نكون في المعلمين في المعهد الاعلى لتكوين المعلمين نتكلم انا نكون فيه كيفيه توصيل المعلومه للتلميذ ما عادش كي مقبل قبل كنا يعني التلميذ من اصله يتعلم حرف وبعد يتعلم كلمه وبعد يتعلم جمله وبعد يعني من العمق بعد وليت تاخذ الفايده هو في سونس دايغ واحنا عملنا وقت تجارب مشينا لفرنسا وعملنا عملنا كيفاش ديساج في تربوسات في فرنسا وفي وقت اللي كانت اللغه الفرنسيه معنا نتعلموها كما اللغه العربيه كما اللغه الفرنسيه ونحن راهو تجربنا احنا في التعليم ناخذوا فيها كنا ناخذوا فيها على فرنسا بعد شوي ناخذوا فيها على بلجيكا هما يقول لك في الفرنسيس يقول لك العربي الشيء يلزم يتعلم باش يفهموا الفرنسا معنى كي يجي لفرنسا كي يبدا يتكلم يلزم يفهموه معنى ما يهموش في الاصل تركيبه الكلمه تركيبه الجمله شنيه معنى اصول اللغه الفرنسيه يعني هذيك هي اللي ما عادتش موجوده ومش في الفرنسيه برك في الفرنسيه وفي العربيه كيف هو المفيد كونك نفهمك باللي قاعده تقول فيه اما الاصل الكتيبه الاصل والاصل الاصول نتاع النحو والتصرف واللغه نتاع اللغه وليت مفقوده وليت ما عادش موجوده عند التلميذ نرجع بهم للستينات
1: ترجع بهم للستينات ومحليها الفتره هذيك نتاع الستينات كيف ما قلت انت البحث يعني على المعلومه السهر باش انك توصل وتاخذ المعلومه طالع لانه ربما معلومه باش تاخذها يزمك باش طالع ياخذك الشغف وتتغرم بك الكتاب تولي تقول لي هنا باش نقرا صفحتين ولي نكمل ثلاثه صفحات اربع نولي فينا المو نوصل للي نقرا قصه كامله اوركو اليوم وبالارقام يقول لك انه اكثر ازيد من 80% من المواطن والشعب التونسي ما يقراش
2: ما
1: يطلعش حتى الصحيفه ما عادش يطلعها يطلع ربما بارتي شويه من ركن الرياضه الصفحه نتاع الرياضه وهذه اللي خلى ربما التدني وهذا خلى الأخلاق متاع التونسي اليوم يجرنا الحديث حتى للأخلاق متاع التونسي التدنيات اليوم
2: وشوف ليلى طول اللي من جيلي أنا التو يقرأ كتاب التو ما يرقد أنا ما نرقد ما نجم نرقد كان ما نقرأ كتاب ما عندي ما نعمل في الدار يزمني نقرأ كتاب يزمني نقرأ كتاب ونقرا كتاب بيزمني نطلع يزمني نشوف برشا حوايج معنا وبها هي الوحده القرايه ثقافه معنا انت حتى كي تقرا كتاب تتثقف حتى على العالم الاخر اللي انت
1: صحيح
2: وتو في جيل هذايا صحيح تنشوف في اولاد اولادي واولادي اولادي مازالوا يقراوا خاطرش هما تعلموا من اصل ديما يقراوا الكتب يقراوا اما اولاد اولادي قليل باش نشوف فيهم كتاب يقراوا على خاطرش مشغوبين
1: بالانترنت
2: وبالفيسبوك وبالجوجل وبالميسنجر وبالساجاتون هاري يحكي مع بعض وقتك وهذا اللي اسمه إلى حتى كيف نشوف نقرأ اللي ساعات يبدأوا يكلموا في يعني يكتبوا لي أنا يعني الأخطاء اللي عملوها في الكتابة ذيك أخطاء مهولة
1: هو من ربما للأسف حتى في المجتمع متاعنا وانتي بالأساس مربية وتبقى ديما عندك الحس متاع المربي رجل المربي أو المربية الحوار داخل الأسرة
2: أي حوار.
1: يكاد ينعدم تماما علاش لأنه كل واحد أنا نشوفهم حتى زادة من أولادي نشوفهم حتى كربما كي نمشوا حتى في فترة استجمام فترة أنه باش تستجمع فيها العائلة مع بعضها في نزل وإلا حاجة الناس
2: كل واحد شد تليفونه
1: ما عادش فمك الحوار ما عادش فما أنه فترة تاعها عطلة كنا ربما كل واحد ليه في مشاغله هذه هالنهارين ثلاثة أيام تلمنا نتحدث ونتفرهدو كل يوم واحد أنا لحظتها ليه شاد التليفون
2: تينا بنت ولدي نتوحش أخذتش تقرأ أيام مشغوبة وكل شيء نتوحش نعملها للتليفون قولها إيجا بحضير أني توحشتك تعطيني بوسة منها بوسة منها تقعد في الفوتوي تجبد التليفون ما عادي ما نحكي معها لأنه التليفون حاجز بيناتنا بيني وبينها ما عادي ما نحكي نويا من اللي تدخل لين تخرج وهي شادة في التليفون ولو كان يتلموا لأربعة صغار ولا لعديدك صغار اللي عندي مبتيز انفان وكلهم كل واحد يعيش كبير في عمر كل واحد شاد التليفون وقاعدين رم يغيبوا على بعضهم بثلاثة شهور ما يشوفوش بعضهم وكل واحد شاد التليفون ويحكي مع روحه في التليفون
1: هو العالم الافتراضي هذيك هو اللي ربما خرب العلاقة داخل الأسرة هذيك اللي خلى ربما ظاهرة العنف لأنه شوف انت شنو اللي شوف فيه هك التليفون هذيك شوف فيه في حاجات راهي مهولة تنجم بتكون كبيرة على عمره تنجم بتكون مهيش في مستوينا ربما الأخلاق متاعنا كبلد يعني عربي مسلم هذاك الكل يدخل لنا
2: تلقى ساعات جمل تقرا جمل تدخل نتاع واحد يسب وما عندوش علاش يسب ويتكلم في حاجات معنا بعنف وما عندوش علاش باش يتعنف هذاك الصغير يقراها صغير ولا كبير يقرا
1: ويكبر عليه ويشوفه عادي فما حنين لك الايام هذيك
2: اي فما حنين هو الايام تمر وكل شيء من ديما الواحد كي يبدا يرجع هكا يبدا حنين لك القعده كما قلت انت وك اللمه وكليش باش نعملوا وخاصه اللي انا كنت ياسر نتحرك ياسر ناشطه قلت لك شاركت في كل شيء مشاركه فيه كان مضايف كان مصايف كان كشافه كان خارجه كان ونحب الخروج لبرا ونحب نحوس ونحب الفطور لبرا ونحب الحوايج هذيك من بعد التويك جيت نشوف نلقى صغار ولد ولدي ما همش مغرومين ياسر.
1: تقول يا ليت راني عديت لهم هل تجربة. شو أضفت لك التجربة نتاعك سيدة فريدة؟ وانت تبارك الله أحلي يعني عندك العديد من التجارب، سواء تجارب مهنية، تجارب نتاع العمل الجمعياتي، العمل التطوعي، مشاركتك في عديد المنظمات، عديد الندوات اللي تهم المرأة وغير المرأة.
2: هو باش نقول لك شنو هي التجارب اللي تعديت بها. اولا الحقيقه وقت اللي اولادي صغار مازالوا يقراوا، مازالوا حتى اللي نوصلوا الباك، ما شاركت في حد شيء بعد وقت اللي انا صغيره
1: بتبيعه للتفرغ للعائله،
2: هم فقط نقري ونروح له بهم هم فقط. خذوا الباك خرجوا
1: استقلوا بحياتهم،
2: مشاو ديك مشات لالمانيا ولا فرنسا، مشاو على رواحهم. وقت انا دخلت في النواه النسائيه، عملنا نواه نسائيه، النواه النسائيه هذيك عملناها باش يمت التاسوسياسيون باش نخرجوا، ما كناش برشا. كانت معنا هانم بورقعه، حبيبه خلفاوي، زينه شيتا، رفيعه غلاب، هذوم الكل تلمينا ونعملوا خاصه عمل خيري. كل نهار سبت نتفقوا مع الطبيب، وكان سي مديني دكتور مديني وقتها، وكانوا عنا قوابل، نخرجوا سيدي منصور، نخرجوا هذو من الفراشيش، نخرجوا
1: الفارين وحدكم، ما فماش وراكم حتى يعني
2: حد شيء نعملوا
1: رسمية،
2: لا حد شيء نخرجوا وحدنا نعملوا جو نمشي ونمشي وكيف نمشي. وشفنا برشا حالات نتاع اطفال معاقين تم بقايا فيها من لم للبول الاطفال المعاقين. ويدخل معنا الدكتور مديني، كان الحق عاوننا برشا هذيك. ومن بعديش في اخر العام دخلت في البلديه، في الاحلام نتاع البلديه، عملت دورتين نتاع البلديه معنا 5 سنين و5 سنين. بعدك البلدية هذيك دخلت في الاتحاد النسائي كنائبة جهوية نتاع الاتحاد النسائي. بعد الاتحاد النسائي خديت جمعية التعليم الكبار، هكا هو حتى لين جات الثورة بطبيعته وتبدل كل شيء. هذا في التجارب هذه كله بطبيعته. انت في نفس الوقت كنت في الإذاعة، البرنامج نتاع في رحاب الأسرة، في رحاب الأسرة، ومن بعد مع الدكتور تشرام في البرنامج نتاع صيدلية الطبيعة. هذيك
1: كان برنامج حلو يلي ترجع انت الدكتور دشراوي ترجعوا لك البرنامج.
2: وديك تعرف هذيك ذاك البرنامج ذاك عنده عليا فضل، لانه كما كنت نحكي لك تو نحن نعملوه نعديوه بالاربعاء، نعدي الاربعاء والخميس هكاك، نهارت الجمعه من نهارت الجمعه لنهارت الثلاث اللي بعده،
1: وانت تبحث
2: وانا نبحث على الموضوع نتفاهموا. احنا كنبداو خارجين انا دكتور ابو امنه نتفاهموا شنو الموضوع اللي باش نجبدوه المره الجايه. من وقتها وانا نلوش في الكتب، شاري كتب تو كان تشوفهم، شاري كتب سلسله نتاع كتب في نتاع الطبخ وفي نتاع في نتاع الاعشاب وفي عالم المراه، معناها نتاع عالم المراه فيما يخص الموضه من وقت عام سنوات 40 حتى للوقت
1: اليوم. رجعوا لهم تو
2: اللي
1: رجعوا للطوندونس.
2: معناها قلت لك الاكل البرنامج هذاك اضاف لي برشا برشا برشا، لانه يخليني نقرا ونطلع على كل شيء. واسمه تعليم الكبار اضاف لي برشا. البلديه خديت كنت نائب رئيس في البلديه، وعندي لجنه التعاون الدولي. لجنه التعاون الدولي بطبيعته عملنا توأمة مع بوركون بريس في البلدية، سمحت لي يعني بدي باش نسافر باش نمشي بوركون بريس باش نراها. وفي نفس البلدية برشا حوايج طلعت عليها، معنى كل حق كل تجربة تزيدني شوية
1: الإضافة. سيدة فريدة تحكي على العمل اللي كنت تخدم به توا، العمل التطوعي، على الجمعيات، يقول لك راهو توا الجمعيات كثرت وما كانتش موجودة قبل بعد الثورة. بعد الثورة ولينا نتحدثوا عن الجمعيات، العمل الجمعياتي التطوعي. أخكو كان موجود حسب ما كنت تحكي أنت، كان موجود وكان عمل تطوعي وما عندوش حتى تصيلة بأي جهة رسمية، وكنتوا تخدموا وكنتوا تتفانوا في العمل وتخرجوا تقدموا.
2: تعرف نتفانوا في العمل ونقدموا، وتعرف كنا التبرعات اللي يلموها ما يلموهاش لو كان بصفة رسمية، يعني
1: ما تتلمش
2: ما تلمش. راهو كنا في الاتحاد في رمضان نكتبوا جوابات للعائلات ونقولوا راهو في العيد رانا باش نقدموا اعانات لرمضان، راهو نحبوا نقدموا اعانات للعائلات المعوزه. تعرف ليلى الشيء اللي جينا يجينا بعد ما نعطيو الجوابات هذوك ندوروا على العائلات اللي بعثنا لهم جوابات، ثم اللي يجيبونا وثم اللي ندوروا عليهم. الشيء اللي لموه واللي نوزعوه اللجنة التنسيق ما تجيش توزع وقت في الوقت هذاك، واحنا ما ورانا شيء، ما ورانا شيء، يعني لا عندنا جهه رسميه اللي نقولوا هاي الدوله لازم تعاوننا، لا يلزمهم يعطيونا منحه خاصه لا حتى شيء، بجهدنا نحن ونسهروا الليالي ونسهروا ونمشيوا في الثنايا في كل بقعه وبكرهبنا بكرهبنا كرهبتي انا متطوعه لل
1: يعني مجهودكم الخاص،
2: مجهودكم الخاص لنقعدوا نلوجوا على كهرباء نلوجوا على ايسانس العقود ناخذوه من مكتوبنا نخرجوا نمشيو ونعملوا المعارض ونعملوا التظاهرات في اي بقعه في تجروين نمشينا للحدود. تعرف مشينا في الحدود نتاع بين الساقيه ولحن فيها حجره هذه في اسمها بقعه اسمها الحاره فيها حشيك حجره الحجره هذيك اشترها في تونس واشترها في الجزائر. معنى تحط ساقك على حجرة
1: مش هذه حجرة النص؟
2: لا حجرة النص هنا أما الحجرة هذه كانت تحط ساقك على اليمين تلقى روحك في تونس، كانت تحط ساقك وهي حجرة بيتها حجرة معنى حجرة كبيرة هكا شوية هذيك يمشيوا معنا وقت الحرس والحرس كانوا ياخذوا بخاطرنا لنا تبعين معتمدية ولنا تبعين حتى حد أما يخرجوا معنا ويشيعونا وساعات ما نوصلش كالبقايا هذيك بكراهبنا خاطر شويه على ما نجموهاش نركبوا في كراهبهم هما يوصلونا هما واللي غاديك بطبيعه يفرحوا بينا ويذبحونا الدجاج ويطيبونا الفطور ونقعدوا نفطر. معنا كانت نخوه وكان جو فك الجمعيات وفك وهل التجارب هذه كل حق أضافت لي برشا وخلتني حتى توا كيف قاعدة في الدار بطبيعته قاعدة في الدار مانيش ما نشغل حتى شي خطر في الدار نقرأ نخيط نطرز نخدم تريكو معناها عندي ديما عندي ونخرج
1: عندك المشاغل وعندك الهوايات اللي تعمل
2: عندي الهواية هوايات ما نقلقش من ده. أما كي نقعد مع نفسي نقول توا العمري هذايا ما ضيعتش حتى دقيقة ما ضيعتش معنا في حياتي ما نجمش نقول لك عندي سناء راي عندي عام عملت فيه حتى شيء.
1: ما كانش عندك أوقات فراغ ما كانش عندك فراغ في حياتك تلمو ديما عندك حاجة معبيتلك حياتك وحياتك المعبية هذيك تعطي فيها إفادة وتعطي فيها الإضافة لغيرك.
2: ديما لابد نعطي فيها إفادة ولابد نلقى حاجة معنى عمل ولا نشاط اللي باش نوصل حتى في مع تعليم الكبار نعملنا برشا حويج وعملنا برشا اسمه برشا لقاءات وعملنا برشا تظاهرات مع تعليم الكبار وخدمنا.
1: يعني انت سيدة فريدة شيشي في فترة الغوتريت فترة التقاعد متاعك تعطي صورة تكسرك الصورة النمطية متاع المتقاعد المرأة وإلا الرجل يخرج على التقاعد كأنه حياته انتهت سيفيني ما عادش تنجم تقدم عاش تضيف للمجتمع أوكي توا تبارك الله وما شاء الله على المتقاعدين متاعنا يخرج يقولك أنا نستنى وقتش نخرج لأنه تستنى فيها برشا خدمة ومازلت مش نخدم برشا حاجات.
2: تعرف اش عملت ليلى وقت اللي نخرجت في اكتوبر 2001 للتقاعد خرجت في اكتوبر 2001 خرجت في اكتوبر 2001 في نوفمبر مشيت عملت فحص كامل على روحي من كل شيء كل شيء
1: امبيلو
2: كامل علاش لانه في قررت نفسي انا باش نبدا حياه جديده هذيك حياتي بتاع العملية
1: وكل شيء
2: خدت على العمل وخدت شيء أنا تو باش نبدأ حياتي جديدة حياة أخرى جديدة ما بعد 60 سنة نحب روحي نكون قدرة قادرة على نأخذ الخدمة مانيش غاد والحمد لله وقت اللي عملت تلك الفحص هذيك نلقى روحي الحمد لله بعد اللي عندي من قبل من الأساس أما هذيك خلاني نقول تو راني مازال عندي سنوات عطاء راني نجم وفي وقتها باش قبلت انا باش نكون رئيس جمعيه التعليم الكبار. ورئيس جمعيه تشوف من 2001 من 2002 حتى 2011 الوقت
1: في الفترة هذيك من 2002 هيت نرجو نتحطوا على جمعية تعليم الكبار. شنو الصدى نتاعها؟ لأنه نعرف برشا ناس يقول لك أنا تفتحت لي شيء نحب نرجع نقرأ، فما اللي يقول لك أنا نحب ما كانش عندي فرصة في صغرتي أني باش نقرأ، توا أنتم أعطيتوني هالفرصة هذه، حتى الفاتورة متاع الضوء حتى ربما أختيكل صغير في جريدة نحب نقرأ. شنو اللي قدمته ونوعية الناس اللي كانت تجيكم في جمعية؟
2: تعرف كانوا نوعين. فما النوع متاع اللي كبر ويلقى روحه ويحب يدخل يقرأ وفما نوع آخر اللي هي صغيرة صغار وهما صغار صغيرة ولا صغير وخرجوا من التعليم
1: الانقطاع المبكر عن التدريس.
2: مبكر معناها خرج من الابتدائي، يلقى روحه في السنين هذيك نساه حتى
1: القرايه
2: ويرجع يقرا. اما تعرف ما تتصورش قديش فرحتهم كبيره وقت اللي يعملوا العامي وياخذوا شهاده اللي هما تقراو ونعملوا لهم حفله في خاطر ندخلوهم في يوم العلم. راه ياخذوا شهاده وياخذوا جوائزهم في يوم العلم. وساعات هذوك يقول لك نحبوا نكملوا بعد العامين هذوك. وثم بعد العامين ثم كعائل زادة كما النوادي يدخلوا فيهم باش يكملوا تعليمهم. ومعه التعليم هذاك ما همش يقراوا برك، يتعلموا خياطة، يتعلموا نسيجة، يتعلموا واللي هما يتعلموا في نسيجة ولا كم تاع الحظائر هذوك زادة عندهم أقسامهم معينين لهم هم يخدموا في الحظائر. أما يأخذوا وقتهم تاع الحظائر باش يمشيوا يتعلموا وما تنجمش تصور قديش تبدل لهم حياتهم.
1: بالطبيعة تعطيهم أمل
2: وقت صغار خاصة أنك صغار ويأخذوا كجواز ويبدوا فرحانين بهم. تقار واحدة عمرها 25 26 سنة راهم صغيرين صغار وتقاها تجي وتقرب بانتظام وتاخذ شهادتها وتروح بها.
1: من المفارقات سيدتي الكريمة أنه أحنا بعد الثورة من المفروض أنه تتحسن هالأمور هذه الكل، رجع بقوة العدد متاع الانقطاع المبكر عن التعليم، الأمية رجعت الجهل الإجرام رجع بقوة. يعني كأنه أنت كي تحكي لي كأنه فترة بعيدة علينا وهي راهي 7 سنين
2: وإن الرفيها بعيدة. أنا الرفيها بعيدة. أنا من وقت نقطة الثورة لتو نقول أنا علاش الإنسان في عوض يقدم القدام في عوض يعوض جهة الثورة باش نتحروا باش فما برشا حوايج
1: باش نتحسنوا باش نتطوروا
2: فما برشا حوايج كنا منجموش نعملوهم توا ذاك الكل بالعكس انعدم. خاطرش توا خذ تعليم الكبار كنت في تعليم الكبار المرأة جينا ساعات تمشي 3 كيلومتر باش تجي تقرا جيت حتى الرغبه في القرايه حتى الرغبه في كنت وحدي نهز الكرهبه ونمشي نتفقد في جمعيه تعليم كبار وحدي نهز الكرهبه ونمشي نتفقد اقسام تقع في السمانه ولا تقع في بوليفه ولا نمشي نشوف مع ساعات مع المتفقد نتاع التعليم متفقد شؤون الاجتماعية اللي هو ليه بهم. وساعات وحدي نمشي نشوف لانه فما مشكل. بطبيعة جمعية هي بيدها كانت هي مكلفة باش تكري المحل وهي مكلفة باش معنى اللوازم نتاع التعليم هي اللي توفرهم. وساعات نمشي وحدي ولك البقعة ذيك باش نتفقد وباش نشوف. توا مستحيل كان نجم نعمل مستحيل توا بالكهرباء مستحيل كان نجم نخرج للسمانة وحدي ولا نمشي لثنية بوليفة وحدي.
1: فما برشا حاجات تغيرت للأسف. وكما قلت أنت المفروض كنا نتأملوا أنه نتطور أنه نحسن من الواقع متاعنا الاجتماعي الثقافي العلمي.
2: لا
1: يعني لقينا رواحنا ربما 10 خطوات عملناهم التالي
2: بلك شي غدو يكون أحسن
1: إن شاء الله إن شاء الله ديما نتأملوا وناخذوا. لأنه علاش هالبرنامج إذية؟ لأنه في نهاية المطاف البرنامج العمر تجارب، لأنه هالشباب اللي يسمع فينا هالجيل الجديد الصاعد اللي يسمع فينا اللي يحب كل شيء بزربة يحب يعمل كل شيء تعلم من الجيل اللي سبقك، خوذ التجربة بتاع الجيل اللي سبقك، خوذ القوة، الإصرار، العزيمة، والأمل إنه غدوة ديما خير من اليوم.
2: واللي وفما حاجة زادة تعرف، مفماش ما أحلى وما ألذ من تجربة، وتجربة وفيها عطاء تعطي من نفسك، تعطي، تشارك الغير في تفكيرك، تشاركه في فرحتك، تشاركه في خبرتك، تشاركه وتشوفك الصدام تاعك العبيد دونك كيف تشاركهم وكيف تشاركهم وتشاركهم في اللي انت
1: هذيك نخوه وقت تحس عائله تغرق وانت تجي تنشلها بابسط حاجه، ساعات حتى الكلمه الباهيه، كلمه تعاونهم حتى بالكلمه الحلوه ما تعطيهمش ربما مقابل مادي، هاك الكلمه الحلوه يشوفوا فيها حاجه كبيره.
2: وهذا تعدي نالو برشا، مانيش وحدي الحقيقه، مانيش وحدي، خاطر تو كي نقول خط التجارب هذه كلها ما خطهاش وحدي، معايا فريق كبير. والحق والفضل زاد يرجع لهم اليوم هما، لان معاونوني برشا، عاونوني برشا في العطاء وفي التوزيع وفي الإحاطة بالعبيد هذوما، وهما بيدهم. نذكر عنصر بركة منهم كانوا برشا، خدوجة كافي، هذيك هي اللي كانت تنقي في الحالات، كما يقولوا تقول يا فريدة راهي فما في البقعة الفلانية راهي حالة هكا وهكا وهكا وهكا ونمشي، ولا معنى كنا نخدموا بانسجام
1: وتخدموا في كنف السرية،
2: في كنف السرية.
1: يعني العائلة اللي ناقصة ما تشهروش بها وما تمشوش وما تصوروش،
2: لا لا
1: وما
2: لا
1: تتعداش
2: لا
1: تصور
2: لا
1: كيفنا لا اليوم لا في الفيسبوك لا أنا لا شعملنا إيش عطينا،
2: لا نصوروا خاطرش نحبوا نعملوا ملف لروايحنا،
1: توثيق
2: للتوثيق لروايحنا، نحن كيف نعملوا ملف هكايا باش نقولوا هاو في الوقت الفلاني عملنا كذا وصرفنا كذا، خاطر ما زاد رانا نتحاسبوا على اللي، خاطر عندنا شكون يحاسبنا على اللي لميناه، مش ساهل تتلم فلوس وتوزعها، تحاسب قداش لميت وتحاسب قداش وزعت زاده، ماكش مش مسيبه يعني كيك. هذاك انه وقت نصوروا فقط باش نوثقوا لا اكثر ولا اقل. اما التجارب حلوه برشا الحق، وضافوا لي برشا
1: ماكش نادمه سيده فريده على حق على عملكم سبيه، ماكش فما عدم رضا على حاجه ما.
2: لا لا لا لا, لا. شوف هدايا من طبعي ومن عمري ولا نندم على حاجه، ما نندمش، عملت حاجه وما جاتش باهيه، من اكل حاجه باهيه هذيك ما نعاودهاش ولا نصلح، اما ما نعاودهاش اذا كان هي خايبه حاجه ما عجبتنيش ما نعاودهاش ولا نصلح، اما باش نندم عليها خاطر ديما التجربه هذيك باهيه خايبه هي تعاملت، هي التجربة وتعاملت، عاد انا نندم عليها ولا شو.
1: التجربه الفاشله تقول انت درس في حياتي،
2: درس ديما
1: درس في حياتي،
2: درس ديما درس. الحاجه التجربه الفاشله ولا العمل اللي انا من ساعات نقول ما حقنيش عملته هكا، معنا راني حقني راني تصرفت بك الشكل هذاك، اي مش مشكل توا المره الجايه نتصرف بك بشكل اخر، وهذاك بيتو تو نصلحه كان في ما يتصلح، كان ما فيش ما يتصلح.
1: يعني تراجع نفسك، شوف الاغلاط نتاعك في نهايه اليوم، ساعات واحد يرجع قبل يحط راسه على المخده، اليوم مش عملتش ما عملتش، شنو اللي عملته صحيح، شنو اللي تصرفته غلط، شنو اللي نجم نصلح من روحي.
2: اي اي اي, أي, أي. اي ديما ديما ديما نقول
1: اكل الاصلاح الذاتي عندك، ربما ساعات واحد يقول لك لا انا ديما صحيح،
2: لا
1: وانا ديما ما غلطتش، وانا ديما كلمتي هي صحيحه وغيري هو الغلط.
2: اول حال كان غلطت في انا غلطت في نفسي ولا مع عائلتي ولا حاجه، نطلب سماح ابداها ساعه، اذا كان غلطت غلطه، واذا كان غلطت في عمل في الدار قمت به ما نعاودوش، معنا بتبيعتي في العشية نعمل دورة، معنا انديجنوستيك نشوف حياتي وشنو، أما ما نندمش نصلح وما نندمش، ندم ما عنديش، ما نحبش الندم مرض.
1: أي حاجة باهية هذه، لا بالحق، لأنه كيف ما قلنا حاجة باهية من خصال يعني الكرماء، إنه واحد يطلب السماح اليوم يقول لك لا انا ما نطلبش اسمي حتى كان انا غلطني وصعيب عليا طايح لي من كرامتي طايح لي من قيمتي كان باش نطلب السماح. وقتي هو من الاخلاق الطيبه الاخلاق الحسنه انه واحد كيما قلت انت يغلط يطلب السماح. الحديث هزنا وتقريبا قريب نوصل لنهاية المشوار والحديث ذو شجون معاك سيدة فريدة. هيت نختم بتجربتك الحلوة واللي أنا تعز عليا وعشتها التجربة الإذاعية متاعك، وشو اللي أضفت لك تجربتك الإذاعية؟ لأنه ربما جيت في المشوار متاعها بعد مشوار التعليم متاعك ولا
2: لا في التعليم
1: في التعليم
2: خاطر رحنا من عام 93
1: بداية الإذاعة
2: من 93 ل 2001 أنا مزيد في التعليم أضافت لي برشا أول حل العباد اللي شفته العباد اللي شفتهم وتعرفت عليهم، وخاصة تفكر سي محمد سميدة
1: لا يذكره بالخير،
2: هو اللي حببني في الإذاعة وحببني في البرامج وحببني في وخلاني كل ما نجي نعمل البرنامج يلزم البرنامج اللي باش نجي به المرة الجاية يكون خير، يلزم يكون فيه إضافة أكثر، وخاطرش عنده كيفية النقد نتاعو تخليك تقدم القدام، تخليك ديما تقدم القدام. وعرفت برشا حوايج لانه شاركت فيك المنتديات نتاع صفاقس ونتاع تونس ونتاع في الاذاعه، خاطر ما كانش عندي كان في رحاب الاسر برك ممكن نتاع الاطفال
1: من اصعب البرامج برامج
2: نتاع الاطفال من 9 النهار لحد من 9 ل 10 وقتها كان اول مره كان قبل كان مسجل وبعدش
1: ولا ديريكت
2: طول وقتها ونمشيو لتونس باش نحضر على المنتديات ونحضر على نتاع البرامج هذيه نتاع الاطفال وكذا. حق اضافت لي تجربه حلوه برشا وخلتني نتعرف برشا على برشا عباد وبرشا انواع نتاع عباد وتفكير برشا الحق
1: تواصل. هو العمل الإذاعي هو الحقيقة من أنا يهز علي زيادة الحقيقة العمل الإذاعي، لأنه فيها كتواصل، فيه معرفة الآخر، فيه صوتك اللي تلقاه عند العبيد،
2: خاصة التو اللي يشاركك بالتليفون اللي يكلمك بالتليفون التو أسامي، فما أسامي التو ما زاد راسخة عندي كمال النوبلي سي علي من تبرقة سي هذوم كلهم برشا أسامي قعدوا التو ما زالوا راكحين في مخ لانهم يتشاركوا معايا في
1: يتواصلوا معنا
2: ومعايا ويقولوا كلام حلو ويعطيونا افكار وكان درتش مع دكتوره ابو امنه وديما عنا ديما مسابقه اللي معنا جوائز ليها بنعطي جوائز معنا مسابقه فقط
1: والعباد تطلب والمستنيين يعطيهم الصحه يقول يعرف انه ما فماش جائزه ماهوش يستنى في مقابل مادي لك يقول لك انا نطلب جيس باش نحب نحكي معاكم نحب نتواصل معاكم
2: ويحب يعرف المعلومه خاطرش كي يعطيهم هو سؤال يعطيهم معلومه سؤال يعني باش يطلعوا كل المعلومه هذيك هما ماذا بيهم يحبوا يطلعوا كل حاجه هذيك ويحبوا يشاركوا. والحق تجربتي في الإذاعة حلوة برشا برشا برشا نجم نقولك أحلى من تجارب الكل.
1: أي ملا كروها التجربة هذه
2: إن شاء الله
1: كروها التجربة لأنه فعلا يعني المستمعين مشتاقين لك أنت سيدة فريدة شريش ومشتاقين للبرامج الحلوة متاعك. تحس وأنه ما فماش عمر للتجربة؟
2: لا
1: ما فماش ما يقفش العمر عند التجربة.
2: شوف هو رو مش سر معناها كل سر من عمري 77
1: ما شاء الله
2: يبارك في عمرك. أما تو لو كان نعمل تجربة لو كان تجيني فرصة باش نعمل تجربة أخرى باش نخوض تجربة أخرى باش ولو يبقاش في عمري عام يبقاش في عمري عامين ماذا بيا كان
1: ديما مستعدة باش تجرب
2: باش نخوض ما نقولش عمري ولا نقول كبرت انا على التجربه هذيك ما عادش نعملها. فما حوايج كبرت عليهم ما عادش نعملهم ما نجمش نجري
1: لكن تنجم تمشي
2: نجم نمشي
1: صحيح
2: ما نجمش نطلع جبل ما نجم نمشي في الكياس
1: صحيح
2: برشا حوايج انا ما نجمش نعملها ما نعملهمش، اما اللي نجم نعمله ونحب التجارب ونخوض التجارب. وما
1: يعني ما فماش حد فاصل تقول لي انا صايي خذيت المعلومه اكتفيت من, من من من التجارب، انا ربما يلزمني باش نعطي توا تجربه لغيري. تقول انه يوميا كل ساعه كل لحظه تحب تستغلها.
2: وبالفعل ساعات تلقاني مع اولادي ومع اولاد اولادي نقوم بتجربه حاجه نعملها مع اولادي مع اولاد اولادي اللي ما يتصوروهاش، هما ما يتصورونيش انا نعمل نعملها لانه انا نشوف اذا كان انسان يقول انا في هذايا الحد راني معناها راهو مات، راهو حكم على روحه بالموت، حكم على روحه بالموت، ما عادش عنده امل فيه. هو بعد توا من ظروف الضغط نتاع الدنيا نتاع الوقت اللي نحنا فيه وكل ساعات كي تقوم في الصباح تقوم قلقه تقول شنو باش نعمل بنهاري، شنو اللي يستنى فيا انا في نهاري، شنو اللي يستنى، معنى الاخبار هي هي، اللي واقع في الدنيا هو هو، تقوم باش تطيب قهوتك باش تشرب. اذا كان ما تلقاش في نفسك الرغبه في القيام بعمل اخر بتجربه اخرى وكل شيء ما عادش عندها حتى بنا، ما عادش عندها
1: ورغبه في الحياه. كما قلنا الحياه ديما فيها الباهي والخايب، احنا يلزمنا ناخذوا الجانب الحلو، ننظروا للجانب الايجابي للحياه باش نكملوا باش نواصلوا، لانه بالامل وبالصمود وبالاصرار نجمو نعيشو ونكملو الحياة متاعنا كيف ما احنا.
2: اللي باش يعيشها الانسان يعيش على قول ديما بالامان لو كهو هي الموت لما فر منها، معنى العباد كلها باش تمشي، لكن علاش نسبق لها انا
1: ديما سبق الكلمة الباهية سبق الخير
2: ونسبق لها ان يفيت وفيت انا تو في الوقت داير ان يفيت ما عادش نجم، لا ديما تم حاجة في الأفق حتى لين
1: يلالي. نتمنى لك العمر كل العمر الطيب
2: وشكرا لك على الاستضافة.
1: الوقت تتعدى فيسا ما حسينيش بيه. يعطيك الصحة سيدة فريدة شريشي، شرفني بحضورك اليوم في برنامج العمر تجارب، خذينا من تجربتك القيمة تجربتك الهامة، إن شاء الله تكون عبرة لكل السيدة المستمعين، ونعرف إنه برشا بدأوا يستأنسوا بالبرنامج هذا وحبوا الشخصيات وحبوا تجاربكم من خلال حديثكم التجارب متاعكم.
2: هو به راي التجارب كيف إنسان يسمع تجارب به تكون قدوة ويعرف الأخرى يعرف روحه ما هوش وحده رو تما غيره، حتى كان تجارب به ولا خيبة كان باهي ما هوش وحده، كان خايب ما هوش وحده.
1: ويسمع زيادة يقول لك انا سمعت انه من الفشل متاعي تعلمت القوة، تعلمت واني من الفشل متاعي باش نخلق قوة، واليوم فشلت وغدوة ننجح وقدرة ربي ننجح ولا بس. شكرا لك مرة اخرى سيدة فريدة، نعرفك تحب كاظم الساهر، باش نختمه مع الفنان كاظم الساهر، نلتقابله مع ضيف والا ضيفة اخرى في العمر.

هل عندك شك؟ هل عندك شك انك يا

0: جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاف. الشبكة الصيفية على موجات ذات الكاف بكل الألوان.
1: تمام الساعة الرابعة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يستمر أعوان الغابات وأعوان الحماية المدنية مدعومين بمعدات تابعة لعدد من البلديات بولاية جندوبة وفرقها المدنية في إطفاء الحريق الذي جد بجبل العديلة بمنطقة فج حسين من معتمدية غار الدماء. كما تمكن أعوان الغابات والحماية المدنية فجأة اليوم من السيطرة على حريق بعمادة أصرية الحدودية، كما جد حريق آخر بمنطقة الطب الكحلة بمنطقة الورهنية من معتمدية تبرقة. تمت اليوم السيطرة على حريق جبل الطويلة بمعتمدية نبر بنسبة 90%، وتتواصل جهود طائرات تابعة للجيش الوطني وأعوان الحماية المدنية والغابات في جميع الإدارات ذات الصلة في تبريد الجيوب النارية، كما تم تأمين جميع التجمعات السكنية وتوفير حراسات للوقاية. هذا ويؤدي وفد من الهلال الأحمر التونسي منذ يوم أمس زيارة إلى عدد من المناطق بمعتمديتي الطويرف وسقيط سيدي يوسف والتي لحقتها أضرار مادية جراء الحرائق التي شهدتها الجهة، قصد المعاينة وتقييم الوضع والنظر في كيفية تعويض الخسائر. في إطار دعم جهود الوقاية من الحرائق وحماية الثروة الغابية، انتظمت اليوم حملة توعوية ميدانية بولاية باجة على مستوى محطة الاستخلاص بالمرنقية الفجة وكذلك بشارع البيئة ومفترق البلرج، وتهدف الحملة إلى توعية مستعمل الطريق بمخاطر السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق. أعلنت جامعة جندوبة عن إصدار أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعية، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة خاصة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. في أنبائنا الدولية، توغلت حرائق الغابات بجنوب غرب فرنسا نحو مدينة بوردو مما أدى إلى إجلاء الآلاف من سكان ضواحي المدينة، في حين أدت الرياح القوية في إسبانيا المجاورة إلى تأجيج حريق هائل قرب العاصمة مدريد، وأجلت السلطات 100,000 في البلدين بسبب الحرائق، وهي أحدث الكوارث الطبيعية المرتبطة بفترات الجفاف المستمرة وموجات الحر المتتالية التي يقول العلماء إنها تفاقمت بسبب التغيرات المناخية. استشهد مسؤول أمني في غزة وأحد مساعديها اليوم جراء غارة صهيونية وسط القطاع وفق ما أفادت مصادر سياسية وأمنية. وفي لبنان، أفاد مصدر ميداني بأن الجيش الصهيوني قصف بالمدفعية الثقيلة عدد من البلدات والمناطق وفجر العديد من المنازل والبنى التحتية بجنوب البلاد. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
3: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

0: لبنى مجري، وحيدة دريجي، رياض النهجي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: هاي للا، مرحبا بيك. هذه جنينة الحيوانات. هاي ريت محلاء الطبيعة والرياض. يزيك بالقاضية ودخلوا برشي. الله يا
2: عبي، ولا قلت الحق.
1: هاي يا سيدي، سمعتي هذا السيد يزهر. ايه، حكم عليه الوقت، محبوس في قفص. ولدي ما تخوفنيش، باش نحكي معاك. مسيك بالخير يا زعيم، يا ولد الغابة، يا حاكم. حكم عليك الوقت والزمان، تحطيت في قفص.
2: الاخرى هو مرتاح وشارب مخه، كان الماكلة والنوم.
1: اي ما حتى الحرية ما كيفة حتى شيء. العصفور سألوه، قالوا أما خير قفص ذهب ولا شجر يابسة؟ قال له منهار وأنا حر خير من عام وأنا في الحبس.
2: هم برشا بنويت في البلفيدير عباس.
1: إيه، البلاد كلها تبدلت من اللي دخلت الحماية، الناس جاعوا وزدموا على المدينة. شي يتبدل. هيا هاي شجرة، خلنا نرتاحوا تحت. صليحة صدقني، حبيت نقول لك اللي انت
2: معناها. تكلم علي.
1: انت محلاك متربيه وترونكيل، وزيد عندك هكا قوه شخصيه.
2: انت تتكلم بالفقه يا علي عباس.
1: لا الحقيقه معناها، وزدت حافظت على لوختك وما نسيتش بلادك وتحبوك وامك، وحتى اختك ما نسيتهاش، وهذا من الكل حبوني فيك.
2: اظن قعدنا وقت اكثر من اللي تفهمنا فيه.
1: خلينا نزيدوا شويه، ما نبطوش
2: في سعراني بطيط.
1: نحب نقول لك باختصار اللي
2: علي عباس، هات من الاخر
1: من الاخر من الاخر. نحب نعرس بيك.
2: عندي شكون نشاور تو، من بعد نقول لك.

0: ونعكس. كل نهار وقسمه كما يقولوا فيها، كل حركة فيها بركة.
1: شد شد باي، هذا اللي قدرنا عليه.
0: خلي فلوسكم عندكم.

0: أنا الأستاذ المحامي حسونة بن عمار، وأنت اسمك ربي؟
1: صلوح أستاذ، ويعيطوا لي صليح.
0: صلوحة صليحة، المهم صلح ما خرجناش، لكن اسم صليحة أسهل.
1: هكا ظهر لك أستاذ؟
0: هكا ظهر لي. اسمك جديد صليحة. قل لي يا أخي بدري، إيش بيها بطات؟
1: قلت لي كيجي الأستاذ رحبي بيه وقولي له يستناني شوية.
0: هو نستناه أمرنا لله، أهل الفن يدلوا وإحنا نطاوعوا. وقالت لك شي حضر لي قهوة.
1: أستاذ سامحني. أستاذ يا أخي أنت شاعر؟
0: شاعر من غير شعر، وفنان من غير فن.
1: وشي هذا؟

0: خمجيش يا بلقيس، الأستاذ حسونة يستنى في بدري.
1: خي تحسبي فيا ما نعرفش نتكلم مع الشخصيات، أعطيني فرصة وحكمي علي.
0: أنت تهرج ياسر يا بلقيس، والأستاذ ما يحبش الهرج.
2: وراسك وراس أمه وراس صبي واللي نحبهم الكل نقعد ساكتة ذي كيفاش راكش عاكش كاكا
0: وما تخرجش من الكوجين.
1: وقت عاد نبدأ فانش للدفاع والعيش.
0: هيا يدخل بركة من غير حساي.
3: السلام عليكم يا أستاذ يا مخلص المجرمين يا سلاك الواحلين.
4: يا مرحبا يا أهلا وسهلا، هيا تفضل اقعد واحكي لي على سلاك الواحلين.
3: الله يزيد في مالك يا أستاذ.
4: مالي؟ القهوة من مال الفنانة بدرية. قل لي يا سلك الوحلين، إيش تخدم؟
3: والله محزوبة بطال. الست بدرية حنت علي وعملت لي شهرية وهاني نعس.
4: ها، معناتها في حكم البطالة.
3: والله في الليل نعس على دار الست بدرية، وعيشتي بصراحة مش عجبتها، خايف لا تطردني.
4: أيوة، أي وش نجم تخدم غير العسل؟
3: ها ولدي كل شيء، من البال للبيوش لهدان الحيوط، ها ولدي خدمت ملاخ وخناتقي وبيع فطاير.
4: أي تسوق التوموبيل أنت؟
3: أوه هذي عاد مش خدمة أستاذ، لأني ما تفهمنيش. الشوفرية كركارة وحرايمية.
4: مالا شنية الخدمة متاع الرجال اللي في مخك؟
3: الرجال الصحاح، بالة وبيوش وعرق يشرش.

0: الطفل هذا يخليه معاك تربح فيه يا بدرية.
1: وين الربح يا أستاذ؟ ماريت كان لك سئت
0: يا بالقسم، تنجم روحك في خدمة سهلة.
2: هاودي بيدي ورجلي وعيني وفمي وراس.
0: به تنجمش تضرب بالبونية.
2: سهلة أستاذ أخي، البونية خدمة.
0: لا، في الفن كل شيء نسحقه، اللي يغني واللي يضرب بالخنيفري واللي يضرب عالجرانة، هشنو رايك؟
2: فماش خديمة أسهل؟ أخويا مفرح، نغسل نزرع نحصد نعس.
0: باه تنجمش تفسد.
2: كانك على الفساد والكساد، ما ثم كان هما في البلاد.
0: لا لا، نقصد تفسد، تدخل اجتماع محترم تحمر عينيك وتعمل فيها عيطة وشوشرة، هذاك هو معناتها تفسد.
2: أخي السياسة بعدني عليها، أخي تحب تدخلني الكراكة ولا وشي؟
0: لا ما هي السياسة، تدخل حفلة فنية وتصيح حفلة ما فيهاش المطربة بدرية فاشلة.
2: لا لا، هذه النجم.
0: به تعرفش نكتة ضحك؟
2: نكتة ضحك؟ هودي وش بيك، الدنيا محروبة والناس جواع، وش بيك أستاذ؟ تو ثم شي يضحك توا؟ هودي المثل يقول الكلام اللي بكي خير من الكلام اللي ضحك.
0: ومش قالوا الضحكة جي ولو على رأس الميت؟
2: هودي سنة سنة فكرت أسمع ذي. نا يا بيكي مات، عندي عمتي تغني غنية صوتها كبير كيما الست بدرية، هاي وهو ميت وهي تبكي عند راسه. ها فلان أخي، ها فلان أخي، راك باهي ها فلان، راك ناس مليح، ها وي ها وريمال فهاي هاي، ونسد طلعت بالطرق.
0: الطفل هذا يصلح يا بدرية.
3: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
4: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
3: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
4: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
3: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
4: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
3: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
4: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.
5: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
1: مجيدة بوليلة، أيقونة نضال.
2: أنا اللي نحس بيه كوني فخورة برشا برشا برشا بمسيرة والدتي، ونتصور كان عندها شأن كبير، واللي نفتخر به أكثر واللي هو يحسب لها أكثر، خاطر توا نجم نقول الوقت هذا كيف ينظر الواحد يقول لك ويما مسيرة نضالية متفهمي، ولكن كيف واحد يربطها بحاجتين، يربطها أولا بالعمر نتاعها في الوقت هذاك، هي بدأت النضال من عمرها 15 سنة، يجي من طفلة في العمر هذاك حاجة مش باش نقول لك اكسبسيونيل، ماهيش استثنائية، ماهيش عادية.
1: فعلا كما ذكرت ابنتها الكبرى نجاة، مجيدة بوليلة لم تكن عادية. وطن صغير كان يسكنها منذ الطفولة، إنها حكاية نضال كتبت على عجل ثم ختمت باكرا. لم تعش أكثر من 21 عاما، لكن تلك السنوات القليلة كانت كافية لتجعل منها أيقونة للنضال التونسي ضد الاستعمار الفرنسي. في صباح 13 من نوفمبر 1931 ولدت مجيدة في بيت نصفاقسي يعرف السياسة كما يعرف الخبز اليومي، ابنة الطهر البقلوتي ومنان اللوز. فتحت عينيها على كلمة الوطن قبل أن تتعلم تهجئة اسمه. نشأت مجيدة في عائلة تعرف الحزب الحر الدستوري وتعرف الزعماء وتعرف معنى الالتزام. كانت صلة العائلة وثيقة بالهادي شاكر ومحمود كريشان. في هذا المناخ لم تتعلم مجيدة السياسة من الكتب فقط، بل من الجلسات، من النقاشات، ومن الإحساس المبكر بأن الوطن مسؤولية. مناخ تستحضره ابنتها بهذه العبارات.
2: وقت اللي عشت معاها ما عنديش الادراك والذاكره الكافيه اللي ما كان باش يكون عندي ذكريات معها، ولكن عشت احداث اللي قاعده تعالق في ذهني ليومنا هذا، معناها كي تجيني البالي ونتذكرها كانها وقعه توا، معناها بجزئيات نتذكرها بالكدا. نتذكر كون دار اللي عشنا فيها خايب، دار جدي خاطر هي كانت ماخذه ولد عمتها ويعيشوا في الدار، وكانت جدي هي اللي تعتني بي بحكم امي ما عندهاش وقتها، مش انشغالاتها وتحركاتها برشا ما كانتش الحق مرعيتني هي يوميا، ولكن كانت دارنا ديما معناها ملعبان مليانه بالعباد واجتماعات وفيها برشا تحركات. ونتذكر اللي هما معناها هكا دي فلاش بتاع نقاشات، وساعات تلقى الاجتماعات تحتد وتولي شباك، هذوكم نتذكرهم.
1: من أسرة بسيطة، كل ما فعله الوالدان كان من أجلها، حب، تعليم، تربية على الاعتماد على النفس وعلى مهارات اليد، وعلى أن البيت مدرسة أولى. مجيدة بوليلة ولدت في زمن كان فيه تعليم الفتاة استثناء لا قاعدة، غير أنها نشأت في أسرة واعية مستنيرة تؤمن بأن المعرفة حق لا يفرق بين ذكر وأنثى. دخلت مدرسة سيدي سعادة ثم مدرسة الهلال بالمدينة العتيقة، هناك تعلمت العربية وأتقنت الفرنسية وتجاوزت بمستواها الكثير من فتيات جيلها. كبرت مجيدة وهي تحمل وعياً مبكراً بقضايا وطنها، سارعت إلى تقاسم ما تعلمته مع بنات مدينتها، فأسست كتاباً قرب منطقة النصرية لتعليم الفتيات ومحو الأمية.
3: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كن مجيدة تعلم فقط، كانت تربي، كانت الدروس تعطى بتفاني، لكن خلف الكلمات كان هناك معنى أعمق. تدرب الفتاة على الأناشيد الوطنية، أناشيد لا تغنى للزينة بل لتردد أمام الأمهات في لقاءات متكررة تتحول فيها المدرسة إلى مساحة وعي. ولأن المناضلة مجيدة نشأت في مناخ وطني مشبع بروح المقاومة، عائلة معروفة بنشاطها السياسي وانتمائها للحزب الحر الدستوري ومعاداتها الصريحة للاستعمار الفرنسي، وزوج هو أحد أهم المنخرطين صلب الحركة الوطنية بصفاقس، ابن عمتها أحمد بوليلة الذي تزوجته في نوفمبر 1947 وهي في سن 15 من عمرها. ولأنها كذلك تشكل وعيها النضالي، فكان طبيعياً أن تنخرط مبكراً في الكفاح. فجاءت الخطوة الثانية والتي تعد سابقة تاريخية، ربطت مجيدة بوليلة الصلة بين كتاب النصرية وفرع الاتحاد النسائي الإسلامي بصفاقس برئاسة السيدة ليليا الحجري لبعث شعبة نسائية دستورية لتكون أول شعبة نسائية نظامية في الإيالة التونسية، هي شعبة البض النسائية. تم التأسيس بموافقة ودعم الهادي شاكر وبتشجيع الزوج والأب. مجيدة بوليلة رئيسة للشعبة، إلى جانبها فاطمة القايد، فاطمة النملة، السيدة الدو، فاطمة براوي ومجموعة من النساء اللائي اخترن الفعل بدل الصمت. تمت تزكية الشعبة من الجامعة الدستورية وأصبحت اللقاءات منتظمة ليلاً بعد ليل. شعبة الربض النسائية مثلت أول خطوة حقيقية حين أصبح الوعي فعلاً. ولعل شهادة رفيقتها في النضال السيدة القايد تختزل الكثير مما ذكر عن مجيدة بوليلة.
1: مجيدة بوليلة هي صديقة الشباب وبعد شوية، لأن احنا عرفنا بعضنا في فترة الشباب عام 49 باش كوننا الشعبة الدستورية النسائية في الربط، سميناها في الربط، لكن احنا من فطوم النملة والكل من زقة بن سعيد وانا وكمن تسمم القايد محمد، ولكن عملناها شعبة الربط كاملة وكون مع بعضنا وننشطوا جماع واجتماعاتنا ونعملوا الخطب مع بعضنا ونتناقلوا شطم جديد، يعني عشنا حياة دارها هي النادي متاعنا اللي نجتمعوا فيه ونتلقوا فيه. أنا مجيدة هذيك أخت وصديقة وعشنا مع بعضنا، الفضل يرجع لها هي على خطر هي أول مرأة اللي تشجعت باش كونت الشعبة النسائية وشجعتنا باش كنا معها، وما لقيناش منها هكا شوية تراخي ولا حاجة، يعني امرأة عظيمة برشا.
0: إليكم شهادة الدكتور في التاريخ عبد الواحد المكني.
2: مجيدة بوليلة هي مناضلة سياسية، مناضلة نجم نقوله أيضا ثقافية، لأنها كافحت في ميدان التعليم. هي في الأصل بقلوتي، مجيدة البقلوتي، وولدها هو الطاهر البقلوتي، ثم تزوجت من المناضل أحمد بوليلة اللي هو مشهور في منطقة ربط كيف وكما الهادي السوسي، ووالدها نجم نقوله كان متحرر لأنه أرسلها تقرأ في زاوية سيدي بوسعدة اللي هي موجودة في الرباط، ثم انتقلت إلى مدرسة الهلال العربية، وطبعا تزوجت كما أغلب الفتيات في الوقت ذاك في سن صغيرة، عرفت بنشاطها نسوي مع فرع الاتحاد النسائي.
0: ليلة 26 من مارس 1952 داهمت قوات الاستعمار منزلها واعتقلتها وهي حامل بابنتها الثانية، نقلت إلى معتقلة بورسق. ليلة فارقة في حياة المناضلة مجيدة تستحضرها السيدة القايد في هذا التسجيل.
1: ليلة 26 مارس في سنة 52 وقع القبض على 700 مناضل قيادي، من بينهم شكون؟ مجيدة بوليلة، هي رئيسة الشعبة اللي معروفة وكل شيء، وجاءوا القاوا القبض عليها.
0: لحظة الواقعة لا تملك منها ابنة 3 سنوات ونصف آنذاك نجاة بوليلة إلا هذه الصور.
3: بطبيعة ليلة لي الاعتقال متاعها معنا شعور متاع خوف ما نيش فيها ما حتى شيء وما فهمش شكون اللي بمقدوره باش يفهمني مثلا تحط شيء مثلا فهمت حكال من بعض شنو بيفعل. وبالنسبة للوقت الزيارة متاع الوقت اللي زاروني احنا وقتها في المنفى متاع برسق مشيت جدي وجدي وبابا وانا معهم باش يقدموا لها زيارة. اللي نتذكروا كونوا ما قربوا لهاش قعدوا عن بعد وشوفوا فيها هي من واحد وقت جدرني هزني من حضن جدي باش يوصلني لها باش تحتضني تقريبا مكنية طلبتها كمعناها كونها تحتضني جدي قد يقولها وقتاش قالوا لها تخرج ذوما الجزئيات نتذكرهم بكذا.
0: وبرغم شعور الخوف الذي تسلل لقلب الصغيرة لاعتقال أمها فقد بدا العالم أكبر من قدرتها على الفهم وأقسى من أن تحتمله طفلة، فإن كلمة أمها بقيت راسخة في ذاكرتها كأنها نقشت في حجر الزمن.
3: قلت لي احتضنتني أمي قلت لها وقتاش تخرج الجواب متاعها قعد راسخ في ذهني زادة كيف كيف قالت لي نخرج وقت تولي أنت تحكم مش فرنسا. هذيك الكلمة هذيك قعدت لي في بالي هي تقصد بطبيعة وقت اللي تتحرر تونس معنا ونولي وناخذ استقلال لكن أنا قعدت هذيك كلمة وقت اللي تولي حاكمة غيرت لي مجرى حياتي.
0: الطفلة كبرت وهي تحمل حلم أمها نجاة بوليلة درست ونجحت لتصبح أول امرأة تدخل سلك القضاء بصفاقس. وعادت مجيدة بوليلة من المعتقل ذاقت قسوة السجن لكنها لم تنكسر جسد متعب وروح صلبة كانت تعرف أن الحرية لا تهب الحرية تؤخذ ولو كان الثمن العمر. حين داهمها المخاض نقلت إلى المستشفى الجهوي بصفاقس وهناك أوائل سبتمبر 1952 أسلمت روحها بعد الولادة ولم يكن عمرها قد تجاوز 21 عاماً.
2: وتم القبض عليها والاعتقالها في 26 مارس 1952 ونشدت نفيت في محطة شدة برسق في جهة تل العالي الآن من ولاية سليانة. والنفي هذا ما شملهاش هي فقط شمل العديد كان محتشد كامل شمل المناضلين الرجال ومناضلة نساء منهم هي بطبيعة الحال. كانت أنا ذاك حامل ببنتها الثانية اللي هي معناها باش تكون نادرة بوليلة. ومن أثار هذا الإيقاف وهذا التنقلات وهي معناها حامل لما معناها داهمتها ألام الحمل في 3 سبتمبر 1952 تعكرت الوضعية ومعناها توفاها الأجل في سن معناها صغيرة 21 سنة. لذلك هي مناضلة كبيرة في المجال النسوي في المجال الوطني في المجال الثقافي في المجال التربوي. والمشهود أنه جنازتها كانت جنازة جماهيرية كبرى خرجت من قرب زاوية سيدي بوسعدة في الرباط حتى الطريق الجرمدة وفيما بعد المقبرة التقليدية اللي كانت أمام السور. كانت جنازة رهيبة تدل على أنه الشخصية هذه عندها شعبية كبرى رحمها الله هي وباقي المناضلات والمناضلين.
0: رحلت مجيدة ولكنها تركت في نفوس كل من عرفها من عائلتها وأصدقائها ورفقاء دربها في النضال محبة واعتزازا ونخوة.
3: كل واحد عنده ذكرياته معها ما الانتباع العام هو كانت تحظى بمحبة كبيرة في الوسط العائلة الموسعة وفي عند الجيران وعند الأحباب معناها يعزوها ويقدروها برشا برشا برشا. والمحبة هذه نحب نجم نقول لك حتى تحولت لنا احنا لي ولاختي بعد وفاتها.
0: ماتت مجيدة لكنها زرعت بذرة الحياة من جديد. لم تكن مجيدة بوليلة مجرد اسم في كتاب التاريخ بل ظلت حية في الذاكرة الجماعية التي ترفض النسيان. ووفاء لتضحياتها وردا للاعتبار لمسيرتها البطولية حملت شوارع عديدة في تونس اسمها أبرزها شارع مجيدة بوليلة بصفاقس وكرمت في عديد المناسبات وخلد اسمها بإطلاقه على معهد ثانوي للفتاة وناد ثقافي إضافة إلى تأسيس جمعية تحمل اسمها جمعية مجيدة بوليلة للحادثة. لقد صارت اسما ينادى في الذاكرة فلا يشيخ. وهنا تستوقفنا منيا بوليلا من خلال هذه الشهادة.
4: أسمح لنفسي بالحديث عن المناضلة ماجدة بوليلا، تلك التي كانت زوجة والدي أحمد بوليلا. أنا ابنة هذا المناضل وأخت نجاة ونادرة المولودتين من زواجه مع مجيدة، وكذلك أخت مجيدة بوليلا الصغرى المولودة من الزواج الثالث لوالدي. أنا وارثة لذكرى عائلية وشاهدة على تاريخ جماعي. بعد 73 عاما على رحيلها تظل مجيدة بوليلا حاضرة في الذاكرة، ومع زوجته الثالثة فاطمة القايد الناشطة ورفيقة درب مجيدة في النضال، أختار والدي أن يخلد اسمها فسمى ابنتهما مجيدة المولودة في 20 مارس 1958، من بين 8 أطفال أنجبهم والدي من زيجاته الثلاث كانت مجيدة الابنة أكثرهم حملا لإرث مجيدة المناضلة الراحلة.
5: أني نحمل اسم مجيدة بوليلا المناضلة شيء شرفني بطبيعة الحال، وأشعر معناها بامتنان عميق لانتمائي للعائلة وطنية صادقة. ما اكتفيتش برفع الشعارات بل جسدت المبدأ في الممارسة اليومية، هذا في حياتي عشته. في هذا الإطار العائلي تشكلت شخصيتي وترسخت في داخلي قيم العطاء والعمل التطوعي والتضحية، وتكون وعي أيضا بدور المرأة بوصفها فاعلة في المجتمع لا محصورة في إطار الأسرة فقط، لأن المجتمع المتوازن حياتي كاملة نعيش هكا، هو اللي المجتمع المتوازن هو اللي تقوم فيه المرأة بدورها كمواطنة كاملة للحقوق والواجبات إلى جانب الرجل بطبيعة الحال. هذه القناعة ما كانتش فكرة نظرية بل واقع عشته داخل عائلتي وتشربته كمبدأ ثابت وتوجه واضح في حياتي.
0: وبهذا بقيت المناضلة مجيدة بوليلا حاضرة اسما وقيمة ومسيرة لا تنقطع. مجيدة بوليلا أيقونة نضال. موسيقى شارة أنس الزمالي، إعداد وتقديم عايشة بيار، إخراج إذاعي سمية كريشان وفاطمة خنفير.
6: حماة وطن. إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط.

0: وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تمام، والخميس مساء هنا على موجاتنا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: طب أوقاتكم، أهلا بكم لهذا الموعد الإخباري الموجز. تمت اليوم السيطرة على حريق جبل الطويرة بمعتمدية نبر بنسبة 90%، هذا وتتواصل جهود طائرات تابعة للجيش الوطني وعوانية الحماية المدنية والغابات في من جميع الإدارات ذات الصلة في تبريد الجيوب النارية، كما تم تأمين جميع التجمعات السكنية وتوفير حراسة للوقاية وفق ما ذكرته رئيسة المجلس المحلي بنبر وعضو الهيئة المحلية ليلى الأحمر بالجهاري منصر. كما يؤدي وفد عن الهلال الأحمر التونسي منذ يوم أمس زيارة إلى عدد من المناطق بمعتمديتي الطويرف وسقيد سيدي يوسف التي لحقتها أضرار مادية جراء الحرائق التي شهدتها الجهة، قصد المعاينة وتقييم الوضع والنظر في كيفية تعويضهم وتعويض خسائرهم. يستمر أعوان الغابات وأعوان الحماية المدنية مدعومين بمعدات تابعة لعدد من بلديات ولاية جندوبة وفرقها المدنية في إطفاء الحريق الذي جد بجبل عديلة بمنطقة فج حسين من معتمدية غار الدماء منذ ظهر يوم أمس السبت، وفق ما أكده مصدر مسؤول وشهود عيان لمراسلي وكالة تونس إفريق الأنباء بجندوبة. في إطار دعم جهود الوقاية من الحرائق وحماية الثروة الغابية، انتظمت اليوم حملة توعوية ميدانية بولاية باجة على مستوى محطات الاستخلاص بالمرنقية الفجة وكذلك شارع البيئة في مفترق البدارج تحت شعار كل ثانية تفوت غابة نجم تموت، من تنظيم الصندوق العالمي للطبيعة شمال أفريقيا والإدارة العامة للغابات بالشراكة مع أطراف أخرى متداخلة. في أخبار العالم، استشهد مسؤول أمني في قطاع غزة ومساعده اليوم جرى غارة صهيونية وسط القطاع بحسب ما ذكرته مصادر سياسية وأمنية. قال مايك وولتس السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة اليوم الأحد أن رئيس دونالد ترامب يمنح محادثات إيران فرصة محدودة، ولم يقدم وولتس تفاصيل أخرى عن طبيعة هذه المحادثات. ختاما، اقتربت حرائق والغابات اليوم لحد من ضواحي مدينة بوردو الفرنسية القديمة الواقعة في قلب مناطق كرومي العنب في فرنسا. أجلت السلطات الفرنسية نحو 220 ألف شخص وأكثر من 75 ألف في إسبانيا من منازلهم، كما أمرت 30 ألف تقريبا بالاحتماء في أماكنهم. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام السادسة في نشرة مفصل الأنباء، اللقاء.
3: Sport time.

مسي الخير، 5:04 على موجات إذاعة الكيف سبورتايم حتى 7 نتاع العشية كالعادة بمتابعاتنا لأخبار الفرق التونسية، الانتدابات، الميركات والتربصات، المقابلات الودية الافتتاحية، ما ننسيش أخبار فرق الشمال الغربي وآخر أخبار فرقنا وقت نحكي على الجلسات العامة الانتخابية وكذلك الانتدابات وغيرها في هذا الفضاء التنشيطي المباشر الرياضي حتى للسبعة نتاع العشية. تحية نزار في الإخراج، هشام في نزار في المراقبة، وهشام في الإخراج. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. نغم وراجعين.

0: رجعين مرحبا تحياتنا نوصلوها لكل مستمعينا وين ما كانوا على راديو كيف ثم شويه نسمه حتى كان معجزه مش مشكله المهم ثم نفس جديد على الاقل وثم تنفيسه بعد الايامات الصعبه اللي عشناها في الكيف ويعني سلسله الحرائق اللي كانت في النبر في سيدي خيار في الطويره في سقيط سيدي يوسف لبس ان شاء الله ان شاء الله في الساعات القادمه يعني توفى هالمحنه هذه ولبس وترجع الكيف تتنفس من نسمتها الباهيه ومن جبالها العاليه. ال 35 دقيقه نحكي اخبار ومواضيع كالعاده في افتتاحيه الاحد في سبور تايم وفقره يامنها سي طاهر ساسي في كل يوم ونوصل له تحيات برشا مستمعين يسمعوا فينا هكا وين حتى ملاحظات حتى في الشارع وين ما نكونوا يسلموا برشا العام تاعها وعلى كلامه اللي في بلاست والمواضيع اللي اختارها. اهلا وسهلا بك عميمو مسيك بالخير ولهنا مرحبا اهلا وسهلا
1: بالخير ولهنا ونحمد الله على كل حال وفي كل حال
0: الحمد لله
1: الازمه هذه المناخيه تتعدى ونرجع يعني نحكي وكان على الزرع ونحكي وكان على الخراق ونحكي على نسمة كيف العالية
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
1: آخر مجد
0: أي
1: آخر مجد آخر مجد يعني عندها بضعة يعني ساعات جلسة العامة جمعة سيد ملك
0: أي والله حبيت نبدأ بها عمتها خاطر شفتك مهبط عليها حويجة والجامعة هذه حكيت عليها برشا حتى قبل الشبكة الصيفية أيوة أخيرا أنا
1: وقبل هذا نحب نسلم على كل ما يسلم عليه في الكيف
0: ويبكى مرحبا بك
1: عايش قراني نحترم الناس كل
0: ربي يفضلك
1: وكل واحد يختلف معايا في الرأي راه نناقش معاه وحتى نوصلوا للنتيجة حتى كم يعجبش كلامي
0: راه نختلف وما ما
1: ما نختلفوش ليه الاختلاف في الاختلاف صح
0: هذا هو
1: جامعة الملك ترشحوا ثلاث قائمات قائمة محمد بن نور قائمة ضوء الشامخ وقائمة الحبيب العسكري الجميل في الثلاث قيمات هذوما انهم كلهم كانوا رؤساء جامعه حسين الملك كلهم مروا بالجامعه
0: اي ان الحق نتذكر سي ضو الشامخ اسمه ماهوش غريب علي عمتا
1: اي
0: هو رجل قانون هكا
1: اي رجل قانون كان تتبع اللجنه الاولمبيه
0: بالضبط هذا هو
1: وكان رئيس جامعه
0: اي خط الاسم نتاعو موجود في الساحه الرياضيه
1: وشد رئيس جامعه حسين مصارع
0: اي
1: سي العسكري كان يعني طبيب وعميد في الجيش التونسي كان مسؤول كان مسؤول على المركز الوطني للتدريب في سسمة في باردو سي محمد بن نور كان مندوب عام للرياضة وكان يعني رئيس جامعة التونسية للملاكمة في فترتين وهو تخلف في فترة الأولى عام 89 اليوم رجع رئيس جامعة التونسية للملاكمة 25 صوت مقابل 11 ضو الشامخ و10 الحبيب العسكري احنا ما يهمناش شكون نجح يهمنا شكون باش ينجح الملاكمه
0: بالضبط شنو برنامج
1: باش يرجعها للمكانه نتاعها لان خلينا نقول الملاكمه من عام تقريبا 2003 وهي تعاني
0: عندها مده
1: يجي مكتب جامعي يحلوه يجي مكتب جامعي يحلوه الغريب في الأمر أنه يتحل بنفس الأيدي ما نحبش نسميه وما نحبش نحرجه العائلات لأن هذو الناس بينهم عندهم عائلات وعندهم وليدات وعندهم كذا لكن نقول لهم يجزيكم ما عبستوا بالملاكمة يجزيكم ما أهنتوا الملاكمة لأن الملاكمة وصلت يعني منبوذة وما يخلوهاش تشارك التظاهرات الدولية وآخر يعني وصل لها هو في الرياض بالسعودية في الألعاب الإسلامية الملاكمة التونسية ممنوعة من المشاركة الملاكمة التونسية ممنوعة من كذا الملاكمة التونسية ممنوعة من برشا حوايج يزيو يا ناس حطوا ربي في بالكم وخليو هاك الوليدات وسيدي تحبوا تعرفوا المسؤولين يعرفوا بهم في تركينا واحد ربي خليو هاك الوليدات الزواولة اللي يجيب للملاكمة ويحلموا ويحبوا يعملوا يعني باركور في حياتهم ويحبوا يصوروا زاد يعني شوية فلوس علاش ما حد ما يقول ما ياخذ ضدهم في ربما غدوة ولي محترف، ربما غدوة ولي يدخل عائلته، ربما غدوة ينتشل العائلة من خصاصة، ربما غدوة يعمل يفرح بوه وامه بزويره.
0: اي ورياضة راهي عندها ناس عمتها به بعد شوية ان شاء الله يرجع معنا عمتها سيسي في المباشر، ونجدوا تحياتنا لكل مستمعينا. الرياضة هذه حتى في داخل الجمهورية ثم برشا جمعيات تعرفت وخرجت أبطال، وثم برشا جمعيات يعني عندها ملعبية وصلوا للمنتخب الوطني التونسي للملاكمة.

0: معنا ان شاء الله بعد شويه يعود معنا عبد الهرساسي والافتتاحيه. واختار اليوم انه باش ننطلق بالمكتب الجامعي الجديد للجامعه التونسيه لرياضه الملاكمه، كما ذكرت رياضه اللي عندها شعبيه في عديد المناطق في تونس وحتى في العاصمه وحتى داخل الجمهوريه، لانه ثم نوادي معروفه وانجبت عديد الاسماء في الاختصاص هذا. اليوم مكتب جامعي جديد يعرف الجامعة، يعرف مؤكد الإشكاليات اللي موجودة فيها، والهدف نتاعنا ديما نقول الوليدات الصغار كما كان يحكي عم طاهر، والنوادي والمنتخب الوطني التونسي لرياضة الملاكمة في الأصناف الكل. عم طاهر أهلا وسهلا بيك من جديد. لحظات يكون حاضر معنا، يرجع معنا عم طاهر شوية خير، لأنه مازال عنا نقاط في الافتتاحية نتاع اليوم. نذكر أنه اليوم يبدأ تربص الاتحاد المونستيري في حمام بورقيبة. تو بعد شوية نعطيكم قائمة الأندية اللي موجودة ليمات هذوما. فريق الاتحاد بعد ما ضبط انتداباته وإطاره الفني اختار أنه يدخل في تربص إعدادي انطلاقا من اليوم حتى 6 أوت القادم. فريق الاتحاد المونستيري باش نحكيه على الغلق باب الترشحات لفريق لرئيس فريق اتحاد بوسيلم. نذكر جلسة عامة مقررة آخر شهر جويليا شكون باش يكون الرئيس القادم لفريق الاتحاد، وبعد شوية فوزي يجاوبنا. نرجع للمباشر، نرجع لك سي طاهر، اهلا وسهلا بك من جديد.
1: اهلا وسهلا،
0: مرحبا.
1: هو الطقس هذاك، هو التليفون صعب شويه،
0: هكا هو
1: ارتاحوا.
0: هذا هو،
1: احنا هنا راجعين، احنا كملنا مع الملاكمه اللي ما كملناش.
0: مازلنا وصلنا نقطه هامه، وانا قلت يعني مكتب جامعي يعرف الجامعه، يعرف الكبيره والصغيره فيها. اليوم هذه رياضة من الرياضات اللي تنتظر وقفة يعني حازمة، المنتخبات الوطنية الكل، الفرق في الجهات عم تهر. الملاكمة في برشا ولايات في تونس عندها أبطال،
1: عندها أبطال الكبار، سوسة الحديد الهي،
0: مرموري برشا،
1: سليان أحذاك، الكافرة، وعملنا فيها سهرات حلوة ياسر. أنا راني كنت عضو جامعي يعني في الملاكمة، ديت تقريبا 18 سنة
0: ما شاء الله.
1: نعرف الملاكمة، نحس عليها. علاش نحس عليها؟ لأن نحس على كل الزواولة اللي عشت معهم.
0: بالضبط،
1: نحس على كل الناس.
0: أنت فئة معينة هي من المجتمع التونسي.
1: وقت اللي كنا نهزوا دينار مصروف جيب، الملاكمة مسكينة بدأ يستنى فيك دينار، ما تعرف شكون نهزوا مصروف جيبه. الملاكم يهز دينار، ورئيس الوفد يهز 3000.
0: يقضي بهم شهور كلها.
1: يعني هذا نجم يشي قهوة، نجم يشي دمو زماء، فهمتني؟ يجب الفضل بتاع 3-4 أيام بشي شري قهوة ومعها دمو زماء، فهمت؟ مش تعرف يعني الوضعية اللي كانوا يعيشوا فيها، ورغم ذا يعني وصلوا طارب الحسن الله يرحمه، يعني ناس خرجت الملاكمة، خرجت من البداية توفيق البلبولية كمال بوعليد بشير جراسي خميس رفاية نتب الخير نتب الزردان عبصر البحري روف الحربي، شو نسمي محلها؟ شو نسمي محلها؟ ما تتنساش.
0: جاء الوقت عم تهر اليوم باش هاك الجامعة ذيك تستعيد بريقها ونشاطها وتشع على الجمهورية وتشوفك النوادي ونتوليه شوية بالمنتخبات زيدة
1: إن شاء الله.
0: بعدها فترة الفراغ اللي طولت شوي،
1: طارت أكثر من لازم، أكثر من لازم كما قلت لك. المشكل أن اللي كانوا سبب في حلانها كل مرة، وحتى أقول لك حاجة من اليوم راهو الخيان اللي في القائمات اللي ما تحبش محمد بن نور ينجح، هما 3 أو 4 من الناس راهو الأكثر أقل، فهمتني؟ هذو مرة من اليوم شعودوا وطلت تشوفوا في الفيسبوك من إذا ما بلاوش بعد. يلزم سمى قانون في البلاد، ثم الردع، ثم اللي يسلب، ثم المرسوم 54 قدام، فهمتني؟ وقت يتكلموا باللغة هذه تو يهربوا، راهم نعرفهم خوافة،
0: هذا هو
1: نعرفهم خوافة، فهمتني؟ كي تقول له المرسوم 54 هو ما يفهمش، خاطر هو يكتب كيف ما يعرفش
0: اللي ثم تتبعات، وثم
1: ما عرفش اللي ثم ضابط. على كل حال ربي يصلح،
0: هذا هو
1: رأي الناس كله، وربي يلم شمل وإن شاء الله يتلقاو في ساعة سعيدة. وأنا نتمنى كونه محمد بن نور ياخو من القايمة هذه ومن القايمة هذه زويز يطعم بهم الرابطات، ولا يطعم بهم يعني الإجيان اللي عنده، ولا يعمل حتى لو عنده حق شام استشاري، يعني مثلا الشاري ويقعدوا مع بعضهم مثلا كل 3 شهر ولا 4 شهر يشوفوا زايدنا ونقصنا، وان شاء الله الاستشاري هذا تعملوا جمعات الكل، لانه مش هذي طاح معناها نزيدوا نقولوا له لا برا امشي، كما عملت الجامعة التونسية كرة قدم.
0: أيه.
1: قال لك اللي يتيح في الانتخابات
0: أيه ما عادش
1: يدور بالكرة
0: بالطبيعة،
1: وهذا مش معقول اللي يتيح في الانتخابات نحاولوا يحفزوه باش المرة الجاية نلقاوها يعني عنصر أكثر كفاءة وأكثر تجربة وأكثر كياسة، ويعرف يعني من أين تأكل الكتف، ويعرف كيف صياغة البرامج، ويعرف كيف الحوار، ويعرف لأنه لو الصناعة تاع البطل تقتضي تقريبا 14 نادي ما ومش يقيموا الشيء هذا طولي صاير في الملاكمة وغير الملاكمة، يعني مش الملاكمة يعني مش ننفردوا بها، هي كرياضة عندنا برشا رياضات قاعدة تمشي بالتوالي، فهمتني؟ السم باش تحط باش تلقى روحك وين هاللعبة هذه، وين اش يلزمنا نصلحوا بها. عندك راهو 10 مؤشرات، واحنا الحمد لله في الصفحة بتاعنا كتبنا عليهم لهم الغاءات 10 مؤشرات هذه، مش انا قلت، لا اهل العلم قالوا، اهل الخبرة قالوا، اهل التجارب العليا العالمية، فهمتني؟ عندنا كفاءات قادرة باش تقيم وقادرة باش تصلح وقادرة، غير اسمعوها برك، اسمعوها تشوفوا العجب، تشوفوا قداش نربحوا وقت، تشوفوا قداش نربحوا فلوس، تشوفوا قداش نربحوا يعني ميداليات في التظاهرات اللي قادمة وبعد اللي قادمة وبعد اللي قادمة، لأن البطل باش تسمعوا راك يلزمك 10 سنين خدمة
0: على الأقل،
1: 10 سنين خدمة يلزم يبدأ عندك عمره 8 سنين 18 سنة 10 سنين 20 سنة باش تنجم تخرجوا وتردوا بطل. هذه الكل باش يلزموا المواصفات العلمية والآليات العلمية كلها موجودة، والمنطلق نتاعها هو الذهن النظيف، المخ النظيف نتاع المسير، ما يقولش أنا وحدي، لا أنا والمجموعة، لأنك أنت وقت خلقت الجامعة هذيك مش أنت جيت وقلت نحب الجامعة، المجموعة اختارتك باش تكون أنت على رأس الجامعة هذيك، المجموعة أعطتك الأصوات باش أنت تكون على رأس الجامعة هذيك. هاو نزيدك حاجة أخرى، نمشي نزيد نتعمق في الموضوع، أنت باش وصلت كفاءة، المجموعة خدمتك باش وليت كفاءة، أنت إذا وصلت صاحب علم المجموعة الوطنية هي اللي ردتك، هي اللي قراتك، وهي اللي دخلتك للمكتب، وهي قراتك في الجامعة، وهي اللي ردتك إطار تفهم وتميز بين الغص والسمين، مش أنت وحدك هبطت من كرشمك وقالوا لك هيا برا شد الجامعة الفلانية ولا بطبيعك فهمت كيفاش؟ خلينا من هذا، عندي موضوع آخر حد أحكي لك فيه البوكس النجم ونرجع لها مرة أخرى، وأنا نوعدك اللي من هنا الديسمبر أو جانبي باش نعملوا حفلة ملاكمة في الكيف
0: إن شاء الله،
1: فهمتني؟ بحول الله كيما عملناها قبل، يعني تعرف قداش قبل ما نقول لك قبل وقتاش؟
0: ايه
1: 52 سنة
0: 52 سنة
1: 52 سنة تالي عام 74 عملنا حفلة من أعز الحفلات في قاعة مش أصلها قاعة نتاع الرياض، وقتها وفروا هذه السلطة باش عملنا سهرة الملاكمة غادي في الكيف، وكانت من أنجح السهرات. عملنا أيضا سهرة في مجلس الباب، وكانت سهرة جميلة جدا، ومن الذكريات اللي نحملها على سهرة مجلس الباب هي اكتشاف ملاكم اسمه خميس الرفاعي، اكتشفناه في سهرة في مجلس الباب، وهو للتاريخ يجب نعرف الناس كل تعرف اللي خميس الرفاعي ولد الترجي الرياض، لكن راهو ولد الناصرية، والشيء أو بشيء يذكر الناصرية هذه مسكرة البيبان نتاعها عندها تو 16 سنة
0: في ماخذة راحة مطولة كيما برشا
1: ماخذة راحة مطولة مولا الباتين ده مسكرها
0: هك
1: النصريه يعني لازم تتحل كيما لازمنا نحلوا قاعه ملاكمه في بوليفا.
0: ايه علاش ليه
1: لازمنا نحلوا في في في ساق سيدي يوسف، كيما لازمنا نحلوا في غير ديما، كيما لازمنا نرجعوا الملاكمه في جندوب. وساهل ياسر باش نعمل، ساهل ساهل بالكل بالكل بالكل، فهمتني؟ لو تتوفر الدرايه في المدير الفني كيفاش، خاطر هو يزو يعرف كيفاش ينشر اللعبه، مش يعرف كيفاش ينشر اللعبه، ثم اليات من المقترحات بتاعنا في الاليات هذه هي كميونه تجر وراها مربع. المربع هذايا عمل اليوم في الكيس، غدوه يعمل في الشرس، بعد غدوه يزيد ينقص من غادي يعمل في الدهماني.
0: عمليه ترويج يعني.
1: هذا دوريك في جمعه نجموا نعملوا سهريه، برنامج الصباح وبرنامج العشاء. نجموا نعملوا في جمعه، نجموا نعملوا 14 منطقه. المهم هات العزيمه. المهم هات الفكر، نبادلوا الراي مع بعضنا ونعرفوا الاهداف نتاعنا ونعرفوا الغايات نتاعنا ونعرفوا وين نحبوا نمشي. وين نحب نمشي انا توا؟ نحب نمشي لكره اليد.
0: هي؟
1: اسمع فيه ولا
0: نسمع فيه
1: كره اليد توا سي ابراهيم لاغا اللي نحاوه.
0: ايه علاش نحاوه عم طاهر وانت قريب زاد للعائله؟ ايه
1: هذا السؤال ما نحب عليه. علاش نحاوه؟ نحاوه قالوا لي اسباب صحيه. والجامعه هذه ما حبتش تشعر وما حبش تطوب الربي وما عادش تجبد الصحه تاع الناس في الواحد. لانه سي ابراهيم لاغا اليوم برك الطب راهو قال لي راني قال راني في صحه جيده وراهو ما عنديش امور صحيه ما عندي حتى شيء. اذا غاب هو الاسبوع من زمان
0: ما في حتى يعني مشكله راهو يغيب جمعه.
1: اه على خاطر تو الجامعه هذه قالت مره اخرى على اصيل النملي حارس المرمى. قالت بحرف واحد راهو مهبول. هذا معقول توا بقيت تتعاود في نفس الواحد
0: يا اخي؟ اتصاليا ما عندهمش شكون هاك يقولوا اهدى كل عقل منك راه ما تكتبش البلاغات هكاك.
1: اتصالي تاع الجامعه.
0: ايه
1: خليني نقول لك هو المخرج.
0: ايه خاطر راه ثم حتى الكتيبه وفي البلاغات هذوكم في العاده يعني ما فيها بيس راجعوا المكلف
1: بال تبدا جامعات فيها الرئيس تاع الجامعه هو يحكم ويلقي اتباع.
0: ايه ما نحترموا العباد شويه
1: وقال سي فلان وقال سي فلان تبارك الله
0: ما نحترموهم الناس هذوما زيد
1: عنده فكر. سي فلان ما عندكش فكره قداش يخمم صباح الخير ليل وهو يخمم علينا. واحنا المخلاء اللي الكسلاء اللي امخاخنا ما تخدم كان في تبارك وتنعم ما يلزمنا نفكروا معاها السيد هذاك. علاش نفكروا معاه؟ باش ما نخليهوش يغلط. كيما يغلطش هو حمانا احنا واحنا حميناه.
0: وفي الاخر نحميو جامعه كبيره بتاريخها اسمها الجامعه التونسيه لكره اليد.
1: صحيح هذا يلزمنا نخمو فيه وهذا يلزمنا نفكروا فيه مع بعض ايد في ايد. تو نوصلوا لنتيجه باهيه. تو كره اليد ولا خطوه عملتها في السنين اللي تعداو مش ثلاث سنين خمس سنين ولد ولا سبع سنين
0: اكثر عم تظهر بصراحه من ويني
1: ولا عملتها خطوه بها قريب ننساو اللي عندنا كرة يد في تونس. قريب ننساو قريب ننساو اللي عندنا كرة يد في تونس وكل يوم يطلع لنا بطلعه اللي باش يتوخر بها وكي عارضوه عملوا لهم المشاكل. مثلا ما همش مثال بسيط الولد اللي مشى يلعب في المغرب وشابك غير اذن نتاع شمعي.
0: ايه شارك مع الفريق المغربي وقتها في كل
1: شابك غير شمعي.
0: ايه
1: كي عمل مشكل شو اسمه قيس عطيه وشكا السيد هذا قيس عطيه اللي هو شكا دافع على جمعيته وشلوا بيه جمعيته. قالوا له كيفاش تشكي انت من غير وبالحق هي من نوميس تاع الترجي الرياضي. الشكايات والحكايات هذيا ما تخرجش كما يوافق عليها يعني رئيس الجمعيه. هو يبدو انه تسرع وشكا وحده. لك شكا هو في مصلحه الجمعيه. شكون يطلع في المصلحه نتاع الشيء هذا مصلحه نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكرة اليد. هو رئيس الجمعيه.
0: اه.
1: تما شنو هو؟ سي نصير ولا حاجه كي هكا.
0: اي المغربي.
1: وشكون ناصر السيد هذا؟ ناصر رئيس نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم. كيفاش شتشت الامور؟ كيفاش تخلطت الامور؟ وهو ماشي القدام وباقي يقول العام صعبه. هو مهمين صابت يعني عجرده في عجرده
0: وراو من بعد الجلسه العامه الانتخابيه.
1: مينش فرحانين
0: صحيح،
1: احنا قلوبنا مريضه من داخل. مينش فرحانين ما نرقدوش لاحنا تربينا في كل ليش قبله. هو انا واحد من الناس عمري 10 سنين من باب الخره هزني عامل هذه مالك اللي راح مول الهلال. أنا وقت ديالنا عمري 10 سنين هو مش موجود في الدنيا. مش عخاطر أنا أكبر منه نحب كرة اليد خير منه.
0: ليه؟
1: لا مش هذا. أما عرفت كرة اليد خير منه. عرفت كيفاش النجم نصلح. عرفت كيفاش النجم نتواصل. عرفت كيفاش ما يخليش الجمعيات ضدي. عرفت كيفاش يخلي المحيط يخدم معايا. يعاوني. فهمتني؟
0: إيه. وراو مستنيين عام طاهر الجلسه العامه يقولنا به هاي تعدت وان شاء الله الغلط اللي صارت قبل الجلسه العامه وهاك المشاكل اللي عرفناه الكل وهاك وراو خاطر شانتي كبير كان واحد يثني الركبه ويخدم على ملفات الجامعه التونسيه لكره اليد راهو يلزم سنين يعني هالحكايات هذوما تحسهم
1: حنان.
0: نعم
1: تعرفني عندك سنين
0: اي
1: واللي يقوله لك ديما الحمد لله يصح في الدنيا. جامعة التونسية الملاكمة بالوضعية هذه مش بالصح. والمدير الفني إبراهيم العقرب نسمي إبراهيم العقرب اللي هو قامة علمية سيد حط في المكتوب من يوافق على قرار إقالة إبراهيم إبراهيم لا هو يزوي دفع على إبراهيم لا هو كفني هو يزوي دفع
0: من المفروض
1: هو إلى كوسيوني بالواحد هو وافق عليه. وشو لا والغريب في الامر شيء والله شيء مذهل ويضحك. ساعه جمعتين ما زالت على البطوله الافريقيه ما

0: لا
1: في
0: مازال
1: ليبيا.
0: جواتينا لكن في هكا توا، في هكا توا نمشيو هكا توا قاعدين نفدلكوا. ولكن انا عندي الخدمه ما جايش نقول، انا نقول وين الوزراء تناديروا وتقولوا علاش اقلتوا، تناديروا تقول له علاش اقلته، وتنادي المدير الفني تعمل له مساءله. ما عندوش في راسه فوق راسه ريشه السيد هذا، حتى حد ما عنده فوق
1: للتوضيح
0: راسه
1: هو
0: ريشه.
1: فقط يعني باش
0: فقط فقط
1: اي
0: موضوع اخر نحب احكي فيه بصفه برقيه جدا
1: اي
0: جدا،
1: مازالوا 4 دقائق.
0: 4 دقائق على
1: اي
0: الاقل. القانون هيك اللي الناس الكل قاعده تخمم عليه
1: اي
0: وتنتظر فيه، مش النواب قاعد اسبوعين قاعدين في الجلسات وقاعد يتقدم في مناقشه الواحد، مناقشه الفصول فصل فصل في نطاق اللجنه، لانه ثم الاليات من لجنه بعد يمشي للجلسه العامه
1: ايه
0: لمناقشه الفصول. انت تناقش بس النواب بارك الله فيك وعملت مشروع به، لكن ما تشاورت في حتى مشروع حتى قانون حتى فصل مع وزاره الشباب والرياضه. وزاره الشباب والرياضه زاد قاطعه على المشروع هذا. خذ وكيتي بالصدق عليك من النواب، شكون باش يطبق المشروع هذا؟ ما وزاره الشباب والرياضه
1: من المفروض
0: من البديهي
1: ايه
0: ومن المنطق وزاره الشباب والرياضه كي ما تطبقش الشيء هذا، فهمتني؟ واحنا نقول الكلام ما نطبقوش وانت تقول لا تطبق، ويلزمنا مكثار في الاليات المشروع اذا ما سقط عليه الجلسه العام نتاع وزارة نتاع المجلس النواب يلزم مدة راهو باش يتلغاه إذا نحبوا نرجعوه ولا نلغيه، مش من غدوة راهو. هي يا خويا ما تفهموا مع بعضكم، مدوا ديكم لبعضكم، مدوا ديكم لبعضكم. أنت عندك الوظيفة التشريعية وأنت عندك الـ يعني السلطة التنفيذية، فهمتني؟
1: ايه
0: يا خويا مدوا لبعضكم يهديكم ربي. ما تخليناش بعض ضايعين. ما تخليناش بعد نتعرف ما هو بعد نجم توصل للمحاكم الحكايه هذه، توصل للقضاء وتنجم توصل للقضاء الدولي. علاش؟ انا عندي انا كجمعيه او كجامعه عندي قدامي قانون وافقت عليه مجلس النواب. ايش معناها؟ معناها هذاك القانون ساري المفعول من يوم صدوره. وانت تجيني تقول لي وزاره لا، انا نشكي بك انت كوزاره. نجم نشكي بك المحاكم التونسية القضاء الإداري، صحيح تقول لي قضاء إداري أنت تنجم لوحده والواحد ما تطبعش ماكش مدر، هو جاي قانون آخر شوية شوية يعني قرارات المحاكم تولي ملزمة للهيئات للوزارات والحكومة بصفة عامة، فهمتني؟ شنو قد قاش نضيعوا الوقت نعملوا عقل ونعملوا واحد ونخموا بالقدا ونمدوا ايدينا لبعضنا ونصفوا بعضنا ونخدموا مع بعضنا بالجداء
1: في مصلحة
0: جميع هدايا
1: البلاد
0: القانون
1: هذه.
0: هدايا في 210 فصول
1: ايه
0: توا نصرفوه وتوا نخدموا خدمة باهية لبلاد
1: ان
0: الرياضة
1: شاء الله
0: التونسية، راه
1: ان
0: مش
1: شاء الله
0: حكايتي أنا حكاية الرياضة
1: ان
0: التونسية.
1: شاء الله ان شاء الله. عم طاهر شكرا ليك كالعادة، ديما توفى بحاجة إيجابية وحاجة تخلينا متفائلين انه غدوة خير. هذه الافتتاحية اللي أمنها سي طاهر سيسي، راجعين بعد نشرة الأخبار.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السادسة مساء هنا على موجاتنا. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف. السلام عليكم، أهلا بكم سمعين الكرام إلى ثالثين

0: نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها: السيطرة على حريق جبل طويلة بمعتمدية نبر بنسبة 90%، وفد عن الهلال الأحمر التونسي يقوم بمعاينة الأضرار التي لحقت عددا من المناطق السكنية بالمنطقة. تنظيم حملة توعوية ميدانية بولاية باجة في إطار دعم جهود الوقاية من الحرائق وحماية الثروة الغابية. وبمناسبة افتتاح موسم صيد اليمامة، الجمعية الجهوية للصيد البري بسليانة تدعو إلى اتباع جملة من التوصيات لحماية البيئة والمحيط خلال عملية الصيد. تمت اليوم السيطرة على حريق جبل طويلة بمعتمدية نبر بنسبة 90%، هذا وتتواصل جهود طائرات تابعة للجيش الوطني وعوان الحماية المدنية والغابات وجميع الإدارات ذات الصلة في تبريد الجيوب النارية، كما تم تأمين جميع التجمعات السكنية وتوفير حراسات للوقاية، وفق ما تضيف رئيسة المجلس المحلي بنبر وعضو الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالجهة ريم نصر.
1: بالنسبة للحريق جبل طويلة بمعتمدية نبر، الوضع الحالي ما عاد في شكل حتى خطر. بالنسبة للديار ما فماش حتى أضرار، عنا أضرار على مستوى أشجار الجبل، يعني بكى الصنوبر الحلبي والحصايد، عنا بعض الأشجار زيتون، لكن ما زلنا يعني ما حصرنا هيش. الحمد لله الحريق مؤمن بنسبة 90%، الحمد لله لاباس. بالنسبة اليوم عنا زوز عدد طيارات تقوم بالتبريد للبؤرة، لكن نقولها نحن الكيكوان نذوكم. كذلك بالنسبة لليوم عنا آلة جت اليوم تقوم يعني مقاطع يعني ما بين جبل.
0: ريما نصر أضافت أن وفدا عن الهلال الأحمر التونسي يؤدي منذ يوم أمس زيارة إلى عدد من المناطق بمعتمديتي الطويرف وسقيط سيدي يوسف والتي لحقتها أضرار مادية جراء الحرائق التي شهدتها الجهة، قصد المعاينة وتقييم الوضع والنظر في كيفية تعويض الخسائر.
1: الهيئة الوطنية للهلال الأحمر من تونس وفد جاني بعدد سيارة فيها 4 متطوعين على أساس باش نقيموا يعني الأضرار للديار اللي صار من الحريق يعني، لكن نحن في نبر الحمد لله ما عندناش أضرار، لذلك اضطرينا أن باش نمشي منطقة الطويرف اللي هي كانت عندها أضرار جسيمة على مستوى يعني خسائر مادية لمواطنين في معتمدية الطويرف اللي هي منطقة الحزيم وقرقور، هي إداريا تتبع سقيط سيدي يوسف، لكن هي بحسم التقسيم الترابي جديد واللي تتبع سقيط سيدي يوسف. اليوم إن شاء الله باش نكملوا المشوار نتاعنا في منطقة الحزيم يقيموا الأضرار اللي صارت للمواطنين.
0: وفي جندوبة يستمر عوان الغابات وعوان الحماية المدنية مدعومين بمعدات تابعة لعدد من بلدية الجهة وفرقها المدنية في إطفاء الحريق الذي جد بجبل العديلة بمنطقة فج حسين من معتمدية غار الدماء منذ ظهر يوم أمس السبت، وفق ما أكده مصدر مسؤول وشهود عيان لمراسل وكالة تونس أفريقيا للأنباء بالجهة. من جهة أخرى، تمكن عوان الغابات والحماية المدنية فجر اليوم من السيطرة على حريق بمنطقة الطب الكحلة بعمادة السرية الحدودية وعلى حريق آخر جد بمنطقة الورهنية من معتمدية برقة وسط استنفار واسع خشية نشوب حرائق جديدة أخرى. وفي سياق متصل وفي إطار دعم جهود الوقاية من الحرائق وحماية الثروة الغابية، انتظمت اليوم حملة توعوية ميدانية بولاية باجة على مستوى محطة الاستخلاص بالمرنقية الفجة وكذلك في شارع البيئة في مفترق البلارج تحت شعار كل ثانية تفوت غابة نجم تموت، من تنظيم الصندوق العالمي للطبيعة شمال أفريقيا والإدارة العامة للغابات بالشراكة مع أطراف أخرى متداخلة. وتهدف هذه الحملة إلى توعية مستعملي الطريق بمخاطر السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق. المكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة شمال أفريقيا أحمد الغربي تحدث للزميلة فاتنة التجاني.
2: اليوم بشراكة مع الإدارة العامة للغابات، جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة، نظمنا حملة توعوية على مستوى طريق سيارة بيجة على مستوى المرناقية الفجة وفي شارع البيئة ببيجة. كانت الهدف من الحملة هذه توعية مستعملي طريق السيارة بضرورة الامتناع عن بعض الممارسات اللي تخلي الحريق الغابات يندلع، توجيهات وتوصيات بضرورة عدم مشعل النار في الغابة، عدم الشواء قرب الأشجار، عدم حرق النفايات، عدم رمي أعقاب السجائر، وعدم استعمال كذلك السوائل القابلة للاشتعال، وعدم رمي الزجاجات في الغابة. الحملة هذه انطلقت بشعار كل ثانية تفوت غابة تنجم تموت. هذا الشعار يدل اللي أهمية التدخل السريع والإبلاغ السريع لكل حريق أو دخان أو سلوك مشبوه شفناه في المناطق الغابية. وصلنا الأرقام مهمة لمستعملي الطريق، منها رقم الحماية المدنية 198، رقم الإدارة العامة للغابات 71-297-842، والرقم الأخضر لوزارة الفلاحة 80-101-250. ضرورة الإعلام والإبلاغ على أي حريق، وضرورة احترام الغابة والثروة الغابية، وضرورة يعني الالتزام بممارسات تحمي البيئة وتحمي الطبيعة وتحمي غابتنا التونسية. المرحلة الثانية باش تكون 1 أوت على مستوى يعني طريق السيارة بنزرت.
0: إلى سليانة، إن دعت الجمعية الجهوية للصيد البحري هناك كافة الصيادين إلى اتباع جملة من التوصيات بمناسبة افتتاح موسم صيد اليمامة الذي ينطلق اليوم ويختتم في 20 سبتمبر القادم. هذا حث الناطق الرسمي باسم الجمعية رضا البوبكري الصيادين على ضرورة الالتزام بجملة من التوصيات لحماية البيئة والمحيط خلال عملية الصيد.
3: موسم صيد اليمامة انطلق يوم الأحد 26 جويلية 2026، وبالمناسبة هذه ندعو الأطراف الكل وخاصة الأخوة الصيادين إلى ضرورة الالتزام بالحذر، إلى ضرورة التقيد بالسلامة، هذا بيكون نحافظوا على البيئة قدر الإمكان وقدر المستطاع، ما نخلوش زاد الظروف نتاع الخراطيش نتاعنا مرمية في الطبيعة، هذا بيتنا الذخيرة اللي نضربوها نلموها، نتجنبوا باش نخلوا بالله ملوح في الطبيعة، نحافظوا قد ما نقدروا خاصة على النظافة، نحترموا زاد مسافة الأمان ونتقيد زاد بالسلام، نلتزم العدد المصيد المحدد ب40 من يمامة ومن حمام أزرق، نحاولوا زاد ما نطلقوش النار يعني على حيوانات محمية ولا على طيور أخرى محمية ولا غير مرخص في صيدها تو.
0: يعقد مجلس نواب الشعب غدا الاثنين جلسة عامة للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، كما أقر المكتب إحالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد بعد غد الثلاثاء 28 من جويلية بعد النظر في تقارير اللجنة المالية والميزانية بشأنها، تتعلق بكل من اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية تخص قروضا مسندة لشركة فوسفات قفصة لاقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة لترشيح المياه المستعملة. وفي أنباء الشرق الأوسط، استشهد مسؤول أمني في قطاع غزة ومساعده اليوم الأحد جرى غارة صهيونية وسط القطاع بحسب ما ذكرته مصادر سياسية وأمنية. من جهة أخرى، قال مسؤول صهيوني اليوم أن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على السماح لقوة دولية مقترحة بدخول أجزاء من قطاع غزة لا تخضع للسيطرة الصهيونية. وفي لبنان، أفاد مصدر ميداني هناك اليوم بأن الجيش الصهيوني قصف بالمدفعية الثقيلة عددا من البلدات والمناطق وفجر العديد من المنازل والبنى التحتية بجنوب لبنان. وأشار المصدر ذاته إلى أن الجيش الصهيوني قام بعدة تفجيرات ضخمة لمنازل وبنى تحتية في عدة بلدات جنوب البلاد. ختاما، يواصل عناصر الأطفاء الفرنسيون والإسبان جهودهم اليوم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، حيث اقتربت حرائق الغابات اليوم من ضواحي مدينة بوردو الفرنسية القديمة الواقعة في قلب مناطق كروم العنب. وأجلت السلطات الفرنسية نحو 220 ألف شخص وأكثر من 75 ألف في إسبانيا من منازلهم، وأمرت السلطات 30 ألف تقريبا بالاحتماء في أماكنهم. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفيما لتذكير بأبرز ما جاء فيها: السيطرة على حريق جبل الطويرة بمعتمدية نبر بنسبة 90%، ووفد عن الهلال الأحمر التونسي يقوم بمعاينة الأضرار التي لحقت عددا من المناطق السكنية. تنظيم حملة توعوية ميدانية بولاية باجة في إطار دعم جهود الوقاية من الحراق وحماية الثروة الغابية. وبمناسبة افتتاح موسم صيد اليمامة، الجمعية الجهوية للصيد البري بسليانة تدعو إلى اتباع جملة من التوصيات لحماية البيئة والمحيط خلال عملية الصيد. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي على الساعة بإذن الله تعالى، اللقاء. سبورت تايم.

0: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
1: رجعين، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. كما ذكرت بكري شوي، الاتحاد المنسيري يبدا اليوم تربصه في حمام بورقيبه ويتواصل حتى نهار 6 اوت القادم من جيته. كذلك فريق النادي الافريقي اللي باش يبدا غدوه تربصه كذلك في ربوع تبرقة. نذكر ماهر الكنزاري هو المدرب الاول، احمد الطويهري مدرب مساعد لماهر الكنزاري، خالد المليتي مدرب مساعد ثاني، عمار نبيغ معد بدني لفريق النادي الافريقي، رؤوف الهمامي معد بدني مساعد، ومحمد امين الكسيكسي مدرب حراس. هذه تركيبه الاطار الفني لفريق النادي الافريقي، وغدوه باش يبدا في تربص اعدادي. اخبار فرق الجهه، خلينا نبدا باخبار فرق ولايه جندوبه. معك فوزي، مساء الخير، اهلا وسهلا وتحيه لكل مستمعينا في ولايه جندوبه.
2: اهلا بك حنان، تحيه لك كذلك ولكل الساده المستمعين. بطبيعه الحال سبورت تايم كل احد يعني عشويه، اخبار جديده، اخبار قديمه، أخبار ما سماش لحد الآن يعني حنان. خلينا نحكو يعني كانت أغنية ممتازة، لكن الأخبار ما تطمنش بالنسبة في بالنسبة لترقى ولاية جندوبة على مستوى الجلسات العامة الانتخابية. مثل ما عشرنا الأسبوع الفارط، أجلت الجلسة العامة الانتخابية لجندوبة الرياضية ليوم 30 من هذا الشهر، وإلى حد الآن ما سماش يعني ترشح لرئاسة جندوبة الرياضية. وضع يعني صعب، خلينا نقول أو خطير بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية إلى حد الآن حنان. في الوقت اللي الفرق يعني بدأت تستعد على مستوى
1: تقريبا 50% عنه عن أطرهم الفنية، فرق رابطة ثانية إلا بعض الفرق
2: المديرة كذلك
1: والهيئات المديرة
2: والتربصات، ولكن إلى حد الآن خاصة فريق جندوبة الرياضية لا جديد يذكر ولا قديم يعاد يعني حنان. وضع غامض، وضع صعب إلى حد الآن
1: يعني التمشي في اتجاه تكوين هيئة تسييرية. فوزي كما حكيت الجمعة اللي فاتت، يعني موضوع مازال ما هوش واضح
2: تقريبا هو الحل الأقرب حنان. ربما ولي جندوبة السيد طيب دريدي يعني عين مسير لتكوين هيئة تسييرية، هذا هو الحل. لأنه يعني ما سماش نية خلينا نقول من أي المسيرين من أجل تقديم ترشح، يعني خلينا نقوله بين قوسين يعني صغاريت أكثر من الكسكسي تسمي الشارع يعني فلان فلان فلان، لا حد لا جديد يعني مسكينة جندوبة خلينا نقول يعني حاليا في هذا الموسم. نعرف أن الوضعيات هذه موجودة في كل الفرق وفي كل المواسم، لكن وضع غامض إلى حد الآن، حتى أن يعني بعض اللاعبين يعني غادروا جندوبة الرياضية. الهداف المتميز شادي المحمدي تحول إلى النادي البنزرتي يعني إضافة إلى بعض اللاعبين الآخرين. يعني وضعية صعبة بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية، خلينا نقول صعيب ياسر أنه يوم 30 جويلية باش تنعقد الجلسة العامة الانتخابية، لأنه ما تمش ترشح إلى حد الآن بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية. نفس الكلام يعني ينطبق على اتحاد بوسالم، ولو أن اتحاد بوسالم في رابطة ثالثة المستوى الأول يعني مازال الموسم يعني مازالت البطولة ما تنطلقش الآن، لكن وضعية جندوبة الرياضية تحير يا حنان. إن شاء الله تتحد الجهود أو تتحد يعني الالتفاف حول جمعية جندوبة الرياضية من المسيرين القدامى من أجل تكوين هيئة أو ترشح يعني أحد الأسماء لقيادة فريق جندوبة الرياضية في الموسم الجديد.
1: شال اتحاد بوسالم الجلسة العامة الانتخابية مبرمجة لنهاية شهر جويلية تقريبا، يعني بداية الأسبوع مش يتم غلق باب الترشح
2: يوم 24 تقريبا يوم 27 عفوا
1: نصور غدوة يعني نصور غدوة ذيك عليش فوزي خاطر نهاية يعني 31 جويلية
2: يعني. وما تمش ترشح يعني حنان تقريبا نفس ما يعانيه فريق جندوبة الرياضية، ربما يمشوا في هيئة تسييرية. كذلك مرجلة برقة يوم 31 آخر أجل الجلسة العامة الانتخابية، ربما المسير السابق الحسناوي هو الذي مبدئيا نقول سيواصل بطبيعة الحال تسيير المرجان الرياضي بتبرقة. ما دام نحكوا على تبرقة حنان، تم حل الإشكال الخاص بالقاعة الرياضية، نتذكروا كانت معطلة، كانت من المشاريع المعطلة في ولاية تبرقة
1: القاعة
2: المغطاة يعني بعد أن توقف المقاول عن مواصلة الأشغال لأسباب عديدة. المهم أنه تضافرت الجهود من والي جندوب المندوبية من كل الأطراف المعنية، وتم حل الإشكال، والمقاول بطبيعة الحال تحصل بطبيعة الحال على الإذن من أجل مواصلة الأشغال بكلفة تقريبا 400 ألف مليون بالنسبة للقاع المغطاة. يعني أكيد يعني بتنطلق الأشغال قريبا، وهذا إشكال يحل في انتظار أنه يتم حل إشكال القاع المغطاة بالنسبة للكرة الحديدية بالنسبة للنسر الرياضي بيبو عوان حنان.
1: هذا وهذه أخبار ولاية جندوبة وحركية كبرى، فوزي في المركبات الرياضية بالجهة، توافد عديدة الفرق، النادي الإفريقي غدوة يوصل لمدينة تبارقة، الاتحاد المنستيري اليوم وصل لحمام بورقيبة، الترجي في عند راهم فرق جزائرية، وعديد الفرق الأخرى اللي موجودة في مختلف الملاعب والمركبات الرياضية في ولاية جندوبة.
2: فعلا حنان، يعني توافد الفرق الأجنبية والتونسية على مركبات ولاية جندوبة سواء تبرقة وعند راهم أو كذلك حمام بورقيبة، هي فرصة يعني حنان للفرق من أجل الاستعداد الجيد، وكذلك من أجل المباريات الودية. تقريبا إلى حد الآن 5 مباريات ودية دارت بين تبرقة وكذلك المركب الرياضي عند راهم، يعني النتائج بالنسبة لهذه المباريات الودية: الحزم السعودي بقيادة جلال القادري فاز على المستقبل مرسى 2-0، الترجي كان فاز على عند راهم 2-0، الشباب الوزداد بقيادة نبيل معلول فاز على تقدم سقيط الدائر 1-0، الترجي صبيحة اليوم كان فاز على سقيط الدائر 3-1، والشباب الوزداد على أولمبيك أوكبو 2-1. أكيد ثم مباريات ودية في الأفق، وكذلك فرصة حنان هذه
1: فوزي ذكرني سمح ترجي اليوم لقاءه مع سقيط الدير، انت على نتيجة هدف مقابل 0
2: 3-1 دار على الساعة 9 صباحا بمركب عند راهم. كذلك المركبات يعني حنان فرصة كذلك للحكام من أجل الاستعداد الجيد، يعني عديد الحكام أداروا هذه المباريات مباريات الودية في المركبات الرياضية أو مركبات جندوبة، يعني بين الاستعدادات التحذيرات الجدية قبل الأمور بطبيعة الحال قبل انطلاقة الموسم سواء لفرق الرابطة المحترفة الأولى أو لفرق الرابطة المحترفة الثانية، وكذلك للحكام الاستعداد الجيد، يعني أجواء يعني تدور وسط أجواء ممتازة جدا وتنويه كبير يعني حنان سواء من مدرب الترجي أو مدرب بقية المدربين على الأجواء الموجودة، وكذلك التجهيزات والظروف المتوفرة والطقس الجميل رغم حرارة الطقس إلا أنه ثم نسمات يعني في عند راهم نعرفوها، وكذلك مدينة البرقة وكذلك حمام بورقيبة. وبالمناسبة يعني حنان يعني إن شاء الله باللطف على أهالينا بطبيعة الحال في ولاية الكاف بعد الحرائق الأخيرة.
1: شكرا لك فوزي، هذه أخبار فرق رياضية بولاية جندوبة، مشكور على المداخلة. نكمل متابعاتنا، والجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت أنه 10 أوت هو آخر أجل أمام الأندية التونسية لاستكمال الشروط القانونية خاصة تسوية الديون للحصول على إزاجة المشاركة في البطولة الوطنية للموسم الرياضي 2026-2027، وأكدت أنه عدم الالتزام يؤدي إلى رفض من منح الإجازة وفق اللوائح المعمول بها. هذا بلاغ صادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم، 10 أوت هو آخر أجل كما ذكرت أمام الأندية لاستكمال الشروط القانونية خاصة منها تسوية الديون. بعد شوية جلال يكون حاضر معنا لسعد معمر تقريبا صارم كما نعرفوه، 10 لاعبين بالتمام والكمال يغادروا فريق الأولمبي البيجي. طب بعد شوية نأخذ أكثر تفاصيل مع انتدابات شو برنامج جل فريق في ما تبقى من شهر جويليا وشهر أوت، ممكن نمشوا المقابلات الودية وتربص بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي قبل انطلاق الدوري التونسي لكرة القدم.

0: انا جايين نكملوا باخبار فريق الاولمبي البيجي. معاك جليل، مساء الخير. بكري شويه وانا نمهد لهذه المصافحه والمداخله. قلت لسعد معمر، يعني تقريبا اول مره تصير في الاولمبي البيجي انه يتم الاستغناء عن 10 لاعبين دفعه واحده في اطار غربله في انتظار بدايه الرسميات لفريق الاولمبي البيجي. مرحبا بك جليل، اهلا وسهلا.
1: مساء النور حنان، مساء الخيرات والمحبة لك وكل السادة المستمعين والمستمعات وفي إذاعة الكيف. فعلا كما شرت حنان، انطلقت تحذيرات الأولمبي البيجي، وبطبيعة الحال مع تقدم التحذيرات عند تقريبا 10 أيام أكثر شوية بدأت كذلك الغربلة للرصيد الموجود حاليا في فريق الأولمبي البيجي، باعتبار وأنه كما تعرف أنت في الموسم الفارط الأولمبي البيجي ما كانش عنده رصيد كبير، وكان بطبيعة الحال يعني ضعيف على المستوى الرصيد، وحتى لقى إشكاليات حتى على المستوى الأداء الجماعي وحتى النتائج المسجلة خلال موسم الفارط 2025-2026. انطلقت تحذيرات مبكرا بعد جلسة عامة انتخابية صحيح لم تفرز رئيس، لكن أفرزت هيئة السيرية الجديدة لفريق الأولمبي البيجي وعودة السيد كامل والي لرئاسة فريق الأولمبي البيجي. انتقل بطبيعة الحال الإطار الفني حتى لا تتكرر أخطاء الموسم الماضي ويكون فريق الأولمبي البيجي بدون انتدابات. قبل ما تحصل على الانتدابات، نتحدث على الأخبار السارة لفريق الأولمبي البيجي، هي أخبار خاصة بالأمور المالية. الفريق توفق في خلاص الديون الخاصة بنزاعات أربع مدافعات، تعرفهم أربع مدافعات، فما ثلاثة لاعبين ومدرب طارق جرية، تقريبا في حدود 257 ألف دينار تم خلاص هذه الديون بعد حملة تحدي تبرعات وكذلك المنح من السلطة الجهوية والمنح العمومية اللي دخلت إلى خزينة الفريق، وتمكن فريق الأولمبي البيجي وهيئة فريق الأولمبي البيجي من خلاص الديون.
0: فقط 300 مليون جلالة تقريبا، كيفاش 200
1: في أربعة ملفات 257 ألف دينار،
0: تقريبا نصف المبلغ. هاي
1: هذه الاربع ملفات بالاضافه الى ملف اللاعب عبد الله باتيلي، هذا اللاعب 100,000 دينار. الأولمبي البيجي تحت قرار منع الانتداب من الفيفا بسبب عقوبه هذا اللاعب عبد الله باتيلي 100,000 دينار، والكتاب العام وفريق الأولمبي البيجي ينتظر مراسلة من وزارة الشباب والرياضة للموافقة على تحويل الأموال إلى بطبيعة الحال يعني خارج الحدود من البنك المركزي نحو فريقين اللي نشط معهم اللاعب عبد الله باتيلي، وبطبيعة الحال يتم يعني رفع المنع الانتداب، خاصة أن فريق الأولمبي البيجي عنده لاعبين أجانب سيتعاقد معهم قريبا قبل بطبيعة الحال رفع منع من الانتداب. هذه الأخبار السارة بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، وتتواصل حملة بيع الاشتراكات على مستوى مدينة بيجي وحتى خارج مدينة بيجي. هناك موقع كذلك تم يعني توظيفه بالنسبة لهذه الحملة، وفريق الأولمبي البيجي يسير نحو يعني تقريبا تسوية الديون، لكن يبقى دائما الأمور ما زالت برشة برشة ديون تنتظر فريق الأولمبي البيجي لخلاصها، ويلزم حملة أخرى تستهدف تستهدف الشركات، خاصة لأنه مش معقول أنه عدد شركات موجودة في مدينة بيجا وحتى على مستوى ولاية بيجا ما تعاونش فريق الأولمبي البيجي حتى يخرج من هذه الوضعية الصعبة، وتنطلق معها يعني التحذيرات. التحذيرات كانت جيدة مع إطار فني جديد كما نعرفه لسعد معمر في فريق الأولمبي البيجي. لا ننسى كذلك حنان ونرجع إلى أنه التاس أنصفت الفريق بالبقاء، يعني تم رفض الطعن القذف به فريق الملعب التونسي، واللجنة القانونية لابد من يعني الثناء على هذه اللجنة القانونية اللي تضم الأستاذ معطي الدخلي، الأستاذ حمود أبو عزة، والأستاذ الحبيب الجراني. هذه اللجنة القانونية اجتهدت كثيرا وتوفقت في قرارها ب يعني البقاء بثلاث نقاط على فريق الأولمبي البيجي بعد الطعن إلى رفعه الملعب التونسي، وهكذا يغلق هذا الملف نهائيا، وبطبيعة الحال تثبيت الترتيب النهائي لبطولة الرابطة المحترفة الأولى 2025-2026. الغربة لكن ما شرط حنان قلت التحذيرات والغربة الرصيد المتواضع لفريق الأولمبي البيجي، وخاصة شوف الشمال فريق الأولمبي البيجي صحيح مازالوا شبان صغار، مازالوا برشا يفتقدوا الى الخبث الكروي بلغه الكوره وعديد الاشياء، الامور الفنيه، الاطار الفني. 10 لاعبين: بديس الحبوبي، نسيم الحسني، عباس الشيحي، سيف الجبري، ايوب العوجي، ايوب السعيدي، ادي بوجناح، ايوب النصر، حمزه سومر، هاني الدغبوجي. وبطبيعه الحال لن تتوقف القائمه عند حدود 10 لاعبين، لانه ما زالت الغربله، ما زالت الغربله حتى للاعبين معناتها اللي راوا فيهم انهم متعاقدين مع فريق الاولمبي بيجي عندهم عام وعامين، لكن الاطار الفني لسه معمر ما يتسمحش لكل لاعب لن يقدم الإضافة لفريق الأولمبي البيش. في المقابل 7 انتدابات، وأنا ذكرتهم 7 انتدابات. الحارس حمدي شعيرات من قادم ملعب من ملعب الجبسي موسمين، وتعرف أن الأولمبي البيشي ما يعملش عقد بموسم، هذا غير مطروح بالنسبة لفريق الأولمبي البيش. الظهير الأيسر يوسف العزيب قادم الشباب القروي عقد موسمين، المهاجم يحيى العاشوري قادم مستقبل القصرين موسمين، الجناح الأيسر مهدي خيري قادم الأمل بوشمة عقد بموسمين، المدافع المحوري حمزة المبروك قادم من مستقبل سليمان، قائد فريق المستقبل نادي سليمان كذلك موسمين، متوسط الميدان محمد زيوف قادم من نادي تونغيف السنغالي عقد بكذا ثلاث سنوات، هذا يدخل في القطاع حنا باش نكون واضحين. الجناح الأيمن نادي الإفريقي أسامة الصياري أقل من 14 سنة كيف كيف عقد بأربع مواسم، وهذه القائمة الأولية 7 لاعبين، وفي انتظار بطبيعة الحال يعني لاعبين نجم نقوله من الوزن الثقيل في انتظار التعاقد مع فريق الأولمبي البيجي اللي مش يدخل في تربص تحضيري أو كسكوب بالنسبة لذات كيف يوم 2 أوت القادم في مدينة عين دراهم 10 أيام، وتكون معاه يعني مقابلة ودية

0: أخطاء الموسم الماضي بالنسبة لفريق النادي المجاسي.
1: يعطيك الصحة جلال، شكرا ليك. هذه أخبار أولمبي بيجي. نذكر الترجي فاز اليوم في لقاء ودي أمام تقدم سقيت الدير 3-1. هكا نكمل سبورت تايم لليوم، شكرا على المتابعة. تحية لهشام ونزار مكرم، هذا الفريق اللي أمن هذا اللقاء. نقابله إن شاء الله في موعد قادم.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 نصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمل الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السابعة مساء هنا على موجاتنا. أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الإخباري الموجز. انتظمت اليوم حملة توعوية ميدانية بولاية باج على مستوى محطة الاستخلاص بالمرنقية الفجة وكذلك في شارع البئاب في مفترق البلارج تحت شعار كل ثانية تفوت غابة نجم تموت. طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتعزيز قدرات الهياكل المتداخلة في مجال حماية الغابات ومواجهة

هذه الكوارث الطبيعية، وفي مقدمتها سلك وعواني الغابات ورصد الإمكانيات البشرية والمادية والتقنيات الحديثة اللازمة لأداء مهامه، وذلك في القريب العاجل. تم مؤخرا إطلاق البوابة التونسية للصناعة الغذائية، وهي منصة مؤسساتية لليقظة الاقتصادية صممت لدعم نفاذ المؤسسات إلى معلومات استراتيجية موثوقة في قطاع الصناعة الغذائية. وتهدف هذه المنصة إلى تجميع المعلومات الاستراتيجية وتحويلها إلى عنصر يعزز القدرة التنافسية والمؤسسات التونسية الناشطة في الصناعة الغذائية، فضلا عن الإسهام في بناء منظومة تعاون بين مختلف المتداخلين. جدد وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال مكالمة هاتفية جمعته مع نظيره المصري، جدد تأكيد موقف تونس الثابت بشأن ضرورة دعم وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسستها الوطنية بما يعزز الأمن والاستقرار ويفضي إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في السلم والتنمية. في أخبار العالم، قال مسؤول صهيوني اليوم أن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على السماح لقوة دولية مقترحة بدخول أجزاء من قطاع غزة لا تخضع للسيطرة الصهيونية. قال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم أن إيران ستوقف هجماتها ما دامت الولايات المتحدة ملتزمة بأحدث وقف مؤقت للغارات الجوية، وذلك بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة حملته الجوية التي استمرت أسبوعين. وختاما، أعلن وزير الداخلية الفرنسي اليوم عن تجهيز 2500 من رجال الأطفاء و1500 عسكري لمواجهة حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا، مؤكدا أن الوضع هناك لا يزال شديد الخطورة، حيث أتت النيران على 42 ألف هكتار وأجبرت نحو 220 ألف شخص على النزوح من منازلهم. شكرا على كرم المتابعة، للقاء.

0: النبي تربى.
1: اللهم صل وسلم على رسول الله. مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين، 14 دقيقة بعد السبعة، على بركة الله ننطلق في رحلتنا المباشرة مع التراث الشفوي المنقول إلى حدود العاشرة ليلا. تحياتي لكم الكل في الطقس الحلو، طقس نسبي نتحركت شوية النسمة الحمد لله يا ربي، بعد ما من علينا ربي بشوية أمطار مسحت شوية ما هو موجود من حرارة الحرائق اللي صارت. إن شاء الله ربي يبقي ستر وكل ما يأتي ربي يأتي باللطف. تحياتي لكل مستعملي طرقات تنسيس رواحنا وين ما كنتوا الناس الكل اللي تابعوا فينا. الطقس ان شاء الله باش يكون مغيم جزئيا، كثيف السحب مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار بعد ظهر بالمرتفعات الغربيه للشمال والوسط. هذا طقس غدوه ان شاء الله. درجات الحراره القصوى تتراوح بين 28 35 درجه بالشمال والمناطق الساحليه والمرتفعات، بين 36 40 درجه ببقيه الجهات، ما عدا بالجنوب الغربي اللي تتراوح درجات الحراره القصوى بين 37 47 درجه مع ظهور الشهيلي. تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب، قوية نسبيا في محلية، قوية في قرب السواحل بالجنوب مع دواوير رملية محلية فمعتدلة ببقية الجهات. إن شاء الله ربي يبقي الستر وإن شاء الله ما فما كان الخير. مرحبا بكم وكل أصدقائنا المستمعين، تحياتي لكم وكل اللي تابعوا فينا على www.radiokf.in وعلى رقمنا 1 70 281 726 70 281 726. اللغز متاعنا كان قاري فهام وتعرف الحرف المخبي امبيني على حاجة في بنادم ما خلقهاش ربي. نعاود، كان قاري وفهام وتعرف الحرف المخبي امبيني على حاجة في بنادم ما خلقهاش ربي. 100 دينار من هدا إذاعة الكيف. هشام صحابة في إخراج رحلة في الجزء الأول، نزال هرغي في مراقبة البث، كأكرم في خدمة الهاتفي من الاستوديو. عاد الخماسي حتى للعشرة.

23 دقيقة بعد السبعة، مرحبا بكم وكل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة كاف. في رحلتنا فواكه من التراث، تحياتي لكم. اللغز نتاع اليوم، إذا كانك قاري وفهام وتعرف الحرف المخبي مبيني على حاجة في بنادم ما خلقهاش ربي. الرقم نتاعنا هو 70 281 726، 70 281 726، 100 دينار مهدات من إذاعة الكاف للفائز. تقابلوا كذلك على www.radiokaf.in. مرحبا بكم الكل. أخويا شكري نعمان من اللابار الشمالية من السرس يقول لي في لمة عائلية، تحياتي لركيزة الدار بابا زين ومشريفة، أختي روضة، تحياتي المنيرة مرت زياد خويا، كذلك سندس مرت خويا عبد الوهاب في سوسة، والتحية لكل المستمعين في السرس اللي يعرفوه هنا. شكرا نعمان. وطريق السلام يقول نتمناها للجميع مع الطقس اللي تغير، وقال اليوم فما أمطار العشية بين الدهماني لقصور السلس، إن شاء الله ربي يمن علينا كان الخير والبركة إن شاء الله يا رب. إذا نذكروا المكالمات التي فيه بعد شوية باش ناخذها، كان قاري وفهام وتعرف الحرف المخبي مبيني على حاجة في بنادم ما خلقهاش ربي. 70 281 726.

0: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين. لغزنا كان قاري فهام وتعرف الحرف المخبي مبيني على حاجة في بنادم ما خلقهاش ربي. تشوف المكالمة الهاتفية الأولى على 70-281-726. ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة سي نبيل.
0: ألو
1: أهلا بك سي نبيل. ضحى سيرني من كيف.
0: شكون؟
1: ضحى سيرني من كيف.
0: ضحى شاني من كيف. مرحبا
1: يعيشك.
0: تفضل.
1: الوشم.
0: الوشم واضح واضح واضح. شكرا لك. عندك تحية ضحى؟
1: والله تحية لكل عائلتي ولولادي والمسيو نتاعي ولصحابي الكل.
0: وليكم
1: انتم الكل يعطيكم الصحة عاملين لنا جو. بارك الله فيك.
0: عايشك. شكرا ضحى. إلى اللقاء.

0: نرجع لمكالمة الهاتفية. لو عسلامة.
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا.
1: محمد الورهاني تبرقع.
0: شكون؟
1: محمد الورهاني تبرقع.
0: الورهاني تبرقع، تفضل يا سيدي.
1: لوشان.
0: لوشان، واضح يا سيدي، شكرا ليك، إلى اللقاء.

0: وكلمة أخرى على السلامة.
1: ألو مرحبا.
0: مرحبا.
1: السلامة سي عادل.
0: مرحبا بخويا، شكون معايا؟
1: معك أخوك المنجي.
0: مرحبا أخويا المنجي، تفضل.
1: عايش، تحية لك. الإجابة هي الوشم.
0: الوشم، واضح. أيوة، التحية نتاعك يا منجي.
1: عايشك أخويا عادل، تحية لخويا صبر لفشخ، الخويا عبيدي، الخويا رمزي الماجري، الخويا جمال، وكيف الأحباب والأصدقاء.
0: واضح، شكرا منجي، إلى اللقاء يا سيدي.

0: 39 دقيقة بعد السبعة، مكالمة أخرى على الخط في خصوص كنقر يفهم وتعرف الحرف المخبي مبيني على حاجة في بنادم أخلقهاش ربي. ألو، عسلامة.
1: ألو، عسلامة.
0: مرحبا.
1: مرحبا، معك إيمان عياري.
0: شكون؟
1: معك إيمان عياري من الكاف.
0: إيمان عياري من الكاف، أتفضل. يا لله،
1: الإجابة هي الوشم.
0: الوشم، واضح. عندك تحية ولا نتعدوا؟
1: تحية بمنع إذا بتوف، تحية للإستعادة.
0: شكرا إيمان، إلى اللقاء. ميمة بسلامة، مكالمة أخرى كان موجودة. هشام ما كانش نمشوا حتى اللذين.

0: الو، مرحبا على موجات اذاعه الكاف. هو كمان التراث، شكون معايا؟
1: الو، السلامة.
0: مرحبا.
1: معك صفية طرابلسي من سليانة.
0: صفية،
1: صفية
0: صفية طرابلسي
1: من سليانة.
0: مرحبا بيك، تفضل.
1: عايشك لوشام.
0: تسلي فيه ولا تعطيني في الاجابه؟ واش تحبي قولي؟
1: نعطيك في الاجابة.
0: باهي، مالا قولي لي. راهو لوشام برك، باش من لوشام باش ننع الروح.
1: لوشام.
0: باهي يا ماماي، عندك تحية.
1: تحية لأقاربي وصحباتي وكل العائلة.
0: واضح يا صفاء، شكرا لك. تحياتنا لكل المستمعين في سليانة، إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

صبرت مصبر الجمل على عطشة ورواه، وحملت محمل للمريض مرار الدواه، وبقيت مبكي اليتيم على ميمته وباباه، ورخصت رخص العزيز بعد غلاه. يا قلب شبيك مع الهم كيف الخير.

أسنانه وكمل عليك غدر الناس وفي ظهرك كلامه، حتى الوالدة غيظها حالك وين تراك الدمة، اتمنت تشوفك كيما اندادك وصورتك تلمع، واتمنت قبل رحيلها صوت ولادك تسمع، وقلبها يتهنى عليك قبل ما الدنيا تودع. دعواتك في صلاتك يا ما بالك علي توسع، وسمايا تطفى وسحبها تقشع، اللي ملقيته في دنيتي ان شاء الله عند الله الملقى، والصابر على الهم عند ربي يرفع درجة. واني مقصدت باب حد كان بابك، تدعيني تلقاني هذا اللي جي في كتابك، ومدامني حي فوق ترابك راضي باللي كتبته لي في كتابك.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداءً من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان
1: الثامنة مساء
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
1: تحية طيبة مستمعين أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري في إطار دعم جهود الوقاية من الحرائق وحماية الثروة الغابية انتظمت اليوم حملة توعوية ميدانية بولاية باجة على مستوى محطة الاستخلاص بالمرنقية الفجة وكذلك في شارع البيئة في مفترق البلارش تهدف إلى تحسيس مستعملي الطريق بمخاطر السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق وذلك ببادرة من الصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا والإدارة العامة للغابات تزامنا مع انطلاق موسم صيد اليمامة اليوم دعت الجمعية الجهوية للصيد البري بسليانة كافة الصيادين إلى اتباع جملة من التوصيات لحماية البيئة والمحيط خلال عملية الصيد وفق ما أفادنا الناطق الرسمي باسم الجمعية رضا البوبكرية يعقد غدا مجلس نواب الشعب جلسة عامة للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء كما أقر المكتب إحالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة ستعقد يوم 28 من جويلية الجارية أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب قد تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب مما يمكن من الربط مع انطلاق الصابة المحلية بالنسبة للقمح الصلبة في حين ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتنائها من القمح الصلبة بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجيات البلاد إلى

وفى شهر جويلية الجارية. حذرت مصادر طبية فلسطينية من تدهور خطير في الوضع الصحي للأطفال في غزة في ظل تصاعد انتشار الأمراض المعدية وتفاقم حالة سوء التغذية بالتزامن مع انهيار المنظومة الصحية وتراجع المساعدات الإنسانية جراء استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. قال مسؤول إيراني كبير لرويتر اليوم إن إيران ستوقف هجماتها ما دامت الولايات المتحدة ملتزمة بأحدث وقف مؤقت للغارات الجوية، وذلك بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة حملته الجوية التي استمرت أسبوعين وبعد 13 ليلة شهدت غارات جوية أمريكية مكثفة على إيران. أوقفت وزارة الدفاع الأمريكية الحملة على نحو مفاجئ ولم ترد تقارير عن أن هجمات أمريكية اليوم. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

الصحراء والخيمة فوق البعير. ونخلة تتبحر بهواها تهدف الخير.

dit. وحتى واحد ما يقدر يتعدى وعين شوفه مش مليح. سميشة زرقت في بستان نهار الحد وصبحت عيد.

0: إذاعة الكفواكم من التراث الجزء الثاني حتى للتسعة، بعد نرجع نتواصل حتى للعشرة. خير الجرفي يتولى قيادة الرحلة تقنيا ويتواصل معكم حتى نص الليل. مرحبا بكم على 78 على 70 بلوتو 70 281 726 بالنسبة للغز متاعنا. كانك قاري فهام وتعرف الحرف المخبي مبيني على حاجة في بنادم ما خلقهاش ربي. نرجع نتواصلوا المكالمات الهاتفية. لو عسلامة.
1: الو عسليم اخويا عاد،
0: مرحبا.
1: لاباس عليك؟
0: الحمد لله عايشك.
1: معك سونيا شيرني ملكي.
0: سونيا الشيرني، اتفضلي يا سونيا.
1: لوشي مع اخويا عاد.
0: باهي لوشي، ما عندك
1: تحية. بالله اقدم لكم انتم الكل تحية.
0: ايوه.
1: ومبروك لوليدك لنجاح.
0: عايشك.
1: وبالله قدم الخير لكل ولامي والرحمة على كل أم وعلى كل بو.
0: الله يرحمهم إن شاء الله. شكرا لك سونيا، يعطيك الصحة. متواصلين معاكم في الرحلة نغم، وإذا كان فهم مكالمات وناخذوها بعد النغم.

0: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
1: تحياتي لكل المستمعين في جعفور وفي كل معتمديات الجمهورية اللي تابعوا فينا، مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين على فواكه من التراث اللي تتواصل معكم حتى للعشرة متاع الليل 28 دقيقة بعد 8. مرحبا بكم، نذكر إن شاء الله أنه غدوة طقس باش يتغير، يكون مغيم جزئيا أحيانا كثيف السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية بالشمال والوسط. تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و 28 درجة بالشمال، المناطق الساحلية والمرتفعات بين 36 و 40 درجة ببقية الجهات، ما عدا بالجنوب الغربي تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و 47 درجة مع ظهور الشيل. تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دوائر رملية محلية معتدلة ببقية الجهات. يكون البحر عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، إن شاء الله كل ما يعطينا ربي يعطي باللطف بإذن الله.

سلامتك يما لطف عليك من هالغمة، سلامتك يما من غيرك ما تحلى اللمة وفرحتها، ما كيفك حد لا تعوضك خالة ولا العمة، كي جد الجد كل واحدة تتلاها فهمها ودنيتها، تحت سقاها كسبت الدنيا والجنة ورضايتها ربحك في الدنيا واخرتها، بلا غير رضاها لا تنفع لا حج ولا صلاة ولا ركعتها، ربك من فوق سابع سماها قال رضايتي من رضايتها، كان تدور العالم بكله وتحط مالك الكله وتعاشر نسي الارض جمله ما تلقى ربع من حنتها، شكون لولده كبر ورضعه في الليالي صبح ساهر وراسك على كتفتها، ولم رضت تتمنى تكون مكانك ولا تغربت في صلاتها تدعيلك، وفي حيرتك دعواتها هي دليلك، وفي عز ظلمتك هي مصباحك وفرجتها، وفي فرحك ركست وزغرتت وبخرت لك، ومهما كانت فرحتك ما تبلغ فرحتها، وبالرغم هذا الكل فم اللي بالشر كافتها، فم اللي جرحها وعلى خاطر مرت طيشها، واللي ينفض القلب من مطراحة فم اللي هزيدة وضربها، تي حتى الكلب يكرمك إذا كرمته ويعطيك الأمان كيما منت، وبنادم الغدر يجري في طبايحها، تحساب عصات كبرها وسندها ياخي تنكر ونكرها، اول من الزمان جار عليها واغلبها، مع والديه سيد يزهر ويعلي في صوته وينطر، ومع مرته كينها نعجة بين يدين رعاها، وصلنا لزمان اخبر مع والدته بخيل وابدر، ومع مرته كان تطلب روحها يعطاها، الله يرحم الرجل من هالنوع وغبينتها، يطول الزمان يا عاصي ويصير عليك مثل ما عملت لها، الدين لابد من تسديده وفاتورة والديك ولادك تخلصها، يا ويلك انا كبر دينك وتصعب عليك حسبتها، وقتها تعرف قيمة الظناء كيف تذوق من كويتها، الله يرضاها علينا كان حية وكان رحلة ربي يتغمدها برحمتها، سلمتك يما اللطف عليك من هالغمة، سلمتك يما من غيرك ما تحلى اللمة وفرحتها، ما كيفك حد لا تعوضك خالة ولا العمة، كي جد الجد كل وحدة تتلاها فهمها ودنيتها.

إذاعة الكيف، مرحبا بكم. نتواصلوا مع بعضنا في الجزء الثاني أو شكل الرحلة على نهايتها إن شاء الله. نرجعوا بعد 9 حتى للعشرة متاع الليل على www.radiokf.in. تحياتي نفيسة المعروفة تقول تحياتي وتقديري من العاصمة. محمد السعيدي مساء الخير، تحياتي للجميع. نجاة الشيخاوي مساء الورد. عمار البقلوتي مساء الخير والنور. ددو يرحم والديكم والله يا متعتنا. محمد السعيدي ذكرونا برقم الهاتف للمشاركة، الرقم متاعنا هو 70. لحظة برك، رانا مازلنا ما نش حافظينه الرقم هذايا بالنسبة للأرقام متاع الخط الهاتفي اللي هو، استنوني يا سيدي نعطوه لزقنا المستمعين. بالنسبة للرقم متاعنا اللي موضوع لذمة المستمعين بالنسبة للتهاني للتواصل معنا كذلك، 70 281 726 70 281 726.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 للنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكاف في خدمتكم. The station www.radiokaf.tn.
2: التاسعة مساء.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تمكن أعوان الغابات والحماية المدنية بولاية جندوبة من السيطرة على الحريق الذي اندلع في ساعة متأخرة أمس بالمنطقة الجبلية الخريصية عمادة فجحسين من معتمدية غردماء، حيث تم تطويق الحريق والحيلولة دون تسرب إلى جبال معتمدية ساقية سيدي يوسف والتويرف رغم صعوبة التضاريس وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لمعتمدية غردماء على الفيسبوك. هذا وتتواصل الآن عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال الحريق. في إطار دعم جهود الوقاية من الحرائق وحماية الثروة الغابية، انتظمت اليوم حملة توعوية ميدانية بولاية باجة على مستوى محطة الاستخلاص بالمرناقية الفجة وكذلك في شارع البيئة، تهدف إلى تحسيس مستعملي الطريق بمخاطر السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع حرائق، وذلك ببادرة من الصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا والإدارة العامة للغابات. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مصالحها ولتأمين حاجية البلاد من الحبوب تولت الأعلان عن طلبة عروض لاقتناء كميات من الحبوب، مما يمكن من الربط مع انطلاق الصبا المحلية بالنسبة للقمح الصلبة، في حين ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللينة بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجية البلاد إلى موفى شهر جويلية الجارية. يعقد غدا مجلس نواب الشعب جلسة عامة للتداول في الشأن العام، خاصة حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والتيار الكهربائي. كما قرر المكتب إحالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة ستعقد يوم 28 من جويلية الجارية. حذرت مصادر طبية فلسطينية من تدهور خطير في الوضع الصحي للأطفال في غزة في ظل تصاعد انتشار الأمراض المعدية وتفاقم حالات سوء التغذية بالتزامن مع انهيار المنظومة الصحية وتراجع المساعدات الإنسانية جراء استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. قال مسؤول إيراني كبير لرويتر اليوم إن إيران ستوقف هجماتها ما دامت الولايات المتحدة

إذا ملتزمة بأحدث وقف مؤقت للغارات الجوية، وذلك بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي فجأة حملته الجوية التي استمرت أكثر من أسبوعين. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

الجبال المسكن الهوش عالي على كل باطل لولني ساكن الحوش برق حزام فوق وطنه يا معاك نتلاقوش نتحدوا نبوت باطل موس وموس المغشوش ذاك اللي برد الخواطره يا كبي على خال كبي يا طفله مريض الهوالي يا ربي

وكنيني عرقات في ذوب راشي بحب نبي كلميني على خاطرك وين ماشي يا فاطمة قوليلي يا طفلة يا بخوك وين

خينا حمرا ومقدادة مثل غزي القمودة حيروا في الصيادين منتي يا مصفر وجهك وتقول

مشني مصارة رقبك يمثيل البلارة وشاميكي خط حبارك اغطي ذي الكتابين.

نعمتها والكحلة كحلو داوتها كحلة شافوا الناس لذتها شاب بنياني بين السنين منتين بذر رخامي جل وطلحة مس

مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، تحياتي لكم. مرحبا بكل اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود. نتواصل مع بعضنا فيما تبقى من وقت رحلتنا حتى للعشرة. تحياتي لخويا طارق المشراوي، يقول تحية خاصة للعائلة، للوالد والوالدة، زوجته وولاده واخواته. كذلك تحية للعزايز كمال وكل من يعرف طارق المشراوي، متواصلين معاكم. بالنسبة للحل كان قاري وفهم وتعرف الحرف المخبي، مبيني على حاجة في بنادم ما خلقهاش ربي، فعلا هي اللوشام. معنا تقريبا الاقتراحات كل جهة من أصدقائنا المستمعين إجابات صحيحة إن شاء الله من بعد اليد البريئة. يا خيري مش يختار لنا أحد الأرقام اللي من خلالها يكون فائز أو فائزة في عشويتنا.

0: لما صاحب يوقف معاك مغلوب ولا غالب، وصاحب معاك خيال حاضر كينا غايب، وصاحب يصون العشرة ويحمي العرض، وصاحب للقيه فيك الفرصة يتغرض، وصاحب وقفته معاك تساوى لوف، وصاحب في ظهرك يغرس خناجر وسيوف، وصاحب تحكي لحكايتك وسرارك، وصاحب ما تضولاش حتى عنوان دارك، وفم اللي حاسبك خوه كيف الخليل وخليلة، وفم اللي معاك يضحك ويتمنى لك الشر كل ليلة، وفم الصاحب اللي انفاسه معاك طويلة وباللي تكسر معاه يقول لك احنا يخوت ومن نفس العيلة، وفم اللي ملايكت على القلب ثقيلة وكيف الباس ينزعك بعد كل تبديلة، والصاحب لظهر مرة واحدة لغاب اعرف راه قضى بك مصلحته، وصاحب لراح تبكي عليه العين ويصير القلب حزين، وصاحب ما تفقده حتى لغاب سنين، وصاحب لطحت يتلقاك باليدين، وصاحب كيف الذيب معاك يرقد عين بعين، نصيحة قالها للوالد الحبيب الصاحب اللي معاك في الغسرة والضيق، باقي الضحك يضحك معاك حتى الغريب، فما صاحب من صاحب، فما صاحب يوقف معاك مغلوب ولا غالب، وصاحب معاك خيال حاضر كينا غايب.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
1: تحياتي لكل المستمعين في جعفور وفي كل معتمدية الولايات اللي يستمعوا لنا داخل وخارج الحدود. مرحبا بكم ولكل أصدقائنا المستمعين. عملية القرعة بالنسبة للحرف نتاعنا اللي هو الوشام على كان قري وفهام، وتعرف الحرف المخبي مبيني على حاجة في بنادم ما خلقهاش ربي اللي هي الحل متاعها الوشام. عملية القرعة أفرزت اسم أختنا إيمان عياري، مبروك ليك لمية دينار إيمان عياري، وبربي ملحوظة في السياق هذا. وأنه بالنسبة لعملية الإشهار المية دينار هي تطلع صافي 75 دينار بشرف عن لكل التباس هذا بالنسبة لمصلحة الاستشهار. أنه فما أداة تطرح تقريبا وهذا معروف أنه 25%. إذا مبروك إيمان العياري. باهي خير بربي. أخونا طارق طالب راي نحيفة نعدو هالو راي نحيفة اللي حي من خلالها كل المستمعين اللي تابعوا على موجات إذاعة الكاف، وخاصة خويا عزيز نقول له كذلك ربي متعو بالصحة والعافية مع الطقس سخون والخدمة وراء الفولون راهي صعيبة برشا، ومن خلاله نحيي كل السواق الكل اللي يخدموا وين ما كانوا، كل واحد ورقمة العيش متاعو كيفاش الجيه. 36 دقيقة بعد 9 على موجات إذاعة الكاف.

مرحوم منذر جبابلي، تحياتي لكم كل أصدقائنا المستمعين اللي تابعوا فينا من داخل وخارج الحدود. هكا اقترب من وقت نهاية رحلتنا اللي انطلقت منذ 7، تتواصل معكم حتى للعشرة بعد شوية. مش خليكم مع كوكتيل من أجمل أغاني تراث. شكرا هشام صحابة في الجزء الأول، وكذلك نزال غراغي الجزء الثاني في الإخراج، خير القرف اللي باش يتواصل معكم حتى لنص الليل مع تحيات عادل الخماسي. نلتقي على محبة.

0: مجروح لا يبان له دم لا يمن فم له الغاطة عايط مسكين وفحم من سامر السملاطة جرانو كمان كما وارد الجم للبير درب اسماطة وكي شد بيديه وحكم حبل انقطع من رباطة
1: مسكين
0: هكاك نايا نايا من الهم

انصاف من بحرك الكيف مولاي غني عراف يجيب الغني بالضرافة شجاع ما هوش خواف قد يتكلف مشهور ما بين الأعراف بالفرسنة واللطافة رجع كلامي بتصراف على زين سولاف كسيخ ذي ذور الأكتاف تكمد منه الشافة اللي جبينها برق للصاف في الجو رفراف حاجبك مالال يضراف وعيون زادوا تحافة ويا منصغي طرز لوصاف ميزون على الآف برني سعد من الكاف الراقف هذه وصافة وخدود وجنات وشفاف سبحان الطاف خلق زينة بنت الأشراف زاد زينة بالنظافة وهذاك ما رول شواف بالباسي وضاف لا حد من قبل شاف متميزة بالعفافة ومن حبها صرت مشتاف بكاية بتسخاف دمي على الخد زراف ونحلت غادي سفاف وبديت في الشهر واللاف كتاب عراف ننحب على فراق لولاف مفارق مغنج شوافة وانا الذي سيد في الحاف قتال قصاف هالنقص دي يروح تفتاف تحصل يجيف الصدافة وانا الذي شيخ يوضاف نيوذ الأشراف عرشي مثالي في تعراف هدريدي ولا من خلافه.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: العاشرة ليلا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد نشرة الأخبار. تحية طيبة. في عناوين النشرة: سيطرة على الحريق بمنطقة الجبلية الخريصية عمادة فج حسين من معتمدية غردمة. حملة توعوية ميدانية بولاية بجل للتحسيس بمخاطر السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق. جلسة عامة غدا بالبرلمان حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء انقطاع الماء والتيار الكهربائي. تمكن أعوان الغابات والحماية المدنية بولاية جندوبة من السيطرة على الحريق الذي اندلع في ساعة متأخرة يوم أمس بالمنطقة الجبلية الخريصية عمادة فج حسين من معتمدية غردمة، حيث تم تطويق الحريق والحيلولة دون تسرب إلى جبال معتمدية سقيد سيدي يوسف والطويرف رغم صعوبة التضاريس، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لمعتمدية غردمة على الفيسبوك. هذا وتتواصل الآن عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال الحريق. في إطار دعم جهود الوقاية من الحرائق وحماية الثروة الغابية، انتظمت اليوم حملة توعوية ميدانية بولاية باجة على مستوى محطة الاستخلاص بالمرنقية الفجة وكذلك في شارع البيئة، تهدف إلى تحسيس مستعملي الطريق بمخاطر السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، وذلك ببادرة من الصندوق العالمي للطبيعة شمال أفريقيا والإدارة العامة للغابات مكلفة بالمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة شمال أفريقيا أحمد الغربي.
3: الهدف من الحملة هذه توعية مستعملي طريق السيارة بضرورة الامتناع عن بعض الممارسات اللي خلي الحريق الغابات يندلع، توجيهات وتوصيات بضرورة عدم مشعل النار في الغابة، عدم الشواء قرب الأشجار، عدم حرق النفايات، عدم رمي أعقاب السجائر، وعدم استعمال كذلك السوائل قابلة للاشتعال، وعدم رمي الزجاجات في الغابة. الحملة هذه انطلقت بشعار كل ثانية تفوت غابة نجم تموت. هذا الشعار يدل اللي أهمية التدخل السريع والإبلاغ السريع على كل حريق أو دخان أو سلوك مشبوه شفناه في المناطق الغابية. وصلنا الأرقام مهمة لمستعملي الطريق، منها رقم الحماية المدنية 198، رقم الإدارة العامة للغابات 71-297-842، والرقم الأخضر لوزارة الفلاحة 80-101-250. ضرورة الإعلام والإبلاغ على أي حريق وضرورة احترام الغابة والثروة الغابية. المرحلة الثانية باش تكون واحد

0: تقود على مستوى يعني طريق السيارة بنزرت.
1: تزامنا مع انطلاق موسم صيد اليمامة، دليل أبدعت الجمعية الجهوية للصيد البري بسليانة كافة الصيادين لاتباع جملة التوصيات لحماية البيئة والمحيط خلال عمليات الصيد. وفق ما يضيف الناطق الرسمي باسم الجمعية رضا أبو بكري:
2: موسم صيد اليمامة انطلق، وبالمناسبة هذه ندعو الأطراف الكل وخاصة الأخوة الصيادين إلى ضرورة الالتزام بالحذر، إلى ضرورة التقيد بالسلامة، بيت نحافظوا على البيئة قدر الإمكان وقدر المستطاع، ما نخلوش زادة الظروف نتاع الخراطيش نتاعنا مرميه في الطبيعه، ماذا بيتنا ذخيره اللي نضربوها نلموها، نتجنبوا باش نخلوا بالله ملوح في الطبيعه، نحافظوا قد ما نقدروا خاصه على النظافه، نحترموا زاده مسافه الامان، ونتقيدوا زاده بالسلام، نلتزموا بالعدد المصيد المحدد ب 40 من يمامه ومن حمام ازرق، نحاولوا زاده ما نطلقوش النار يعني على حيوانات محميه ولا على طيور اخرى محميه ولا غير مرخص في صيدها تو.
1: يعقد مجلس نواب الشعب غدا الاثنين جلسة عامة للتداول في الشأن العام حول أوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. كما قرر المكتب حل 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء 28 من جويليا الجاري بعد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية بشأنها، وتتعلق بكل من اتفاقية الضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية تخص قروضا مسندة لشركة فوسفات قفصة لاقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة لترشيح المياه المستعملة. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب بما يمكن من الربط مع انطلاق الصابة المحلية بالنسبة للقمح الصلبة، في حين ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجيات البلاد إلى موفى شهر جويليا سنة 26 و2000. أكدت الوزارة فيما يتعلق باستراتيجيتها لتخزين القمح في ظل الأوضاع العالمية، أكدت الوزارة أن مصالحها تتولى المتابعة اللصيقة للمتغيرات العالمية وتأثيراتها على أسواق الحبوب واغتنام الفرص المتاحة للتوريد قصد تأمين التزويد العادي للبلاد، بالإضافة للعمل مع كافة الأطراف المتدخلة قصد توفير التمويلات الضرورية لتأمين توريد باقي شراءات سنة 26 و2000 في أفضل الظروف. حذرت مصادر طبية فلسطينية من تدهور خطير في الوضع الصحي للأطفال في غزة في ظل تصاعد انتشار الأمراض المعدية وتفاقم حالات سوء التغذية بالتزامن مع انهيار المنظومة الصحية وتراجع المساعدات الإنسانية جراء استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع. قال مسؤول إيراني كبير اليوم لرويترز أن إيران ستوقف هجماتها ما دامت الولايات المتحدة ملتزمة بأحدث وقف مؤقت للغارات الجوية، وذلك بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة حملته الجوية التي استمرت أسبوعين، وبعد 13 ليلة شهدت غارات جوية أمريكية مكثفة على إيران. أوقفت وزارة الدفاع الأمريكية الحملة على نحو مفاجئ ولم ترد تقارير عن أي هجمات أمريكية اليوم. وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة لقناة فوكس نيوز اليوم أن ترامب قرر وقف الهجمات الأمريكية مؤقتا لإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية. إلى هنا إلى ختام نشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: السيطرة على الحريق بالمنطقة الجبلية الخريصية عمادة فج حسين معتمدية غردمة، حملة توعوية ميدانية بولاية بجة للتحسيس بمخاطر السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، جلسة عامة غدا بالبرلمان حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والتيار الكهربائي. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
3: عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرايس.
4: أهلا وسهلا بكم ربي يبقي الستر على الجميع. نذكر تعقبينا في الاستماع. عيني ومرات، عيني ومرات، نرجع لك الكلمة اللي تلخص كل شيء. اش حيرك يا عين؟ اش بهتك يا عين؟ هذيك من الغريب اللي شفتها في حياتي. هيه مازال يصير فيك من الغريب اللي شفتها في حياتي، لانه قد ما تعيش قد ما تشوف. ثم حويج نشوفها كل يوم، ثم حويج تشوفها مرة في عمرك، ثم حويج ما تشوف هيش ويحكوا لك عليها. باختصار الليلة برشا حكايات، العين ومرت. لكن أحسن ما نبدو بصلاة على النبي، زيارة أهدي خاص الكل يسمعوا فينا في الوقيت ذي، ثم لنا عودة رجعين.

ناريانان كاريشنان طباخ هندي عايش في مدينة مادوراي الهندية. حياته بسيطة، طباخ يخدم في سلسلة تاع فنادق معروفة، والأفضل جاي بإذن الله. سير متفائل، يحب الحياة، في حياته ديما يحب يشوف الحوايج المزيانة، الكراهة بالمضخمة، العباد المضخمة، الوتلة المضخمة، الماكلة المضخمة، هكا عينه تمشي بطبيعتها، عينه ومرات تعادة، كل واحد وعادته، كل واحد وين يتلفت. ثم بلا حوايج نتلفتولها الناس الكل أو الأغلبية، ولكن ثم حوايج ما يتلفتلها كان الإنسان الاستثناء اللي يفكر مش كيما الناس الآخرين. ما يهمش، سيناريزان إنسان عادي يحب حياة الرفاهية البذخ، وزيت الأمور باش تتنفنف بالقدي بالقدي، خاطر اختاروه في قائمة مصغرة باش يمشي يخدم في وظيفة عليها القيمة في سويسرا. ما شاء الله الخير كيجي في سويسرا. عاد العين مش تشوف برك، تشوف وتتمتع. لكن قبل ما يمشي لسويسرا قرر باش يعمل طلة للقرية متاعو قبل ما يمشي لأوروبا، بلاد النور والحضارة. خليه يطل على أمه وبيه وقريته. فكل وقيت اللي خذا في كرهبته وقاعد يحوص في المدينة في البلاد، عينه ومرات، عينه سارحة في ملكوت الله يتفرج، كرهب كذا طريق روتيني نوعا ما، البلايس كل يعرفها، وعنده رغبة باش يكتشف بلايس جديدة. هو كيكا وحاجة لفتت انتباهه، رجل كبير قاعد تحت القنطرة. الرجل هذا في حالة يرثى لها في حويجه، في لبسته، في ملامحه، لحيته مسيبة، حويجه مقطع، ديخ صاير فيه. نحكي لكمش على الضعف في البدن متاعه، هزيل بشكل غريب. في العادة عينه ومرات ما يشوفش الحوايج هذه، تعود يشوف حياة الليكس، ولكن بقى يخسر. الرجل هذا على ما يبدو كبير برشا في السن، أو يظهر أكبر من عمره برشا. أكيد الجوع، الفقر، الحرمان يعمل، تي مش يخليك أكبر من عمرك، خليك تظهر انديت قارون أكثر. بقى يخسر له، تأثر. في العادة ما يخسرش المشاهد هذه، ما تجبدوش، ولكن نهارتها عينه هكا مباشرة تلفتت للمشهد هذا، والتكوينست غادي حبس كرهبته، بقى يتفرج وبقى يخم، حط يده على خده ويخم. تفكر عينه اش قاعد تشوف، كيفاش متعود يشوف الدنيا. قا يحكي شوية مع عينه، يا عيني وش بيكي يا عيني، متعود حياتك الكل تشوف في القصور في الفيلات، كرهب مضخمة، ناس مضخمة، علش ما شفتيش الناس الزواول اللي ما في حالهمش، غرتك الدنيا واخذتك. دموعه هبطت، تأثر برشا عينه ومرات. المشهد هذا باش يغير له حياته 180 درجة. هذاك علاش 2003 أسس جمعية، جمعية غير ربحية بالطبيعة. الجمعية ذي
الهدف متاعها باش تعاون الناس اللي من غير مأوى يبتوا في الشارع. الجمعية ذي كاختزال المسيرة متاعها، الأرقام تحكي وحدها، قدمت قرابة 2 ملايين وجبة للناس المتشردين في الشارع. بطل ما مشيش لسويسرا، تانا سويسرا مازال فيها سويسرا، ما حدش حاجته. الجمعية ذي حط فيها كل شيء، بالنسبة ليه مستقبله حياته ولت حاجة ثانوية. حياته الكل كرسها في الجمعية والناس المتطوعين معها باش يعاونوا الناس اللي ما في حالهمش. هذاك علاش ولا يرقد في المطبخ متاع الجمعية، كارين بنية متواضعة، يرقد مع زملائه المتطوعين بجنب بعضهم. استثمر جميع مدخرات حياته في الجمعية. الجمعية بالطبيعة عمل تطوعي، بالعكس تصرف ما تدخلش. ذاك علاش أثبت بأسلوب حياته مقولة اللي كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في هذا العالم. ما تستنيش باش العالم يتغير، يكذب عليك ما يتغير شيء، كل شيء كيما هو. تي بالعكس ساعات يتغير للأسوأ ويكذب عليك اللي يقولك باش تغير العالم. تي ما هوك هي ذيك هي النظرية، تبدأ بتغيير العالم من بعد بلادك مدينتك وفي الاخر عيلتك وصغارك، وفي الاخر تيأس وتفيق اللي انت ما نجمش تغير روحك. يا سيدي اختصر كل شيء، اقلب المقولة، ابدا بروحك، غير روحك والباقي تو يتغير بطبيعته. هذاك علاش من حياته اقتبسوا فيلم شهير أستايد هوتل، مستوحى من قصة حقيقية. هذاك علاش سهلوه على حياته في مقابلة من المقابلات التلفزيونية، تكلم بصراحة قال نحب نسألكم سؤال، انت اللي تسمع فيا اللي تشوف فيا، اش قدمت كفرد المجتمع؟ شنو هو الاثر اللي عملته في مجتمع متاعك؟ تحياتك الكل وانت تقعد وبطولة فيسبوكية وفي الفيسبوك مش عارف تحكي على اساس انت جبت الاستقلال. تنجم تشوف بجنب الطريق، في الطريق تنجم تشوف كراهب مضخمة BMW، فولكسفاجن، مرسيدس، ولكن كنت تغير النظرة متاعك شوي، عينك واش تشوف، تبدل الزاوية، تشوف ناس يرقدوا في الشارع ما عندهم حتى شيء. باختصار حياتهم عبارة موت بطيء. نعرفكم الناس الكل باش تركزوا مع الحوايج المضخمة، ولكن الحوايج اللي تمسنا الحقيقية ما كومش باش تشوفوها. عيني ومرات وعينه ومرات، هذاك علاش تم تكريمه في أكثر من مناسبة بالرغم يرفض التكريم. جائزة أبطال CNN، باختصار أبدأ بنفسك، أبدأ بروحك والباقي توجي بطبيعته. هذه عيني أمرت خزرة متاع عين غيرت إنسان 180 درجة. احنا كل يوم نشوفه في العجيب، العجب نشوفه فيه، الغرايب نشوفه فيها. حريق صارت في الآونة الأخيرة واحنا عايشين في كوكب آخر، بالرغم الحريق بجنب دارك، اخرها الحريق متاع الحوض تجروين، ربي بقي السترة على اهلينا في الحوض في تجروين.
واحنا عايشين في كوكب اخر. تنجم تعاون حتى بدبوزت بيه واحنا عايشين في كوكب اخر. جارك يبدا ما عندوش عشية وظروفه صعيبة وصعيبة برشا، واحنا ما نشهنا ساعات اقرب الناس ليك ولدك مرتك، وانت شاد البورتابل وحل فيسبوك وماك شهنة عيني ومرات وما شفتش، وعمري ما شفت اللخبطة اللي عايشينها اليوم، المتاهة اللي عايشينها اليوم، والمشكل اللي عايشين فيها واحنا ضايعين باهتين. انسان مفعول بيه يتبع يا سيدي برك شفت الفيسبوك وبعدي تصفحت الكل وبعد حد شي ما نخرجوا حد بشي، الذهن مشتت، الحاضر ضايع والماضي ضايع والمستقبل ضايع. باختصارش باش نقول لصغارنا وش باش نعملوا صغارنا وش باش نعلم صغارنا؟ هذا هو السؤال. نرجع لقصتنا الليلة وحكايتنا عيني ومرات. أبدأ بروحك وسيب عليك أرميك البورتابل والحواج تو كل شي جي بتبيعته، قرر باش تعمل حاجة في حياتك صالحة تو كل شي جي بتبيعته. عيني ومرات، العين متاعك اللي باهتة، النظر متاعك اللي باختصار هو اللي يتحكم فيك مش انت اللي تتحكم فيه. اخسر الحواج اللي تنفعك اللي تأثر فيك اللي تحسك اللي انت انسان. سيبك من الحواج اللي تضيعك، ونذكر اللي الحواج اللي تضيعك تنسيك في روحك، تنسيك في مشيتك، تنسيك في شخصيتك، تنسيك في طبيعتك، تنسيك في كل شيء. عيني ومرات، نظرة العين تحدد كل شيء، نظرة العين تلخص كل شيء. أهلا وسهلا بكم رشيد.

أهلا وسهلا بكم، إن ذاك التحقوا بنا في الاستماع. عيني ومرات واصلين معكم. ذكر من أكثر الحوايج اللي نشوفوها عيني ومرات، العجب بتشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي. هي مواقع التواصل الاجتماعي ما كيفاش تاخذ لك وقتك، تاخذ لك جهدك، تاخذ لك اثمن لحظات حياتك. والاكثر من هذا، نجم تاخذ لك حياتك فرد مره. اي حياتك فرد مره. الحكايه دي صارت مع شاب اندونيسي محلية متربي، عمل كيف متدين، في باله اللي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقى نصفه الاخر، عروس احلامه. سي هاي جدته ربي جابها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما كيفه حد، زين وعين واخلاق. دي مش عروس احلامه، دي عروس ما كيفهاش. تعرف عليها، صوتها ناعم، ملامحها هادئه، الحديث متاعها تحس منه برشا خجل، حشامة، تدين مبالغ فيه، عفة. باختصار 100% ما عندك ما تحكي، صفر أخطاء، صفر ملاحظة. عندك ما تلاحظ، كانت تعجب وتقول ربي صلي على النبي وربي يوصل بالسالم. صلي على النبي، مازال يصير فيك. أديندا كنزة، هذا الاسم متاعها، أديندا، أديندا. والأكثر من هذا، ديما في لبستها طبيعة متحجبة، مش متحجبة، تزت منقبة، ما يظهروا منها كل العينين، فيهم برشا براءة. شي هذا خلى خيال صاحبنا عينه مرات ما شافش هالعينين هذي البريئة، وزاد سرح بخياله وخرف يلي تخرف، رسم بقية الملامح. عام كامل هو عايش في خياله، هو يرسم في الملامح، ما عدا العينين الخجولة ما شاف شي. عاش قصة حب عذري لم تتجاوز حدود اللقاءات العابرة، كل شيء على الفيسبوك، بسمعش منها حتى كلمة خارج الموضوع ولا غلطة، حتى لفتة هكا تخليه يشك في روحه، يشك في الخيار متاعه. هذيك هي فتاة أحلامه اللي حلم بيها، ورسم منها ملامحها تي لنا أكثر. ثم برش حوايج بونيس ما كانش يتوقعهم، ما يهمش. لكن في كل الحالات، هذه الزوجة الصالحة اللي باش يكمل معاها نص دينه، كمل نص دينه. أبريل 2024 قرر باش يعرس عينه مرات. هاك النظرة، العيون الخجولة، قربش يعرس بيها. تيخرتها شنو هالعرس، تي ما هو زواج، سن متدين متخلق. العرس والبكائيات، أديندا كت شوية دموع هادية وديعة. زدت أكدت له بصوت خجول منكسر اللي هي يتيمة، بوها وامها ماتوا، ما عندها حتى حد في الدنيا ذي. عيلتها اللي باش تحضر الزفاف متاعها ما ثماش، خلي عاد زادت الحكاية ذي، خليته يمشي على ربع، ما عادش فيها. سيخينة زاد حن أكثر وأكثر، اتعاطف معها أكثر وأكثر،
وجاء العرس. العرس بسيط، اقتصر على عيلة العريس. تبع عيلة العروسة، العروسة يتيمة ما عندها حد. عيني ومرت. ومن بعد بشي يهز عروسه الحسناء لداره جديدة، وهو مش مصدق اللي أخيرا عرس فتت أحلامه. ولكن على ما يبدو الأمور مش هي. العروسة ما تحبش تحكي معاه، ما تحبش تحكي مع عيلة رجلها، ما تحبش حتى تبقى معاهم. الغريبة اللي هي ديما بالنقابة متاحة حتى وهي وسط الدار. 12 يوم وهي كيكة، في كل ليلة باختصار ديما تهرب من عيلته، تهرب منه، لدرجة الزوج وعيلته شكوا. عينه مرات ما شافش عروسة كي من هكا، وما شافوش عروسة كي من هكا. أيا بالك شي حشامة هكا ظنوا في البداية، هكا تصوروا. ولكن أنا حشمة مش للدرجة. الزوج مستنيش برشا، دي رحلة البحث والتقصي، صدم بحقيقة أولى اللي أدندا هي مش بنية كما توقع، هي راجل، واللي عيلتها على قيد الحياة. والأكثر وخلي يوصل الزوج المنزل دار نسيبه، اكتشف اللي أدندا ما كانتش فتاة على الإطلاق. العروس الرقيقة مالها إلا شاب عمره 26 سنة. الشاب هذايا منذ 2020 لبس لبسة نسائية وبعد على عيلته وأتقن التخفي بالمكياج، انتقاء الصوت بارع ما شاء الله، اعتياد النقاب لنسج واحدة من أغرب جرائم الاحتيال. عيني ومرات وما شفتش هالقصة. الهدف متاعه بالطبيعة مش الحب أو الاستقرار، كان يخطط لابتزاز العائلة، يسرق ثروتهم وممتلكاتهم بعد ما يكسب ثقتهم بالكامل. بالطبيعة شهر العسل المزيف انتهى بالعروسة في قبضة الشرطة. بتبيع الخبر هذا، قصة الحب العذري تحولت القضية احتيال وسجلت كواحدة من أغرب عيني ومرات، من أغرب الجرائم الاجتماعية في أندونيسيا. أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع، مواصلين معاكم عيني ومرات، بعد شوية الموجز ثم نعود. أرشي

عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرئيس.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 للنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الحادية عشر ليلاً.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلاً بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تمكن أعوان الغابات والحماية المدنية بولاية جندوبة من السيطرة على الحريق الذي اندلع في ساعة متأخرة أمس بالمنطقة الجبلية الخريسية عمادة فج حسين من معتمدية غردمة، حيث تم تطويق الحريق والحيلولة دون تسرب إلى جبال معتمدية سقيط سيدي يوسف والتويرف رغم صعوبة التضاريس وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لمعتمدية غردمة. هذا وتتواصل الآن عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال الحريق. في إطار دعم جهود الوقاية من الحرائق وحماية الثروة الغابية، انتظمت اليوم حملة توعوية ميدانية بولاية باجة على مستوى محطة استخلاص بالمرنقية الفجة وكذلك في شارع البيئة، بهدف تحسيس مستعملي الطريق بمخاطر السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، وذلك ببادرة من الصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا والإدارة العامة للغابات. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مصالحها ولتأمين حاجية البلاد من الحبوب قد تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب، مما يمكن من الربط مع انطلاق الصبة المحلية بالنسبة للقمح الصلبة، في حين ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجية البلاد إلى موفى شهر جويلية الجارية. يعقد غدا مجلس نواب الشعب جلسة عمل التداول في الشأن العام، خاصة حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والتيار الكهربائي. كما أقر مكتب المجلس إحالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد يوم 28 من جويلية الجارية. حذرت مصادر طبية فلسطينية من تدهور خطير في الوضع الصحي للأطفال في ظل تصاعد انتشار الأمراض المعدية وتفاقم حالة سوء التغذية بالتزامن مع انهيار المنظومة الصحية وتراجع المساعدة الإنسانية جراء استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع. قال مسؤول إيراني كبير لرويتر اليوم إن إيران ستوقف هجماتها ما دامت الولايات المتحدة ملتزمة بأحدث وقف مؤقت للغارات الجوية، وذلك بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي فجأة حملته الجوية التي استمرت أكثر من أسبوعين. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: عيني ومرات. عيني ومرات من اقتراح فتح الرئيس.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع. باش نمشوا للاطمئنان على اهالينا في تجروين في الحوض، تحديدا خاصه اللي اندلع حريق مساء هذا اليوم في الحوض من معتمدي التجروين. وعلى ما يبدو الحريق قاعد يتوسع، واكيد مزيد من التفاصيل معنا صديقنا وزميلنا مصدق الشيرني. مصدق اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مساء الخير فتحي، مساء الخير لكل مستمعي إذاعة الكيف.
0: أهلا وسهلا مرحبا. نشوفه في الصور موجودة بشكل كبير، وعلى ما يبدو الحريق قاعد يتوسع، والخوف كل الخوف اللي هي المساكن، ثم مساكن في في في في الجبال، لأنه انطلق من الحوض وعلى ما يبدو قاعد يقترب من مدينة تجروين على ما فهمت.
1: هو بالفعل فتحي الحريق انطلق عشية اليوم من منطقة الحوض التابعة لمعتمدي تجروين. كيف ما تعرف تو الدنيا سخانة شوي، يعني الحريق بدأ من الحوض وبدأ يتوسع، خاصة أنه تو تعرف الدنيا سخونة، موجود الغابات يعني بكلها يابسة، موجود الكليل لك ما يعرفه بالحلف الديس، معناها نوعية النباتات هذه. بطبيعة الحال مع الرياح بدا يتوسع شوي شوي اللي يوصل الى منطقة كيف الباردة. كيف الباردة هذه معروفة بالنباتات النوعية اللي كنت نحكي عليها. بطبيعة الحال بدا ينتشر بشوي بشوي، تقريبا ثم النباتات هذه، بالإضافة الى النباتات هذه ثم الهندي، ثم النباتات الهندي تقريبا حوالي 40 هكتار الحقيقة. معناها ما نشد فيها النار بالباهي، يعني تقطب كلها، معناها تحركت هذيك كلها. ومع الرياح ماشية تقرب إلى منطقة مغلابة فمدينة تجروين، معناها هذه فجبل فدان السمال الحقيقة اللي موجودين اللي موجود فوق تجروين. وبالتالي إن شاء الله ما توصلش للسكان، لأنه هو تقريبا منطقة مغلابة، فنحن عدنا حي مسامي للجبل هذا، حي البراج.
0: هذا باش نسالك، حي البراج.
1: حي البراج هو اللي قريب للغابة. أي. إذا كانت تتوسع الحرائق هذه بطبيعة الحال ماش تقرب للسكان، وبالتالي تولي الخطر أكثر وأكثر. بطبيعه الحال ان شاء الله، معناها حتى هو نداء للناس الكل انه تتجنب، يعني خاطر اللي عنده ستيرنا، اللي عنده تراكتور، اللي عنده اي حاجه نجم يساهم باش يساهم، لان اذا كان خاطر تعرف الغابه تو الغابه يابسه اقل حاجه. وبطبيعه الحال هي غابه وعره، حتى ثم الحمايه المدنيه ما تجبش توصل لها، معناها تعرض لها، وبالتالي اللي اي حاجه اي واحد ينجم يعاون بطبيعه الحال ينجم يعاون، لأنه قبل ما توصل للسكان، لأنه على أحواز مدينة تجروين ثم منطقة مغلابة ثم حي البراج ثم المتساكنين كلهم، إذا كان وصلتها من نيران تولي الحكاية تولي صعبة شوي.
0: مصدق، أكيد الحضور للحماية المدنية اللي أكيد كل الأطراف المداخلة هي تبقى مرابطة قرب كما الحي البراج وغيره، يعني قرب التجمعات السكنية في الوضعيات هذه.
1: هو أكيد هو مش شفناهم حتى في مناطق أخرى، معناها المناطق واعرة ما نجمش يدخلوها، بطبيعة الحال يبقوا ينتظروا حماية للسكان، معناها باش النيران ما توصلش لهم. إن شاء الله نحن نقولوا النار ما توصلش للمتساكنين. جد في شوية ممتلكات، معناها
0: ربي عوض،
1: وخاصة أنهم راهو عوض عليهم، وخاصة أنهم تو الناس كل تقريبا العملية الحصاد تقريبا
0: وفتت
1: بطبيعة. أما ثم ناس عندها أشجار، خاصة الزيتين، برشا ناس عندها زيتون، ثم عندها حيوانات، وتخيف معناها إذا كان طول المناطق أو الأماكن اللي فيها سكان وفيها المواجن تاعهم بطبيعة تولي حالة خطيرة. تو نشوف فيها هو حتى النيران في تقريبا نحن في تجروين، ونشوفوا في السنة معناها النار معناها طالة، يعني مع بعد تقريبا معناها كيلومتر ولا اثنين، ونشوفوا في النار. ان شاء الله هو ثم بوادر نتاع امطار، ان شاء الله نحن هذه
0: ان شاء الله يا رب
1: هاو ثم نشوفوا فيها في كما نقولوا نحن في ثم سحاب ثم شويه برقه ك ان شاء الله مع جيش مطر باهي ك تهنى الناس كله ولطف ربي ما معنى هذا الدنيا واسع يعني ان شاء الله ان شاء الله ربي ان شاء الله اللي نحن نقوله ان شاء الله ما توصلش للاهالي لانه ما هذيك تولي العمليه تولي خطير شوي.
0: شكرا جزيلا صديقنا مصدق وربي يبقي الستر على الجميع. نذكر هذا حريق الحوض معتمدي التجروين. شكرا جزيلا يعطيك صح. اهلا وسهلا. هذه كانت تفاصيل مع زميلنا مصدق. ان شاء الله ربي يبقي الستر وان شاء الله ما توصلش اكيد سواء نحكوا حي البرج ولا غيره بعض الاحياء المتاخمه اكيدا للجبال وربي يبقي الستر على الجميع. اهلا وسهلا بكم. نمشوا نغمثوا ورانا عاود رجعين.
2: صوت الشمال الغربي في قعفور على الذبذبة 102.2.

نوفمبر 2016، شيري يابيني 34 سنة، خرجت من دارها، دارها موجودة في ولاية كاليفورنيا، خلت رجلها زوج صغار اختفت على الأنظار. صورة مفاجأة، والاختفاء ما عنده حتى تفسير. اختفاء عمل ضجة كبيرة برشا في وسائل الإعلام، الصحافة الأمريكية تفاعل معها المجتمع بشكل كبير، تعاطف على أم مثالية عيني ومرات. ما شافوش أم مثالية كيما تشيري، ذاك علاش تعاطف كان كبير وكبير برشا، والتعاطف الكبير على صغيراتها تم جمع آلاف الدولارات باش يعاونوا عائلتها في عملية البحث. الحكاية تواصلت ثلاثة أسابيع كانوا صعاب برشا، عملية البحث شاقة مذنية ما ثم حتى نتيجة. ولكن في صبيحة نهار أحد بعد ثلاث جمعات، شيري ظهرت بطريقة درامية صدمت الرأي العام. لقوها منهارة كتفة بالسلاسل على جنب الطريق السريعة الفجر، والأكثر كان ثم أثار متاع جروح كانت ضعيفة برشا، درجة وزنها ما يتجاوزش 40 كيلو بعد ما كانت 60 كيلو. بالسيف باش نجمت تهزيديها وتحبس كرهبة متعدية. بالطبيعة كان العملية طلب النجدة واستدعاء الشرطة، ولكن وقت اللي السلطات تحقق معاها، شيري شدد صحيح في كونه ثم زوج نساء من أصول إسبانية أو إسبانية هم اللي خطفوها واحتجوها كرهينة ومارسوا عليها كل أنواع التعذيب. خذوا زوج عينات من الحامض النووي من جسمها ملابسها، رجعوا القواعد البيانات ما ثم حتى تطابق. ادعائها والكلام اللي قالته عمل توترات كبيرة برشا، عزز الصور النمطية خاصة اللي ديما الأصول اللاتينية المنتشرين بكثافة في كاليفورنيا هم سبب المشاكل. قد سنوات الحكاية وشيري عرفت كيفاش تستثمر القضية باش تربح مكاسب كبيرة. تلقت ألاف الدولارات من مجلس تعويض الضحايا في كاليفورنيا بين 2017 و2021، تبرعات نقدية كبيرة من أسر أمريكية متعاطفة معها. في المقابل السلطات كملت في الجهود متاعها للقبض على الخاطفتين المدعومتين أو المزعومتين. حتى وصلنا لمارس 2022 صارت مفاجأة كبيرة، خاصة اللي واحدة من العينات، عينات الحمض النووي، اتطابقت مع عينة رجل ذا جيمس ريس. وخلوا جوه بالحكاية اعترف جيمس اللي الحادثة كانت كلها كانت خذعة مسرحية اختطاف هزلية. عيني ومرات وما شفتش المسرحية. التحقيقات كشفت اللي شيري عاد ثلاثة جمعات مع الرجل هذا، وتعمدت من بعد باش تطالبوا باش يعذبها ويجوحها باش قصتها تبين حقيقية وباش القصة تبين مقنعة. هذاك علاش ملحمة تعاطف إنساني تحولت لأكبر فضائح الرأي العام.
في نهاية المطاف العدالة قالت كلمتها، حكموا عليها بالسجن لمدة 18 شهر، هذا بالإضافة لغرامة مالية قدرت ب 300,000 دولار. علاش؟ خاطر تورطت في فبركة الاختطاف والكذب على العملاء الفيدراليين. قصة ولت مادة ثرية للعديد من الأفلام الوثائقية الدرامية، كتب لتوثق تفاصيل واحدة من أغرب حيل الخداع في التاريخ الحديث. عيني ومرات إنسان يعمل في روحه هذا الكل باش يقنع الطرف الآخر كونه اللي صار مع حقيقة مش واقع. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، موصلين معاكم عيني ومرات وبربي نجدد. راو جاني دخل صديقنا مصدق أكيد معنا الحديث عن حريق الحوض. حريق الحوض وصل التوكيف الباردة على بعد كيلومتر وشوية، زوز على أقصى تقدير زوز كيلومتر على التجروين، ومطالب الأهالي خاصة فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب. راو ما عندهمش ماء، مشكلة متاع ماء، ماء مقصوص وغيره اللي نجم يعاون بشربة ماء، نجم يعاون بستيرنا ماء، نجم يعاون بأي حاجة، هذا يكتب في ميزان حسنته. وأكيد الحريق هذا الحمد لله قدرنا باش نطفوا الحريق في ساقين سيدي يوسف، في نبر، في قرديماء، لكن للأسف اندلح حريق مساء هذا اليوم، اليوم العشية في الحوض تجروين، والحريق على ما يبدو يتوسع. هذاك علاش اللي يسمع فينا خاصة نذكر أهالينا سواء في الحوض، في الكيف الباردة، في بعض الدواوير اللي دوار البراج او الحي اللي دوار المتاخمة للنيران، راهو عندهم مشكل كبير في الماء الصراحة للشرب والماء بصفة عامة، لانه اللي عنده طرف ماء طفى بها وبقى يتفرش. هذاك رجاء اللي نجم يعاون يعاون، وهذا النداء للسلطة وكل اللي يسمع فيه. اهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بينا في الاستماع، موصلين معكم.

أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بنا في الاستماع عيني ومرات واصلين معكم. 1986 في الهند، محطة تاع تران، وليد صغير قاعد في المحطة يستنى في خوه الأكبر منه وقت الشيجي، لكن خوه ما روحش طوال الوقت عليه وهو وحده في المحطة. كل تران يحبس يقول هذا باش يهبط منه خويا، ولكن سرعان ما يتبدد الأمل وما يهبط حد. لكن في لحظة من اللحظات تصور اللي خوها ركب وسط التران، قال علاش ما ندخلش ونطل ونشوف الداخل، مالكش خويا رقد تعدى في الطويل، نفيقه خلي يهبط. في دخلته التران تسكر الباب، والتران ذي يظهر يحبس كان في المحطات الكبيرة، ولسوء حظه التران هذا بس بعد مسافة طويلة وطويلة برشا. ترى نهارين هو يمشي ما حبسش، ومن بعد وقت الحبس حبس في مدينة كولكاتا على بعد 1500 كيلومتر تقريبا من داره. طفل كان صغير برشا، 5 سنين، ما كانش يعرف حتى اسمه بالكامل، ما يعرفش يقرأ بالطبيعة، وينجمش حتى يذكر اسم القرية بتاعه، بقى ضايع، ضايع الأسابيع الطويلة، بقى في الشارع، مرة يرقد تحت قنطرة، مرة يرقد تحت الكراسي في محطة القطار. يمكن اللي يجي الشيء اللي يوصله، المهم يبقى حي. في الاخر هزول دار الايتام واعلن كطفل مفقود ضايع، وما نجم حتى واحد يعرف المكان اللي جا منه، منين جيت وليدي، يبقى يخسر. ولكن الحسن حظه ثم كوبل، امرأة وراجل من ولاية تسمانيا الأسترالية، تبنوه وحاولوا يوفروا له عيشة عائلية سعيدة مفعمة بالحب. بدت تحياته تتجدد، ولا اسمه سارو بريلي، وعاش في النصف الآخر من العالم، من الكرة الأرضية. ولكن هالصغير هذا اللي قاعد يكبر عمره ما نجم ينسى الماضي متاعه، خاصة اللي كانت عنده ذكريات ضبابية. جسر قريب من محطة قطار، برج مياه، تخطيط حيه السكني، وجوع عائلته. أكثر من ربع قرن بقت ملامح حمه حية في المخيلة متاعه، صورة ضبابية كل مرة تومض في عقله بين الحين والآخر، كيف قوة غامضة تجبده للديار. وقت وصل عمره 25 سنة تعرف على برنامج جوجل إيرث، حاول يقدر المسافة اللي ينجم قطار يقطعها. هذاك علاش عمل نطاق ودائرة حول مدينة كولكاتا، ومن بعد بدأ في البحث على البلدات اللي قريبة وموجودة على طول السكك الحديدية في المنطقة. لعدة أسابيع كان يعدي 30 ساعة أسبوعيا في دراسة صور الأقمار الصناعية، يحاول يلقى أي حكاية أو معلم مألوف
ينجم يذكره. حتى عيلته السورالية ما كانش تعرف الشيء اللي كان يعمل فيه، ظنوه يتصفح في الانترنت وكهو. 2011 بعد سنوات من المجهود لقى المكان، برج مياه، جسر، خندق قريب من المحطة. الموقع في مدينة خندوة في ولاية مدهيا بارديش. تعرف على الشوارع اللي كان يمشي فيها، هذاك علاش عاودته الهند وهو يحوص في الشوارع هذه، اللي وصل أخيرا للدار اللي انطلق منها مسقط الرأس. الباب لقاه مسكر خشبي. في لحظة قلبه رجف لأنه خاف ليكون كل شيء ضاع، العيلة رحلت. ولكن خرجوا بعض الأشخاص معرفهمش، دخلوه لداخل لمرأة كبيرة طاعنة في السن. المرأة هذه هي أمه اللي 25 سنة وهي تلوج على ولدها، كانت تبكي عليه ليل ونهار. والأكثر اللي بعد هالسنين هذه الكل ولدها قدامها، لأنه كانت لحظة ولادة من جديد. عرف من بعد اللي أخوه الكبير اللي بقى يستنى فيه في محطة القطار مات بعد ما ضربه الترام، ما روحش ليلتها. ذاك علاش أمه 25 سنة وهي تلوج عليه وما قيستش، ومتأكدة كان ولدها مازال حي. رحلة مذهلة عيني ومرات، كتبت في كتاب مذكرات بعنوان Long Way Home. الكتاب ذي اصدر عام 2013، تحول الفيلم سينمائي بعنوان Loin من بطولة الممثل بريطاني ديف باتيل، وشاركت فيه نيكول كيدمان، وعمل نجاح نقدي وجماهيري كبير وكبير جدا، ورشح لستة جوائز أوسكار. أهلا وسهلا بكم، نذكر التعقوا بنا في الاستماع. وصلنا إلى ختام عيني ومرات. شكر خاص لخيري كل من رفقنا في هذه الليلة، وأكيد نذكر اللي سبق وكنت عنا مواكبة للحريق اللي اليوم العشية بدأ في الحوض معتمدين التجروين، والحريق قاعد يقترب من مدينة التجروين وبيبقى الستر على أهلينا، ووصل كيف البيضة وإن شاء الله ما يصير كالخير، وأكيد أهلينا في التجروين في أمس الحاجة اللي شربت يميع. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة، إلى حين أن ألقاكم نقول ربي يبقى الستر على الجميع. في الأمان.

عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرئيس.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.

0: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا. باش نمشوا مباشرة معاكم لدقة، مهرجان دقة. أكيد باش ناخذوا أكثر تفاصيل مهرجان دقة الدولي، وحاضر معنا نبيل الشيخاوي مباشرة من المهرجان ومعاه الفنان حكيم. مساء الأنوار ومرحبا بك نبيل.
1: مرحبا بك، تحية لك، تحية لكل المستمعين في هذه الظاهرة اللي بدأت تقريبا منذ دقيقة مع الفنان المصري، الفنان الشعبي المعروف في مصر، الفنان حكيم، بالساعة في إطار دائما الدورة الخاصة لمهرجان دقة الدولي. حكيم تقريبا جاء وصل لتونس في يوم الأربعاء، وقضى تقريبا ثلاثة أيام في تونس العاصمة، وكان زيارة بالساعة دي موقع أثري في دقة. حاليا حكيم منذ تقريبا دقائق اكتشفنا فيه الترحاب الكبير في الواقع وحسن التعامل مع الصحفيين في حدود تقريبا لحظات. كان معنا يتحدث كثير عن دقة، عن تونس، عن ايضا امنيته انه كان يجي تونس منذ سنوات. بالضرورة ايضا حب نعرف الحكيم اللي سوى الحق امام مدارس مليانة بنسبة تتجاوز 100%، جمهور كبير برشا في الواقع. ثم جمهور يعيش ذكريات، ذكريات الحداد، ذكريات ايضا الاغنيه الشعبيه المصريه، جمهور اخر يحب الموقع ايضا حداته واكتشاف الاغنيه المصريه. احنا كنا نحب نعرف ربما الحكيم او عبد الحكيم الطفل الاصلي لهذا الفنان المصري اللي عود الى مواليد 1961 بمدينه منيا المصريه. نعرف اللي احتفظنا بالاغنيه الشعبيه وتاثر برشا بالاغاني نسموها نحن المساهمه مع 5 6 دقائق. كانت البداية بتاعه أستاذة الفنية من 1989 كانت انطلاقة فعلية للفنان المصري حكيم عند اكتشافه من طرف حميد الشاعري وتقديم ألبوم أول نظرة ليعرف فيه إشاعة على مستوى نجم نقوله وطني في مصر ثم عربي ثم على مستوى عالمي. حكيم ربما البعض يتذكر أغاني الشعبية، حكيم البعض يتغنى أغاني ربما يحبها برشا في السياق، يحبها أيضا في الأفراح في المهرجانات. لكن حكيم ايضا اسلوبه الغنائي مزج ما بين الكلمات السهله في الواقع وفي نفس الوقت الايقاع الشبابي. السلام عليكم اول اغنيه بدا بها بالطبيعه كان في سؤالنا منذ حين، قال انه مش يركز بس على الاغاني المعروفه عالميا معروفه على المستوى العربي باش الناس يرددها معاه للجمهور. حسن التنظيم في دقه عجبنا برشا الليله، ايضا مع نسمه الهواء الموجوده في هذا المكان، مكان موقع الاثري بدقه واللي هو في الواقع يمثل رمز تاريخي في جهة ولاية باجة. الأكيد هذا المسرح الروماني يتسع 3000 متفرج الليلة، اتسع بهذه الكمية الجماهيرية وحاجة مزيانة برشا. لينا بعض الكنائس أثار نظمت بعض الرحلات. الآن نحن أمام قريب برشا من الركعة، في الواقع الركعة الخلفي فين كان موجود حكيم، تم خطاب حالي مع الجمهور، جمهور شبابي، جمهور أيضا في الكهول، جمهور ذكريات، حاجة مزيانة برشا. بعض الصور وأيضا بعض اللي ناخذوها نحن جزئيات صغيره اللي هي خاصه حسن التنظيم. هذه البدايه نسمها في سهره حكيم الليله، نعرف منيح انه ما نجموش نضيف الاغاني هذه بالطبيعه من شروط الفن الاجنبي ربما يجي للمهرجانات الكبرى. الجزء اعتبارات، الاعتبار الاول انه ينجم يكون عنده سهرات اخرى باش ما يكشفش البرنامج الغنائي نتاعو، والجانب الثاني ربما نجم تكون العمر نتاع الفنان خليه ربما مش يؤدي الانغام كما نعرفها، وربما احنا مش متاكدين ان الكل مش تعدى لايف 100%، ربما نجم يكون فيها بلاي باك هذه بالطبيعه باش نعرفوه تباعا في متابعتنا لسهره الليله. حاجه مزيانه انه مهرجان دقه ربما استك شعار مهرجانات في هذه الفتره، وذاك علاش اغلب المهرجانات في ربوع الشمال الغربي قررت تاخير المهرجان بدايه من 20 جويليا على الاقل باستكمل سهره كيما هذه في دقه، بعد على الاقل يمتص الجمهور اللي هو يحب برشا الفنانين العالميين. وذاك علاش بدايه الاسبوع القادم تنطلق بقيه المهرجانات الدولية بتاع كل مهرجان وعنده البرمجة بتاعه، تقريبا البرمجة اللي فيها فنان على مستوى عالمي او على الاقل نقول على مستوى عربي حبوه ربما فئات شبابية حبوه قدامه، هو الفنان حكيم اللي موجود تحتنا في مدينة الدكة.
0: تحياتنا ليك نبيل، واكيد نخلوك مع السهرة المزيانة هذه، وكل ما يكون عندك جديد مرحبا بيك. وتحياتنا لكل الجمهور المتواجدين حاليا في مهرجان دقة الأثري الدولي، بطبيعة مهرجان عريق برشا، والليلة يحيي الفنان حكيم سهرة السبت، ولذا الناس باش تكون عندهم سهرية خاصة سهرية تجمع ما يهم اللي صار في التسعينات من أغاني حلوة ومزيانة برشا كانت تعرف بها الفترة هذيك حكيم. أكيد بعد شوية باش يكون حاضر معنا عم شريف إن شاء الله في تشنشينا، وبعد نكملوا معكم مشوارنا في أهازيج، وكل ما يكون حاضر معنا نبيل أكيد الخط مجال مفتوح ليه. فتحياتنا ليكم الناس الكل. وقبل ما نمشوا العم شريف، اليوم فاجعة كبيرة في الساحة الفنية والثقافية في تونس، اليوم 18 جويليا رحيل قامة من قامات الفن الشعبي الفنان الكبير صراح الفرزيت بعد صراع مرير مع المرض، الله يرحمه وينعمه. أكيد أنه ثم العديد من الحديث تحكي على المدة الأخرانية اللي عاشها صالح الفرزيت، واللي دعوا فيها العديد من الفنانين ودعوا فيها العديد من الوجوه الإعلامية إلى أنه اتخاذ التدابير اللازمة من أجل الفنان بعد صراع كبير بتبيع مع المرض، لكن توفيه المنية اليوم الله يرحمه وينعمه. وكانت وزارة الشؤون الثقافية نعت الفنان الراحل اللي بتبيع كان نجم من النجوم في السبعينات ويعتبر من أشهر المبدعين في الفن الشعبي. صالح الفرزيت من المجدين في الموسيقى الشعبية التونسية، وعرفوا جمهوره بعدد كبير من الأغاني، منها الوردة اللي نحكي عليها، وأنا اللي صنتك يا وردة، وفضل كيس، وغريتي بيا، والعديد والعديد من الأنغام اللي رسخت في الذاكرة الشعبية للأغاني الشعبية بطبيعة وذات البعد الإنساني والاجتماعي. كان مركز برشا على البعد هذية، وكان دائما يخص في الفترة هذيك خاصة في السبعينات، كان مهتم برشا بالشأن الاجتماعي، وخاصة الفترة هذيك اللي عرفتها من صراعات سياسية. وهو من أبرز الأسماء اللي أسهمت أو ساهمت في تطوير الأغنية الشعبية التونسية منذ السبعينات، وارتبط اسمه بتجديد فن المزود من خلال إدخال مقاربات موسيقية جديدة حافظت في الوقت ذاته على خصوصيات هذا اللون الغنائي وهويته المتجذرة في التراث الشعبي. كما عرف زيدة تجربة فنية بجرأة مضامينها اللي تتناول أعماله قضايا اجتماعية وإنسانية، وارتبط اسمه بأغنيات جسدت قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وكانت من أبرز محطات مسيرته. إنتاج سنة 1967 لأحد أشهر أغانيه ذات البعد الإنساني، خلال فترة قضاها في السجن على خلفية احتجاجاته واللي تتحول تجربة هذيك إلى مصدر إلهام بالنسبة لمسيرته الفنية. ربي يرحم صالح الفرزيت، ربي يصبر أهله وذويه. نرجعكم.

0: FM.
1: ربي يرحمه صالح الفرزيت، ربي نعم، وإن شاء الله ربي يصبر عائلته، أكيد قامة من قامات الفن الشعبي، إن شاء الله ربي يرحمه، إن شاء الله مثواه الجنة إن شاء الله يا رب. مكملين معكم مشوارنا في هزيج وقوافي، وحاضر معنا عم الشريف. مساء الأنوار، مرحبا بك عم الشريف. عسلامة، مرحبا، شنو الأحوال؟
2: يعيشك ويك يعيش.
1: الله يخليك، نعتوهم تشنشينا عم الشريف،
2: ده
1: تفضل.
2: على قصر عالي والبنوه ناس مليح، سكنت فيه حمامة وانطارت الحمام القصر طاح.
1: نعاودوها عم الشريف، تفضل.
2: على قصر عالي بنوه ناس مليح، سكنت فيه حمامة وانطارت الحمام القصر طاح.
1: سكنت فيها حمامة وانطارت
2: وانطارت الحمامة القصر طاح.
1: نعاودو آخر مرة، تفضل.
2: ده عكسر عالي والبنوه ناس مليح، سكنت فيه حمامة وانطارت الحمامة القصر طاح.
1: وين طارت الحمامة القصر طاح، وتبقى معانا عم الشريف باش ناخذ من عندك الإجابة إن شاء الله في الكواليس من بعد شوية في التليفون، إن شاء الله نرجع لك أكيد باش نخلوك ترتاح وترقد مرتاح إن شاء الله. تحياتنا لكم الناس الكل، ونرجع لكم بعد شوية.

0: تحياتنا لكم مواصلين معكم المشوار، تحياتنا لكل مستمعينا. اليوم ماهوش باش يكون حاضر معانا عم عياشي، تحياتنا ليه، ان شاء الله لاباس، ان شاء الله ربي يشفيه في السخانه هذه ومع القريب، ان شاء الله ربي يعاونه لانه السخانه هذه مع قريب واحد بالحق ربي معاه، ان شاء الله لاباس عم عياشي وان شاء الله ديما في فورمه، ربي يشفيك ان شاء الله. باش نمشي مع اكيد مع المكالمه الهاتفيه الاولى معانا الواعر. مرحبا بك الواعر. اهلا بك، شنو الاحوال؟
1: لاباس
0: الحمد لله يا ربي، انت شنو احوالك؟
1: والله قلت استنى
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله. ايامات تتعدى ان شاء الله.
1: والله وما مخصص علينا وبيعتنا بها، والله
0: الدنيا كله مع بعضها ضو وما
1: والله
0: شيخونا
1: شيخونا يرحم والديك.
0: حاس الفصيف شخنا شيخين ان شاء الله.
1: دي لا ما غير ما تخلي مش اللي شيخهم
0: باي برش باي. الحمد لله يا ربي الحمد لله. هاي الواحد
1: كل الكل الكل العائلة تاع مدفعي كل بيت
0: الحمد لله يا ربي، الله يخليك تحيتنا لي باي. اتشنشينا شنو رايك فيه؟
1: اتشنشينا لا على حسابينا البشر وقت يموت خارج يكون الروح يتيح
0: واضح
1: هذا
0: تنعطيكم في الاخر الاجابه. هو عطاه لي تنعطيك الاجابه في الاخر.
1: جامي غالطه ما غلط؟
0: لا لا ماهيش غلطه المره امورك واضحه. لا لا بس غير قلنا خلي لي بعدك يجرب.
1: واي
0: واي هذا كل تبع فيني هذا كله يا غلط، كان غلط باش يتبعوك، كان صحيح باش يتبعوك. به التحيه
1: هاي للتحيه بالمناسبه السعيده. اول نرحم على الاخ صالح فرزيت
0: الله يرحمه ان شاء الله
1: وينا ووالديك الدنيا والدايم ربي الحمد لله
0: صحيح ان شاء الله ربي يرحم.
1: اول تحيه عبد العزيز من خلف البوجيدي توفيق الزلاس داشة نبر الفجر مختار بن منوبي كي عماد محمد العيد بن المود السيتي محمد العبيدي سوق السبت المد محمد علي بن رمضان وزوج سوق ربح الأخ رضا بن عبد الله بن سير السيتي الوفي السلاح الحرباوي الاخر بن شاوش شي عثمان العبيدي اسحاق بن طاق مدين العزيز جلول الغزواني وهو الان في الاستماع وراه كان يكلم فيه تو
0: اذا اللي وريته قبل البرنامج تتصلوا ببعضكم.
1: لا سيد ودي كنت عارف نحن
0: ان شاء الله ربي يدومها الصحبه والمحبه
1: ان شاء الله. النبي في طاهر الحمدي محمد محمد بن سعيد موجب من مرحوم أم القمرة عبد الحفيل حسين والأم جميلة عادل رفاهية والأم سعود والشارك كل باس الأخ محبوب معروف وكل ابنية فردا فردا عايشة يا خوبي أم جينة والقبل على جبينها الدراهم الخلفاوي الهادي محفوظي علي بن صاهر بن عمار السيتي حسن وقريد علي المدني محسن العبيدي رفيقة ورغي وبنت عيناس جليلة ورغي ليلى السبيعي ولد خالتي الصادق بن حمودة العبيدي وزوجته حسنية وكل احبائي ذاتك يا بدون والاغنيه ما تعرفها
0: يعني. اي نعرف الاغنيه ان شاء الله نسمعها من بعد.
1: يا ربي يخليك
0: الله يخليك يا الواعر الله يخليك
1: ويحميك والله
0: يعيشك ربي فضلك ان شاء الله. الله يخليك يا الواعر وتحياتنا ليك وكل بياضة والعائله الكل. شكرا لك يا سيدي
1: عايش الغالي.
0: الله يخليك يا سيدي ليلتك زينه وتحياتنا ليك وتحيه لكل مستمعينا وين ما يكونوا ان شاء الله ديما الناس الكل تكون بالف خير على غالب الطقس هذا تعب شوي لكن ايامات وتوفى هذيك هي جويليا وهذاك هو الصيف ضيف. تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا نرجعكم.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: أكيد وين ما تكونوا أنتم ما نكونوا معكم. تحياتنا لكم مستمعينا الكل وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا، وتحياتنا اللي تبعوا فينا الكل على الباج أوفيسيال راديو الكيف وين ما تكونوا. تحياتنا لكم صابرين اليونسي، نجاح منصر، أكيد تحياتنا المحرز الورتاني تبوعي عمار، تحياتنا نبيل بن علي الورفنلي، لوجينا ردينا غنجاتي، عماد الهمامي، مروان العويجي، تحياتنا لكم الكل، وشكري جويني ومنجي سليمي البراهمي، تحياتنا لكم الكل، وشكرا على لي كومنتير نتاعكم الكل وين ما تكونوا، شكرا لكم اكيد، وتحياتنا الكل مستمعينا وين ما يكونوا، في اي بلاصه، في الشمال الغربي، في الجزائر الشقيقه، في جبلي، في المهديه، في اي بلاصه وين ما تكونوا تسمعوا فينا، تحياتنا لكم الناس الكل، وان شاء الله ديما تكونوا منورين. هاكا نحاول في كل مره ناخذ شويه من لي كومونتير نتاعكم، وتحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، وان شاء الله ديما تكونوا بالف خير. نرجع بعد شويه معكم مع مكالمتكم الهاتفيه، لانه اكيد مرحبا بكم الناس الكل على تشنشينا اللي قدمنا هيلكم لليوم مع عم الشريف، وتحياتنا لعم الشريف، وان شاء الله ديما بخير، وزيدا ديما نسلموا على عم عايشي، وان شاء الله ربي شدله في صحته، وان شاء الله لاباس، وان شاء الله يرجع لنا الاسبوع القادم في صحه جيده ان شاء الله يا رب. نرجع لكم بعد شويه ونكملوا معكم المشوار، راجعين.